0: خلاصة.
1: تعتقد أن التفوق والنجاح في الحياة يعتمدان فقط على نسبة الذكاء الأكاديمي وتتجاهل مشاعرك؟ الجواب يثبته دانيال غولمان في كتابه الشهير الذكاء العاطفي. كفاءتك العاطفية وإدارتك لمشاعرك هما السر الحقيقي خلف نجاحك القيادي والشخصي. السر الذي يعلمه لنا كتاب الذكاء العاطفي يكمن في فهم وعي ذاتك والتعاطف مع المحيطين بك بوعي وانسجام. تذكر، ذكاؤك العاطفي يفتح لك أبوابا لا يفتحها العقل وحده، كما يقرر كتاب الذكاء العاطفي. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: السر بكبسة سر.
1: مسحت الإشعارات بالغلط؟ باقي في أمل. جاك إشعار لمحت منه كلمتين وبالغلط سحبته واختفى، وبعد ثانيتين لحظة إيش كان مكتوب؟ إذا جوالك نظام أندرويد ويدعم النوتيفيكيشن هيستوري، من إعدادات الإشعارات تقدر تفعل سجل الإشعارات، وبعدها تقدر ترجع للإشعارات اللي تجاهلتها أو مسحتها مؤخراً وشوف سجل إشعارات اليوم. بس في نقطة مهمة، لا تنتظر لين يضيع الإشعار وبعدين تفكر تفعلها، فعل الميزة من الحين، لأنه توفرها وطريقة الوصول لها ممكن تختلف حسب نوع جهازك. وبعدها إذا طارت منك نوتيفيكيشن بالغلط لا تقول راحت، شيل التاريخ وبترجع لك بكبسة زر.

0: أسرار الألوان.
1: الأصفر لون غريب شوية، مجرد لمحة منه ممكن تعطينا إحساس بالشمس والدفى والفرح، ولهذا السبب كثير من العلامات بتستخدمه عشان تلفت النظر بسرعة. لكن هل فعلاً الأصفر مرتبط بالسعادة؟ دراسة منشورة في هيليان عام 2022 اختبرت هذه الفكرة بشكل مباشر. الباحثين عرضوا على المشاركين مجموعة وجوه سعيدة أو حزينة على خلفيات بألوان مختلفة، ولقوا أن الخلفية الصفراء ساعدت المشاركين على أنهم يتعرفوا على الوجه السعيد بشكل أسرع. المثير في الموضوع أن هذا التأثير ظهر لما كان اللون والوجه ظاهرين في نفس الوقت، وما ظهر بنفس الطريقة لما جاء اللون قبل الوجه بفترة. يعني اللون ما يشتغل بمعزل عن السياق، وقت ظهوره وطريقة استخدامه جداً مهمة. وهذا يفسر ليش الأصفر ممتاز في الأشياء اللي تحتاج للفت انتباه سريع، مثل العلامات البصرية، الملاحظات، وبعض عناصر التصميم. ولكن كثرة الأصفر القوي ممكن تكون متعبة للعين، خصوصاً مع الإضاءة العالية. الأصفر يشبه نور الشمس، جرعة منه تفتح المشهد، ولكن جرعة زايدة ممكن تصير مزعجة. فإذا تبغى تضيف لمسة حياة لمكان أو لتصميم، خليه يلمع، ولكن لا تخليه يصرخ. وهذا كان سر لوننا اليوم.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: أخوتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الدكتور أحمد الحسن: لعل من نافلة القول أن نقول بأن الأنبياء عليهم السلام كانوا جميعا على جانب كبير من حسن الخلق ولين الجانب في تعاملهم مع الخلق، كما أنهم متصفون بجميل الصفات من حلم وجود وكرم وصدق وأمانة وتواضع ورحمة وشفقة وزهد في الدنيا وتحمل لأذى الخلق ونحو ذلك. نحن اليوم نقدم إشارات سريعة مقتبسة من القرآن الكريم لبيان ذلك في حق الأنبياء عليهم السلام. والمتصفح لآيات القرآن الكريم يجد ذلك كله واضحاً بيناً مجملاً ومفصلاً. فمن الإجمال قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق الخليل عليه السلام، حيث قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. يقول أحد أهل العلم: الأواه الكثير التأوه والتحسر، وإنما يتأوه إبراهيم من خشية الله ويتحسر على المشركين من قومه ولا سيما أبيه. ويطلق الأواه على الخاشع الكثير الدعاء والتضرع لله. الحليم الذي لا يستفزه الغضب ولا يعبث به الطيش ولا يستخفه الجهل أو هوى النفس، ومن لوازمه الصبر والثبات والصفح والتأني في الأمور واتقاء العجلة في كل من الرغب والرهب. وقال القرطبي رحمه الله: الحليم الكثير الحلم، وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، وقيل الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله، ولم ينتصر لأحد إلا لله، وكان إبراهيم عليه السلام كذلك. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. زاده تبارك وتعالى هنا صفة أخرى، ألا وهي منيب، ومعناها كما قال ابن عاشور: من أناب إذا رجع، وهو مشتق من النوب وهو النزول، والمراد التوبة من التقصير، أي هو محاسب نفسه على ما يحذر منه، وحقيقة الإنابة الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق هود عليه السلام، قال تعالى:

هذا مشهد عظيم من مشاهد الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم إلى الله تعالى، فيه عبر وعظات لأولي العقول النيرات. فبدأ نبي الله هود عليه السلام خطابه لقومه بقوله: يا قوم، على سبيل الرفق بهم والتلطف في العبارة معهم، استجلابا لودهم وتليينا لقلوبهم، حتى لا تحجب كلماته عن قلوبهم أنفة عجب أو حمية كبر يزينها الشيطان في نفوسهم متذرعا بخشونة لفظ أو فظاظة خلق. ثم بدأهم بالمقصد الأعظم الذي لأجله ترسل الرسل بأبين عبارة وأوضح خطاب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقابلوه بعتو وصلافة وقلة أدب ووقاحة، ونعتوه بأبشع الأوصاف، فنسبوه إلى خفة العقل وطيشه وكذب اللسان وافترائه. فكان في جوابه لهم في هذه الآيات دلالة ظاهرة وبرهان قاطع على تمكن نبي الله هود من الأخلاق الفاضلة والسمت الحسن ورسوخ الفضيلة في قلبه، بحيث لم تستثر جهالة القوم ولا غلطة طباعهم ولا قبح ألفاظهم لما قالوا له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. بل قابل ذلك كله بحلم الكرماء وصفح النبلاء، وتغاضى عنه كأنه لم يسمعه، بحكمة وعلم ورفق ولين.

لم يقل لهم بل أنتم السفهاء لكرامة رد الرسل ومعاملتهم للجهلة الحمقى بالتي هي أحسن، وهذا معنى قوله ولكني رسول من رب العالمين. ستجد مواقف مشابهة لنوح وصالح وشعيب عليهم السلام في التعامل مع أولئك السفهاء الكفرة المسيئين لهم. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في قصة يوسف عليه السلام. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:

0: التعنيف واللوم، بل زاد على ذلك بأن طلب لهم المغفرة دون أن يطلبوها منه، بل تطوع بها في الحال رغبة في ستر عيوبهم والتجاوز عن عقوبتها. قال السعدي رحمه الله: فسمح لهم سماحا تاما من غير تعير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة، وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: مدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين ذكرهما عبد القادر الكيلاني فقال: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. فساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى، وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق، فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله، والله المستعان.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

دانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.

الخطاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل

بعد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق

مثلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

حساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب

الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم

لكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

0: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: ايه؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذرا يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة اف ام.
4: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، نعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. بالعكس،
2: عندك زكام؟ الحل هو المضاد. رشح، كحة، حلقك يعورك وتقول أبي شيء قوي، أعطوني مضاد، لأنه كلمة مضاد حيوي تعطينا إحساس إنه الحل الأقوى. بس إذا اللي عندك زكام فيروسي عادي، بالعكس المضادات الحيوية تشتغل ضد البكتيريا مو الفيروسات اللي تسبب نزلات البرد. يعني أخذ المضاد بدون حاجة ما راح يخلي الزكام يروح أسرع. وفوق هذا الاستخدام غير الضروري للمضادات ممكن يسبب آثار جانبية ويساهم في مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. وطبعا هذا ما يعني أن المضاد ما نحتاجه أبدا. إذا الطبيب شخص عدوى بكتيرية هنا الموضوع مختلف، لكن زكام يعني مضاد حيوي هي مو قاعدة. وأحياناً الدواء اللي إحنا نحسبه أقوى هو ببساطة مو الدواء المناسب أصلاً. بالعكس في مصادر طبية موثوقة تأكد أنه نزلات البرد فيروسية وأنه المضادات الحيوية ما تعمل ضد الفيروسات ولا تساعد على التحسن من الزكام.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. ذاكرة الإيقاع.
1: بعض الأصوات ما تسمعها بس تحس إنها قريبة منك. أتشل واحد من هذه الأصوات، نبرته عميقة ودافية، فيها شيء يشبه صوت الإنسان. يمكن عشان كده نقدر نقول إنه في إحساس كبير من غير ما يرفع صوته. بدأ في إيطاليا في القرن 17، وبعد كده صار جزء أساسي من الموسيقى الكلاسيكية. آلة واحدة لكن صوتها قادر إنه هو يملي مساحة كاملة بالمشاعر. هذا هو سر التشيلو، إنه ما يحاول يخطف انتباهك، يكفي إنه يعزف وإنت تسمعه.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: السر بكبسة سر.
2: مسحت الإشعارات بالغلط؟ باقي في أمل. جاك إشعار لمحت منه كلمتين وبالغلط سحبته واختفى، وبعد ثانيتين لحظة إيش كان مكتوب؟ إذا جوالك نظام أندرويد ويدعم النوتيفيكيشن هيستوري، من إعدادات الإشعارات تقدر تفعل سجل الإشعارات، وبعدها تقدر ترجع للإشعارات اللي تجاهلتها أو مسحتها مؤخراً وشوف سجل إشعارات اليوم. بس في نقطة مهمة، لا تنتظر لين يضيع الإشعار وبعدين تفكر تفعلها، فعل الميزة من الحين، لأنه توفرها وطريقة الوصول لها ممكن تختلف حسب نوع جهازك. وبعدها إذا طارت منك نوتيفيكيشن بالغلط لا تقول راحت، شيل التاريخ وبترجع لك بكبسة زر.

0: ريشة.
1: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
2: أنت تستمع إلى جدة اف

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: خلاصة.
3: تشعر أنك تعمل في مكان لا يشبهك، وتتساءل متى تجد شغفك الحقيقي ومكانك المناسب. الجواب يشرحه كون روبنسون في كتابه الملهم اكتشف شغفك. الشغف ليس ومضة سحرية تبحث عنها، بل هو تقاطع نقطة قدراتك الطبيعية مع ما تحب أن تفعله حقا. السر الذي يرتكز عليه كتاب اكتشف شغفك يكمن في خوض تجارب متنوعة بجرأة. فالشغف يصنع ولا ينتظر. تذكر، عندما تلتقي مواهبك باهتماماتك ينتهي الشعور بأنك تعمل وتبدأ بالعيش حقا، كما يؤكد كتاب اكتشف شغفك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نبحث عن قبول الآخرين؟ الإحساس بقبول الناس يعطينا شعور بالسعادة والرغبة والثقة، ندور عليها بشكل فطري. السبب إنه الإنسان كائن اجتماعي بطبعه منذ قديم الزمان، وكان الانتماء للجماعة شرط للبقاء، والرفض يعني الخطر والوحدة. عشان كذا إلين اليوم عقولنا تعطي أهمية كبيرة لرأي الآخرين فينا، ونحس بألم حقيقي لما نتعرض للنقد أو الرفض. لكن المشكلة تبدأ لما نخلي رضا الناس هو المقياس لقيمتنا، فنعيش حياتنا نطارد شيء ما نقدر نمسكه. لكن إرضاء كل الناس مستحيل، لابد إننا نتوازن، بمعنى نهتم برأي اللي نحترمهم فعلاً، بس نرضي أنفسنا أولاً ونحط حدود واضحة. لما نكون عندنا تقدير داخلي لذاتنا يقل احتياجنا لإعجاب الآخرين. اتذكر، رضا الناس غاية لا تدرك، لكن رضاك عن نفسك هو اللي يبقى معك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ريشة.
2: في هذه اللوحة لم يرسم دي لاكروا الحرية كفكرة، بل جسدها في هيئة امرأة تحمل العلم وتقود الناس، لذلك أصبحت اللوحة رمزاً للنضال والشجاعة في أنحاء العالم.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. أهلا وسهلا في كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلقنا في ابدأ صح.
2: أكيد بكل عبارات المحبة، بكل عبارات الجمال، نستقبلكم في ابدأ صح من الآن وحتى الساعة 10. يسعدنا جدا أنكم تبدأوا صباحكم معنا ومن خلال استماعكم لإذاعة جدة وكذلك الإذاعات السعودية، تطبيق الإذاعات السعودية أو من خلال منصة إكس. إحنا موجودين، لكن تقبلوا تحايا من فريق العمل.
1: أكيد تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف، أما من التقديم معكم إيمان بحيدرة، دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة.
2: كالعادة عندنا العديد من الفقرات، حماس، تواصل، أصواتكم الحلوة وتصبيحاتكم الأحلى على رقم الواتساب 8002442828، وأكيد حنبدأ بفقرة الطقس، لكن بداية وقفة غنائية أولى من يتارة الحلوة ونبدأ.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: أخبار الطقس على جدة أف أم.
5: أخبار الطقس على جدة أف أم ليوم الثلاثاء 13 أكتوبر. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران المدينة المنورة حايل تبوك الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك المدينة المنورة مكة المكرمة والشرقية. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 إلى 48 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلا شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وغربية إلى جنوبية غربية تتحول ليلا شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
4: أخبار الطقس على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.

0: حياكم مستمعينا، يا هلا وسهلا فيكم. صباح الورد، صباح الجمال. الآن حنكون مع تغريداتكم، حنكون مع تصبيحاتكم على رقمنا على الواتساب 8002442828 أو من خلال منصة إكس وهاشتاغنا هاشتاغ ابدأ صح.
1: سعيد الدوسري يبدأ بتصبيحاتنا كعادته، هو كاتب لنا كذا أبيات: يا صباح الخير يا الوجه الصبوحي، يا صباح الفل يا أنسام الضحى، يا سلام من تصبح بك لقى للصبح روحي، ومن فقد شوفكم كنه ما صحى.
0: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سعيد يا دوسري في المنطقة.
1: لا لا لا لا لا لا لا،
0: حبيت.
1: تفوقت تفوقت يا سعيد، تفوقت يا سعيد.
0: مريم من القصيم، يا جمالك يا مريم، صباح الخير وريحة البن مع الهيل، وصباحك أجمل.
1: يا سلام. كمان عندنا تصبيحة من أبو عمار من جدة، يقول سقاكم الله من كوثر، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، ويقول أسعد الله صباحكم وصباحك يا رب.
0: أبو فؤاد، يسعد صباحك ودعواتك.

0: مستجابة بإذن الله.
1: عبد الرحيم الثباتي كعادته يصبح علينا، شكرا جزيلا لك يا عبد الرحيم.
0: غازي شولان صباح الخير والرضوان، صباح الرحمة والغفران،
1: يا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا سعيد القحطاني صبح علينا ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، أسأل الله أن يديم على وطننا العزيز الأمن والأمان بإذن الله يا رب العالمين.
0: آمين. وهو يحتسي قهوته ويصنع لنفسه، ليه لنفسك بس تصنع يوم لطيف؟
1: أصنع لكل الناس،
0: ليه ما تصنع لنا يوم لطيف كمان؟
1: أين التعاون؟
0: هو بينصحنا،
1: بينصحنا
0: وبيقول أغلقوا الأبواب اللي تفسد مزاجكم وضعوا العالم على رفع عتيق. الله عليك يا عماد،
1: وعتيق لا
0: عماد ما هو سائل في أحد، حاطط قهوته
1: وماشي،
0: واللي يرحل خلى يرحل،
1: رافع شعار مع نفسكم معنا. طيب عندنا تصبيحة أيضا من الصادق آدم العاقب علي، صبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا الصادق.
0: عندي تصبيحة من محمود أبو رقية، بيصبح على جميع المستمعين وبيقول أحفظ السعودية يا ربي وأهلها، شكرا يا محمود أبو رقية.
1: يا هلا وسهلا فيك. أيضا علي بركاتي يصبح على الجميع، يقول أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية وصباحك أنوار، يا هلا فيك.
0: بكر عبد الكريم بيصبح الجميع، صباح جميل لإذاعة جدة ومنسوبيها ومستمعيها، صباحكم خير وسعادة وصباحك خير وسعادة.
1: طيب من أم دينا ولا ما أيه؟ هي أم دينا؟
0: أيوة حسبتها مامتك. آه طلعت لا واحدة ثانية.
1: مامتي ما حتصبح علينا،
0: كنت يمكن صحيت إيمان تصبح علينا.
1: لا بس إيمان
0: أحلى صباح يا إيمان.
1: إيمان حتصبح علينا بالجوال يعني يدوب.
0: كنت بتعمل لنا يعني نوع من أنواع التغيير.
1: حلو كده روشنا. من أم دينا صباح الخير وصباح التفاؤل لواء الحب والسعادة، صباح جدة إذاعة جدة يعني دينا موفقين بإذن الله. ما فهمت.
0: شكرا يا أم دينا، الله يوفقكم. تسيلنا الله يوفقك يا أم دينا.
1: لأنه دينا غير
0: أم دينا،
1: لا تحت،
0: ودينا
1: أنت دينا غير. إيش غير؟
0: ودينا غير، انت يعني غير،
1: انا اللي غير،
0: زي جدة غير.
1: يا سلام. صرت سلوغن في الاخير.
0: انت زي كل جدة غير.
1: كل هذا ما حيفيدكم في اللغة، كل هذا.
0: طيب ابو إلاف يقول صباح الخير وصباح النور، صباحك اجمل يا ابو إلاف.
1: عبد الله بركاتي صبح للجميع، يقول كل شيء يبدو هادئا اليوم وقد يكون وراءه عمرا كاملا من الصبر. امين، اللهم امين، الله يعني يمتعنا بالصبر والصحة والسلامة يا رب، والأمن والأمان بإذن الله.
0: شادية السيد صباح الخير وكل شيء سهل ولين بإذن الله لنا ولك يا شادية.
1: From Robin. قاتلني أنا روبن.
0: إبداعات روبن.
1: إبداعات روبن يقول صباح الخير صباحك أنوار يا روبن.
0: فهد العتيبي يقول لكم صباح الخير.
1: أيضا هلا سندي تقول صباح جميل بإذن الله، يعطيك العافية يا هلا.
0: أمال أبو زيد بتقول صباح الورد والياسمين من القصيم.
1: صالحة صباحك أنوار يا صالحة، يا هلا وسهلا فيك.
0: وأيضا حمود بيصبح علينا جميعا وصباحك أجمل.
1: وفضل السنيدي صبح للجميع، شكرا جزيلا لك يا فضل، انت ورداتك وقلوبك وكله.
0: ايوه ورداته حلوه من الصباح. خالد خرجاوي بيصبح عليكم، شكرا يا خالد على الكلمات الجميله.
1: عبد الهادي عمران ايضا يقول صباح الورد والياسمين، يعطيك العافيه يا هلا.
0: كملي.
1: والسمحين وعليكم يا السمحين.
0: الله عليك.
1: يا سلام، انا كنت خايفه اغلط.
0: لا سمحين، سمحين، سمحين يعني حلوين.
1: سمح حلوين
0: حلوين.
1: طيب أيضا عبد العزيز عسيري صبح على الجميع ويقول صباح النور والسرور، يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك.
0: عندنا أيضا صباح السعادة والرضا والأمن والأمان من بندر الجعيد.
1: أيضا أبو دانيال يصبح على الجميع، يا هلا وسهلا فيك، يقول بعد غياب طويل عن الإذاعة، أهلا وسهلا فيك ودائما مكانك محفوظ. عندنا هنا مسج قبل
0: هذه؟
1: لا اللي قبلها قبلها قبلها تحت. ايوه هنا. ايوه
0: مبارك الحضرمي صباح الخير والنور والسرور والصحه والعافيه، شكرا يا مبارك.
1: ايضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحه صباحكم امن وامان، هذا فيصل الثقفي. فيصل لو سمحت اكتب اسمك. اوكي يلا
0: طيب
1: نكمل.
0: وعاقل المحمادي بيصبح عليكم وبيقول اسعدكم الله كما تسعدونا انتم، والله اللي بتسعدونا يا عاقل، الله يديمكم نعمه على ابدا صح.
1: ايضا عندنا تصبيحه من فتيفت، يعطيك العافيه فتيفت، شكرا جزيلا لك على هذه التصبيحه ولا هذه الكلمه.
0: في عندي تصبيحه من خوله الاحمدي بتقول صباح الورد والياسمين.

0: اوكي. ايضا من ضمن التصبيحات عندنا الهنوف تقول صباح الخير للجميع. صباحك انوار، يا هلا وسهلا فيك
1: ساره. صباح الشوق لكم صديقتكم ساره. قريتوا تصبيحتي ولا اختفي؟
0: والله انت راجع لك، راجع لك
1: الموضوع. وصلنا لتصبيحتك.
0: ايضا من ضمن التصبيحات عندنا دكتور صحابي يونس يصبح على الجميع، اهلا وسهلا فيك يا دكتور.
1: من جازان بيصبح علينا ابو فؤاد بصوره جميله من ديرتو العارضه.
0: يا سلام يا سلام. ابو عمار من المدينه المنوره يصبح على الجميع، شكرا لك يا ابو عمار من جد من المدينه.
1: صباح الخير من البراء.
0: ايضا في عندنا فوق
1: خلاص
0: لا هذه نفسها، افتحي لي
1: هذا فيصل الثقفي يسمع الكلام.
0: افتحي لي البراء.
1: البراء
0: ايوه في فوق تصبيحه
1: خوله.
0: لا اللي قبلها
1: لا ماني عارف.
0: من الفرفوره اسم الدلع،
1: يعني في واحده عندهم اسمها فرفوره غير خوله غير البراء.
0: ايوه بالضبط.
1: في اسعد الله صباحكم
0: وصباحك يا رب. يا هلا وسهلا فيك. طيب دينا خير، ايش بك؟ نعم يا ساره.
1: دينا يا ساره لسه بنقول بسم الله
0: عشان طقطقت عليها، قلت براحتك يعني تبي تختفي اختفي، تبي تقعدي تقعدي.
1: انا اقول خليكي بس معانا. اللغز
0: جاي، شوف ايمان هاوشتك قال خليكي
1: اللغز جاي والاجواء الحلوه حتبدا معانا. هند من المدينه بتقول لكم صباح الخير وصباحك اجمل يا هند.
0: ايضا يلا خلاص كذا خلصنا تصبيحاتنا، شكرا جزيلا لكم لكل اللي صبح علينا. ننتقل الى لغزنا. اللغز اليوم انا بشأنا اقول لكم ترى يعني مكلكع
1: صعب،
0: يعني مكلكع صعب. ما حقول صعب لانه تصدق تقولي لهم اللغز صعب يقوم يسوي انه كده انه يعني ترى سهل كده، فانا ما حقول لكم صعب.
1: هم شطار حيجيبوه بس لو سالوا،
0: لو سالوا صحيح، لانه صراحه اللغز فيه له كلكعه. اوكي يلا ركزوا كويس ان شاء الله حتجيبوه. انا مهنه فوائدي كبيره على المجتمع، تحتاج إلى مهارة وخبرة للاستفادة، مهامي متعددة وإن دخلت التكنولوجيا في المهام يعني فيها، حتى الأماكن مختلفة، يعني الأماكن اللي يشتغل فيها مختلفة. أوكي لي مركزي منذ فجر التاريخ، فمن أنا؟ أنا مهنة فوائدي كبيرة على المجتمع، تحتاج إلى مهارة وخبرة للاستفادة، مهامي متعددة وإن دخلت التكنولوجيا فيها، حتى الأماكن مختلفة اللي يشتغل فيها. يعني ها من البداية بديت أسهل لكم. لي مركزي منذ فجر التاريخ، فمن أنا؟ يلا
1: أكيد كل اللي حابب يشارك معنا ويسمعنا صوته الحلو على 012-647-7060 012-649-4200 012-647-7154 ورقم الواتساب أكيد مع كتابة أسماءكم ضروري 800-2442-8228 وحنثبت لكم الأرقام على تغريدتنا أو تغريدة البث المباشر في منصة إكس. أكيد تقدروا أيضا تشاركونا صوت وصورة من خلال رابط منصة إكس يوزر إذاعة جدة، وكذلك من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس.
0: خلينا نعيد اللغز من جديد قبل أن نطلع الفاصل. اللغز يقول أنا مهنة فوائدي كبيرة على المجتمع، تحتاج إلى مهارة وخبرة للاستفادة، مهامي متعددة وإن دخلت التكنولوجيا فيها، حتى الأماكن مختلفة، لي مركزي منذ فجر التاريخ، فمن أنا؟

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: طيب نرجع للغز، ركزوا كويس، اسألوا كثير كثير كثير، بس مو تسألوا في فوز لقيته مدري كاتب الأسئلة كمبيوتر مدري إيش كاتبها وراسلها
4: إيش يعني؟
3: راسبها صورة لو تشوفي فوزي إيش
4: شوفي ورينا الفن الله بدأ التعامل. شوفي هنوف عندها أسئلة
3: كله، شوفي فوزي كيف راسل لنا أسئلة. طيب خلينا نرجع للغز. أول شيء أنا مهنة فوائدي كبيرة على المجتمع، تحتاج إلى مهارة وخبرة للاستفادة، مهامي متعددة وإن دخلت التكنولوجيا فيها حتى الأماكن مختلفة، لي مركزي منذ فجر التاريخ، فمن أنا؟ علي. صباح الخير يا علي.
5: صباح النور يا هلا والله، السلام عليكم.
3: وعليكم
4: السلام يا هلا ومرحبا.
5: صباحكم سعادة وعبادة بإذن الله.
4: اللهم أمين. كيف حالك يا علي؟ من فين تكلمنا؟
5: أكلمكم من نجران طالع
4: مرحبا. حياك حياك أنت وأهل نجران،
5: يا حياكم الله طول العمر.
4: ايش رايك تسالنا قبل لا تسمي لنا اللغز؟
5: والله شوفي انا بسال وبخمن بعد.
4: يلا.
5: هل المدنية يدوية او وظيفة مدنية؟
4: مدنية ولا يدوية؟ يعني مهنة ولا حرفة؟ يعني وظيفة ولا
5: هذه مدرجة في نظام الخدمة المدنية، يعني يداوم لها الواحد سواء رسمي
4: يعني دوام.
3: استنى استنى استنى قبل لا تشرح، انا اقول لك منذ فجر التاريخ، فجر التاريخ فيه وظيفة مدنية؟ فجر التاريخ
4: يعني تطورت من فجر التاريخ لليوم
5: بعدين صارت وظيفة.
3: انت ركز معايا، انت بس ركز معايا، منذ فجر التاريخ وخذ المعلومة واجري. يلا
4: يعني لها دوام وظيفة.
5: ها
3: ايوه، لانه المهن اللي منذ فجر التاريخ. ايوه روح هناك، ايوه روح هناك، ايوه ها منذ فجر التاريخ يعني ايش؟ وحتى لو تطورت بس انها في الاساس ايش بما انها منذ فجر التاريخ؟
4: ما هي نظام خدمه مدنيه؟ ادينا السؤال اللي بعده.
3: يمكن صارت
5: اتوقع والله اعلم انها.
3: أنا أقول لا تسمي. اسأل لا تسمي.
5: اسأل. طيب الحرفة هذه تعتمد على الأخشاب ولا تعتمد على الحجارة ولا تعتمد على إيه؟
3: تعتمد على مواد معينة.
5: المواد الأولية فيها حبال.
4: فيها حبال؟
3: لا ما في حبال. لا ما في حبال.
5: طيب تعتمد على شواكيش ولا على إيه؟
4: فيها شواكيش؟
3: لا. فيها ادوات بس
4: انت قصدك البنا.
3: هو يبغى يسوي يقول نجار بس ما عارف كيف.
5: طيب انا اتوقع والله ايوه مع كل التوضيحات دي والله ما وصلت لي بس
4: برمي. تمام ايش تتوقع؟

0: لا سميلي، هذا مع الخشب وهذا مع الحديد بيتعامل.
1: ممكن قلتوا ما في خشب، خلاص الحداد.
0: الحداد، شكرا يا علي،
2: يعطيك العافية. يا هلا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نشوف أجوبتكم وأسئلتكم على ال...
0: طب استني خلينا نسأل هنوف، تقول لك هل عدة هذه المهن كثيرة؟ هذه المهنة العدة اللي يشتغل بيها
2: اي كثيرة، تحتاج طاولة ايوه، لها زي خاص ايوه، يدخل الطعام في هذه المهنة احتمال. المهنة رجال ونساء؟ رجال.
0: هل لا. من مهام المهنة فيها بيع وشراء، فيها تجارة؟ يا جماعة أي مهنة فيها تجارة؟
2: يعني أكيد فيها تجارة.
0: أي مهنة فيها تجارة؟
2: يعني ما في أحد حيشتغل شغلة ما حيكسب طيب منها يعني.
0: هل يتعامل مع الفلوس؟ إبراهيم أكيد بيسأل.
2: أكيد أكيد أكيد.
0: استني فين الأسئلة اللي شفناها حقت مين؟
2: فوزي فوق فوق. بس لا خلينا نبدأ من البداية.
0: هذه عجبني السؤال. قولي. وبرضو عدنا يعني للرجال ولا النساء؟ قول لنا الرجال. هل يمكن على الاعتماد على التقنية في مهام صاحب هذه المهنة؟
2: ما نحن قلنا دخلت هي مهنة منذ فجر التاريخ، دخلت فيها التقنية. أوكي خلينا ناخذ محمد. صباح الخير يا محمد.
3: صباح الفل، أحلى تحية مصرية من جدة.
2: يا هلا وسهلا فيك يا محمد.
3: أهلا يا دينا، زيك يا أمان. يا
0: الحمد لله، زيك.
2: هاي محمد.
3: بخير الحمد لله. المهنة دي بتعتمد على الراجل ولا الست أكتر؟
2: الراجل
3: بالله. انت بتقول الراجل ومترددة كده.
2: لا أنا اللي مترددة.
0: لا لا راجل راجل.
2: ها
3: أنا كنت أقول الشيف بس كده كده مش الشيف.
2: طيب
3: ها ما فيش غير الشيف، لأن الأدوات كتيرة.
2: أوكي
3: خلاص. وتطورت طورت على مدى الزمن.
2: خلاص
3: ما فيش غير الشيف.
2: خلاص
3: أيوة الشيف.
2: يلا الشيف، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا. طيب عندنا من ضمن الإجابات، خلينا نبدأ من البداية. أول إجابة جات معانا من هند. لا عندنا محمد الدريع قال الحدادة، فني الحدادة.
0: سامي نواف قال أتوقع المهندس.
2: أيضا عندنا الطبيب، هذه إجابة أحمد تمراز.
0: رفال جاوبنا أسئلتك. عبد الرحيم الثبيتي يقول الكهربائي.
2: أيضا عندنا أبو البراء قال الفلاح. خلينا ناخذ حصة.
0: هلا وسهلا بحصة.
4: أهلا يا حبايبي.
0: هلا ومرحبا. خير عساك إن شاء الله بألف خير.
4: الله يسلمك.
0: حصة إيش رأيك؟
4: أقول لك المهنة هذه يعني تخش في الطبيخ.
0: يعني كيف مثلا مهنة تخش في الطبيخ؟
4: يعني
0: سمي لي كذا مثلا.
4: زي مثلا الخباز ولا
0: الخباز؟ نثبت لك الخباز؟
4: لا بس أقول لك يعني هي كذا طريقتها من فجر التاريخ.
0: إيش رأيك دينا؟
2: والله ما عندي إجابة لأنه ما في سؤال، ماني عارفة السؤال.
0: السؤال بيقول تدخل في الطبيخ.
4: يوم قال أولية مصطفى الشيف بدأ قلت يمكن يعني الخباز.
2: طيب خلاص الخباز
4: ولا نقول ولا مثلا
0: ولا
4: الحجامة.
2: الحجامة
0: الحجامة الحجامة. طيب انت ايش الأقرب لك لما سمعتي كل اللي قلناه؟ ايش رايك؟
4: طيب الحجامة.
0: الحجامة، شكرا يا حصة.
4: هاي
0: معك. هلا وسهلا.
2: اللي يسوي حجامة اسمه الحجام.
0: أنا كده يعني أشوف
2: الحجام
0: إن... أشوف كده إنه الحجام من حجامة.
2: نحن سميناه ترى على كيفنا.
0: أيوة عادي. تاني والله أشوف.
2: أبو حسن، صباح الخير يا أبو حسن.
5: هلا صباح الخير من جيزان على دينا على إيمان.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين، هلا فيك. هاي أبو حسن.
5: طيب المهنة دي تحتاج لأدوات كثيرة ولا قليل؟
2: كثير. تعتبر كثير مع التقنية، صارت يعني قلت شوي.
5: يعني حتى الآن شغالة مع التقنيات؟
2: أيوة أيوة موجودة، ما نستغنى عنها، موجودة بس موجودة من زمان منذ فجر التاريخ.
5: يلا أقول إن شاء الله النجار.
2: النجار
0: حسن النجار يقول النجار.
2: متأكد
5: إن شاء الله
2: النجار ما تستغني عنه؟
5: النجار أحيانا ما استغني عنه.
2: أحيانا قلت، هذه المهنة نحن نحتاجها دائما.
5: يعني تستغني عنه في أكثر الأوقات؟
2: هذه المهنة ما نستغنى عنه،
5: ما نستغنى عنها نهائيا
2: يعني.
5: والله أقول

0: الله السباك.
1: السباك جبنا. جبنا السباك.
0: اليوم اللغز صعب شوية صراحة.
1: صعب كثير أنا أقول لك من الآن، صعب كثير. ها
2: تعبنا اللغز اليوم.
1: أيوة أيوة.
2: إيش أقول؟
1: إيش أقول؟ شكوى الله.
0: خلاص أرجع أقول، أرجع على الكلام الأولي، النجار.
1: النجار. أوكي تمام، يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا يا هلا.
2: يعني ما شاء الله تبارك الله عليا. فعلا اسمه الحجام.
1: يا سلام يا سلام.
2: خذوا مني، خذوا مني
1: ورمي البحر،
2: خذوا مني الحكم
1: ولا تدور ورايا، خذ مني وما تدورش ورايا. يلا العزيزة.
2: هلا يا عزيزة.
3: يا اهلا، صباح الخير.
2: يا هلا ومرحبا بعزيزة.
3: يا اهلا،
2: صباحك ورد. يلا يا عزيزة، ايش رايك؟
3: ان شاء الله صانع الفخار.
2: صانع الفخار
3: ان شاء الله.
2: ليش حسيتي انه صانع الفخار؟
3: هي مهنة قديمة ونحتاجها. أتوقع أنها صانع.
1: إيش تحتاجي؟
2: وأدواتها.
3: أيوة.
1: إيش تحتاجي في الفخار؟
3: صحون، صحون، أشياء زي كذا.
1: لا يا بنت الحلال.
3: زينة.
1: طيب عملتي دايت؟ ما تحتاجي. شفت؟
2: مو كل الناس حتعمل دايت.
1: الفخار.
3: صدقيني بتوقع ده هو.
2: والله. والله بس بتوقع. تفكيرك حلو برضو.
1: تفكيرك جميل بس يعني أوكي.
3: يعني بعيد عن.
1: مرة.
3: ياين.
1: مرة مرة.
3: طيب.
1: اسألي اسألي.
3: والله ما عندي أسئلة.
1: هم يعني حاولي قدر المستطاع. طيب. مهنة يعملوا فيها رجال، ومهنة قديمة، مهنة تساعد ساعدت الإنسانية بالعموم يعني.
3: طيب الحجامة، نقول حجامة.
1: حجامة ساعدت الإنسانية في إيه؟ في إيه؟
3: والله ما
1: تدري. ما تدري تقول لك صادقة والله يعني.
2: طيب ثبتي لنا، ايش رايك
1: يا عزيزة؟ اخر كلام.
3: هي داخلة في الطب.
1: في الطب؟
3: ايه.
1: لا بعيدة عن الطب تماما.
3: خلاص اقول حدادة.
2: حدادة.
1: الحدادة.
3: ايه.
2: شكرا يا عزيزة.
3: يا اهلا
1: كيف حالك. يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا أسئلة. فوزي ما أدري من فين جايبها، هذا شات جي بي تي ولا؟
2: هل هذه المهنة تقدم فوائد كبيرة ومهمة للمجتمع؟
1: نعم تعتبر. أيوة.
2: هل تحتاج هذه المهنة إلى تدريب ودراسة ومهارة خاصة؟
1: تحتاج إلى تدريب ومهارة، وزي ما قلنا تحتاج تدريب.
2: تتنوع أماكن العمل فيها؟
1: تتنوع.
2: يستخدموا تكنولوجيا وأجهزة حديثة؟
1: صارت. أيوة.
2: هل كانت مشهورة وموجودة من قديم الزمن؟
1: منذ فجر التاريخ موجودة.
2: تتعلق بالبناء والتصميم والتشييد؟
1: ما لها علاقة.
2: تهتم بصحة الناس وعلاجهم؟
1: تهتم بصحة الناس بس مش علاجهم. لا.
2: هل تعمل في المزارع والحقول الطبيعية؟
1: لها علاقة بطريقة غير مباشرة.
2: طيب هل نحتاجها في حياتنا اليومية بشكل مستمر؟
1: أحيانا.
2: هل لها فروع ومجالات عمل مختلفة يعني تندرج منها؟
1: نحن قلنا لها مهام متعددة.
2: طيب خلاص. أوكي. يا عم فوزي.
1: فوزي شكرا لك. ما أدري كيف جابها بس إنه. حمود صباح الخير. يا حمود
4: صباح النور يا دينا وإيمان شاب.
1: يا هلا يا هلا يا هلا، صباحك أنوار.
4: أنا أقول مبدئيا الطب.
1: الطب
2: لسه قايلين يا حمود ما
1: له علاقه في الطب. تونا ما في.
2: تونا
4: ما في.
2: طيب يلا قلنا لك ما له علاقه بالطب، روح لشيء ثاني. مهنه فوائدها كبيره على المجتمع، تحتاج الى مهاره، تحتاج لخبره للاستفاده منها، مهامي متعدده، ان دخلت التكنولوجيا فيها حتى الاماكن مختلفه، لي مركز منذ فجر التاريخ، ومن أنا يعني من زمان هو مهم في حياتنا.
1: بالضبط.
4: طيب أنا أقول الحداد.
2: حداد.
1: حداد مهم.
4: إيه مهم الحداد.
1: أوكي. تمام.
4: مبدئيا إذا في جواب ثاني بقول على الوصف.
1: يلا برافو عليك، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لمها.
5: يا هلا والله.
1: أهلا وسهلا.
5: هلا بك.
1: كيف حالك يا مها؟
5: الحمد لله تمام. كيف حالك أنتي؟
1: بخير. مها أحب أقول لك شغلة قبل لا تبدأ. إلى الآن ما في ولا إجابة صحيحة.
5: طيب أنا هحاول.
1: يلا
5: يلا. الطب الشعبي
1: قلنا ما له علاقة بالطب. يا أما ما ركز معانا يا ما.
5: تكفين.
1: إيه.
2: تكفين
1: تكفين، ركز معانا.
2: ما أنت جديدة معانا؟
5: ايوه جديد.
1: طيب مها ركزي معانا يعني، اسالي اسالي كثير، اسالي ايش يجي سؤال في بالك عشان يوصلك للمهنه. فوائدها كبيره للمجتمع هذه المهنه، ان احتاج تحتاج مهارة. المين؟
2: البنا.
1: طيب انت ما سمعت الاسئله صح؟ في س...

0: سؤال جاء قال له علاقة بالبناء والهندسة، قلت لا.
1: الخياط.
0: طيب خلاص
2: خلاص نثبت خياط يا مها. مها من فين تكلمينا؟
1: من جدة.
2: من جدة. طيب يا مها من جدة، يا هوجة الجدة.
0: طيب يلا يا مها
1: يعطيك بعد عشان بجيبكم على طول.
0: يا هلا وسهلا فيك
2: يا مها،
0: يا هلا وسهلا فيك. طيب قبل لا نطلع الفاصل خلينا نعيد اللغز. على فكرة ما في إجابة صحيحة أبدا على الواتساب ولا حتى على كذا. بحاول أشوف كذا بس بألقي نظرة كذا، إلى الآن ما في إجابة صحيحة ولا واتساب ولا اتصال.
2: الحمد لله ما تقولوا إيمان.
0: أيوه ما في.
2: جابت لنا سؤال صعب.
0: شوفوا دينا بتسوي
2: أسئلتي أنا.
0: شوف يا شمتة طبلة طازة فيه. والله ماني شمتانة بالعكس، أموري تمام.
2: صعب.
0: طيب أنا مهنة، ركزوا كويس، أنا مهنة فوائدي كبيرة على المجتمع، تحتاج إلى مهارة والخبرة للاستفادة، مهامي متعددة وإن دخلت التكنولوجيا فيها، حتى الأماكن مختلفة، لي مركزي منذ فجر التاريخ، فمن أنا؟

0: معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. أنا مهنة فوائدي كبيرة على المجتمع تحتاج إلى مهارة وخبرة للاستفادة، مهامي متعددة وإن دخلت التكنولوجيا فيها حتى الأماكن مختلفة. لي مركزي منذ فجر التاريخ، منذ فجر التاريخ، ركزوا
2: شافين. يعني مهنة قديمة،
1: مرة قديمة. تمام. وبعدين في حد كاتب لي سواق في سيارة أصلا عشان تصير في سواق. طيب يلا،
2: يعني سواق العربة اللي بالخيول.
1: يا شيخة، يا أبو
2: هلا
1: ناصر.
2: هلا يا أبو ناصر.
3: هلا والله إيمان ودينا.
2: هلا ومرحبا،
3: كيفكم؟
2: بخير، كيف حالك؟
3: بخير طول ما أنتم بخير.
2: الله يخليك يا رب. أبو ناصر، أنت من فين تكلمنا؟
3: بكلمكم من جدة.
2: طيب يا أبو ناصر، إيه رأيك في اللغز؟
3: بصراحة أنتم أمركم أدوكم لغز سهل كده، لازم تفكير، وده أحلى حاجة في البرنامج.
2: حلو، عشان كده انا بنحمسكم من الصباح.
3: انا هتصل بكم في مره واجيب لكم لغز اخليكم تلفوا حوالين نفسكم.
2: يا عم اجري يا عم. يا عم اجري يا عم.
1: انت دحين حل اللغز ده،
2: احنا بتوع الالغاز. يلا ايش رايك؟ عندك اسئله قبل؟
3: لا ما عندي اسئله، بس انا فكرت قلت الزراعه.
2: الزراعه
3: ممكن.
2: طيب المزارع يعني الفلاح.
3: ايوه.
2: طيب يا أبو ناصر، شكرا لك، أسعدتنا.
1: يا هلا فيك. يلا خلينا نروح ليوسف. صباح الخير يا يوسف.
4: صباح النور.
1: أهلا وسهلا.
4: يا مرحبا.
1: يا مرحبتين، كيف حالك يوسف؟ تمام
4: الحمد لله.
1: من وين تكلمني؟
4: من جدة.
1: من جدة، أهلا وسهلا فيك. هاي يا يوسف،
4: الشرطة أو العسكر؟
1: نصيحة اسأل.
4: ما عندي أي سؤال.
1: نصيحة اسأل. سمعت الجواب.
2: اللغز إيش؟ لحظة اللغز إيش؟
4: لغة سهلة اليوم.
2: الله عليك.
1: آه.
2: الله
1: طيب. أنا سمعت جوابك وقاعد أقول لك اسأل، ركز، اسأل.
4: أنا متأكد من الجواب.
1: اسأل.
2: لا ويعني اسم الله علي يقولي.
1: أنا ترى أشوف يوسف.
2: اللغز عقدني اليوم.
1: طيب يوسف، على فكرة من يوم ما بدأت دحين، بدأت قبل شوية اللينك، قلت ما في إجابة صحيحة إلى الآن، لا اتصال ولا واتساب. واتساب في اثنين دحين.
4: إذا الآن ما في إجابة صحيحة، حتى إجابتك غلط.
1: أبدا، حتى إجابتك أبشرك. حتى بإجابتك وانت واثق من نفسك قوي خالص جدا. يلا قل لي.
2: يسعدك ربك.
4: والله ما أعرف.
1: اسأل. طيب اسأل يا يوسف.
4: هل له علاقة بالأكل؟
1: له علاقة بالأكل بطريقة ما.
2: اللي جنبك، طيب ليه ما يدينا حل؟
1: بالضبط، مثلا اللي جنبك بدل ما يعطيك سؤال يعطيك جواب مثلا.
4: كلم بابا.
5: ما أدري، يمكن. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة، يا هلا.
5: صباح الخير.
1: صباحك أنوار.
2: مين معانا؟
5: معاك أبو يوسف.
1: أبو يوسف. أهلا وسهلا بأبو يوسف. طيب يا أبو يوسف، قل لي.
5: ما أدري، لها علاقة بالأكل؟
1: ما جواب.
2: قالت لك بطريقة ما،
1: بطريقة غير مباشرة ممكن.
5: أوكي.
2: أدينا أنت جواب ويوسف يدينا جواب.
1: يوسف قال الشرطة.
2: العسكري.
1: العسكري أو الشرطي.
5: أنا
2: أشكر
5: الشرطة. أنا والله أقول الخباز.
2: طيب
1: ارسلوا لنا على الواتساب إذا غيرتوا رأيكم. تمام.
5: أوكي.
1: تمام. أيوة.
2: سعيدين بتواصلكم معنا. يا هلا بكم.
1: يا هلا.
5: الله
2: هلا بعبد الله.
6: صباح الخير أستاذ إيمان.
2: صباح الورد، هلا وسهلا.
1: هلا فيك.
6: عادي تقرين الاسئله شو اسمه، اجابات الواتساب؟
1: اجابات مو كلها اقدر اقراها لانه مره كثير. ما انتم ما تتخيلوا قديش الاجابات اللي عندنا.
6: لما تقولين في اجابتين قلنا ممكن.
1: يمكن قلناها ترى، ما ادري، يمكن قريناها، ما اعرف.
6: طيب. المهنه هذه فرديه ولا جماعيه؟
1: هذه المهنه على حسب المهاره والخبره، ممكن تكون فرديه وممكن تكون جماعيه لانه لها مهام متعدده زي ما هي مكتوب عندنا.
6: طيب يعني موجودة في أغلب الدوائر الحكومية؟
1: دوائر حكومية ما حر، يعني هي مهنة قديمة منذ فجر التاريخ. يعني إيش المهن القديمة؟ ما هي مدنية، المهن القديمة كانت
6: الحين موجودة. يعني موجودة،
1: موجودة موجودة وتحتاجها يوميا، يعني أنت تحتاجها تقريبا يعني يوميا.
2: قلنا ما هي ضمن الخدمة
6: يعني
2: المدنية.
6: موظف لها موجودة
1: ممكن، ليش لا.
2: قلنا ما هي ضمن الخدمة المدنية.
6: قلت ممكن المحاسب او السقة.
1: طيب
6: خلي على السقة.
1: السقة
6: يسقي الموية.
1: السقة تصدق ان جبتها من فترة ولا جبناها من فترة؟ السقة
2: ما جبناها.
1: انا جبتها امام ما كانت موجوده انا جبتها بالسقة. طيب خلاص السقة
5: تقريبا السقة
1: اوكي اوكي تمام يعطيك العافية شكرا لك محمد.
2: هلا محمد
7: صباح الخير استاذ ايمان استاذ دينا
2: هلا بك يا هلا وسهلا.
7: صراحة اليوم اللغز صعب مرة
2: اي صراحة صعب
7: المهنة قديمة
2: فهم مع دينا
1: ايمان بتحرشكم اليوم
7: حرفية وتحتاج مهارة
2: نعم نعم
7: انا اتوقع يعني عندي جابتين يا المزارع يا التاجر لكن اتوقع التاجر
2: التاجر
7: نعم.
2: طيب يا محمد مشكور على المشاركة هلا وسهلا
1: زين صباح الخير يا زين
8: السلام عليكم
1: وعليكم السلام والرحمة
8: صباح الخيرات والمسرات
1: يا هلا وسهلا
8: بالنسبة للمهنة دي يقوم بها الرجال والنساء ولا بس خاصة في الرجال
1: خاصة في الرجال
8: خاصة في الرجال هذه المهنة طيب كل الرجال الكبار والصغار ولا الكبار
1: يعني مهنة أكيد يعني يرجع ما في أطفال يشتغلوها أكيد يعني
8: طيب يمكن النجار
1: نجار
8: النجار أيوه
1: طيب خلاص
8: والله حتى الآن في إجابة صحيحة ولا ما في
1: والله إلى الآن على الاتصالات ولا إجابة صحيحة
2: فش
8: حتى إجابتك
1: أكيد يعني ما قالوا قبلك النجار كاثنين مدري ثلاثة ها
8: بالله طيب هذه المهنة لازم يعني ضرورة للمجتمع
1: ضرورة للمجتمع
8: ضرورة طيب يمكن والله صراحة محيرة هذه المهنة يعني
1: هي مو محيرة هي كتبت بطريقة محيرة بس
8: ها؟
1: كتبت بطريقة محيرة بس
8: والله
1: ولا هي عايز. ولا هي مهنة واضحة صريحة أمورها تمام كويسة خلاص نجار نثبت على النجار وتفكري
8: ما دام هي ما هي صحيحة عاد شو سوي
1: يعني؟ يا فكري يعني فكري وارجعي ثاني مرة على الواتساب أوكي
8: يلا
1: يعطيك العافية يا هلا وسهلا
2: أهلا يا محمود البحيري
9: أهلا وسهلا
2: كيف حالك؟
9: صباح الخير الحمد
2: صباح
9: لله.
2: الورد يا هلا
9: صباح الخير
2: صباحك النور
9: يلا بقول البنا
2: البنا؟
9: اي
2: طيب يا محمود شكرا لك
9: شكرا
1: يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك يلا نروح لعادل صباح الخير يا عادل
10: صباح النور هلا دينا كيف أمورك؟
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين
10: الله يسلمك كيفك صباح الخير يا إيمان
2: صباح الورد هلا عادل
10: الله يسلمك
1: هاي عاد
10: سؤال
1: جواب
10: المهنة هذه تمارس في مكانين مختلفين
1: في أماكن مختلفة
10: طيب لها علاقة بالكائنات بالحيوانات
1: ممكن ما أدري
10: ممكن
1: أنا
10: تابعت اللغز ترى سهل ما نعرف الناس راحوا
2: يلا طيب ادينا أبو سهل ادينا
1: طيف يلا طيف
2: ادينا الحل يا عم عادل
10: الصياد
2: الله عليك
1: الصياد طيب خلاص
10: مع السلامة
1: والله يا عادل أنا قاعدة أقول
2: يسعدك ربي يا عادل إن شاء الله صباحك كله خير
1: خلاص يا عادل آخر كلام
2: خلاص بدون
1: ما لي علاقة أنا ما لي علاقة لا حد يسألني
10: لا مو أنت حاطة أنت عارف
1: شو أنا ما لي
10: دائما للمواهب
1: أنا ما لي علاقة وقلت الكلام واضح ما لي علاقة يلا
10: أدواته كثيرة
1: ولما دخلت التكنولوجيا يمكن قلت شوية
10: أوكي
1: ومهامه متعددة
2: نفسي أعرف الصياد كيف دخلت التكنولوجيا في حياته
1: ما أدري طول
2: الكبر عادل
1: كبر المسدس
2: الصياد عادل كيف دخلت التكنولوجيا في حياة الصياد
10: التكنولوجيا في الأدوات اللي بيستخدمها
1: يا راجل طيب
10: يعني مثلا كانت سنارة الان في اجهزه معينه في شب
2: صياد السمك يعني
1: ايوه
10: صياد سمك او حتى صياد حتى بالسؤال الكائنات اللي طبعاً سهم زمان
2: كان
10: بيصيد
1: طيب يعني قاعده ايمان قاعده تسالك اسئله يعني للاسف انه فيها شويه طقطقه فركز يا عادل
10: والله انا حاسس
1: انت حاسس كل ده
2: انا مالي شغل مانا اللي كاتبه اللغز
1: توك
2: ولا يوم ما تكتب دينا ما تقول لا شيء
10: طيب
1: طيب يلا
11: خلينا على الصياد
1: يلا نروح لعبد العزيز.
12: مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله.
2: يا عبد العزيز،
1: يا هلا وسهلا.
12: تراني والله ما سمعت.
2: طيب انا اعيد لك اللغز، انا اعيد لك اللغز. طيب انا مهنه فوائدي كبيره على المجتمع، تحتاج الى مهاره وخبره للاستفاده، مهامي متعدده وان دخلت التكنولوجيا فيها حتى الاماكن مختلفه، لي مركزي منذ فجر التاريخ، فمن انا؟ ايش رايك؟
12: طيب تقتصر على الرجال بس؟
2: اي نعم.
12: ولا بس الحريم؟
2: لا، الرجال فقط.
12: تبي لها قوة زي
2: تبي لها؟ إيه، لأنه سأل أبو رايد هل تعتمد على قوة جسدية للرجل، وأنت بتقول تبي لها قوة. نعم، تبي لها قوة.
12: طيب طيب، ما يكون البنشري؟
2: البنشري يبي القوة برضو. كيف شيء صح؟ كيف شيء الكفر
1: صح؟ منطقي البنشري، بس منذ فجر التاريخ إيش يبنشر؟
2: أيوة، يعني فين البنشري اللي من أول التاريخ؟
1: هو حاسس المهم.
2: طب أنت إيش تبغى؟ ايش تبغى؟ طيب يا عبد العزيز،
12: وش ابغى طيب.
1: ايوه، ايس كريم.
12: هي من فجر التاريخ.
2: اي، من فجر، يعني من زمان، يعني من زمان موجوده دي المهنه.
12: طيب هذا ايش اسمه اللي يذبح الذبائح، اللي يسمونه
2: جزار. اي، يذبح الذبائح. حلو،
1: واللي يذبح الذبائح جزار ولا لحام؟
2: ما تسميه جزار
1: ولا قصاب؟
2: قصاب، جزار، لحام، ايش تسميه؟
12: قصاب ولا جزار؟
2: جزارة والقصاب
12: اعتمدت على أشياء إلكترونية تقريبا.
2: عبد العزيز، أنت من فين تكلمنا؟
12: أنا أكلمكم من بوابة الربع الغالي، يبريد.
2: أيوة،
1: يا هلا يا هلا. تصدق أنت يا عبد العزيز، الوالد متصل علي مكالمة طويلة عشان يشرح لي يبريد.
12: إيه. هو اللي علمك ولا
1: انت علمتني نص المعلومه، هو شرح لي درس كامل فعلا.
12: يبرين تراها
1: يبرين.
12: يبرين هي بوابه الربع الغالي.
2: بالنون ولا باللام؟
1: يبرين.
2: بالنون.
12: يبرين، وهي منطلق الملك عبد العزيز رحمه الله.
2: رحمه الله عليه.
12: عندما افتح الرياض ترى منطلق من يبرين.
1: نعم،
2: الله
1: نعم.
2: عليك، حلوه المعلومه. ومن منطقتك، شكرا على دي المعلومات الحلوه.
12: وتزوج بنت الشيخ المرضف، شيخ قبيله ال مره في يبرين.
1: نعم
12: نعم، شيخ الصبرة تزوجها وفتح الرياض، الله يغفر له ويسكنها الجنة. هم
2: نعم، الله يرحمه. نعم. أسعدتنا والله بهذه الأخبار.
1: يعطيك العافية.
2: أسمعنا الآخر البرنامج. طيب يا أبو عبد العزيز. طيب يا عبد العزيز،
12: ما تغششوني. طيب، ولا أعطيكم معلومات.
1: غششوني وأعطيكم معلومات. حلوة المقايضة هذه. حلوة المقايضة.
12: أمس دخلت معكم. أمس مش كان الجواب بالبصل ولا البطاطس؟
2: أمس البطاطس.
1: البطاطس
12: صح، أنا تراني قلتها. أنا
2: والله أنك فنان.
1: يربي يعطيك العافية.
2: شكرا.
12: أغير الجواب.
2: أقول خليك
1: خليك
2: قاعد تسمعنا.
1: اسمعني يا أبو عبد العزيز، اللي بغيت تغير غير على الواتساب. أوكي، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
12: الجزار.
1: يعطيك العافية، يا هلا.
2: والجزار عند الحداد، والحداد عند اللحام.
1: والله دي أغنية
2: تذكريها وإحنا صغار،
1: تنرفزني لأشني ألخبط فيها. تنرفزني،
2: أعلمك عليها بعدين.
1: طيب خلينا نعيد لغزنا قبل أن نطلع الفاصل. اللغز يقول: أنا مهنة فوائدي كبيرة على المجتمع، تحتاج إلى مهارة وخبرة للاستفادة، مهامي متعددة وإن دخلت التكنولوجيا فيها في حتى الأماكن أصبحت مختلفة. يعني لي مركزي منذ فجر التاريخ، ولو مركز محترم كذا، يعني مهم في المجتمع. يعني هذا راح، هذا جاء، ركزوا. ها يلا
2: الحين نقول العمدة.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: طيب عودة، رجعنا لكم من جديد مع اللغز. أبشركم يا شباب،
3: صراحة عندكم إجابات ظريفة،
2: كوكبية لولبية. كوكبية لولبية. طيب حنرجع لإجاباتكم على الواتساب لأنه ما أعطيناها حقها، الإجابات اللي في الواتساب.
3: تمام.
2: نبدأ مع أول إجابة معنا من أبو سطام، قال راصد الفلكي،
3: وأبو بكر قال المزارع.
2: جميل،
3: استني خلينا نطلع ألف. أوكي عندنا،
2: طيب عندنا علا تقول مهنة الزراعة، علا السيد.
3: الجريح يقول تصنع منه الأبواب والمكاتب. لا
2: لا ما له علاقة. طيب عندنا كمان حمد الدخيل قال اللي يطبع الفلوس. أول شيء ما كان فيه يطبع، ما كان، كان يعني صك النقود يمكن.
3: صحيح بصدر. محمد الحداد عفوا، محمد الحربي يقول الحداد.
2: أيضا عندنا أبو رائد سألنا سؤالين وجاوبنا عليها أنه يعتمد على قوة الجسدية. أيوة يا أبو رائد.
3: صداح بدري يقول مهنة المزارع.
2: أيضا إجابة من تركي الشريف يقول العطار.
3: وصالح من الأحساء يقول الزراعة، المزارع يعني.
2: طيب عندنا كمان إجابة، إبراهيم قال الجزار،
3: وعبد الحليم قال الفلاح.
2: طيب هذا اللي مسح أتوقع فيه عنده إجابة.
3: مين؟
2: تحت في أحد مسح مسج،
3: ما فيش. عاقل المحمادي مسح إجابته. طيب عندنا هنا إجابة من غير اسم للأسف.
2: أوكي عندنا كمان جواهر من مكة تقول أول مرة أشارك معاكم. هو هي جاوبت الزراعة بس قالت أول مرة أشارك معاكم، كان ودي أقول القلم لأنه دائما أول واحد دائما معانا القلم.
3: سعد الشراري يقول المدرس.
2: أيضا من ضمن الإجابات أمال أبو زيد تقول المزارع،
3: وعندنا محمود البحيري يقول الخباز.
2: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة كذا مجموعة من الإجابات، البراء، أبو البراء قال الفلاح، وأبو بيسان قال المعلم،
3: وإجابة من أستاذ غازي تركستاني قال اللي يوصل الطلبات
2: مندوب التوصيل.
3: مندوب التوصيل.
2: طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات صانع الأدوات إسماعيل أحمد،
3: وعندي إجابة من فيصل أحمد يقول الحداد.
2: أوكي عندنا كمان فوزي قال الخباز،
3: وإجابة من أبو نبأ من سيهات يقول ساع البريد.
2: بكر عبد الكريم قال التجارة.
3: وإجابة ردين الشهري الفلاح أو المزارع.
2: أيضا من ضمن الإجابات عندنا أبو عمار من جدة يقول لها علاقة بالبحر، المهنة خطيرة. لها علاقة بالبحر؟ لا، المهنة خطيرة يعني ممكن لها ما في مهنة ما فيها خطورة مهما كان. لها روائح. كيف لها روائح؟ ما فهمت. أوكي آخر شيء قال الصياد. شكرا يعطيك العافية. طيب
3: عندنا إجابة من عامر من تبوك يقول الساعاتي.
2: فاضين أول العصر الحجري طالعوا الساعة يا ابن الحلال. يا
3: مزولة شمسية
2: يا دوب يا دوب
3: ساعة رملية.
2: ما هو يا دوب
3: واللي يصلح لك الساعة الرملية فرضا صار فيها تسريب رمل
2: يجي يحط
3: يلحم لك أنا شيلوني من
2: لا يا إيمان بالعكس مكانك مهم، مكانك مهم. طيب عندنا عبد الله البارد.

0: أول ساعي البريد.
1: أيضا صناعة الزجاج هاي يسموه القزاز، صانع الزجاج منيرة العتيبي تقولها.
0: وعندنا إجابة من عبد الله المحمدي من المدينة يقول أتوقع الحداد.
1: أيضا عندنا إجابة من غير اسم نعديها.
0: إجابة من غير اسم اكتبوا أسماءكم.
1: العجان العجان قصده الخباز عماد. أوكي
0: العجان والخباز في مكان واحد
1: هم قاعدين مع بعض أساسا مهنة واحدة. حنقول يعني ما حنقول عليه العجان، حنقول عليه برضو خباز يعني في النهاية.
0: محمد الحامد راح للعسكري وراح للخباز وراح للمدرس وآخر شيء ثبت على الحلاق.
1: طيب السق أوكي هذه ما فيها اسم. طيب عندنا مجموعة من الإجابات نبدأ. مها قالت النجار، الجوهرة قالت المزارع، نورة قالت القضاء، ونواف قال المذن المؤذن، وخالد قال إمام الصلاة. نحن ترى على فكرة كم مرة قلنا الأشياء اللي لها علاقة بالدين ما حنجيبها، يعني إمام الصلاة، المسجد، القرآن، السجادة، ما حنجيب هذه الأشياء عشان ما تلخبطوا فيها. أم خالد قالت الصياد.
0: عادل صبيح قال الكاتب.
1: أيضا عندنا سعيد الدوسري قال الحداد.
0: وعندي إجابة من فيصل الثقفي قال النجار وبعدين راح للبنا.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من إبراهيم أبو علي قال العسى أو العسكري، يعني أول كان اسمه العسى، وأخي غير وراح للفلاح.
0: إجابة من جمانة قالت الطباخ بعدين راحت للجزار، في الأول خياط بعدين طباخ بعدين ثبتت على الجزار.
1: أبو نواف يسأل له علاقة بالبحر، قلنا لا ما له علاقة في البحر.
0: وعندنا إجابة من أم كيان غيرت من النجار وثبتت على الحداد.
1: أيضا من ضمن الإجابات جمال أبو ريتاج وسراج قال مهنة الجزارة.
0: ومهنة الراعي من أحمد خيري.
1: أوكي ناصر عولقي قال الخباز وبعدين غير للمزارع.
0: وفي عندنا إجابة من أبو حازم قال يمكن النحات.
1: أوكي طيب عندنا نقول أوكي ما تمام
0: إيش
1: نحات. ما أقول شيء من فجر التاريخ وقاعدين نقول مهم للمجتمع.
0: من فجر التاريخ في نحات من
1: لا بس أقصد لا لا صلوا النبي أنا أقول مهم للمجتمع يعني
0: مهم للمجتمع
1: مهم النحات يا شباب هو أنا المشكلة ما أنا المشكلة بس أقول كلمة واللي في الاستوديو جاوبوا نفس
0: يعني
1: الإجابات.
0: مهم للمجتمع شفتي اللي الحين الساعة الرملية هذا هذا جنبه فاتح أصلا بسطته جنبه.
1: ما عندي تعليق ما عندي تعليق. طيب نروح لأم فيصل قالت الخياط بعدين راحت للمهندس.
0: فينك يا أم فيصل؟
1: هذه هي فوجنا.
0: هذه بعدين عندي هالة سندي قالت الحلاق.
1: الحلاق.
0: بعدين راحت للجزار. هالة سندي يعني ثبتت آخر شيء على الجزار.
1: جميل جدا
0: ربي يسعدك يا هالة سندي.
1: أيضا عندنا إجابتين من أم أمجد وأبو أمجد. أم أمجد تقول الجزار وأبو أمجد قال الخباز. نجمع الاثنين ونسوي عشاء
0: ربي
1: حلو.
0: يسعدكم
1: نسوي عشاء حلو
0: اللحمة مع العيش
1: مع العيش الله. ويلا يا ولد
0: أمي عاد قالت الحرفي.
1: طيب طيب عندنا مقرن أبو مبارك قال البنا.
0: وعندنا إجابة من مصطفى شعبان قال الصياد وحاطط لي صورة صياد بيصيد بالسمكة والاستدينة قالت ما له علاقة بالبحر فأنت شوف
1: انت
0: اللي خارج
1: انت
0: ضميرك.
1: ضميرك طيب لا بس ممكن يكون صياد على البر
0: لا هو حاطط صورة صياد سمك
1: يعني أنا أقول يعني ممكن. طيب عندنا أبو عبد الإله قال الحداد
0: الحداد. وعندنا إجابة من أحمد الدهمشي قال الجزار.
1: أيضا غازي شولان قال الجزار.
0: ليه أحس غازي وأحمد جنب بعض نفس الإجابة
1: ما أدري ليه
0: حسهم جنب بعض قاعدين
1: صح ترى دائما أغلب الأوقات يكون جو
0: أجل مع بعض يعني
1: يمكن. طيب عندنا كمان عبد الرحمن أبو عبد الله قال المزارع.
0: شذا تقول العطار.
1: أيضا عندنا عبد الله النجيمي قال الحداد.
0: وعندنا أبو عبد العزيز من الرياض يتفق معايا إنه العمدة وحاطط بين قوسين المركز. شوف ترى مركز العمدة بس جدة مكة مدينة.
1: أيوة. أنت الرياض كيف تعرفه؟
0: ما أتوقع عندك في الرياض عندك مركز عمدة.
1: لا نحن يعني في الرياض في العمدة بس إنه مركز.
0: هو قاصد المركز.
1: أيوة المركز. هذا مرتبط. لا يعني أنت يا أبو عبد العزيز في في في أحد يعني في
0: في جدة تاريخية.
1: يمكن يمكن يمكن يمكن في شيء غريب. طيب عندنا كمان محمد مطر قال موظف الإحصاء. في العصر الحجري كان موظف الإحصاء يمشي.
0: كان في أيوة.
1: أيوة تعداد السكان من العصر الحجري معقولة. فاجئوني فاجئوني بالإجابات أكثر وأكثر. طيب
0: أبو محمد مصطفى من الرياض يقول المهندس.
1: طيب خلينا نوقف هنا ونطلع فاصل صغير نقول اللغز ونطلع فاصل ونرجع نكمل باقي إجاباتكم لأنه ما شاء الله الإجابات مرة كثير. طيب موجودة. طيب أنا

هنا فوائدي كبيرة على المجتمع، تحتاج إلى مهارة، تحتاج إلى مهارة وخبرة للاستفادة، مهامي متعددة إن دخلت حتى التكنولوجيا فيها، حتى الأماكن مختلفة لمركزي منذ فجر التاريخ، فمن أنا؟ يلا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة، رجعنا لكم من جديد في الجزء الأخير من اللغز. حنشوف إجاباتكم اللي وصلتنا على الواتساب. أنا مهنة فوائدي كبيرة على المجتمع، أحتاج إلى مهارة وخبرة للاستفادة، مهامي متعددة وإن دخلت التكنولوجيا فيها حتى الأماكن مختلفة، لي مركزي منذ هجر التاريخ، فمن أنا؟ فاطمة تقول
4: الجزار. فاطمة تقول بعد المحاسبة ثبتت على الجزار
3: كمان.
4: وعندنا إجابة حسن الفاتح من مهنة الطب، رجع راح لمهنة الجزارة.
3: ما شاء الله على عبد الرحيم الثبيتي، يقول لك منقب البترول أو مهندس البترول. طيب مهندس البترول والمنقب البترول منذ فجر التاريخ، من العصر الحجري قاعدين ينقبوا بإيه؟ بالعصاية قاعد إيش يسوي؟ ما فهمت.
4: حيالك يا. طيب. مالك سنان يقول أتوقع الجزار أو الراعي، فحناخد الإجابة الأخيرة هي الراعي.
3: أوكي طيب، عندنا إجابة نورة العلي أمي تقول تسلم على دينا الجزار، الجواب الجزار. أبو عادل يقول الحداد، يعني نورة العلي الجزار وأبو عادل الحداد. طيب.
4: أبو سنهات يقول عمدة الحي.
3: أيضا عندنا فوزية الزايدي تقول الميكانيكي. الميكانيكي يصلح إيش في الفجر العصر الحجري؟ يصلح إيش؟
4: شوفي
3: يصلح ماسك الحجرة، ماسك الحجرة قاعد تحتها يكسر تجي.
4: دكتور صحابي يونس يقول العطار بعد ما كان المزارع فراح للعطار.
3: أوكي طيب، عندنا إجابة أيضا من جهاد عبيد أبو بكر يقول
4: المكتبة. أمينة خديها أمينة المكتبة،
3: مشي. يلا مشيها أمينة المكتبة، لأنه نحن بنقول شيء أحد مهنة.
4: مشي حالك أمينة المكتبة.
3: طيب ماشي، أصلي على النبي. أبو عناد أسهلي يقول الجزار إن شاء الله.
4: حسين يقول ساعي البريد.
3: أيضا خالد خرجاوي قال المزارع.
4: ولطيفة عثمان تقول المزارع.
3: أيضا عندنا محمد المري يقول الجزار. أوكي.
4: جواهر من اليمن تقول الجزار.
3: أيضا من ضمن الإجابات عندنا عبد المطور.
4: لا عفوا، جواهر قالت المزارع، أعتذر يا جواهر.
3: أوكي.
4: جواهر من اليمن قالت المزارع.
3: طيب، وعبد المطور قال الخباز.
4: وعبد العزيز عسيري يقول الحداد.
3: أيضا نوف قالت الراعي.
4: ومراد من الرياض يقول المهندس.
3: طيب، عندنا عادل حمزة قال الحداد.
4: وأبو عمار من جدة يقول التاجر.
3: أيضا عندنا صالح الثنيان قال راعي الغنم.
4: ساري يقول البنا، ويقول ليش منى مو معاكم؟ تحية لزميلتنا منى، بس منى تركت من 4 شهور ونص، وقدرك إني أنا جيت مكانها. فمنى قدرك إني أنا جيت مكان منى. ومنى كل التحية لها، الآن في التلفزيون، في التلفزيون السعودي.
3: يعطيك العافية يا ساري. أيضا من ضمن الإجابات عندنا الجوهرة تقول المزارع. أيوة طيب، نحن ما غلطنا يا جواهر.
4: سليمان أدبيان يقول الجزار.
3: أيضا عندنا النحات، هذه إجابة أبو خلاد.
4: عندنا هنا مجموعة إجابات إضافة ل نورة ونواف وخالد. عندنا أبو عبد الله أضاف الجندي.
3: صفوان أبو ليان يقول لك المزارع.
4: يسرى تقول الجزار.
3: أوكي يسرى.
4: ويسرى تقول الجزار.
3: شفتي زي ما
4: ويسرى تقول الجزار.
3: كتبت
4: سعدك ربي يا يسرى.
3: محمد أبو ساري الجهني يقول الحداد.
4: وعندي إجابة أيوة من أبو عمار من المدينة، يقول الصياد بس مو صياد البحر.
3: حلو.
4: واضح يا أبو عمار.
3: حلو.
4: شكرا.
3: أيوة مراد صالح قال الجزار.
4: وعندنا إجابة من أمال أبو زيد، غيرت من المزارع إلى النحات.
3: أيضا عندنا إجابة من محمد المطوع قال النجار.
4: وأحمد محمد عبد الفتاح يقول من الرياض الإجابة الجزار. مصطفى شعبان كمان بيقول غير إجابته للجزار، بس مو عارف يرسل على الواتساب عشان سايق دلوقتي. لحظة والله أقول لك إياه. يقول لك أحمد محمد عبد الفتاح من الرياض يقول الجزار. مصطفى شعبان غير إجابته للجزار بس مش عارف يرسل على الواتساب عشان سيئ دلوقتي.
3: أوكي.
4: فالاثنين جزار. مصطفى شعبان وأحمد محمد.
3: اثنين جزار واحد عصير.
4: حبيت حلو. حبيت كيف طريقته هو يكتب الله يسعدك.
3: طيب محمد مطر قال العسة غير.
4: أوكي. وعندنا اللي يفتح الطرقات سعد الله محمد وليد.
3: طيب ماشي. عندنا فضل السنيدي يقول اللغز الدكتور
4: والمهندس أو خليها المهندس
3: أو مهندس. أعطيني واحدة. طيب يا
4: خلاص إحنا بنعتبر دائما الإجابة الأخيرة
3: المهندس الأخيرة. طيب عندنا كمان إجابة الهنوف قالت الجزار. يعطيك العافية يا الهنوف.
4: يا حلالك يا الهنوف. إيوه هادي يا هنوف. إيوه هادي.
3: عندنا مواضيع جانبية
4: مواضيع خاصة
3: مع الهنوف. طيب كم
4: هادي بس يجيكي من جوتها ألوان. شوف اللون اللي يعجبك.
3: طيب عندك عندنا شيماء قالت كمان الجزار.
4: طيب يا شيماء أحمد الشمراني قال أيوة. الجزار.
3: طيب عندنا أيضا أبو نواف قال الجزار وعلي الجهني قال حفار الأبار. يعطيكم العافية.
4: ومنيرة قال لحظة ركان قال الجزار. زين قالت الجزار. منيرة قالت الجزار. طيب يعني أول مرة تتفقوا ما أعرف ليه.
3: ولد نورة العلي اللي جاوبت قال الصياد. يعطيك العافية يا ولد نورة العلي.
4: طيب أخوكم عبد الله الكبيسي يقول النحاس.
3: طيب عندنا كمان مناجم التعدين هذه إجابة عايشة والحطاب هذه إجابة سلوى. يعطيكم العافية. وأيضا عندنا رقية قالت المكوجي ووعد قالت عامل الصحة ومين ميناس قالت الميكانيكي. فاطمة قالت العتال. وأيضا شهد قالت الخياط. ماب قالت الحلاب اللي هو يحلب قصها. رانيا قالت اللحام. وجومانة قالت الحلاق. وأيضا عندنا عرفة قالت النجار. فاطمة قالت طحان الغلل.
4: الغلال.
3: إيش طحان الغلال؟
4: الحبوب.
3: أوكي. وأيضا عندنا سندس قالت النساج النسيج اللي خيط النسيج. شهد قالت المزارع. أيضا عندنا ناهد قالت المعماري. يعني عندنا لينا قالت الجزار. مريم قالت الحداد. و بس خلاص هذه
4: حلو ما شاء الله عليكم
3: كل أهل القصيم.
4: ما شاء الله
3: لا عليكم. لسه ما خلصنا للأسف.
4: مروة عبد الفتاح قالت حافر الأبار.
3: أيضا من ضمن الإجابات عندنا قهر الظلام قال الجزار.
4: وعندنا فهد العتيبي أيضا قال الجزار.
3: أي طيب عندنا كمان عبد الرحيم الثبيتي قال الجزار.
4: وعندي إجابة من
3: أوكي.
4: من فهد العتيبي برضو قال الجزار.
3: جميل. عندنا أيضا أبو باسل قال أوكي تمام. يعطيك العافية. وكمان أسماء غيرت إجابتها وقالت الجزار. هذه هي فعلا الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن.
4: يلا
3: ننهي لغزنا.
4: لغزنا الحماسي اليوم.
3: الحماسي اليوم اللغز يقول أنا مهنة فوائدي كبيرة على المجتمع تحتاج إلى مهارة وخبرة للاستفادة. مهامي متعددة وإن دخلت فيها التكنولوجيا حتى الأماكن مختلفة. لمركزي منذ فجر التاريخ اليوم مهنتنا هي الجزار أو اللحام أو القصاب. طيب نفسر اللغز. فوائدي كبيرة على المجتمع. الجزار منذ فجر التاريخ يعني من زمان من العصور القديمة ومن بدأت الإنسانية أصلا على وجه الأرض عشان الإنسان يأكل كان يذبح ويأكل. فهذه مهنة وهي الجزارة لأكل لحفاظ على المجتمعات. وأيضا يدخل فيها بطريقة غير مباشرة كمان الصوف لمن ينأخذ يبيعه فيصير فيه ملابس بعدين بس هو ما له علاقة يعني مباشرة في الموضوع. تحتاج إلى مهارة. أكيد الذبح يحتاج إلى مهارة للذبح وطبعا بناء على الخبرة يكون السهولة أكثر فأكثر عشان نقدر نستفيد من مهنة الجزارة. مهامي متعددة. الجزار يذبح يسلخ يرجع يقطع يرجع ينتبه لصحة الذبيحة نفسها بعدين يوزع بعدين اللي هي خدمة ما بعد البيع يعني. طبعا دخلت فيها التكنولوجيا وصارت فيها مكاين عشان والله تقدر تقطع, تقدر تسلخ, تقدر أشياء مرة كثيرة عشان تستفيد منها. أما بالنسبة للأماكن المختلفة, الجزار تلاقيه في السوبر ماركت, تلاقيه في محل الجزارة, تلاقيه في المحلات الشعبية, ممكن تستفيد منه أنه يجي للبيت ويذبح, عندكم أحد يذبح في البيت. فالجزار متعدد الأماكن, مش ضروري في مكان واحد, ليك مركزي منذ التاريخ, فجر التاريخ. يعني لما واحد يكون لحام وعنده لحمة أكيد
4: هو الغني,
3: هو الغني,
4: هو الغني في المنطقة.
3: وفعليا في العصور الوسطى وفي أوروبا كان في لجان للجزارين, يعني لهم لجنة ولهم صيت, ولا يدخلوا في الحكومة, ويعني كان لهم صيت في أوروبا.
4: هم اللي يأكلوا الناس.
3: أيوة بالضبط, هم اللي يأكلوا الناس. طيب خلينا نشوف مين اللي جاوبنا إجابة
4: الإجابة الصحيحة على الاتصال. فقط إجابة وحيدة من عبد العزيز من يبرين. والله إنك فنان يا عبد العزيز.
3: الوحيد فعليا.
4: وأمورك طيبة ودائما ما شاء الله بتجاوب صح. كل التحية لك يا عبد العزيز.
3: طيب نبدأ نشوف إجاباتكم على الواتساب. أول إجابة صحيحة كانت من إبراهيم, لينا من القصيم, الهنوف, رانيا, جومانا, جمال, أبو ريتاج وسراج, عندنا هالة سندي, أم مجد, أحمد دهمشي, غازي شولان, فاطمة من الجبيل, حسن الفاتح, نورة العلي, أبو عناد, سهلي, محمد المري, راكان, سليمان الدبيان, يسرى, مراد صالح, أحمد عبد الفاتح, مصطفى شعبان وشيماء. وفعلا توالت بعدكم الإجابات
4: ما شاء الله عليكم,
3: يعطيكم العافية. قد ما هو صعب بس فعلا جبتوه. شكرا.
4: ما في شيء صعب على متابعين ابدأ صح.
3: يعطيكم صراحة العافية
4: ما شاء الله عليكم.
3: طيب نطلع فاصل وبعدها راجعين لكم من جديد, نكمل باقي فقرات ابدأ صح. لا تروحوا بعيد, خليكم معنا.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا متابعينا، نجدد التحايا اكيد لكل اللي انضم لموجتنا الغاليه اذاعه جده وبرنامجكم الصباحي ابدا صح. الان عندنا ترند مهم حابين ناخذكم فيه في وسط هذا التفاعل الواسع اللي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا منصه اكس، مع النتائج اللي حققتها الحمله الوطنيه السنويه للتبرع بالدم، واللي اطلقها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتبرع بالدم في بادره انسانيه تهدف الى تعزيز ثقافه العطاء وانقاذ الارواح. كشفت الاحصاءات المعلنه بالتزامن مع حمله عام 2026 عن نجاح الحملة السابقة في مضاعفة أعداد المتبرعين 4 مرات، ووصول نسبة التبرع الطوعي إلى 100%، فيما أوضح الدكتور أشرف دادا مدير بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة أن عدد المتبرعين في المملكة تجاوز 900,000 متبرع خلال عام 2025، مقارنة بنحو 700,000 في عام 2023.
3: وعلى منصة إكس جرى تداول الخبر

خبر المبادرة طبعا تحت هاشتاج حملة ولي العهد للتبرع بالدم، وسط رسائل تسلط الضوء على أهمية التبرع بالدم وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في هذا العمل الإنساني اللي ساهم في تبرع واحدة أو واحد بإنقاذ حياة 3 مرضى. واللافت أن الحملة لم تقتصر على التوعية، بل شهدت مشاركة عدد من المسؤولين وأفراد المجتمع بالتبرع الفعلي في صورة تعكس أهمية تحويل المبادرات الإنسانية إلى سلوك مجتمعي مستمر، ورسالة مفادها أن دقائق قليلة من وقت الإنسان قد تمنح إنسانا آخر فرصة جديدة للحياة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.

5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا إلى دردشتنا الصباحية، دائما في معاملاتنا من يوم منذ فجر التاريخ، يلا خده ها من زمان قوي خالص جدا. طبعا أكيد التعاملات بين الناس وبين بين البشر أكيد يعني مهمة، وللحياة يعني عموما الإنسانية فيها تعامل في مصالح، في تجارة، في أخوة، والله أهلي، صلة رحم، إيش ما كان هذا التعامل وإيش ما كان هذه الطريقة. فالناس شخصيات، في منهم والله يتعامل معك بحدة وفي بود زيادة، وفي ناس لا والله في عصبية، في توتر، في خوف، في إيش ما كان الحالة اللي أنا أمر فيها أو يمر فيها الشخص وطريقة تعاملنا مع بعض. تمام تمام، أنت كشخص هل من مبدأك أنك تعامل الأشخاص اللي قدامك أو الأشخاص اللي حوالينك بالمثل؟ إيوة ولا لا؟ في ناس والله يكونوا عصبيين، فأنت تتعصب عليهم ولا تحاول تهديهم؟ والله والله هذا لئيم معايا أنا حصير لئيم معه، والله هذا بخيل معايا أنا حصير بخيل معه، والله هذا يضحك معايا ولطيف ودود معايا أنا حصير ودود ولطيف معه. على أي حال
1: يعني حسب الشخصية،
0: على حسب طريقة التعامل. والله أنا بيني وبينك عشرة طويلة، ولكن لاحظت أنه من فترة لفترة مثلاً أنه ها أنت يدك شوية ماسكة، لا والله هي لما يجي معاها أحد تتغير في التعامل معايا، تتعاملي بالمثل بنفس الطريقة ولا لا؟ في موقف اليوم صار الصباح نحن معنا، أيوة قولي لهم.
1: نسيت والله
0: إيمان مثلا من الناس اللي ما تتذكر المواقف.
1: أنا ذاكرتي تمحي أول بأول،
0: لا بغير، لا والله
1: الرايتر الماسح يمر.
0: لا لا لا لا، إيمان من الناس اللي
1: حق السيارة اللي ما رضي يدينا الطريق.
0: أيوة يعني تمسح السيء، إيمان من جد من الشخصيات اللي اكتشفت أنه هي تمسح، يعني مثلا موقف سيء صار تمحيه على طول في نفس الدقيقة، ولكن في أشياء لا حلوة تتذكريها.
1: شوفي أنا طالما الموقف بالتفاصيل عصبني وطلعت حرتي فوقتها خلاص تنسى.
0: اليوم مثلا إيمان بتبتسم للشخص اللي قدامنا، يعني أحد يعني مهم، المفروض أنه مهم،
1: هو مكشر مرة،
0: مكشر بوز وشبرين حيوصل لنا من كتر ما هو،
1: فقلت يمكن ابتسامتي يعني في مجال العمل احنا بنتكلم، فقلت يمكن ابتسامتي شوي تكسر حدة الكشرة، وإحنا الصبح بدري يعني ابتسم يا أخي.
0: صحيح،
1: تبسمك في وجه أخيك صدقة.
0: أيوه هو ما يعرف صدقة.
1: أنا فكرت ذاك الموقف حق السيارة اللي قافلة الطريق وكنت بدي أنزل الضارب.
0: اليوم نحن عندنا مواقف في السيارات اليوم والله أجينا بنطلع من المخرج إلا لقينا سيارتين واقفين من غير داعي، وفجأة إيمان تكلمت والسواق تكلم وأنا ساكت.
1: لا بس العجيب فينا، شوفي موقفين، واحد كنت فيه لطيفة واحد كنت فيه شرانية. شوفتي إيش السبب؟ ما أدري.
0: لا لأنه هذاك من غير داعي وهذا ما سوالك شيء بس مبوز. أيوه فعشان كذا.
1: أيوه يمكن عشان ما سوالك شيء
0: كان مبوز. هذاك الأول كان قافل علينا الطريق من غير داعي وقاعد بيطالع فينا، يعني ما هو فاهم يعني إنه إيش تبغوا، يعني إيش تبغوا، طيب إيش نبغى، يعني بنتفرج على
1: جمال
0: خطوتك مثلا،
1: يمكن ما يتكلم عربي ما فهمنا.
0: لا اللي قبله كان يتكلم عربي، اللي قبله في سيارتين واقفة
1: تمثل العذر. لا بس لا أنا كنت حنزل أتخانق.
0: هو المضحك في الموضوع إن
1: دينا حاشتني،
0: لا أنه مضحك إيمان عصبت والسواق معاها، والسواق يعني هو مو معصب، هو بيمزح بس أنه سوى أنه معصب، فشكله كأنه طالع من فيلم كرتون. وأنا قعدت طالع قلت يعني أنتوا تبغوا تسووا مشهد
1: صلوا
0: وسين.
1: على النبي، تقول صلوا
0: الصباح يا شباب صلوا على والسواق ميت
1: علينا. جد يعني أحياناً في مواقف تخلينا نبغى نتعامل بالمثل، في مواقف نشعر أنه لا ليه أتعامل بالمثل، هنا يغلب عليك طبعك أحيانا. مثلا سارة قالت لا مواقف ومواقف، في مواقف تستدعي مواقف لا تستدعي. مثلا ودينا بتحكي أنا حسيت أنه حسب الشخصية،
0: صح.
1: يعني ممكن أنا أتعامل حسب الشخصية، طب أنا عارفة أنه دي شخصية طيبة وحبيبة طلع منا صدر منا خطأ بس هي مو طبعها، فأنا ليه أعاملها بهذا الموقف الوحيد؟
0: هو شخصية عامل من العوامل، بس أنا بتعايش في الحياة فأكيد كسبت خبرات، أكيد أعرف أنه المفروض أتعامل كويس مع الناس عشان يعاملوني كويس. أصلاً نحن بنقول لكذا البعض، والله لما تقدم السبت تلاقي الأحد، والله
1: بس أحياناً الطبايع تغلب يدينا.
0: ما أنا بقول لك
1: في طبع شراني، في طبع هادي، في طبع مسالم.
0: لا بقول لك يعني هذا الشراني مثلاً الشراني مثلا اللي مرة نخاف منه اللي زي الشرير اللي في الفيلم اللي بهدلنا. الشراني يعرف وين يحط حدود، ما يعني يلاقي والله أحد عنده مكانة عالية يقوم يهدأ يرجع على وراء. وكيف لا كيف ما يرجع في الشخص مع الشخص البسيط مثلا؟ لا، كل واحد عنده حدود واضحة، ولكن أنا والله بتعامل مع هذا الشخص كذا وبتعامل معه ليه؟ هل في مواقف قبل؟ هل هي بس عشان الشخصية؟ ولا على حسب المعرفة؟ ولا إيش العوامل اللي كمان تخليك تعامل بالمثل ولا لا؟
1: خلونا نكتشف معاكم فعلا طبعاً. في دردشتنا الصباحية، هل أنت مع التعامل بالمثل مع أو ضد مع مواقف حصلت لكم؟ وخلونا نستفيد، ممكن نسمع أصواتكم على 012-647-7600 012-649-2400 012-647-7154 وعلى رقم الواتساب مع كتابة أسماءكم للرسائل النصية فقط، الواتساب 800-244-2828. تقدروا أيضا تشاهدونا وتسمعونا صوت وصورة من خلال منصة إكس ورابط البث المباشر، وكذلك من تطبيق الإذاعات السعودية ساودي راديو بلاس. شوفونا، شاركونا واسمعونا.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة، رجعنا لكم من جديد. المعاملة بالمثل، هل أنت من الناس اللي تأخذ هذا المبدأ في حياتك، تعامل بالمثل ولا لا؟ على حسب المواقف، والله على حسب مراحل الخبرات في حياتك. ترى نحن يعني لما نكون أصغر سنا، يعني مراهقة حتى أو أول العشرينات أو حتى يعني قبل يعني بداية الثلاثينات مثلا، نكون مرة متحمسين يعني بزيادة، بس كل ما الواحد زاد في العمر وزاد في الخبرات صار يكبر راسه أكثر.
4: صحيح.
3: أو صار ياخذ الموضوع بسلاسة أكثر، أو أنه يتفاهم أكثر، أو يحاول أنه يتحاور ويتكلم أكثر. يعني كمان ترى هذا عامل من العوامل، المواقف لها عامل من العوامل، الشخصيات لها عوامل من العوامل، صلة القرابة أو صلة قرب الشخص هذا مني ولا لا كمان لها عامل من العوامل. فأنت اللي تستمع إلينا، ما هو العامل الأهم بالنسبة لك؟ تعامل بالمثل ولا لا؟ ناخذ فهيدة. صباح الخير يا فهيدة.
4: هلا وسهلا.
5: هلا استاذة دينا، صب عليك وعلي إيمان والمعداه والمخرجة.
4: صباحك ورد يا فهيدة، كيف حالك؟
5: والله الحمد لله، الأجواء مرة باردة عندي.
4: الله ما شاء الله عليكم، زانة الأجواء.
5: والله زانة وغيوم وورد، والله براد الحمد لله.
4: حلو حلو، استمتعوا بس. الله الله، فيتامين سي، بالوقاية، باللبس الثقيل، عشان تكون إن شاء الله دايما في أفضل حال.
5: أكيد والله، مع تغير الأجواء هذه لابد أن نتغير الشخص، يعني نصيف لشل المراحل الباردة والشتاء.
4: يلا ربي يحميكم. أقول لك كيف هيدا، أنت مع المعاملة بالمثل؟
5: لا.
4: ليش؟
5: ما أحب المعاملة بالمثل.
4: طيب يعني أدوكي ضايقوكي عادي تتسامحي؟
5: والله صراحة لو بقول تعتم يعني أنا أتسامح، بس ايه؟ ما أسمح لهم ثاني مرة يعني يخطون وتعدون علي، بس إنه يعني ما أقدر عامل مثل، ما أقدر. حتى لو كان شيء يعني واحدة جابت لي هدية ما أدري، واو، وكان ما أقدر عامل مثل، لا أنا أجيب على
4: قدي
5: يعني على استطاع.
4: سلام على عليكي. يا سلام عليكي.
5: ما أحب المعاملة بالمثل الصعبة، يعني حتى لو كانت هدية، يعني حتى لو كانت
3: يعني سواء جيد أو سيء أنت برضه ما تحب تعامل.
4: حلو منك، حلو منك.
5: يعني صعب والله، لو انا تتعبين فلوس زياده شلون انا برد لك؟ صعب جدا
3: والله يا فهيدة. قبل شويه تكلمنا في نفس الموضوع
4: فعلا.
3: ايمان اكتشفت موضوع من المواضيع، قالت صدقي
4: خلنا نحطه يوم سؤال.
3: ايوه،
4: لا هنحط لكم هو يوم سؤال.
3: طيب
5: مره حلو الموضوع.
3: حلو جدا، العافيه، يا هلا فيك. طيب
4: شكرا لفهيدة،
3: يا هلا وسهلا. ناخذ افراح. صباح الخير يا افراح.
6: صباح الأنوار، يا هلا والله،
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي أفراح، هاي أفراح، تعاملي بالمثل ولا لا؟
6: أول حاجة هذا شيء أنا مرة ما أحبه، ما أعامل أي أحد بالمثل ولا بأي موقف،
3: حتى لو أسألك،
6: حتى لو أسألي.
3: طيب حتى لو جاب لك هدية حلوة،
6: حتى لو جاب لي عادي أجيب له هدية حلوة.
3: يعني هذه بالمثل يا أفراح.
6: لا
3: هذه هذه بالمثل. يعني نحن لما نقول معاملة بالمثل، أحد عاملني كويس يعني عامل كويس.
4: خلوا موضوع الهدايا البكرة.
3: أيوة، هدايا ما له علاقة في الموضوع.
4: وخلونا نتكلم عن المواقف.
3: اسمعيني
6: هلا،
3: اسمعيني. طيب يعني دحين أنت مثلا، والله جارتك دايما مكشرة في وجهك، تكشري في وجهها؟
6: لا ما كشر في وجهها
3: أبدا،
6: بالعكس أهديها.
3: حتى لو أصغر منك، ما تبى تتكلم معاكي، ما تبى تتعامل معاكي، عادي؟
6: لا لا لا، أوكي. لا عادي.
3: أوكي. طيب واحدة من صاحباتك والله هي لطيفة معاكي طول الوقت، فأنت لطيفة معها طول الوقت صح؟
6: أنا لطيفة مع الجميع.
3: ممتاز، يعني أقصد إنها لطيفة فأنت لطيفة بناء على أوكي جميل. يعني أنت تعاملي بالمثل بالجيد، والسيء لا ما تقابلي بالمثل.
6: ما أقابله، يعني في أشخاص يعني أشخاص كذا بشوفهم، يعني أوقات بيطلعوا بمواقف عصبيين وزي كذا، أهديهم. في ناس منهم أنا قاعدة أهديهم، في ناس لا أخليهم لين يهدوا وأروح أتكلم معاهم.
3: انت مالك علاقه في هذا الموضوع، نحن بنقول انت ما تعاملي الاشخاص بالمثل فقط.
6: لا ما اعمل.
3: حلو جميل، يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا فيكي. عندنا مشاركه من غازي شولان.
4: غازي شولان يقول حسب الشخص اللي معي، يعني هنا غازي راح لو تتذكري احنا لما كنا نتكلم
3: الشخصيات
4: من ضمن اجاباتنا قلنا حسب الشخصيات. قلت لك احيانا الشخصيات لازم تعامل بالمثل، سواء خير سواء شر. فغازي نفس الشيء يقول حسب الشخصية اللي معي.
3: شوفي عبد الله بركات اختلف وقال على حسب المواقف.
4: اي فعلا، واحنا قلنا كمان نعم. يمكن سارة من النوع اللي قالت حسب المواقف، حسب المواقف ومواقف. دينا انت قلتي فكرة مرة حلوة.
3: انا قلت المراحل، بس خلينا ناخذ غادة. غادة تقول على حسب الشخص يعاملني بطيب اعامله بطيب وزود، اما النوع الثاني يعني هي قصة ما تبي تقول بشر. إيه؟ اعامله بمثله حتى يعرف ان الله حق، يعني فعلا تعامل بالمثل. تقولوا بعض الأحيان أكبر راسي، يعني برضو على حسب يعني كمان. طيب خلينا نروح لعبد العزيز.
4: هلا وسهلا بعبد العزيز.
7: هلا وسهلا، حياكم الله.
4: حياك الله يا هلا.
7: أجي حل السؤال الوحيد اليوم.
4: شفت والله أنك فنان يا عبد العزيز.
3: أنت الوحيد اللي جاوبت إجابة صحيحة. شفت.
7: يا هلابكم، حياك الله.
4: هلابك حياك. تعامل بالمثل عبد العزيز ما أو ضد؟
7: والله التعامل بالمثل في بعض الأشياء تتعامل بالمثل.
4: أي.
7: زي الهدية، زي الابتسامة، زي الجار الطيبة،
4: طيب. وفي المواقف المزعجة واحد تعامل معك بطريقة ما هي لطيفة تردها؟
7: لا لا بالعكس، لا في بعض الأمور يعني الإنسان يرفع نفسه عن
4: حلو الأشياء. حلو يا عبد العزيز،
7: بعض الأشياء المواقف هذه يعني يكون أكبر من كذا يعني.
3: صح عبد العزيز، عندكم استراحة؟ يعني جمعة ديوانية استراحة جمعة
7: استراحة كل ليلة.
3: حلو. طيب
4: والله بلوت ما مهينين
3: والله برافو عليكم. طيب والله يرد معاكم كمان أنا. المهم أحب أنا البلوت مرة ما تخيل. المهم يا عبد العزيز، عبد العزيز الحين أنت في الاستراحة ذي أنتوا عندكم قطية واحد والله ما يقط معاكم حالته حاله.
7: موجود موجود والله موجود، لكن الحمد لله
3: تخلوا عادي عادي
7: يعني.
3: طيب هو لما يسوي مناسبة يقول لكم إلا لازم تقطوا معاه، تقطوا معاه ولا تطنشوا؟
7: والله العظيم أنا تحصل الله نحن نقط معاه وإنه ما يقط معنا، لكن حقها مقتدري وريدي
3: أيه. ما عندك مشكلة أيه.
7: بعدين عندي بناتي جنتين أنا
3: أيه.
7: يبون يصيرون مذيعات بس أسماءهم غريبة.
3: قول إيش أسماءهم؟
7: الكبيرة اسمها روح، والثانية روح. اسمها فديت.
3: الله حلو أسماءهم تهبل.
4: لا
3: روح وفديت.
4: شوفي لما تحطي اسم ابوهم جنبه
3: ايه هنا المشكله، هنا التركه يا عزيز، هنا التركه
7: ايه.
4: الله عليهم،
3: هو حلو اسمائهم لحالهم بس معاك مشكله، معاك مشكله والله يعني صعبه.
7: روح عبد العزيز وفديت عبد العزيز.
4: الله عليك.
3: ايوه ونحن ما في مشكله انت تقولها بس
4: ما شاء الله عليهم.
7: خلاص من اللي خوالها من العراق
3: ايه انا
4: منا.
3: يا اخي فضحتنا يا عبد العزيز، فضحتنا يا اخوي.
7: عندي دينا ولا ايمان؟
3: ايه دينا، دينا دينا. انا دينا، انا دينا.
7: خلاص بسمي عليك واحده
3: اهلا وسهلا. بس ترى ما في سماوه، انا من الحين اقول ترى ما في سماوه، بس بعطيها اهداءات على الهواء.
7: ترى عندنا نظام، احنا البدو عندنا نظام، اللي يسمي عليه نعطيه احنا.
3: والله شوف
4: كلنا حتى في مكه احنا نفس الشيء.
3: شوف اخواني قلت لهم لا حد يسمي عليه عشان انا ماني معطي اسماوه وفعلا ما سمي.
4: احنا ايش نسميها يا ساره؟
3: ايش؟
7: احنا عندنا واحد
4: لها اسم
7: دحاحه ما تعطي فواريها الواحد.
4: هذه زينا. معك الدحاحه دينا والدحاحه ايمان.
7: قالت اسمه
4: من الاول.
7: اسمه الله يرحم والديكم. اي واحد بيسمي علي يعطيني، تراني وهي فلوس هواء كثيره.
3: والله عبد العزيز ترى انت قلت موضوع مره كبير لازم نتكلم فيه يوما ما.
4: هذا كمان
3: ايوه والله موضوع

0: كفو يا عبد العزيز.
1: إذا خديت مثله ولا رديت خديت زيه بالضبط.
0: يا هلا وسهلا. طيب شكرا يا عبد العزيز. يعطيك العافية. شكرا لك يا هلا وسهلا فيك. زين. يلا زين.
2: هلا بزين.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام والرحمة يا هلا وسهلا.
3: صبح عليكم جميع الفرد.
2: صبح عليك يا هلا.
3: كيف حالكم؟ عساكم طيبين.
2: بخير عساكي إن شاء الله بألف خير. شو رايك تعاملي الناس يعني بالمثل؟
3: يسوي زيك يعني مثلا تكلم يعطيك كلمة طيبة وتسوي زي كما كذا.
2: ايوه يعني عاملوكي طيب تعاملي طيب عاملوكي أيوة مو طيب تعاملي مو طيب
3: ايجابية يعني مثلا اعطاني كلام طيب اعطيك
2: ايوه
3: كلام طيب.
2: حلو وما اداكي كلام طيب
3: لا اتجنب.
2: حلو تتجنبي يعني ما تعاملي بالمثل.
3: لا اتجنب لا شفت بس خليه ثالث مرة بس واحد اثنين ثلاثة بس ما سوي زيه
2: تدي لهم
3: يمكن
2: فرصة
3: يمكن هذا ما سوي زيه وبعدين يعني يمكن اتجنبها.
2: نعم طيب يا زين يسعدك ربي.
0: يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا فيكي. نروح لعلي النجعي. صباح الخير.
4: يا مرحبا يا دينا.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: كيف حالك؟ طيب والله بخير الحمد لله. طيب الطيبون وإيمان بحيدر المميزة. صباح الخير.
2: هلا وسهلا. صباح الورد.
0: يا هلا فيك.
4: دائما اللي شارك في ذاعة جدة يكتب اسمه واتساب. اللي شارك في ذاعة جدة
2: إذا كتبت على الواتساب لازم تكتب اسمك على الواتساب.
4: أيوة لازم تكتب اسمك.
2: صحيح. دي نصيحة يعني للمستمعين بتقدمها.
0: ما فهمت الجملة. أيوة.
2: الله يسعدك. بيشاركنا النصيحة.
4: أسعدكم يا دينا.
0: أنا علي حيقتلني يوما ما.
2: لا يا أختي حليل.
0: يعطيك العافية علي. علي أتعامل الناس بالمثل ولا لا؟
4: أنا أعامل بالطيب والأخلاق الطيبة إن شاء الله.
0: يا علي أنت تحرج اللي والله قدامك أنك كفو. والله تحرج اللي قدامك. يعني أنا هاوشك وأنت تعاملني بالطيب. شوف كيف يعني
2: هذا هو هذا
0: مثال واضح. هذا مثال واضح. أنا هاوش علي دائما وعلي دائما يعاملني بكويس وبالطيب ودائما يتصل علينا وأموره تمام.
4: والله اللي هوشني والله عادي.
0: الله يعطيك العافية. لا والله من محبة يا علي ويعطيك العافية وشكرا لك. وأنت ملح البرنامج دائما.
4: الله يسعدك.
0: ولا سكر اللي تبغى واحد من الاثنين.
4: كله مضر
0: بس اوكي تمام يعني يا ملح يا سكر اللي تبغى.
2: اسعدتنا بتواصلك يا علي. شكرا لك.
4: الله على اللي يسعدكم دائما.
2: سلام.
0: هلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نطلع فاصل صغير راجعين لكم من جديد. اليوم موضوعنا بنتكلم عن المعاملة بالمثل. هل أنت من تأخذ يعني من الناس اللي تعتمد هذا المبدأ والمعاملة بالمثل ولا لا؟ دائما مكبر راسك الله ياخذ حقك دائما وما عندك مشكلة مع العالم. شاركونا أكيد.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. هل تعامل بالمثل؟ إيوه ولا لا؟ على حسب. في والله مراحل وخبرات معينة تحكم الموضوع، لا في مواقف ما تحكم الموضوع، شخصيات اعتبارية بالنسبة لك ولا شخصيات تتعامل معها. هذا هو موضوعنا اليوم. تقدر تشاركونا على 012-647-7006 أو 012-649-2400 أو 012-647-1054. هذه الأرقام للاتصال. عماد، صباح الخير.
2: هلا والله استمتعين. صباح الورد.
1: يا هلا فيك.
2: طيبين؟
1: تمام.
3: هلا وسهلا بعماد.
2: هلا والله استمتعين.
3: كيف حالك؟ خير، عساك إن شاء الله بألف خير. قل لي يا عماد، تعامل بالمثل؟
2: مش بعض الأحيان.
3: بناء على إيه؟ بناء على إيه؟
2: بناء على زي دوبا قبل الفاصل استاذ دين سالت المتصل، قالت له واحد عندكم في الاستراحه وما يدفع معكم قطار. على حسب ظروف الرجال. احنا في الاستراحه.
3: اي
2: تمام. احيانا نطلع الطايف جدا البحر من هذا الكلام.
3: نعم.
2: بس على حسب استطاعه الشخص.
3: نعم.
2: نشيل بعضنا احيانا، طبعا مش كل الاوقات. يعني
1: مثلا لا، شوف عماد، سؤالي مو كذا كان، مو كذا سؤالي. سؤالي العالم اللي عندها استراحة، يعني هم مؤجرين استراحة لمدة سنة مثلا، فهذولا لازم يدفعوا قطية، مو على حسب الوقت وعلى حسب ظروفك.
3: طيب أجل، إيش كان السؤال؟
1: ما هو هذا السؤال. السؤال إنه لما يكون عندك استراحة يعني متجمعين ديوانية، هذه يكونوا طول السنة، فهذه لازم فيها قطيات حقت والله الكهرباء حقت.
3: طب أجل، فين المعاملة من مثل السؤال اللي سألناه؟
1: أيوة أنا سألت إنه أيوة. ما يقط معاكم، ما يقط معاكم.
2: أشياء معروفة، هذه أشياء أساسية.
1: ايوه، ما انا هو انا اقول لك في ناس ما تقول.
3: خلينا نقول ان عندك جار دائما يوقف في موقفك، قمت لقيت يوم موقفه فاضي، حتروح توقف فيه
1: مثلا؟
2: اكيد.
3: ايوه خلاص،
1: اذا يعني تعامل بالمثل. شكرا لك.
3: صح.
1: يعطيك العافيه عماد.
3: انا حسوي زيك يا عماد.
1: ايوه كذا.
3: أيوة. انا حوقف له سياره بالطول وسياره بالعرض.
1: واضح انه
2: السن والبادي يا ابو.
3: صح
1: تمام. يعطيك العافيه، يا هلا فيك. شو اسمه واضح يا ايمان عندك مشاكل جدا مع الجيران، واضح.
3: انا ما احب الحاله المايل.
1: ايوه واضح واضح.
3: يعني طيب. لازم تحترم انه ده موقف جارك.
1: طب هذا مو حقك الموقف؟
3: لا، مو ساعتي وقفه في موقفي.
1: ليه؟
3: ما هو ده اللي
1: هنا. ليه؟
3: هذا هو اللي
1: شفت ايمان
3: مني لقيت له اجابه.
1: يا جيران ايمان، جيران ايمان احترموا نفسكم. يا جيران ايمان احترموا نفسكم. نوال، صباح الخير يا نوال.

0: خلينا نهدي إيمان ونحترم نفسنا مع إيمان. يلا كيف حالك؟
1: اللهم
2: صل على محمد.
0: طيب نوال تعاملي بالمثل ولا لا؟
1: لا والله ما أعمل بالمثل.
0: نوال يا أختي أنا نفسي أجي عندك وأخذ لك حقك من العالم، لأن يعني مرة يا نوال يعني تعصبيني صراحة، إيش طيبة زيادة؟
1: لا ما هي طيبة، بس أنا شفتي قبل شوية لما قلتي إيمان تشيل وما أدري إيش، وبعدين ولا ينسى أنا كده في البداية يعني أثور.
0: لا إيمان لا تغرك، إيمان تأخذ حقها. إيمان أنت مرة يعني
2: أنا ما أبغى أقول تعرف الخفايا حقتي.
0: لا إيمان تأخذ حقها.
1: شوفي دينا أنا مو على مسألة أخذ حقي والله ما أخذ حقي، في رب فوقه بيأخذ إن شاء الله.
3: نعم بالله.
1: ولكن أنا ما أحب إن أنا أجي أتعامل يعني مثلا دينا قالت لي حاجة وأجي أزيد الكيل كينتين عليها وأتكلم يا خليني أسكت، يمكن على الأقل يمكن الطرف الثاني على الأقل يستحي. يمكن
0: طيب يمكن طيب في الأغلب أنه ما يستحي في الأغلب ترى.
1: يعني أقول لك وما يستحي يعني ما تنكسر عينه قد ما تسوي لما. والله شوفي دينا أنا تعرضت لأشياء وايد والله العظيم، وقسم بالله الكريم والله العظيم، رغم أني يعني واحدة ذلتني وسوت لي وفعلت لي وكذا، ما جيت أنا عاملتها بالمثل وقلت لها والله العظيم في يوم من الأيام احتاجت أول واحدة كلمتها أنا. فكرين أنا قلت لها نسيتين اللي سويت.
3: وساعدتيها ولا ما ساعدتيها؟
1: لا والله ساعدتها.
3: والله ما ساعدتها.
0: شفتي
3: والله ما ساعدتها.
0: شفتي فهمتي هذا اللي أنا أقوله، نوال لازم معها أحد ياخذ حقها.
3: لا عشان هي شايفة إنه أنا أخلاقياتي وفي ربي حيجرني وكيف
0: حيجرني، بس ما برضو ما أقعد أتبهدل.
3: والله في ناس كده تقول لك خلاص أنا بسوي الرب، أنا مو
0: أنا
3: للناس.
0: نوال
1: أنا مسألة ما أنا
0: أنا نوال لازم
1: ما تحب.
0: أنا بشوف
3: والله أنا غرامي الهواش،
0: أنا بشوف لي حل. أنا بشوف لي حل.
3: أنا غرامي الهواش ومبسوطة دينا. أنا مبسوطة أيوة. على دينا بدأت إيش؟
0: أيوة لا أنا هاوش من
3: بدأت أبخ عليها.
0: لا لا أنا هاوش من أول. أيوة
3: أبخ عليها
0: بس لا بس لا ترى أنا واضح إنه أنا هاوش ومو على كيف أي أحد وكذا، واضح يعني وما حد يقربني ويخافوا مني ترى.
3: المهم نوال لا تعامل بالمثل، كفو نوال.
1: حقي أنا حقي ما عندي مشكلة، لو مثلا حق أهلي أو إخواني شوفيني واقفة بالمرصاد للشخص، بس حقي أنا أقول يلا ما يخالف.
3: الله يكتب أجرك نوال.
1: نزيدك نوبة من النوبات، صار لي حادث واللي صدمني جاري زين وشاب صغير هو، والله العظيم أني تنازلت علشان أنه صغير.
0: ماشي يمكن هنا قدرتي أنه هو صغير، بس لما يكون الأذى جايك من واحد راسه براسك، واحد راسه بعقلك، لا والله
1: هذا بعد الأمر لله ديلا واحد كبير بعد إيش تسوي يعني، نتفاهم إياه بالطيبة، ما نفع ندخل طرف ثالث، ما نفع خلاص نسامح كريم.
3: شكرا نوال، يعطيكي ألف عافية.
1: الله يعافيك، خلاص انت المحامية.
0: يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا فيكي. نروح لخالد. صباح الخير يا خالد.
4: السلام عليكم.
0: وعليك السلام. يا هلا،
4: اخباركم؟
3: هلا وسهلا يا خالد، بخير عساك ان شاء الله بألف خير.
4: اخباركم طيبين؟
3: بشرنا عنك.
4: خير يا مال الخير. انا من ناحية سؤالكم، اول شيء لغزكم لطيف وحلو.
0: ايه خليك، ترى كلهم يهاوشوني في الاستديو.
3: اللغز لطيف وحلو.
0: ايوه
4: اي والله،
0: شكرا لك يا خالد.
3: سبحان الله،
0: شاركنا كل يوم وغششك انا. يلا
4: الله يسعدك.
3: من فين تكلمنا خالد؟
4: من وادي دواشر.
3: هلا بك يا هلا. طيب قل لي تعامل بالمثل خالد؟
4: اكيد، ولازم شوف الاوله لازم تعديها لاي انسان يكون.
3: تمام.
4: الثانيه هذه مقصوده، لازم تسوي المثل وتشوف اللي لك واللي عليك.
3: حلو والله، حلو واضح خالد، عجبني. أيه مراحل
4: يعني الواحد مثل الأقارب شيء هذا يعني خليها تعدي عدة مرات، ولكن بأسلوب تقدر تأدب الشخص لنفسه.
0: نعم نعم
3: حلو،
4: وبالكلام وبالعقل. نعم. قلت يعني العقل وكذا ما ينفع.
3: حلو أنها بالعقل، يعني تحكم عقلك كيف أنا متى أرد بالمثل ومتى لا.
4: أي. حلو يا خالد، شوف اللي لك واللي عليك.
3: واضح،
0: جميل،
3: مشكور خالد،
0: يعطيك العافية يا خالد. شكرا جزيلا لك. طيب عندنا أبو رائد يقول عامل الناس بأخلاقك، لكن ضع حدود بحسب تعاملهم معك. ليس كل من ابتعد عنك يستحق العتاب، وليس كل من أساء إليك يستحق فرصة أخرى.
3: حلو.
0: وليس كل من أحسنت إليه ملزما بأن يرد لك الإحسان نفسه بالنهاية. لا تجعل أخلاق الناس

0: مقياساً لإخلاقك، لكن اجعل تعاملهم معك مقياساً للمسافة التي تسمح لهم بالاقتراب منك.
1: أحلى لايك لكلامك يا أبو رائد صراحة. يلا هذا لايك
0: صراحة أبو رائد، أبدعت أبدعت أبدعت.
1: طيب عندنا أبو حمزة من رنيا يقول: أعامل الناس في الأمور العامة حسب عقولهم والأمور الخاصة التعامل بالمثل. شكرا يا أبو حمزة،
0: جميل جدا، يعطيك العافية. عندنا أيضا، لا هذه قديمة، هذه من أول. طيب عندنا كمان مشاركة فاطمة جميلة،
1: صراحة الاستكرات رهيبة، أنا هاخد الاستكر.
0: أي فظيع، فارو يرقص شرقي، حركات حركات صراحة. إبراهيم الحجي شكرا جزيلا لك على تصبيحتك. أيضا عندنا مشاركة من نور.
1: نور تقول: طبعا بعد السلام والتحية، المعاملة حسنة إن شاء الله حتكون، هي لا تحب أن تعامل بالمثل في المواقف المزعجة، لكن في المواقف الحسنة تتعامل معهم بالحسنة. نتمنى أن كل الناس يطبقوا هذه الحكمة: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، والدين معاملة. شكرا لك يا نور.
0: طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجعين لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في ابدأ صح.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: حياكم من جديد، مكملين معاكم أبدأ صح ودردشتنا الصباحية. بنتكلم عن التعامل بالمثل، هل أنت مع التعامل بالمثل أم ضد؟ جاتني كثير إجابات متنوعة، بعضها اعتمد على المواقف، بعضها اعتمد على الشخصيات، بعضها اعتمد على طبعي أني أنا لا أعامل بالمثل. هلا يا أبو عبير.
2: هلا والله، صباح الخير.
1: صباح الورد، هلا ومرحبا.
2: كيف الحال؟
1: بخير، عساك بخير، كيف حالك؟
2: هلا يحفظكم رب.
1: أبو عبير من فين؟
2: المنطقة الشرقية.
1: هلا بك انت واهل الشرقية.
3: ابو عبير في الدوام؟
2: اي والله في الدوام.
3: اي شوف الهدوء هذا حق دوام. اي
1: طيب ابو عبير، تعامل بالمثل؟
2: والله انتهت الرغبة.
1: انتهت الرغبة تماما؟
2: مرة تماما.
1: يعني نعامل بالمثل ولا كيف؟
2: ما خلاص، اترك الخلق للخالق.
1: اي والله خلاص، شفتي دينا؟
3: اترك الخلق للخالق.
1: هذا زي دينا قالت، احيانا خبراتنا وحياتنا تخلينا نوصل لمرحله خلاص ما بدنا.
2: وش الفائده في الجدال والمشادات؟ يعني ما اخسر صحتي على اشياء، يعني خلاص خلي العالم تمشي لحالها.
1: طيب انا ان شاء الله اسوي زيكم بس ماني قادره.
2: لا والله بالعكس، الاشياء هذه فيها فائده وفيها يعني اشياء كثيره. لما اترك الناس ادخل في مشادات وتوتر ضغط سكر.
3: بس ابو عبير، بس انه يعني للامانه يعني مو معقوله انا اترك الخلق للخالق في كل الامور، ما حيستغلوني، حيستوطوا حيطي زي ما يقولوا.
2: لا لا لا لا، ما الدرجه هذه ما فيها استغلال. يعني مثلا سوى لي مشكله او شيء ما ارد عليه بالمثل، راح يسحبني نفس المستنقع حقها، انا اكون يعني أرقى منه خلاص.
3: طب كيف أحط له حد؟ يعني هذا قصدي، كيف أحط له حد؟
2: كيف إيش أسوي؟
3: أحط له حد.
2: أني خلاص يعني أمتنع عنه، يعني لا خلاص ما أكلمه.
3: الصمت العقابي يعني.
2: إيه خلاص
3: الصمت العقابي.
1: طب لما تجيك الفرصة أنك تعامل بالمثل، أنا أقصد مثال سيء، تردها؟
2: لا والله، مثلا في ناس مثلا كبار في السن أو ناس يعني ما يعني كيف ما اتفق كذا، فما أقدر أعامل الناس كلهم بالمثل.
1: حلو.
2: فأترك فخلاص يعني خلاص يعني أكون يعني برا المود هذا مرة كامل.
1: يسعدك ربي، سلم لنا على عبير.
2: الله
1: سلام عليكم.
2: شكرا،
3: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك.
1: أكيد أنبسط من الرجال اللي يسمي باسم بنته،
3: صح؟ نار. أنا والله قعدت فترة مبسوطة أنه بابا اسمه أبو دينا. إليه ما جاء أخويا.
1: لا أنا يعني حتى ما كان في أولاد وبرضو اسمه أبو صلاح.
3: والله حتى هو ما في أولاد.
1: حتى هو ما في أولاد.
3: لا هذا ظلم،
1: صيت طلع عليه بين الرجال.
3: لا هذا ظلم صراحة، هذا ظلم.
1: شفتي كيف أنا مقهورة؟
3: لا مقهورة يا إيمان، ما يصير. والله يا خلينا نروح لوفاء. صباح الخير يا وفاء.
4: صباح الخير عليكم تو إيمان.
3: يا هلا وسهلا يا وفاء.
4: الحمد لله بخير ومتعافية، بس بعلق على الموضوع اللي شدني.
3: يلا علقي على الموضوع.
4: يعني بدون اعتراض، ما حد يعترض، أقول رأيي يعني.
3: إيه، ما نحن ما قلنا شيء. قولي.
4: إيه، ما ألقى اعتراض على أي
3: كلام. قولي يا وفاء، بتهددين. قولي.
4: أنا أقول لكم. أيوة. أنا والله اللي تأذيني مثلا، تعامل معامل سيء مثلا، تظلمني، وهذا النوع يكثر دائما معايا، وما أحب الشيء هذا. أكيد أتعامل معها بمثل، وممكن أقصى يعني ما حد أحسن من أحد. هذا الشيء يكثر أكثر شيء بين النسوان، يعني تلقي بعض في الوظيفة براتب عالي تتغير نفسها على اللي أقل، ما عندها وظيفة أو راتبة متوسط، أو تأذيه طول سنة.
3: أيوة.
4: وبعضهم والله تلقى الوحدة تتزوج خلاص، تلقى هذا يكبر راسها على من حولها.
3: أيوة، بس هذا المثل. بس هذا مو اسمه معاملة بالمثل، هذا اسمه غيرة. هذا اسمه غيرة.
4: بعض العيوب اللي يحسن بها بعض النسوان، هذه بعض طرقه في التعامل مع بعض.
3: ايوه لا، بس هذا اسمه غيره مو معامله بالمثل. المثل انه ضربتك ضربتيني.
4: تغطيه بعض العيوب احيانا، تكبرت على وظيفه على زوج ويطول.
3: لا لا لا لا وفاء، هذا موضوع ثاني.
1: عمليهم بالمثل وفاء
3: هذا موضوع ثاني. لا هذا موضوع ثاني يا وفاء. حبيبتي وفاء. هذا شكرا موضوع لك ثاني. يعطيك العافية. شكرا لك.
1: نشكرك على المشاركة.
3: قالت لنا مشكلتها
1: عامليهم بالمثل ولا تكلميهم ولا تردي على جوالاتهم. والله ليش يزعل وفاء؟
3: والله زعلانة مرة وفاء.
1: هلا وسهلا محمود. أهلا بحضرتك يا هلا.
5: صباح
1: الورد.
3: يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا. ليه بتضحك يا محمود؟ قلت دينا وبتضحك.
5: لا والله حصل امس ان فعلا لما الاستاذه دخلت على فكره انا ما انتبهتش لما ذكرتيني عن الموضوع اللي هو ايه ده والله بجد
1: انها ما عرفتك.
5: كان اول مره اقول لحد يعني اللي هو اول مره تحصل معايا.
1: هي دينا بس معلش.
3: لا والله العظيم لا والله العظيم وما حلفتني والله العظيم انا فعلا كنت ناسية الله حق يعني مش
1: كيف ما تتذكري صوته عشان تتذكري فلسفته
3: لا لا عشان في اثنين محمود عشان كذا في هذاك لا لا لا في واحد محمود صحفي يكلمنا اسمه محمود من شاوي صحفي يكلمنا عشان كذا انا لخبطت بين
1: محمود وفلسفته.
5: لا انا مش واخد على خاطري من رد فعلك. انا نفسي ان انا وقعت في الموضوع ده نتيجه ان انا دخلت فعلا في مود ساعه ونص زي ما قلت.
3: اوكي
5: ايوه ده حصل معاك
1: يعني طبعا مود ما تقدر تنساه. أيوة شكرا شكرا.
3: لا لا بس فعلا عندنا محمود صحفي كان يطلع معنا اسمه محمود من شاوي فبرضه كذا مصري
5: وبرضه زي ما حصل معاكي علشان قلت لي لا مش
3: هديها لك. لا والله العظيم لا. انا ترى من الناس اللي انسى.
1: انا صراحه مبسوطه مبسوطه من حاجه انه شوف دورنا الاعلامي سواء دينا انا غاده زملائنا هنا زملائنا في الرياض مبسوطين انه احنا بنأثر يعني لدرجه انه برنامج انتهى بس انت داخل في موده داخل في طريقته فهذه حاجه ان شاء الله يا رب نكون احنا كلنا انا وزملائي انه نكون قدرنا نأثر بالخير فيكم يا محمود.
5: أيوة فعلا.
3: شكرا لك. طيب يا محمود نرجع لموضوعنا هل أنت من الناس اللي تعامل بالمثل ولا لا؟
5: لا
3: أبدا.
5: أقولك ليه؟
3: قولي.
5: في مقولة يمكن قيلت قديما أنا حافظها عن ظهر قلب يعني وأخذتها مبدأ في حياتي وهقول نتائجها الأول وبعدين أقولها وده خلاني أن أنا يعني الحمد لله علاقتي بكل محيطي كويسة وتقدر تقولي أن أنا يعني ما يعني ما عنديش اللي هو ايه يعني حد اللي هو
1: عدوات
5: او كراهيه او مثلا مكره او كده
3: حساسيه بين الناس. ايوه
5: بالظبط اللي هو انت انسان بالنسبه للكل انسان ايجابي او نوعا ما انسان مش هيجي منك اذى فبالتالي ما حدش هيأذيك الا شخص مريض او شخص صحيح. مش مظبوط
3: صحيح. طيب
5: فالمقوله دي بتقول ايه بقى لا ينقض الباطل باطل مثله انما يرد على الباطل بالحق وعلى سوء الخلق بحسن الخلق وعلى الجهاله بالحكمه والا غلب عليك خصمك والزمك خلقه.
3: صح 100% صح 100% دائما. بس انا عندي دائما مشكله في شغله واحده معينه مع محمود يعني قبل شويه حتى لما كنت اكلم ابو عبير في نفس يعني انا كيف اوقف الشخص اللي قدامي اذا هو والله فعلا بيأذيني كل مره بيأذيني فانا ابغى ارد حقي فاضطر اني اعامله بالمثل بالقليله عشان يحس انه هو فعلا اذاني مثلا.
5: استاذ دينا انا اقول لك شيء ويمكن انا اتحمل مسؤوليته. طالما هيجي لك أذى أو هيأثر زي ما قلنا أمس على سلامك الداخلي وإن كان شخص من أقربائك أو محيطك أو أقرب الأقربين اسحب عليه.
1: صح 100%
3: اختفي من حياته تماما
5: أيا كان الشخص ده لأن أنت إذا فقدت نفسك وفقدت سلامك وكده الفكرة مش هيبقى تأثيرك أنت على نفسك بس تأثيرك بعد كده على الجيل اللي أنت هتطلعه إيه.
3: نعم.
5: الموضوع انت الموضوع مش بسيط. وفي شيء تاني حابب اضيفه ممكن له علاقه برضه بالموضوع
3: فضل.
5: ان انت تصنع المعروف في غير اهل يعني العرب كان في بيت شعر قديما فبيقول ايه ومن يصنع المعروف في غير اهله يلاقي الذي لاقى مجير معمري. المعمري دي كانت بتطلق ايه على انثى الضبع يقال ان قوم خرجوا
3: يعني بدأ سلام. شوية صوتك يقطع يا محمود بس فعليا وصلت الفكرة وأنا أتفق معك 100%
1: صراحة. أنا صراحة دائما أقدرك محمود أنت وكل متابعينا وأصدقائنا اللي فعلا بيضيفوا حاجة مفيدة جدا لموضوع الحوار وموضوع الدردشة. تحية لك مني يا محمود.
3: طيب يلا بعد محمود إبراهيم.
6: السلام عليكم.
3: وعليك السلام والرحمة. هلا يا إبراهيم.
1: هلا
6: أستاذ دين وأستاذ إيمان تحية لكم.
1: يا هلا الله يا هلا
3: يا هلا فيك.
6: الله يعطيك الله البرنامج.
3: يلا يلا يا يلا إبراهيم يلا تعامل الناس بالمثل ولا لا؟
6: طبعا لا أنا ما بالمثل، أنا نفس الطيبة الحنونة اللي كلمتكم قبل 10 دقائق، ما أقابل بالمثل أبدا.
1: حلو
6: حلو. يمكن فئة زي فاتي، أنا برجي السلطان والسلطان معروف دائما عفوي ولا أقابل بالمثل أبدا.
3: جميل جدا جميل، يعطيك العافية إبراهيم، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا طبعا عندنا مسجات، ولكن خلونا نطلع فاصل صغير، راجعين لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في إبداع صحيح.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. المرأة السعودية دائما تحتل موقع مهم في محافل دولية، ودائما تعكس كفاءة وقدرة وقيادة وأيضا صناعة أثر. كثير من النماذج اللي فعلا وصلت إلى أماكن فعلا تألقت فيها، ومحطات أثرت فينا، وأيضا محطات يمكن قليل من السيدات اللي وصلوا لها، وقليل من يعني لا وصلتهم شوية من العقبات. ولكن من بين هذه النماذج أستاذة أبرار محمد بشويعر، خبيرة في الاستشارة في تحويل المؤسسة إلى التحويل المؤسسي المالي. خلينا نتعرف عليها، وين كانت المحطات، وين التحديات اللي وصلت لها. خلينا نستضيف أستاذة أبرار. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
2: صباح النور، يا هلا وسهلا، تشرف اني اكون معاكم.
3: حياك الله، يا هلا وسهلا استاذه ابرار. اكيد بدايه نبارك لك جائزه المراه الملهمه لعام 2026، ويمكن انجاز سعوديه نسعد كلنا نسعد بهذا الانجاز، لانك نموذج اكيد نفتخر به، ونشعر انه احنا كمان مثل ابرار، تمثلنا ابرار. هذا التكريم استاذه ابرار يعني لك ماذا؟
2: أولاً الله يبارك فيك، وهذا فخر لي أن أكون أمثل جزء من السيدات السعوديات المجتهدات العاملات. يعني كلنا في السعودية نطمح أنه نحن نجتهد ونمثل بلدنا بصورة اللي تليق به، فهذا التكريم حقيقي. أولاً جاء في وقت جداً مميز، يوم الوطني، مما يعني أداني فخر أكبر واعتزاز أكبر بتمثيلي للسيدات العاملات في وطننا العزيز. التكريم هذا هو بمثابة تكريم عن كل يوم، زي ما تفضلتي وقلتي كان في تحدي، كان في معوقات، كل يوم سهرنا فيه واشتغلنا ودرسنا واشتغلنا على نفسنا وطورنا من نفسنا.
3: لا، ومن خلال هذا التكريم أستاذة أبرار، الآخر الغير الناطق بالعربية بيعرف من هي المرأة السعودية. أنت بتغيري صورة نمطية عن المرأة السعودية في العالم الآخر.
1: نعم صحيح
2: صحيح.
1: طيب أستاذة أبرار، أنت يعني أخذتي أو توجتي بجائزة المرأة الملهمة ضمن قائمة 100 من قادة التحول العالمي لعام 2026. هذا كان في ملتقى عالمي للأعمال في لندن. طيب خلينا نستعرض إيش الإنجازات اللي أسهمت أنك توصلي لهذا التكريم، كرمتي على ماذا بالضبط؟
2: الحقيقة أنا بدأت يعني مهنتي كمحاسبة ومالية في عام 2005 في البدايات جدا. يعني كل شيء كان على ورق، ما كان في تكنولوجيا بالشكل اللي اليوم نشوفه. كانت رحلة مليئة بالتطورات، سواء تطورات شخصية أو تطورات عالمية في مجال التكنولوجيا. المواكبة لهذا التطور كان واحد من أهم الإنجازات. المواكبة لتمكين المرأة من عام 2005 إلى يومنا الحاضر هو كمان مواكبة فيها تحدي كبير، لأنه زي ما تفضلتي وقلتي اليوم أنا سيدة من ضمن

0: من آلاف ومئات السيدات اللي موجودين في السعودية. فالتحدي كبير أنه يتم اختياري، ما هو تحدي سهل أنه يتم اختياري من بين نخبة من السيدات. والحقيقة أنا يعني أكيد في مجموعة من السيدات أفضل وذوي خبرة أكبر، والعكس لهم التقدير، ومعلماتي كمان.
1: كل التحية أكيد لكم أستاذ أبرار. طيب أستاذ أبرار، أنت بديتي في مجال مالي وبعد كده انتقلتي إلى السياحة والتحول المؤسسي، هذه الرحلة مختلفة بمعطياتها بإنجازاتها حتى بأدواتها، كيف تقيمي هذه الرحلة وفين أكثر شيء وجدتي أنه فعلا دور المرأة السعودية هنا برز أكثر؟
0: الحقيقة رحلتي كانت بداية، يعني تقدري تتخيلي أنه كانت عامة، بعدين صار في تخصصية أكبر.
1: نعم.
0: يعني بدأت بالمحاسبة بشكل عام، المالية بشكل عام، بعدين بدأت انتقل في قطاعات مختلفة، اكتسبت خبرة مختلفة، وما جذبني هو القطاع السياحي، خصوصا أنه تزامن الوقت مع التوجهات الاستراتيجية للسياحة في السعودية في بداية من عام 2018. فالسياحة ما خرجتني من المالية، بل زاد التخصصي المالي في مجال مختلف يفتح آفاق واسعة للدول بشكل عام، ولدولتنا العزيزة بشكل خاص، يفتح فرص أعمال، ينمي المناطق بشكل كبير.
1: نعم.
0: يغير الصورة الذهنية للعالم كله عن المملكة، عن المدن اللي احنا نعيش فيها، عن ثرواتنا، يحيي ثقافتنا وتراثنا بشكل جدا رائع نفتخر فيه ونعلمه لأبنائنا. فكان هو من ضمن المسيرة المهنية المالية، لكن بتخصصية أكبر في السياحة. ومن هنا بدأت في تحضير ماجستير في سويسرا، وتخرجت منه قبل 3 سنين في مجال السياحة، فأصبح تخصصي مالي وتخصص الدقيق مالي سياحي. يعني لما له أهمية هذا المجال حقيقة، ويعني اندماجه في العالم بشكل كبير وأهمية الاقتصادية الكبيرة.
2: طيب يعني أستاذة أبرار، خلينا نبدأ يعني شوية نشوف نحن فعلا عشان نوصل لهذه المكانة في معوقات، في تحديات واجهناها، فما هي التحديات اللي فعلا واجهتك عشان توصلي لهذه المكانة؟ إيش التحديات اللي تغلبتي عليها واجهتيها خلال مسيرتك؟
0: يعني اليوم واحد من أهم التحديات كوني أم، امرأة عاملة وأم، إيجاد التوازن بين الحياة والعمل جدا مهم لأي امرأة حابة تخوض المجال العملي بشكل احترافي وبشكل مركز، بحيث أنها ما تقصر في دورها كأم، وفي نفس الوقت تبدع في مجالاتها وما تنسى نفسها، لأنه هذا جزء من شخصيتها.
1: والله أحسها معادلة صعبة جدا هذه أستاذة أبرار.
2: صحيح.
1: صعبة جدا.
2: صحيح
0: اتفق معك،
1: فكيف
0: لكن ما هي غير ممكنه، ما هي مستحيله.
1: نعم.
0: بالعكس. اليوم لما تربي في اولادك من البدايه انه كل يوم انا بطلع الدوام عشان عندي هدف معين، عشان اكون انسانه مؤثره في هذه الحياه، انت ما بتخلي العمل بالنسبه لهم هو مجرد دوام او عمل او تغيب عن حياتهم، بيكون لصناعه اثر. ولما كل ما اجتهدتي كل ما كان أبنائك يجتهدوا معاك بالعكس ويشجعوك. فبدأتها من هم صغار أنه اليوم أشرح لهم إيش الهدف، إيش الأثر اللي إحنا وراءه، ونحتفل بإنجازاتنا مع
1: جميل
0: بعض.
1: جميل.
0: يعني في كل تكريم، في كل شهادة أخذتها عالمية أو محلية، يعني أمي وأبويا كانوا معايا يحتفلوا، وأولادي كانوا معايا.
1: الله يبارك
0: في كل مكان
1: جميعا.
0: آمين.
1: طيب أستاذة أبرار، اليوم تمكين المرأة السعودية فتح هذه الفرص، وصل المرأة للعالمية، طبعا تشكر القيادة على ذلك، أنت كيف بتشوفي أثر هذا التمكين في أنه الكفاءات الوطنية وصلت للعالمية اللي حضرتك اليوم مثلتيها؟
0: يعني بدون دعم القيادة الرشيدة ما كنا نحلم حتى أن نوصل لربع ما وصلنا إليه، حتى لو كنا مجتهدات، حتى لو كنا مبدعات. الدعم الأساسي اللي جاء في التعليم، في المناصب، في السعودة، في

0: دعم توظيف المرأة، جانا الدعم من 360 درجة.
1: صحيح.
0: فما هو فقط في مجرد وظيفة، لا، في الأساس، في الأساسيات، في حتى أبسط الأمور، أنه اليوم المرأة العاملة يحق لها تأخذ بدل لحضانة، أو الشركة اللي تشتغل فيها إذا كان في عدد معين من الوظائف أو من الموظفات يجب أن يكون لديها حضانة. يعني اليوم هي وفرت لنا البنية التحتية الأساسية اللي تخلينا نبدع وننجز، مو بس من المجال العملي، من المجال الشخصي حتى. توفرت لنا كل الممكنات كامرأة، كأم، كابنة، كإنسانة. فلولا الله ثم القيادة الرشيدة ما كنا قدرنا نوصل لأي شيء من وصلنا له. عشان كده كان يعني إهداء للقيادة الرشيدة هذا التكريم وهذا الإنجاز، لأنه لولا الله ثم هم ما كنا وصلنا لشيء.
2: أكيد 100%، وأنت فعلا أثبتتي هذا الفخر وأثبتتي هذا النجاح. رسالتك أستاذة أبرار لشابات السعوديات اللي عندهم طموح ويبدأوا مشوار بس أنه شايفين المعوقات فعلا كبيرة؟
0: رسالتي الأساسية هي نفس الرسالة اللي أنا دائما أذكر فيها نفسي، الله ما يكفي الباب إلا يفتح 100 باب. فدائما بدل ما نشغل نفسنا بالباب اللي انقفل، نبدأ ندور على الأبواب اللي فتحت الجديدة. لو كانت كل امرأة وكل شاب حتى فكر بهذه الطريقة، صدقيني حيلاقي أبواب يعني أحسن وأفضل بكثير من الباب اللي وقف عنده وانغلق في وجهه. في المعوقات هي بمثابة طاقة إيجابية تدفع الشخص للإبداع أكثر.
1: نعم.
0: هي إشارة من الله أنه في مجالات أحسن، في باب أفضل، بتدور على الباب الأفضل. فالحكمة هي ضالة المؤمن.
1: يا سلام. نبارك لك مجددا جائزة المرأة الملهمة لعام 2026 أستاذة أبرار باشواعر، ونشكرك على وقتك، ونتمنى يا رب إن شاء الله من نجاح لآخر أنت وكل السعوديات اللي يوم عن يوم بيثبتوا إنهم قادرين، وإنه لا مستحيل، فإنه المرأة السعودية تعتلي أعلى المناصب.
0: شكرا لك.
1: شكرا.
2: يا هلا وسهلا فيك.

0: خذ هذا المكمل.
1: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
0: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: طيب رجعنا لكم من جديد تقريبا في آخر دقائقنا، ولكن موضوعنا اليوم بنتكلم عن التعامل بالمثل. هل أنت من الأشخاص اللي تعامل بالمثل؟ عندنا فؤاد مشاركنا يقول أنا لا أعامل بالمثل، لكن بحسب تصرفاتي مع الناس سيتعودون على أن عودتهم تعودهم على السكوت من حقي يجرئهم، يجرئ البعض على حقوقي، وأن عودتهم على المجاملة الكثير سيجعلهم يستغربون علي، وعندما لا أجاملهم أو وأن عودتهم يتكلمون علي بشكل لا يليق سيفعلون ذلك مجددا. فدائما أفعل شخصيتي وأتعلم أن أتكلم، والشيء المهم أني أحافظ على قلبي النقي مهما كانت المعاملة الآخرين لي، لا أفقد الخير بداخلي بسبب تصرفاتهم الآخرين السيئة. يعطيك العافية، شكرا لك يا فؤاد.
6: مين فاطمة؟
5: فاطمة. أيوة فاطمة من الجبيل.
6: فاطمة من الجبيل تقول إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرده.
5: لسه في مشاركة ثانية فوق. أيوة اللي فوق.
6: طيب مشاركتك يا فاطمة.
5: أيوة هذه تقول أنا عني أعامل بالمثل لأنه تعبنا وإنه نكون أحسن، لأنه الطيبة تشغل الكريم
6: تستغل.
5: تستغل الكرم، يستغل التمادي بالأذى يستمر، والأخلاق الشخص هي اللي تحدد كيف أعامله. تخيل أني دايم أعزم وأقط وهو يجي يأكل ويمشي.
6: صح والله.
5: منطقة
6: يعني أنا مع منطق النساء.
5: صح صراحة.
6: الوليد أبو محمد يقول أنا بتعامل بالمثل، وإن كان تعامله سيء سوف أعامله بالدبل.
5: أوكي.
6: يعني رد له الصاصة عين.
5: حلو حبيت. طيب كمان إبراهيم الحج يقول أنا ضد المقابلة بالمثل، أما تقول كلمة طيبة أو اسكت.
6: حلو برضو. عندنا من عبد الهادي عمران يقول التعامل بالمثل يكون ممتاز لما يحميك ويحافظ على كرامتك أو يقوي علاقاتك الطيبة، لكنه يصبح سيء إذا جعلك تتخلى عن أخلاقك العالية أو جرك إلى معارك وتصرفات لا تشبهك. الكرم الحقيقي أحيانا هو التغافل عن السيء، الابتعاد عنه لحماية نفسك وليس بالضرورة الانتقام منه. أنا عن نفسي على حسب الشخص، هل هو كبير في السن أو من العائلة أو صديق أو زميل عمل، كل واحد له تعامل مختلف. شكرا عبد الهادي عمران، دائما صراحة كلماتك جميلة،
5: يعطيك العافية. طيب عندنا محمد حميد أيضا دائما كعادته يشاركنا في اللحظة الأخيرة، كاتب على مبدأ التعامل إن أحسنتم أحسنتم لنفسكم. جميل، يعطيك العافية، شكرا لك يا محمد. طيب عندنا أبو رائد يعطيك العافية، كتب لنا مثل أنا وإيمان وتحدانا طول الحلقة وإحنا قاعدين نحل المثل. في الأخير نقول أنتم فزتوا بالتخمين، أنا فزت بالنقاش.
6: إيه بس ما عرفنا الجواب.
5: الإجابة هي كلها،
6: لو سمحت أعطينا إجابة محددة، إحنا دائما بنديكم لغز محدد
5: وإجابة محددة.
6: أدينا إجابة محددة مثل لغزنا المحدد.
5: وبعدين أنت كتبت لنا شيء معنوي، يعني صعب. نحن ترى دائما نعطيكم أشياء ملموسة موجودة عشان ما نصعبها عليكم.
6: طيب يحيى معافاي، لا هذا يحيى معافا
5: صح. أيوه صح.
6: طيب التعامل بالمثل ليس قسوة بل وعي بقيمة النفس، فمن يمنحك التقدير امنحه الوفاء، ومن يستهين بك لا تمنحه أكثر مما يستحق لك. تكن سيئا مع أحد لكن لا تكن عظيم العطاء إلا مع من يعرف قدرك، فيعني أنت أولى من استنزاف قلبك فعلا. شكرا لك
5: العافية.
6: شكرا يا عمران.
5: إيه أيضا أرسل لنا طبعا عبد الهادي بعضا من الصور، يعطيك العافية كعادته دائما جميلة. وعندنا آخر شيء كل الإجابات
6: طبعا. أنا قلت الثقة وقلت لي لا.
5: يا سلام سارة، ترى قالت الحب.
6: أنا جاوبت الثقة بالتحديد
5: وأنا جاوبت الزواج. أنت شفت من تواضح معنا يا أبو رائد.
6: شفت أبو رائد.

0: يقول بالغاز الثقة. يقول الثقة يعني إيمان فازت.
1: لا تكتب الغاز وأنا اللي فزت.
0: بالضبط إيمان فازت. إيمان فازت بجدارة والله. لا تحطي صفقة الإيمان قبل لا نختم حلقتنا والله يا سارة. طيب خلينا كذا نقول فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا وختام حلقتنا اليوم. اليوم كان لغزنا تكلمنا عن الجزار أو اللحام أو القصاب، كل واحد على حسب منطقته إيش يسميه. أما اليوم موضوع حلقتنا تعامل بالمثل إي ولا لا أو على حسب المواقف. شكرا لكل اللي شاركنا، استمتعنا معاكم دائما زي ما إن شاء الله تكونوا تستمتعون.
1: شكرا أكيد لكلماتكم الداعمة لمشاركتكم سواء كانت مكتوبة أو مسموعة. أكيد بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت يتجدد بينا الموعد. أنتوا جمال هذا البرنامج، أكيد تفاعلكم صوتكم وحتى كلماتكم الحلوة. شكرا كبيرة لفريق العمل للإعداد، شكرا علياء الهذلي وفاطمة شرف، شكرا لدينا سعد، وشكر أيضا للجميلة سارة خوجة. بكرة إن شاء الله نلقاكم، لا تروحوا بعيد، مستمرين معاكم في إذاعة جدة وبرامجها. لكم مني أجمل تحية، أنا إيمان بحيدرة، دمتم بخير.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: ثمانية خمسة معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: حكاية أغنية على جدة أف أم مع روان عاشور وبندر عسيري.

أنا بتبع قلبي ما علي من الناس. فعلاً أحياناً شيء اللي نحبه هو اللي يسيرنا، مو كلام الناس ولا الطريق المعتاد، بس إحساس داخلي يقول لك روح ورا هذا الشيء لأنه يستاهل. هذا اللي صار بالضبط مع الفنان عبد الله الرواشد اللي كان يحب الفن الحضرمي وكان يحب صوت أبو بكر سالم وكان حابب إنه هو يتعمق في هذا اللون وصار عنده فضول يعرف عنه أكثر. وواحد من أهم الأسماء اللي صنعوا هذا الفن هو حسين المحضار، عشان كده عبد الله الرواشد سأل أبو بكر سالم عنه وقال له إنه هو حابب يتعرف عليه، فرد عليه المحضار جايكم الكويت. وبالفعل التقى الرواشد بالمحضار، لكن اللي صار في هذا اللقاء هو اللي يعنينا، وهنا تبدأ الحكاية. المحضار ما جلس يحكي للرواشد عن نفسه ولا عن أعماله ولا كان مفكر إنه هي جلسة تعارف عادية، بس قال له هات ورقة وقلم واكتب معايا. والمحضار بدأ يملي عليه الكلمات اللي تنقال لأول مرة والرواشد بدأ يكتبها. بعد كده سمع الرواشد الكلمات وعجبته، وهنا كانت المفاجأة. الرواشد كان يتبع شغفه بالفن الحضرمي، وهذا الشغف أخذه للمحضار، والمحضار في أول لقاء بينهم أعطاه أغنية صارت من أجمل الأغاني اللي بنسمعها الحين، بتبع قلبي. يمكن أجمل شيء في الحكاية إنه قلبك لما يدلك على شيء تحبه ما يعطيك دايما طريق واضح، أحياناً يعطيك خطوة واحدة وبعد كده أنت تكمل الموضوع. اتأكد دايماً إنه أنت لما تحب لا تتبع كلام الناس، اتبع قلبك، لأنه قلبك يحب لمقياس، والأكيد إنه أنت ما رح تندم.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: أسرار الألوان.
2: البرتقالي لون يجمع بين حرارة الأحمر وإشراقة الأصفر، ولهذا السبب غالباً ما يظهر لنا كلون حيوي دافئ واجتماعي. نشوفه في غروب الشمس، في الفواكه، بعض إشارات السلامة، وحتى في المطاعم والعلامات التجارية اللي تبغى تظهر بشكل ودود وحيوي. وفي دراسة عن الانفعالات والألوان نشرتها مجلة Psychological Research أو الأبحاث النفسية في عام 2018، درس فيها الباحثان ليسا ويلمز ودانيال أوبرفيلد تأثير درجة اللون والتشبع والإضاءة على الاستجابة العاطفية، ولقوا أن الألوان الأكثر سطوع وتشبع ارتبطت باستثارة أعلى، وأن اللون نفسه ما يفسر التجربة كاملة. وهذه نقطة مهمة جداً، البرتقالي الهادئ مو مثل البرتقالي الفاقع، نفس الاسم لكن تجربة العين مختلفة. ولهذا السبب يستخدم البرتقالي في كثير من التصميمات اللي تحتاج لحركة ولطاقة، لكنه يحتاج لتوازن مع ألوان أهدأ حتى ما يتحول المكان لإحساس بالازدحام البصري. وفي السلامة البرتقالي ليه وظيفة عملية كمان، لأنه واضح وملفت، عشان كذا بيدخل في بعض الملابس والمعدات التحذيرية. باختصار البرتقالي لون يقول الحياة فيها حركة والفرصة موجودة، خلينا نبدأ. بس أتذكر حتى الطاقة الحلوة تحتاج لشوية توازن. وهذا كان سر لوننا اليوم.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. بالعكس
3: أيام ندخل غرفة نوقف فجأة، أنا إيش جابني هنا؟ إيش ودي أسوي؟ أو تنسى حتى اسم شخص قابلته قبل شوية وتقول يا ساتر ذاكرتي صارت سيئة. بس مو كل نسيان يعني إن عندك مشكلة في الذاكرة، وأحياناً بالعكس ذاكرتنا مو كاميرا تسجيل عشان كل شيء يصير حولنا تتذكره. يعني معلومة من الأساس لازم مخك ينتبه لها ويشفرها بشكل يسمح له يرجع لها بعدين. فإذا أنت كنت مشتت تسوي أكثر من شيء أو ما ركزت على معلومة من البداية، ممكن المشكلة مو إنه المعلومة انمسحت من ذاكرتك، يمكن هي أصلاً ما دخلت بشكل قوي من البداية. عشان كذا مرات نقول أنا ناسي وين حطيت المفتاح، والحقيقة أنت حطيته وأنت مشغول بشيء ثاني فما انتبهت للموقف أصلاً. فمو كل مرة ننسى نقول ذاكرتي ضعيفة، بالعكس أحياناً اللي كان ناقص مو من الذاكرة، كان ناقصنا شوية انتباه.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. قصص رياضية.
1: في عام 1988 التقى الأسطورة مايك تايسون بالبطل غير المهزوم مايكل سبينكس لتحديد بطل العالم الموحد للوزن الثقيل. لم تدم المباراة سوى 91 ثانية فقط، حيث انقض تايسون بشراسة وسدد ضربات ساحقة أطاحت بسبينكس أرضا، ليثبت للعالم أنه أحد أكثر الملاكمين مرشحية وتدميرا في تاريخ الرياضة.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مرافق المملكة على جدة FM مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد. إخراج مناهل دحمان.
1: في قلب العاصمة الرياض وتحديدا على ضفاف وادي حنيفة التاريخي في حي عرقة، تنهض مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية مسك لتشكل أول مدينة غير ربحية في العالم تضع الاستثمار في الإرشاد البشري والقيادة والابتكار في صدارة المشهد العالمي. لم تصمم مدينة مسك لتكون مجرد تجمع تعليمي أو إداري تقليدي، بل تحولت عبر مخطط استراتيجي طموح على مساحة إجمالية شاسعة تبلغ نحو 3.4 كيلو متر مربع إلى بيئة حضرية ذكية متكاملة ومستدامة. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، تحتضن المدينة منظومة تعليمية ومعرفية متطورة تضم المقر الرئيسي لمؤسسة مسك ومدارس مسك وأكاديميات رفيعة المستوى، إلى جانب حاضنات ومسرعات للشركات الناشئة ومركز إبداعي ومراكز أبحاث متقدمة تركز على مهارات المستقبل والتقنية والعلوم الإنسانية. وتشير التقديرات الاستراتيجية إلى استهداف استيعاب نحو 19500 ساكن وتوفير أكثر من 14800 فرصة عمل نوعية وإسهام مباشر في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ مليارات الريالات. كما يضم المخطط مساحات مكتبية متطورة تتجاوز 300,000 متر مربع ومنطقة مركزية حيوية تعرف بالمشراق، إلى جانب المسارح والمنصات الفنية والثقافية والمناطق التجارية والسكنية. وعلى الصعيد التشغيلي والبيئي المتقدم، تعتمد المدينة على مفهوم مدينة المشاة وتخصص نسبة استثنائية تتجاوز 42% إلى 44% من مساحتها الإجمالية للمساحات الخضراء والحدائق المفتوحة والممرات المظللة. وتطبق أعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية لحفظ البصمة الكربونية وتفادي إطلاق مئات الأطنان من الانبعاثات سنوياً، لتستحق بجدارة إلى شهادة الريادة العالمية في تصميمات الطاقة والبيئة لد. أغلق عينك قليلا وتخيل حركة الشباب المبدعين وهم يعبرون الساحات المفتوحة بين المقرات التقنية والمراكز الفنية، وتدرج ضوء الشمس على واجهات المباني الحديثة المستوحاة من التراث بلمسة مستقبلية في مجتمع ينبض بالحيوية وشغف التعلم وبناء الغد. في أفق رؤية السعودية 2030، تثبت مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان وتمكين عقول المستقبل وصناعة قياداته. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند منارة المعرفة في مدينة مسك، ونلقاكم في مرفأ قادم.
0: مرافق المملكة على جدة FM مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد. إخراج مناهل دحمان.

0: قصة اختراع.
1: كم مرة شغلتوا النور اليوم؟ أكيد مرة كثير، وبدون حتى ما تفكروا كيف بدأت قصة المصباح. المصباح الكهربائي ما كان اختراع يتنسب لشخص واحد، لكن توماس أديسون وفريقه كان ليهم دور مهم، والإنجاز الأهم كان في تطوير نظام عملي للإضاءة المنزلية يشمل المصباح ومصدر الكهرباء والأسلاك والمفاتيح وغيرها، بحيث يتم استخدامه على نطاق واسع. في عام 1879 نجح أديسون في تطوير مصباح متوهج عملي نسبياً بعد تجارب كثيرة جداً على مواد مختلفة للفتيلة، وبعدها اتطورت منظومة الإضاءة بشكل سريع. وتذكر مؤسسة سميثسونيان أو سميثسونيان إنستيتوشن أنه تطوير المصباح كان جزء من منظومة أكبر شملت الكهرباء والأسلاك والمفاتيح ومحطات التوليد، وأنه أديسون وفريقه اختبروا عدد ضخم من مواد الفتيلة حتى وصلوا لتصميم عملي. أما علمياً فالتيار بيمر في الفتيلة فتقوم تقاومه وترتفع حرارتها لدرجة كبيرة فتتوهج وتصدر الضوء، لكن مشكلة المصباح المتوهج كانت في أنه بيهدر جزء كبير من الطاقة على شكل حرارة، وعشان كذا ظهرت فيما بعد تقنيات أكثر كفاءة مثل المصابيح الفلورية أو الفلوريسنت وكمان الـ LED. يعني قصة المصباح ما تتعلق بإضاءة غرفة وبس، هي قصة بحث طويل عن طريقة تخلي الليل أقل ظلام والعمل أكثر استمرار. وهنا درس جميل، الاختراع ما يوقف عند أول نسخة، كل جيل يجي ويقول كيف نخليه أفضل، من فتيلة صغيرة لمصابيح ذكية تتغير ألوانها من الجوال. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، المصباح اللي نور العالم.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: خلاصة:
3: تشعر أن نظرتك للأيام غارقة في التشاؤم وأن التحديات أكبر بكثير من طاقتك على التحمل؟ الجواب يطرحه نورمان فينسنت بيل في كتابه الخالد قوة الأفكار الإيجابية. عقلك هو مرآة لواقعك، وتغيير واقعك يبدأ حصرياً بتطهير أفكارك من الشك واليأس. السر الذي يركز عليه كتاب قوة الأفكار الإيجابية يكمن في ممارسة الإيمان العملي وتدريب العقل على توقع النجاح بدل التخوف الدائم من الفشل. تذكر، عندما تؤمن بقدرتك على تجاوز الصعاب تذوب نصف العقبات من أمامك، كما يخبرنا الكتاب. كانت هذه خلاصة

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
0: ذاكرة الإيقاع.
3: في أصوات تعرف كيف تحافظ على اللحظة، نسمعها اليوم في أغنية وبعد سنين لما نسمع نغمتها ترجع لنا تفاصيلنا اللي عشناها هذاك الوقت. الجيتار مو آلة جديدة، جذوره تمتد لآلات وترية قديمة اتطورت عبر القرون ألين وصل لشكله المعروف الحين، وصار واحد من أكثر الآلات حضور في الموسيقى حول العالم، من جلسات صغيرة لمسارح ضخمة، من الألحان الهادية للموسيقى الصاخبة. ظل الجيتار له قدرة غريبة على أنه يكون قريب مهما اختلف المكان والزمان، عشان كده كل عازف بيترك في أوتاره شيء منه. هذا هو الجيتار.

0: زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اهلا وسهلا فيكم ويا ما كان. اليوم رحلتنا الى فرنسا، الى بلدة صغيرة اسمها كوب فراي شرق باريس. هناك عام 1809 للميلاد ولد طفل اسمه لويس برايل اللي هو محور قصتنا اليوم. في ورشة والده هو في الثالثة من عمره تعرض للأسف لحادث في عينه، يعني بأداة حادة تفاقمت الإصابة وفقد بصره في كلتا عينيه. الحكاية هنا لم تتوقف عند الظلام. انتقل لويس لاحقا إلى باريس ليدرس في المعهد الملكي للشباب المكفوفين، وكانت الكتب المخصصة للمكفوفين آنذاك كبيرة جدا وثقيلة ومحدودة. ثم تعرف الطلاب إلى نظام من النقاط البارزة كان يعني تطور أصلا للاستخدام العسكري في الظلام، يعني أساس الفكرة كانت كده موجودة. هنا فعل لويس شيء مذهل، هنا بدأت اللغة وبدأت الحكاية. لويس أخذ الفكرة وبسطها وطور نظام يعتمد على 6 نقاط يمكن للأصابع قراءتها بسرعة. كان لا يزال على فكرة في سن المراهقة، مراهق وطفل، ومن 6 نقاط صغيرة ولد نظام سيمنح ملايين البشر، بل منحهم باب إلى القراءة والتوسع والكتابة والأمل والموسيقى والخيال والمعرفة. اليوم إذا ذهبت إلى فرنسا وذهبت إلى كوب فراي ستجد منزل لويس برايل وقد أصبح متحفا، يعني خلوه جزء من رحلتكم وزياراتكم. أما في باريس فترتبط ذكراه أيضا بمعهد المكفوفين وبالبانثيون حيث نقلت رفاته تكريما له، مع بقاء يديه في قبره بكوب فراي بحسب التقليد المحلي. يا ما كان اليوم قصتنا يعني بتعلمنا شيء مهم. أحياناً لا يستطيع الإنسان تغيير ما حدث له، القدر إحنا ما نقدر نغيره، لكن ممكن هو يستطيع أن يقرر ماذا سيخرج من الذي حدث. أنا كيف أغير حياتي وحياة الآخرين بشكل إيجابي؟ لويس فقد القدرة على رؤية الحروف بعيني، فقد القدرة على هذه الرؤية، لكن شارك في منح العالم طريقة لقراءتها للأصابع. هو شاف العالم وشاف الدنيا ونقل هذه المشاركة الجميلة للعالم من خلال أصابعه. بإمكان العتمة أن تغلق نافذة، لكن الإنسان قد يصنع منها بابا. شكرا لكم، أنا كنت معكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، وهذه قصتنا اليوم في يا ما كان.
0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومها العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
5: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
0: صحة ولياقة الآن على جدة FM.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس وعلى ترددات الإذاعة أينما كنتم. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن مشكلة بتواجه الكثير، هي ضعف الذاكرة والنسيان. ما في أحد ما بينسى، ولكن اللي بنعرف إنه هل النسيان هذا هو نسيان طبيعي ولا نسيان مرضي، وهل ضعف الذاكرة ممكن يؤثر علينا مستقبلا، ومتى يتحول إلى زهايمر. كل هذا وأكثر رح نتكلم طبعا مع الدكتور إياد علي فيزو، أستاذ مساعد واستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ومتخصص في الأمراض العصبية الوظيفية. دكتور إياد، أسعد الله أوقاتك وأهلا وسهلا فيك معنا.
1: صباح الخير، كيف حالكم؟
0: الحمد لله تمام. العفو يا دكتور. دكتور طبعا ما في أحد ما بينسى الكل بينسى وأولهم أنا، يعني ساعات الواحد ممكن يكون جالس ويشوف أشخاص شافهم مثلا قبل فترة، لكن يقول أنا شفت هذا الشخص بس ماني فاكر الاسم، أو أنا شفته في مكان بس ماني فاكر المكان، أنا شفته مثلا في حدث بيني وبينه مثلا شيء معين فاكر الموقف. كيف يعني نعرف، خلينا نتكلم عن ضعف الذاكرة أو النسيان، وماذا يعني طبيا؟
1: طيب خلينا يعني نعطيه تعريف على أساس نبني عليه، إن شاء الله يكون الصوت واضح.
0: لا واضح، واضح الصوت.
1: تمام شكرا. طيب فخلينا نعطيه تعريف على أساس نبني عليه بقية الموضوع فيما بعد. ضعف الذاكرة طبيا هو خلينا نقول تراجع في قدرة الدماغ على استقبال المعلومات الجديدة وتخزينها واسترجاعها بشكل ما يفوق للشخص في هذا العمر، خلينا نقول مستوى التعليمي. مو معناته انه كل ما ننسى معناته هذه مشكلة في الوظائف العقلية، ولكن في نسيان طبيعي بيصير معنا مع العمر طيب ومع الأحداث، وفي نسيان بيكون مرضي، هو هذا اللي احنا يعني خلينا نقول بنركز عليه وبنسهب في التشخيص فيه على أساس نمنع إنه الموضوع يدهور.
0: طيب دكتور، يعني بالنسبة للنسيان، خلينا نقول النسيان البسيط الطبيعي، هل هو يعني بيتقدم مع العمر؟ يعني أنا ممكن اليوم مثلا في فترة العشرينات بنسى بشكل بسيط، فترة الثلاثينات ببدأ أنسى أكثر وهكذا؟
1: طبعا مع تقدم العمر يعني تقل سرعة معالجة المعلومات، منطقة معالجة المعلومات وحفظ الذاكرة اللي هي خلينا نقول عنها short memory ولا الذاكرة القصيرة، هذه في منطقة في الدماغ تسمى الحصين. طيب في جهتين، في اليمين واليسار. مع العمر هذه المنطقة تصغر، فمتى ما صغرت بتسوي عندنا الأعراض حق تراجع الذاكرة معانا، ولكن في الجهة المقابلة بتتحسن قدراتنا اللغوية مع العمر، فبيقل شيء وبيتحسن شيء. الموضوع فيه خبر كويس وفيه خبر خلينا نقول ما هو كويس. الخبر اللي ما هو كويس إنه هذا
0: اللي مو كويس
1: إنه هذه تصغر مع العمر، ولكن خلينا وبين قوسين لكن هذه إنه المنطقة هذه من المناطق الوحيدة والقليلة اللي في الدماغ اللي ممكن نعيد تنشيطها طيب وإنتاج الخلايا الجديدة فيها طيب بحكم ربنا خلقه فيها من جينيتك كودينج، إنه هي ممكن تنعاد طيب بالتمرين، ببعض الأشياء اللي حنذكرها لاحقا كيف ممكن نحسن الذاكرة عندنا على المدى القصير والطويل ونمنع تدهورها.
0: نعم. طيب دكتور، يمكن في بداية الحلقة أنا ذكرت أنه إيش الفرق أني أنا أنسى مثلا اسم شخص، أو أنسى مثلا خلينا نقول مكان معين أو موقف معين، وبين أني أنسى نسيان مرضي؟
1: طيب خلينا نحطهم في كذا في جدول بسيط على أساس الناس تقدر أو السادة المشاهدين يقدروا كذا يفرقوا بينها. النسيان العادي مثلا أني أنا أنسى اسم شخص بعدين أتذكره إذا مشيت من عنده طيب، ولا ممكن أتذكره في وقت لاحق أني أنسى فين أنا حطيت مفاتيحي أو فين أنا حطيت وقفت السيارة على سبيل المثال.

0: نسيت موعد. طيب ولكن في الجهة المقابلة أنا عندي استقلالية في حياتي اليومية، أنا شخص مدرك أني أنا نسيت. هذا نسميه النسيان العادل. أوكي؟ النسيان اللي فيه مرضي واللي احنا نحاول نتابعه، اللي هو أنه أنا بنسى أحداث كاملة مع تفاصيلها، بنسى بحط المفتاح في مكان غريب، مثلا حطيته في الثلاجة، ولا حطيته مثلا تحت مخدة السرير مثلا. طيب بكرر السؤال عن نفس الموضوع اللي جاتني المعلومة عنه بعدها بدقائق. تمام؟ التوهان خلينا نقول في أماكن مألوفة للشخص، صعوبة إدارة الأمور المالية البسيطة زي الشراء من السوبر ماركت أو الصيدلية والتعامل مع الأدوية. المريض غالبا في هذه الحالة ما بيدرك أنه هو عنده مشكلة، ولكن الناس اللي حوالينه يدرك أنه هو عنده مشكلة، فهذا الفرق بينهم.
1: نعم. طيب دكتور حاجي، اللي أهم نقطة يمكن عندنا اليوم هي إيش الأسباب اللي تؤدي إلى ضعف الذاكرة والنسيان؟ هل يعني بتختلف من شخص لآخر، ولا هل هي خلاص يعني مع تقدم العمر أنا أبدأ هيئ نفسي أن أنا ممكن أنسى أو أتعرض لا قدر الله إلى زهايمر أو ضعف الذاكرة؟
0: لا، عندنا يعني عوامل كثير صراحة تسبب، يعني في عندنا عوامل مرضية، وعندنا في خلينا نقسمها في عوامل مرضية وفي عوامل تتعلق بحياتنا اليومية. خلينا نقول العوامل اللي تتعلق بحياتنا اليومية اللي هي قلة النوم، هذه من أكبر الأشياء اللي عندنا بتأثر على موضوع الذاكرة. دائما بالإنجليزي ايش يقولوا؟ sleep to remember، عارفة؟ ولا sleep on it، يعني نام عليه وقرر بكرة. sleep on it،
1: مو المشكلة قاعدة أقرر أنا طول الليل.
0: طيب مثلا التوتر اللي هو جزء من حياتنا اليومية، التوتر بينتج عندنا هرمون الكورتيزول. الكورتيزول بيوقف موضوع أو بيأثر على موضوع حفظ المعلومات، لأنه في الكورتيزول الجسم أو الجسم ديزايند أنه الكورتيزول عنده هرمون الخطر، أنه هو ما يفكر يهرب، فلما التفكير يروح الذاكرة بالتالي بيصير فيها مشكلة. في أمور تتعلق بالأدوية، في أدوية كثير عندنا جدا والناس بتأخذها وبتستخف بأخذها للأمانة، تؤثر على موضوع الذاكرة زي أدوية النوم. طيب نقص الفيتامينات، عندنا B12 هذا عامل مرة كبير إنه يؤثر على موضوع الذاكرة. فيتامين دال، وهذا الشائع جدا عند أغلب الناس، مشاكل الغدة الدرقية، الأوعية الدموية، حتى لدرجة بعض إصابات الرأس إذا استمرت أعراضها ممكن تسوي لنا عندنا مشاكل في الذاكرة برضو. طبعا هنتكلم عن الأمراض لاحقا زي ارتفاع مياه الدماغ، ارتفاع ضغط الدماغ، الأورام، الالتهابات اللي في الدماغ، هذه العوامل المرضية اللي هي الجزء الثاني.
1: نعم. طيب دكتور، يعني أنت ذكرت قلة النوم واضطرابات النوم يمكن أنه تأثر على ضعف الذاكرة. دائما يقولوا لنا مثلا نام 7 ساعات، ساعات الواحد مثلا يكون عنده خلينا نقول مشكلة ما لا حل إلا بعد فترة طويلة يضطر مسكين يعيش المشكلة هذه لما تنحل تأخذ شهر، ممكن يجلس متوتر لدرجة أنه ما ينام، ما يشرب قهوة، يعني خلاص حتى ما يبدأ يفقد تركيز.
0: صحيح. العلاقة بين النوم والذاكرة علاقة وثيقة. الكونسوليديشن والتثبيت خلينا نقول الذاكرة ما يحصل إلا أثناء النوم. طيب احنا بنمر بأربع مراحل وقت ما ننام، اللي خلينا نقول عنها 4 stages. المرحلة الأخيرة هي اللي بيصير فيها تثبيت الذاكرة، اللي احنا نسميها rapid eye movement، اللي هي وقت ما يكون في حركة للعين سريعة، هذا النوم العميق اللي احنا بنتثبت فيه الذاكرة. كثير من الطلاب دائما يسألوا مثلا كيف أثبت المعلومة؟ انك انت تقرأ القاعدة ولا البرنسبل ولا شيء اللي انت تحب تتذكره وتنام عليه اقل شيء 3 ساعات. اذا انت بتتعلم حاجة يدوية، طيب اقل شيء تنام عليها ساعة. طيب ولكن النوم الطبيعي للشخص يحتاجه يوميا من 6 إلى 8 ساعات يوميا. هنا احنا بنحافظ على ذاكرتنا بشكل كامل، طيب وبشكل مريح، بحيث اليوم اللي بعده بيكون ما عندنا مشكلة في استرجاع المعلومات وال يعني الوظيفة الدماغية تكون بأعلى مستويات المستويات الوظيفية في اليوم الثاني. خلينا نقول
1: صح. يعني والله انا احزن صراحه على الطلاب. انا بنتي تقول لي لما اقول لها نامي ساعه على الاقل تقول لي شفتي هذه الساعه انا ذاكر فيها 3 صفحات.
0: فانا دائما انصحهم حقيقي يعني انه اذا انت بتتعلم معلومه نام عليها 3 أو تشابتر ولا حاجه عندك في الكتاب او شيء مره مهم للاختبار، اقل شيء تنام عليه 3 ساعات. هتروح الاختبار وانت تقريبا 60 الى 70% من المعلومات تقريبا صار لها كونسوليديشن كويس، صار لها تثبيت كويس.
1: نعم. طيب دكتور حنطلع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
2: الافكار كثيره لكن تحويلها الى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عمليه ودعم حقيقي. في رياده راح نعطيك خطوات واضحه وادوات عمليه وتجارب حقيقيه، نعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ورجعنا لكم مستمعينا ونستكمل حوارنا مع الدكتور إياد فيز. ودكتور كنا قبل الفاصل بنتكلم عن يعني قلة النوم واضطرابات النوم وتأثيرها على ضعف الذاكرة. خلينا ننتقل إلى موضوع القلق والتوتر والاكتئاب، وخلينا نقول الأمراض النفسية اللي ممكن يتعرض لها الشخص. هل ممكن هذه تأثر يعني كمان الأدوية النفسية، هل ممكن تؤثر يعني مستقبلا على ضعف الذاكرة، على مثلا إنه الشخص يبدأ يصير عنده نسيان بشكل كبير؟
0: طبعا يعني هناك في علاقة جدا قوية بين القلق والتوتر والاكتئاب والأدوية بخصوص ضعف التركيز. خلينا نقول اللي يؤدي إلا أنه الشخص ما بيخزن المعلومات وما بيسلها كودينج بالطريقة المناسبة. الهرمون المسؤول اللي هو الكورتيزول ما بيأثر على منطقة الحصين اللي هي المسؤولة عن الذاكرة، بيأثر أنه بيصير لها زي البلوك عليها. فالكودينج والمعلومات اللي بتوصلنا ما بنقدر نخزنها بشكل المناسب. فكيف نقلل من الموضوع؟ انه نحاول قدر المستطاع انه نقلل من التوتر. انا عارف انه الموضوع مرة صعب، ولكن خلينا حذكر بعض الامثلة على اساس انه الاستاذ المشاهدين يعرفوا كيف ممكن الواحد يعني يحسن هذا الموضوع. مثلا اذا واحد عنده مثلا اختبار يعني او عنده موقف انه ولا مقابله شخصيه، من الاشياء اللي ممكن يستفيد منها شخص انه هو يسوي سيميوليشن لها، كيف محاكاه لها، يعني انه هو يحاكي المقابله، يحاكي الاختبار، يعني ما يذاكر مثلا وهو نايم على السرير او على الكنبه، لا يروح يحاكي الاختبار انه يقعد على ديسك ويحط توقيت على اساس انه هو يعيش الجو، على أساس وقت ما يصير الموضوع على الاختبار ولا المقابلة بيكون هو الكورتيزول في أقل مستوياته، فيكون الفانكشناليتي ويكون الأداء مناسب. البريثينج تاكتكس اللي هو التنفس العميق بيساهم مرة بشكل كبير في تقليل الهرمون حق الكورتيزول وهرمون الستريس. الرياضة، طيب الرياضة بشكل دائم 150 إلى 160 دقيقة في الأسبوع أو كل 5 أيام، المشي السريع هذه كثير تأثر على أن الواحد يقلل التوتر. السباحة تقلل التوتر مرة بشكل كبير. الناس اللي بيروحوا يسبحوا دائما بنلاحظهم بيكونوا ريفرشت في الأيام اللي بعدها، في التوتر وتقليله مرة مهم صراحة.
1: نعم. طيب بالنسبة يا دكتور، يعني حضرتك ذكرت في البداية إنه أيضا من الأسباب اللي تؤدي إلى ضعف الذاكرة هو يعني خلينا نقول ارتفاع مياه الدماغ، ارتفاع الضغط، السكري، ارتفاع الكوليسترول. هل هذه ممكن تؤثر يعني مستقبلا؟

0: على الدماغ والذاكرة؟
1: طبعا يعني الناس اللي عندهم السكري للأمانة بيكون عندهم ارتفاع في إنه يصير معاهم أمراض مثلا الخرف والألزايمر بنسبة 20% أكثر من الناس اللي ما عندهم السكري. فالناس اللي عندهم مشاكل أو عندهم بوردر لاين إنه ممكن يحدث معاهم سكري، فدائما نحاول نقلل السوينج، خلينا نقول، والارتفاع المفاجئ والانخفاض المفاجئ للهرمون الانسولين، بحيث انه دائما يكون في مستويات ثابتة على اساس ما بيأثر على مناطق حفظ الذاكرة. نعم. ومن الاشياء اللي بتساعد كمان انه الذاكرة تتنشط الفاستينج، الصوم المتقطع، هذه من اهم الاشياء اللي الواحد ممكن يحطها في باله انه يحسن الذاكرة على المدى الطويل.
0: نعم. طيب أيضا دكتور، يعني الإصابات الرأس، خلينا نقول دائما الأطفال بيتعرضوا يمكن لإصابات في مثلا في الرأس بسبب أنه طاح أو تعرض لا قدر الله مثلا إلى حادث أو كده، هل ممكن كمان تسبب يعني مستقبلا ضعف في الذاكرة؟ يعني أنا واحدة من الناس تعرضت لإصابتين في الرأس فحب أطمن.
1: للأمانة في ارتباط، يعني كثير من الدراسات اتعملت ولاحظوا فيه ارتباطات بين إصابات الرأس والذاكرة. خلينا أنا دائما أقسمها لأربعة، خليني أعطي تعريف لها على أساس بعدها أبني عليه. إحنا نسميها post concussion syndrome. إيش معناته الترجمة بو؟ الترجمة لي إنه أعراض مع بعض الإصابات ولا متلازمة مع بعض إصابات الرأس، وتندرج تحت أربع أشياء. إذا في الأسبوعين الأولى دائما الناس يكون عندهم مشكلة في التركيز، في النوم، في المود، صداع، ألم في الرقبة، ولكن إذا زاد عن أسبوعين أو 10 أيام هنا يصير عندنا post concussion syndrome اللي هي متلازمة مع بعض إصابات الرأس. بيكون الناس عندهم مشكلة في التركيز، التركيز عندهم بيصير جدا في مشكلة وإعطاء، خلينا نقول، حلول. بيصير عندهم مشكلة في النوم. بيصير عندهم أهم مشكلة والناس اللي بتلاحظها حولهم اللي هي المود. طيب المود عندهم بيكون في سوينج مود شوية أكثر من المعتاد لهذا الشخص، ويراجعونا بعد ما يوصلوا لرابع حاجة اللي هو يبدأ الصداع، الدوخة، طنين في الإذن، آلام في الرقبة. هذه كلها تحدث بعض إصابات الرأس وبتأثر، بتكون مصاحبة لها مشكلة الذاكرة.
0: طيب ليش يا دكتور يعني لما الواحد مثلا يتعرض لإصابة خلينا نقول في الرأس وطلع دم مثلا ويضطر إنه يروح الدكتور وكده، ليش يقولوا له لا تنام لفترة طويلة؟
1: مو لا تنام لفترة طويلة، خلينا نقول إنه كبار السن خاصة اللي بياخذوا مسيلات للدم، هذول اللي احنا بنحرص إنه احنا نراقبهم، مو ما بيناموا، هم بالعكس هم حيناموا كثير. للأمانة هو نوع من الريكفري، هو
0: يعني
1: نوع
0: هل
1: من
0: ما بيأثر على الذاكرة؟
1: لا ما بيأثر على الذاكرة أبدا، مو بهذه الطريقة خلينا نقول، أو بهذه الكيفية.
0: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للنسيان كيف بيتم تشخيصه؟ هل أنا مثلا أتوجه إلى طبيب مثلا مخ وأعصاب، ولا أتوجه إلى طبيب مثلا الأسرة؟ كيف يتم تشخيصه؟ هل من خلال اختبارات فحوصات معينة، يعني مثلا فحوصات الفيتامينات، ولا من خلال اختبارات أنتوا بتعملوها على المريض عشان تتأكدوا أنه مثلا هو هل عنده نسيان طبيعي أو نسيان مرضي؟
1: طبعا الناس اللي خلينا نقول اللي بيواجهوا هم the first encounter للمرضى اللي عندهم مشاكل في الذاكرة والألزهايمر والأمراض اللي خلينا نقول المتعلقة بالمخ والأعصاب، أول واحد طبيب الأسرة، طبيب العام، طبيب الأعصاب المهو الجراحة، طبيب أمراض كبار السن اللي هم الشيخوخة، والأطباء النفسيين. هذول هم اللي أول ناس بيشوفوا المرضى، وبعد كذا بيتعاملوا معهم. طبعا بياخذوا منهم تاريخ مرضي مفصل، بيعملوا لهم فحص سريري وعصبي، اختبارات معرفية، بعدين بنبدأ بمسألة تحاليل الدم على أساس نحن نعرف الفيتامينز، شو أخبارها، B12، D، الغدة الدرقية، صورة للدم بشكل عام، نشوف مستويات السكر، وظائف الكلى والكبد.

0: المواعيد كلها بتأثر ممكن على الذاكرة. في النهاية بنعمل تصوير للدماغ رنين على أساس نستبعد أي جلطات، أي أورام لا سمح الله، أي ارتفاع والاستسقاء للدماغ والضمور كمان.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة لل خلينا نقول النسيان، يعني هل في أسباب مثلا خلينا نقول قابلة للعلاج وأسباب لا والله ممكن تتحول لا قدر الله يعني مستقبلا إلى زهايمر وإلى خرف؟
0: طبعا يعني الزهايمر خلينا نقول ما في علاج يعني حقيقي الآن له بشكل كامل، ولكن في أدوية تثبط إنه هو يتفاقم ويخرج عن السيطرة. ولكن خلينا نكون شوية، أحب أكون دائما متفائل إنه دائما ممكن إنه نعطي الناس خلينا نقول خريطة طريق إنهم يمشوا عليها، بحيث إنهم يتجنبوا إنه الموضوع يتفاقم. طيب سواء مع عوائلهم ولا أو يعني يعني كبار السن عندهم في البيت، أو حتى نفس الشخص إنه هو يتبع كثير يعني تعليمات على أساس إنه هو يحمي نفسه مستقبلا من إنه الموضوع يدهور.
1: نعم. يعني خلينا في البداية دكتور نعرف الزهايمر عشان يعني نفصل عن النسيان وضعف الذاكرة عن الزهايمر. بس أبغى تعريف بسيط عن الزهايمر، إيش هو الزهايمر؟ لأنه الآن كل واحد صار يقول أنا عندي زهايمر، أنا بداية زهايمر.
0: لا، هو المفروض يعني نعمم التشخيص هذا على أي أحد حصل معاه مشكلة في الذاكرة، لأنه الزهايمر هو مرض خلينا نقول ما هو بهذاك الشيوع. فخلينا مثلا خلينا نفرق بين الخرف والزهايمر. الخرف هي كلمة شاسعة، زي مثلا نقول كحة أو زكمة، فمو معناته أنه مرض معين، ولكن هو عرض خلينا نقول كبير. الزهايمر تحته أو من الأشياء اللي ممكن تسير لي. فإذا حبينا نعرف، هو تراجع في الذاكرة والقدرات العقلية بتأثر على استقلالية الإنسان في حياته اليومية. هذا هو يعني الزهايمر كتعريف بسيط على أساس إيش الناس تفتكروا. أقوله ثاني، تراجع في الذاكرة والقدرات العقلية بحيث بتأثر على استقلالية الشخص في حياته اليومية نتيجة تراكم بعض المواد طيب في الدماغ اللي بتساهم إنها هي تأثر على التقاطعات العصبية طيب وتمنعها خلينا نقول.
1: نعم دكتور، حنطلع لفاصل أخير ونرجع نستكمل حوارنا معك.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام في صحة ولياقة على جدة اف ام، ونستكمل حوارنا مع الدكتور اياد فيز. ودكتور، كنا بنتكلم عن مرض الزهايمر وتعريف الزهايمر. طيب، لو جينا نتكلم العلامات المبكرة لمرض الزهايمر،
2: خلينا نقول مثلا احط 4 أو 5 من الاشياء الكبيرة، اللي هي اول واحدة نسيان المعلومات مثلا والاحداث الحديثة، طيب، مع بقاء الذكريات القديمة نسبيا موجودة.
1: فعلا يعني كثير ناس يتذكر هو صغير بس ما يتذكر المواقف اللي صارت مثلا من شهر أو من شهرين.
2: صحيح إيه. مثلا من العلامات المهمة صعوبة التعامل مع الأمور المالية، بيصير عندهم مشكلة كبيرة في التعامل مع المعاملات حتى المالية البسيطة، التوهان والضياع، خلينا نقول في شغلتين، الزمان والمكان، بيتوهوا في مسألة الوقت وبيتوهوا في مسألة المكان. أحيانا بيكون في صعوبة في إيجاد الكلمة المناسبة لموقف معين، طيب بيصير في صعوبة شديدة إنهم بيتذكروها في أشياء كانت يعني بيسك إنه هم يعرفوها. عدم القدرة على تتبع خلينا نقول حكاية معينة بتنقال، مثلا كان في مجلس ولا في مثلا في على بيتعلموا حاجة جديدة، ما بيقدر يتبع الحكاية وبيسأل عنها باستمرار. الانسحاب، هذه من الأشياء اللي جدا يمكن الناس ما تلاحظها، الانسحاب من الهوايات والنشاطات الاجتماعية، بيصير الإنسان شوي خلينا نقول يعني بينسحب من الأمور اللي هو كان يحب يروح يسويها، مثلا جلسات الأصحاب، الأصدقاء، الديوانيات، مثلا حفلات الزواجات وهكذا. وأكثر حاجة بيلاحظوها الناس مثلا مع الناس اللي أهاليهم أبهاتهم أمهاتهم، اللي هو تغير المزاج والشخصية، هذه من العلامات الكبيرة جدا أكثر شيوعا في مرض الزهايمر.
1: حتى يعني دكتور، أنا بلاحظ أنه في ناس لدرجة بتنسى يعني أولادها، مثلا يكون الشخص كان جالس ويروح ويرجع ثاني، تقول أنا ما شفت مثلا فلان من شهرين من 3 شهور، ويكون دوب مثلا كان معاها.
2: صحيح.
1: أو يقولوا لها مثلا هذا ولديك، ما تعرف لا ولده ولا بنته ولا تعرف أبدا، تقول لهم لا أنا ما عندي ولد بالاسم ده.
2: وهذه من أكثر الأشياء لما في حالات الحالات المتقدمة نعم بتحصل هذه الأشياء، وبيكون يعني تأثيرها على العيلة أو العائلة يعني بتأثر عليهم بشكل جدا جدا كبير. أحيانا ما بيقدروا يستوعبوا الموضوع ويجوا العيادة للأمانة وهم في حالة انهيار، يعني يعني ما بيعرفوا إيش،
1: ما هم قادرين يتقبلوا الموضوع
2: أبدا أبدا.
1: طيب دكتور، يعني بالنسبة للزهايمر، هل ممكن يصاب به أي شخص ولا هو يعني يعتمد على العمر، خلينا نقول، ولا لا ممكن يصير للصغار للكبار؟
2: هو عادة يبدأ من قبل 15 أو 20 سنة حتى مما يعني تبدأ أول أعراضه، فهو بروسيس خلينا نقول مرض بطيء جدا، ولكن ما يظهر على الشخص إلا بعد ما يتفاقم للأسف. ففي مرحلة صامتة طويلة يمر فيها الشخص إلين ما يوصل إلى الأعراض اللي تكلمنا عليها.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للنسيان، هو طبعا أول ما يبدأ، حضرتك يعني ذكرت أنه يبدأ بصورة بسيطة جدا، يعني بمجرد ما يبدأ مثلا خلينا نقول النسيان، هل ممكن أنه أنا لازم أراجع الطبيب وأشوف إيش المشكلة، ولا أسيبه يعني عادي وخلاص ولا لين يتحول إلى زهايمر وبعدين ساعتها الواحد ممكن يروح لدكتور؟
2: عادة جدا مهم أنه إذا لاحظنا على أحد من أفراد العائلة أو الشخص نفسه لاحظ، الأفضل أنه هو يروح يراجع، على أساس ممكن في أسباب خلينا نقول أنها ريفيرسبل. كيف يعني معناته ريفيرسبل؟ يعني ممكن معالجتها، يعني ما تتعلق بالزهايمر يعني يكون هذا التشخيص أصلا، يكون تشخيص مثلا نقص فيتامين دال بشكل حاد، نقص فيتامين B1 ولا B12 بشكل حاد، مشاكل في الغدة الدرقية. ومراجعة الطبيب تخلينا نعرف التشخيص، ونعالجه قبل ما يتطور، مو مسألة إنه هو خلاص إحنا نحطه تحت واحد كاتيجوري وهو خلاص يعني نوصم أي أحد إنه هو عنده ألزهايمر. أكثر المشاكل يعني الذاكرة ما لها علاقة بالألزهايمر.
1: نعم دكتور، بالنسبة للناس اللي بيتعرضوا للحوادث، يعني ساعات بيجيهم مثلا فقدان للذاكرة جزئي، أو حتى مثلا بعد ما يصير له الحادث ويصحى مثلا من غيبوبة يقولوا له كنت تذكر إيش صار في الحادث، يقول لهم لا ما أتذكر، يبدأ يعني يستوعب أو يبدأ يتذكر في أشياء يتذكرها وفي أشياء لا. هل هذه الأشياء طبيعية ولا لا ممكن تؤثر عليه بسبب الإصابة؟ يعني
2: هذه أشياء طبيعية، كثير من الناس خاصة اللي بيفقدوا الوعي بيكون عندهم فقدان للحدث اللي حصل، يعني ما بيفتكر كم دقيقة طيب أو ثواني قبل ما يحصل الحادث، وأحيانا ما يفتكر إيش حصل بعد الحادث. هذه أشياء جدا طبيعية وبتحصل مع الضربات اللي يكون فيها فقدان للذاكرة بشكل كبير، فبينسى. هل هذا حاجة طبيعية؟ طبعا مع شدة الضربة فبيصير زي السيركت، خلينا نقول التوقيف لحفظ المعلومات في تلك اللحظة، فما بيفتكرها الشخص.
1: طب بالنسبة دكتور للأورام، يعني هل الأورام ممكن تسبب أيضا ضعف في الذاكرة، ممكن تسبب النسيان، وممكن يكون عرضي، يعني لو مثلا تم استئصال الورم ممكن يرجع الشخص يتحسن ولا لا حتأثر عليه سواء تم استئصال الورم أو تم معالجته؟
2: نعم، هو الدماغ سبحان الله ربنا خالقه في كل مكان، في الدماغ في خلينا نقول محطة مسؤولة عن شيء معين، مثلا في محطة مسؤول عن الشم، في محطة مسؤولة عن الذاكرة، في محطات مسؤولة عن النظر، وفي محطات مسؤولة عن الوظائف الحركية. إذا بعيد الشر جاء الورم في مناطق الذاكرة، طبعا بتتأثر الذاكرة بشكل جدا كبير. إذا جاء في مناطق مسؤولة عن الكلام واستقبال الكلام، طيب في مناطق مسؤولة عن الجدجمنت اللي هو كيف الواحد يبني قرار والشخصية، إذا جاء الورم في هذه المنطقة فبيتأثر على شخصية الشخص وهكذا. فبحسب التواجد الورم أو الكتلة سواء حميدة ولا غير حميدة هناك يبدأ التأثير.
1: نعم بالنسبة دكتور يعني للناس اللي بيتعرضوا للأمراض النفسية مثلا زي الانفصام في الشخصية، ما بيتذكر هو كيف يعني خرج من شخصية لشخصية ثانية، هل لي علاقة بالذاكرة ولا لا هذا مرض نفسي مختلف؟
2: هذا مرض نفسي مختلف، يعني بيكون يعني مرض خلينا نقول أمراض نفسية جدا جدا بعيدة عن موضوع الذاكرة. غالبا الأمراض النفسية بيكون تبعاتها بشكل مختلف. كيف تبعاتها بشكل مختلف؟ الناس اللي بياخدوا مثلا بنزودايازيبينز، نوع من أنواع الأدوية اللي تهدي مثلا زي الأتيفان زي الزناكس، الأمراض اللي بياخدوا مضادات الاكتئاب زي البروزاك مثلا، هذه في حد ذاتها بتأثر على الذاكرة إذا نبي نربطها هنا.
1: نعم يعني ممكن تؤثر على الذاكرة ولكن ما لها علاقة بالمرض النفسي.
2: لا ما لها علاقة.
1: طيب لو جينا نتكلم دكتور بالنسبة للأدوية المتاحة لمرض الزهايمر، هل في أدوية زي ما يعني خلينا نقول ممكن تبطئ، ممكن تعالج، ممكن تحد من المشكلة شوية، ممكن تساعد إنه لا الشخص يعني تتحسن ذاكرته بشكل يعني خلينا نقول قليل وليس بشكل كبير؟
2: طبعا الأدوية لا يوجد علاج يشفي حاليا من المرض بشكل كامل، ولكن الأدوية الموجودة بتبطئ أنه المرض يعني يدهور، زي مثبطات الإنزيمات الكولين، الميمانتين، الأجسام المضادة للأمايلويد اللي بيتراكم في الدماغ، علاجات الأعراض المصاحبة زي علاج اضطرابات الاكتئاب اللي بتصاحبه، اضطرابات النوم، اضطرابات القلق والهيجان اللي هو الأعراض اللي بتصاحب الزهايمر.
1: نعم دكتور بالنسبة مثلا للناس اللي عندهم صداع شقيقة، هدول يعني اللي عندهم خلينا نقول آلام في الرأس، ممكن يؤثر على الذاكرة ولا لا ما له علاقة؟
2: نعم كثير منهم بيأثر على موضوع الذاكرة بشكل جزئي، ما هو بشكل كامل، لأنه

0: قلة التركيز بتأثر على حفظ المعلومة، فيكون الدماغ مركز على الألم الشديد. طيب التركيز خاصة الناس اللي بيجيهم حساسية مثلا من الصوت، فبيضطر ما بيقدر يسمع الأصوات بشكل كامل، فما بيقدر بالتالي يخزن المعلومة. الناس اللي الصداع عندهم النصفي بيأثر، ما بيقدروا يفتحوا يعني في عندهم بيكون مشكلة مع النور، فما بيقدر يفتح عينه، فبيكون مثلا في كلاس فبيضطر يغمض عينه، فتركيزه على استقبال المعلومة بيقل، فبالتالي حفظ المعلومة بيقل تبعا لأنه التركيز ما هو قادر يكون fully engaged ولا fully خلينا نقول مركز بشكل كامل مع المعلومة اللي بتنطرح.
1: دكتور، بالنسبة يعني للناس اللي خلينا نقول يحتاج عملهم تركيز كبير زي أنتم مثلا عندكم كجراحين، خلينا نقول الناس اللي بتشتغل في البنوك، الناس اللي يعني بتكون أعمالهم فيها لا يعني خلينا نقول تركيز كبير، هل ممكن يؤثر على ذاكرتهم مستقبلا بسبب أنه هو لازم يكون مركز 24 ساعة في عمله؟
0: مو هي بهذه الطريقة، ولكن يعني خلينا نقول كيف نحافظ على تركيزنا بأطول فترة ممكنة. طيب الحفاظ على التركيز لأطول فترة ممكن اللي هو النوم بشكل كافي، الابتعاد عن الاسترس زي ما قلنا أول. أنا دائما أقول لمرضايا الناس اللي دائما بيسألوا عن الموضوع، أقول لهم دائما stay young. إيش معناته stay young؟ يعني خليك دائما صغير في السن. طيب يسألوني طب كيف أكون صغير في السن؟
1: يفكروا في الشكل هم.
0: أيوه يفكروا في الشكل. لا هو الموضوع إنك أنت تحافظ على الرياضة حقتك بشكل مستمر. طيب تاخذ اكسجين بشكل مناسب، طيب انك انت تاخذ فريش اير واكسجين، هذا جدا جدا ياثر على موضوع الذاكره. الانترميتد فاستنج اللي هو الصيام المتقطع، يسوي ماده يسموها البي دي ان اف اللي هي بتحفز انتاج الخلايا العصبيه اللي هي مسؤوله في التركيز، تقليل الكارب يعني الانتيك والكربوهيدرات من الجسم. متى ما قلنا الكربوهيدرات، متى ما اعتمدنا على الكيتونات في استهلاك الطاقة في الدماغ، بالتالي الحفاظ على الدماغ والميموري بشكل أفضل. الفيتامينات يعني ما أقدر يعني أكتفي من أني أقول للناس فيتامين دال ثم فيتامين دال ثم فيتامين دال.
1: أنا حتكلم يا دكتور عن الفيتامينات، ولكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
0: تمام ماشي إن شاء الله.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. طبعا دكتور، يعني كنا بنتكلم قبل الفاصل عن أهمية الرياضة وأهمية فيتامين دال. غير فيتامين دال، هل في فيتامينات ممكن تساعد على تحسين الذاكرة؟ تساعد خلينا نقول، ولكن ليس بشكل كافي.
0: طيب خلينا نقول أربعة، خلينا نقول خمسة مهمة على أساس الناس تقدر إيش يعني إيش تحفظها. أول واحد اللي هي الفيتامينات، خلينا نقول البي، خاصة بي ون هذا جدا جدا مهم لمنطقة الحصين اللي هي في الديب عميقة في الدماغ المسؤول عن الذاكرة، طبعا بالإضافة إلى بي 6 وبي 12، ولكن بي 1 يعني هذا على قائم على توب الليستة. فيتامين دال جدا مهم، خاصة الواحد يأخذه بالطريقة الصحيحة اللي هو يكون دائما مع كيتو، على أساس لا يصير زيادة كبيرة في الكالسيوم في الجسم وتترسب في الأنسجة اللي هي ما نبغاها تترسب فيها، فدائما نأخذها بالطريقة الصحيحة في الصباح. طيب ودائما نحافظ عليه فوق 50، يعني على حسب المعيار الموجود في المعمل، ولكن نحافظ عليه في مستويات عالية الطبيعية.

0: الزنك دائما يعني جدا جدا مهم انه يكون الزنك في الجسم، وننتبه انه الباء جدا مهم يكون مع اوميجا 3، لانه هو ما بيصير له اكتيفيشن ولا ما بيشتغل بالطريقه الصحيحه الا لما يكون مع اوميجا 3. تمام. مضادات الاكسده زي اي وسي هذه جدا مهمه، خاصه سي. المغنيسيوم جدا جدا مهم، ولكن اذا يعني احد سالني الكركم، خلينا نقول من الاشياء اللي الواحد احيانا ما بينتبه عليها، وكثير الان من يعني الطب في خلينا نقول في اوروبا وفي امريكا انتبهوا حديثا ان الكركم جدا جدا مهم لمساله الذاكره القصيره والطويله.
1: نعم. طيب دكتور، هل في أغذية ممكن تؤثر على ضعف الذاكرة أو خلينا نقول نشاط الذاكرة، مثلا زي الآن خلينا نقول المراهقين الشباب، مشروبات الطاقة، خلينا نقول بعض المكملات اللي بياخدوها الرياضيين، هل ممكن تؤثر على يعني ضعف الذاكرة أو النسيان؟
0: يس طبعا. أكثر شيء خلينا نقول الغذاء اللي فيه له كربوهيدرات جدا جدا عالية، خلينا نقول الدونت المعجنة، ما بأحصر حاجة لكن بأخليها في اللي هي
1: لا أحصرها يا دكتور عشان
0: الغذاء اللي فيه نسبة عالية أو كبيرة من الكربوهيدرات، هذه أكثر عدو لمسألة الذاكرة.
1: نعم. يعني طب بالنسبة للمشروبات ما لها علاقة؟
0: المشروبات طبعا كل ما كان السكر اللي احنا بناخده سكر طبيعي، طيب كل ما يكون افضل من الصناعي يعني بشكل عام. الاكثر مستهلك للسكر هو الدماغ، طيب فانت تبي تعطي السكر الصحي قدر المستطاع على اساس يكون استهلاك له استهلاك كامل ومفيد.
1: نعم. حاجة دكتور للمهارات، يعني زي القراءة، تعلم مهارات جديدة، حل الألغاز، يعني التواصل مع الأشخاص، هل لها علاقة ب خلينا نقول نشاط الذاكرة؟ يعني مثلا الألغاز دائما يقول لك عشان تنشط الذاكرة.
0: طبعا خلينا نقول الحركة، طيب والحركة والتعامل مع الناس بترفع نسبة تدفق الدم للدماغ، وبالتالي الأكسجين والجليكوز اللي محتاج الدماغ إنه هو يعمل خلينا نقول العمليات البسيطة لحل الألغاز أو لحلول مسائل معينة أو التفاعل حتى مع الناس في الحكايات أو الروايات أو الجلسات الاجتماعية، بترفع نسبة تدفق الدم وبالتالي بتساعد الإنسان إن هو يحافظ على هو زي التمرين، زي ما إحنا بنمرن عضلات يدنا ورجولنا في الجيم، الدماغ برضه يحتاج إن هو يتمرن بنفس الكيفية ولكن بطريقته في التحفيز والتفاعل والحوار.
1: والله بالنسبة لموضوع الألغاز أنا دائما عادة أحله لما خلاص مرة يعني أوصل إلى درجة أعصب وبطل أحله. طيب دكتور، هل في عادات يومية خلينا نقول ممكن تؤثر على الذاكرة، زي الناس اللي تعصب، الناس اللي مثلا تشرب قهوة وشاهي كثير باستمرار، هل ممكن تؤثر على النسيان والذاكرة؟ في ناس تقول لك أنا ما أركز ألين ما أشرب قهوة الصباح.
0: هو المادة الكافيين، طيب والنشاطات اللي في الكافيين اللي موجودة في الشاهي، الموجودة في الشاهي الأخضر، الموجودة في القهوة، طبعا بتأثر إنه هي بترفع معدل التنشيط للخلايا الدماغية، طيب ولكن كثرتها خلينا نقول ممكن تسوي حاجة معاكسة إن هي تسوي ترفع الستريس اللي احنا قلنا نبغى نتجنبه أول عشان هرمون الكورتيزول بيخفض، فإحنا نبغى نحافظ على مستويات معينة منه في الجسم ولكن ما نفرط في شربها على أساس أنه ما تعطينا آثار عكسية.
1: نعم. بالنسبة دكتور للأطفال، يعني هل الأطفال ممكن خلينا نقول يتعرضوا لمثلا ضعف في الذاكرة إذا كان مثلا عنده سوء تغذية أو تعرض مثلا لصدمات نفسية؟
0: بالتأكيد ينطبق ما على الكبار ينطبق على الصغار، بالذات في مسألة التغذية وأعمارهم الصغيرة. فمسألة التغذية إن هي تكون متنوعة بعيدة عن خلينا نقول الفاست فود قدر المستطاع، وتكون متنوعة فيها بروتين، فيها بروتينات، فيها سمك، فيها خضار فواكه، بحيث يقدروا ياخذوا جميع الفيتامينات وجميع المكملات، ما ياخذوا عن طريق الحبوب بل ياخذوا عن طريق الغذاء. فلما ياخذوها بهذه الطريقة ويكون عندهم تنشيط عقلي وحواري وتعليمي في المدرسة، طبعا بيكون أدمغتهم في حالة فريش، واستقبال معلومات بشكل أكبر، والحوار، وفي نفس الوقت ذاكرتهم على المدى الطويل بتتحسن.
1: والله للأسف يعني زي ما حضرتك ذكرت، يمكن وجبات الفاست فود أصلا ما عندهم هم ساعة بيولوجية، خاصة في الإجازات. نوم طول النهار وصحيان طول الليل. أنا بلاقي أنه في كثير من الأهالي للأسف أنه أطفالهم يعني خلاص معهم الجوالات، بيطلبوا أصلا الأكل من برا، حياتهم كلها قائمة على هذا الشيء.
0: طيب
1: تفضل.
0: مو هذه الأشياء اللي احنا نحاول نوعي يعني العوائل عليها، إنه حتى في الإجازات احنا عندنا بيكون في إجازات يعني خلينا نقول يعني قصيرة. طيب فهذه في الإجازات إنه ما يصير في الاختلاف كبير في الروتين اليومي اللي هو النوم بشكل كافي والتغذية بشكل

0: بحيث إن هو ما يعني يفرض عليها طريقة أداء معينة غير اللي هي الفسيولوجية معروفة لها ومخلوق علينا. فالمفروض إنه يعني ما نعكسها بشكل كبير ونحافظ عليها بحيث يعني نومنا يكون أغلبه في الليل 6 إلى 7 ساعات يوميا بيكون كافي للجسم إنه هو يستعيد نشاطه في اليوم الثاني.
1: دكتور سؤالي الأخير لك، يعني أمس أنا قرأت بصراحة معلومة بيقولوا إنه هل هذه المعلومة صحيحة ولا لا؟ ما أعرف، أنا بس قرأتها إنه السيدة لما تولد كل طفل تولد وتخسر من ذاكرتها 3%.
0: ما في حاجة، لا ما في حاجة مثبتة علميا بهذا يعني.
1: طب هل هو يصيب النساء أو الرجال أكثر؟ خلينا نقول النسيان وضعف الذاكرة، ولا ما في دراسة خلينا نقول حقيقية في هذا الموضوع؟
0: يعني بتقول إنه يعني في فئة معينة أكثر من فئة، ولكن الناس خلينا نقول اللي ما بيهتموا بالأشياء اللي قلنا عليها، يعني اللي هو مسألة الستريس والجلوكوز والفيتامينز يعني هذه الأشياء وقت ما يصير إهمال لها طيب بتدهور الذاكرة بشكل يعني تدريجي، ويفقد الإنسان السيطرة إنه هو يرجعها بشكل ده. فأول ما نلاحظ إنه عندنا صارت مشكلة معينة دائما انصح انه راجع الطبيب على اساس يعمل لك الفحوصات، يعمل لك الاشعاعات، ينصحك باشياء انت ممكن ما تعرفها او معلومات انت ما انت مدرك انك انت تعرفها، على اساس ترجع على الخط الصحيح بسرعه وتستعيد قدراتك العقليه بشكل جيد.
1: الله يعطيك العافيه دكتور اياد فيز، استاذ مساعد واستشاري جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري ومتخصص في الامراض العصبيه والوظيفيه. شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء، وبالفعل يعني انا استفدت واتمنى كل المستمعين يكونوا استفادوا من هذا اللقاء.
0: العفو العفو ان شاء الله.
1: شكرا. وبكذا مستمعينا وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من صحه ولياقه، انتظرونا باذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم انا ريهام القبوري من الاعداد والتقديم، ومن الاخراج ساره خواجه. الى اللقاء.
2: صحه ولياقه على جده اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: ليش نسوي كذا؟
2: الدماغ يعتبر الفشل تهديد لمكانتنا وصورتنا أمام الناس، فيطلق إنذار داخلي يحاول يحمينا من الألم والإحراج. المفارقة إنه نفس الغريزة اللي تحاول تحمينا هي اللي تمنعنا من النمو، لأنها تخلينا نتجنب أي خطوة فيها احتمال خسارة. لكن الحقيقة إنه الفشل مو النهاية. معلومة، كل محاولة ما نجحت تعطينا درس وتقربنا من الخطوة الصحيحة. وأنجح الناس في التاريخ جربوا وفشلوا مرات كثيرة قبل ما يوصلوا. الأفضل إننا نعيد تجربة تعريف الفشل في عقولنا، نشوفه كجزء طبيعي من رحلة التعلم. لما نركز على التجربة والتطور بدل النتيجة النهائية، أكيد يخف الخوف ونكسب جراءة عشان نحاول من جديد. ولا ننسى نتذكر دائماً بأنه الفاشل الوحيد هو اللي ما يحاول أبداً.

0: جدة اف ام على هواك. بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اهلا وسهلا فيكم. يا ترى لك اسم واحد ولا ثلاث اسماء؟ انا اسمي نهى. طيب اللي بيسمعنا الان عندك اسم واحد ولا ثلاثة أسماء؟ أنا ما بقصد اسم الدلع واسم اللي بتسميه لنفسك أو بتدلع نفسك فيه أو الناس بيدلعوك فيه، لا. هل أنت بتكتب لاسمك ثلاثة أسماء في الهوية، في جواز السفر؟

0: الاختبار، في الشهادة، في المدرسة؟ لا طبعاً. بس اليوم يا سادة اللي حنتكلم عنه عنده ثلاثة قيم، يا ترى مين هو؟ السهم. السهم الواحد له ثلاثة قيم، قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية. أكيد لما تابعتوا النشرة الاقتصادية أو الناس اللي مهتمة بالأسهم حتسمع هذا الكلام وتسمع هذه الكلمات وتسمع هذه المصطلحات. طيب إيش حنفهم من هذا الكلام؟ نبدأ بأول واحدة، القيمة الاسمية. اسمه يا جماعة، هنا القيمة الاسمية قيمة مرتبطة بهيكل رأس مال الشركة ولها استخداماتها النظامية والمحاسبية، هذه عند التأسيس. القيمة الدفترية للسهم تعكس بصورة مبسطة نصيب السهم من حقوق المساهمين وفق البيانات المحاسبية. حلو؟ حلو. طب يا ترى إيش القيمة السوقية؟ القيمة السوقية يا سادة هي السعر الذي يتداول به السهم. إيش يعني؟ سعر التداول هو قد إيش أنت حتدفع في هذا السهم، هو القيمة السوقية الفعلية في السوق. السؤال الجميل اللي يطرح نفسه، لماذا يمكن أن تكون القيمة السوقية أعلى بكثير من القيمة الدفترية؟ سؤال يستحق أنه إحنا نفكر فيه. يا جماعة، عشان المستثمر ما بيشتري الماضي فقط، ما أقول لك لازم تدرس تاريخ الشركة، تشوف أنت إيش تاريخها عشان تشتري سهمك. هنا المستثمر ما بيشتري الماضي فقط، المستثمر يحاول أنه بيسعر المستقبل ويتوقع أيضا، يعني إيش الأرباح المتوقعة، إيش النمو، إيش ممكن المنافسة، إيش المخاطر، إيش هي الإدارة والتوقعات. بس انتبه، في شيء اسمه ارتفاع السعر عن القيمة الدفترية، هل معناته أنه الشركة ممتازة؟ لا، ارتفاع السعر عن القيمة الدفترية ليس مؤشر دائم أنه الشركة ممتازة، وانخفاضه كذلك لا يعني وحده أنها فرصة. لا انخفاض ولا ارتفاع بيديك القرار الصحيح عن الشركة أنه هي ممتازة أو هي فرصة أو لا. الرقم هذا يحتاج دائما إلى سياقه، إلى تاريخه، إلى تأسيس الشركة، إلى حركة التداول عليها، إنك أنت تكون متابع. الناس اللي بتحب الأسهم بيقول لك الأسهم تاريخية، يعني إيه؟ اسأل الشخص التاريخي اللي بتابع الأسهم. أتمنى لكم استثمار جيد، وإحنا فهمنا اليوم إيش يعني السهم وإيش يعني القيمة السوقية والإسمية والدفترية. شكرا لكم. طبعا هذه أبعادنا الاقتصادية لليوم، هذا بعدنا الاقتصادي، وتذكروا دائما إنه وراء كل رقم قصة ووراء كل قرار اقتصادي بعد يستحق إنه إحنا نفهمه.
1: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت.

0: سبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
5: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
7: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة FM.
8: زيت الزيتون، زيت الزيتون موجود في مطابخنا من زمان، لكن لما نروح نشتريه نلاحظ الكلمات اللي على العبوة: بكر، بكر ممتاز، معصور على البارد، حموضة منخفضة وغيرها. وأحياناً نلاقي زيت لونه أخضر غامق وزيت ثاني ذهبي وفاتح، فهل الأخضر فعلاً أفضل؟ وإيش معنى الحموضة؟ عشان نعرف زيت الزيتون نبدأ من المكان اللي ارتبط فيه تاريخه لآلاف السنين، حوض البحر المتوسط. الزيتون من أقدم المحاصيل المزروعة في المنطقة، ومع مرور الوقت أصبح جزء أساسي من الطعام والحياة في بلدان تمتد من بلاد الشام واليونان وتركيا إلى إيطاليا وإسبانيا وشمال أفريقيا. وحتى اليوم يظل حوض البحر المتوسط المركز الأهم عالمياً لإنتاج زيت الزيتون، وأسبانيا تحديداً تتصدر الإنتاج العالمي. لكن قصة الزيت نفسها تبدأ من حبة الزيتون، والشيء الملفت إنه الزيت هنا موجود بشكل أساسي في لب الثمرة، بعكس كثير من الزيوت النباتية اللي نستخرجها من البذور. بعد قطف الزيتون يطحن ويتحول إلى عجينة، وبعدها تبدأ عملية فصل الزيت عن الماء وبقية مكونات الثمرة. وقديماً كان الفصل يعتمد بشكل كبير على الضغط، أما اليوم كثير من المعاصر الحديثة تستخدم أجهزة الطرد المركزي لفصل الزيت. لكن إيش معنى إكسترا فيرجن أوليف أويل أو زيت زيتون بكر ممتاز؟ هذه مو مجرد عبارة تسويقية. عشان يحصل الزيت على هذا التصنيف لازم يكون مستخرج بوسائل ميكانيكية بدون عمليات تكرير كيميائي، ويحقق معايير محددة في التحليل والطعم والرائحة. ومن أشهر هذه المعايير الحموضة. في زيت الزيتون البكر الممتاز لازم ما تتجاوز الحموضة الحرة 0.8%، لكن هنا في سوء فهم منتشر جداً. لما نسمع إنه الزيت حموضته 0.3% وزيت ثاني حموضته 0.7%، ممكن نتوقع إنه الأول أقل حموضة في الطعم، لكن الحموضة هنا مو المقصود فيها الطعم الحامض أصلاً، هي قياس مخبري لكمية الأحماض الدهنية الحرة في الزيت، وترتبط بحالة الثمار وطريقة التعامل معاها واستخراج الزيت. يعني نحن ما نقدر نتذوق الزيت ونحدد نسبة حموضته بهذه الطريقة. طيب وإيش حكاية اللون؟ كثير من الناس يشوفوا زيت الزيتون الأخضر الغامق ويعتبروه أفضل من الزيت الذهبي، لكن لون زيت الزيتون مو مقياس موثوق للجودة. اللون يتأثر بنوع الزيتون ودرجة نضجه ووقت الحصاد وعوامل ثانية. والأطرف إن المتخصصين لما يتذوقوا زيت الزيتون عشان يقيموه يستخدموا أكواب ملونة وغالباً زرقاء أو داكنة عشان ما يشوفوا لون الزيت أصلاً وما يأثر اللون على حكمهم. وفي علامة ثانية ممكن نفهمها بالعكس، المرارة والحرقة الخفيفة اللي نحس فيها أحياناً في الحلق مع زيت الزيتون الجيد، البعض يتخيلها عيب في الزيت أو دليل على إنه الزيت قوي بزيادة، لكن في الزيت البكر الممتاز المرارة وهذا الطعم اللاذع صفات إيجابية، وترتبط بوجود مركبات فينولية طبيعية، ومن هذه المركبات الأوليوكانثال، وهو أحد المركبات المرتبطة بالإحساس بالحرقة أو الوخز في الحلق. وغالباً الزيت المصنوع من زيت زيتون قطف في مرحلة مبكرة يكون طعمه أقوى وفي إحساس باللذعة وأكثر مرارة من الزيت الناتج عن ثمار أكثر نضج. وفي كمان عبارة ثانية نشوفها كثير على العبوات، وهي معصور على البارد. العبارة أصلها مرتبط بطرق العصر التقليدية، لكن صناعة الزيت الحديثة اتغيرت، والفكرة المهمة هنا هي التحكم في درجة الحرارة أثناء الاستخراج، لأن الحرارة المرتفعة ممكن تأثر على بعض المركبات العطرية وعلى جودة الزيت. وفي النهاية زيت الزيتون يختلف عن منتجات كثيرة ندفع فيها أكثر كل ما زاد عمرها، أما زيت الزيتون فما يتحسن مع الزمن، من لحظة إنتاجه يبدأ تدريجياً يفقد جزء من نكهته ورائحته ومركباته الطبيعية، والضوء والحرارة والأكسجين يسرعوا هذه العملية. وعشان كذا العبوة الداكنة والتخزين بعيد عن الحرارة شيء ضروري وله أهمية فعلية. فإذا كنا نبحث عن زيت زيتون جيد، مو شرط يكون اللي لونه أكثر خضرة ولا العبوة اللي مكتوب عليها أكبر عدد من العبارات. أحياناً أهم شيء في زيت الزيتون إنه يكون جيد من البداية ويوصل لنا وهو لسه طازج.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
3: رد واحد يكفي يبدأ المشهد بي. شعر ينقال، صفوف ترد، وإيقاع يربط الحركة بالصوت. هذه هي الدحة، من فنون شمال المملكة، انشهرت في الجوف، تبوك والحدود الشمالية، وحافظت على حضورها في المناسبات والاحتفالات الشعبية عبر أجيال. ما فيها نجم واحد يتصدر المشهد، كل صف له صوته، وكل ردة ترفع الإيقاع أكثر. قصيدة تبدأ مع شخص وتنتهي بصوت الكل. الدحة لما يصير للشعر إيقاع ويصير الإيقاع صوت للجماعة.
4: يا

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: بالعكس،
2: أيام ندخل غرفة نوقف فجأة، أنا إيش جابني هنا؟ إيش ودي أسوي؟ أو تنسى حتى اسم شخص قابلته قبل شوية وتقول يا ساتر ذاكرتي صارت سيئة. بس مو كل نسيان يعني إن عندك مشكلة في الذاكرة، وأحياناً بالعكس، ذاكرتنا مو كاميرا تسجيل عشان كل شيء يصير حولنا تتذكره. يعني معلومة من الأساس لازم مخك ينتبه لها ويشفرها بشكل يسمح له يرجع لها بعدين. فإذا أنت كنت مشتت تسوي أكثر من شيء أو ما ركزت على معلومة من البداية، ممكن المشكلة مو إنه المعلومة انمسحت من ذاكرتك، يمكن هي أصلاً ما دخلت بشكل قوي من البداية. عشان كذا مرات نقول أنا ناسي وين حطيت المفتاح، والحقيقة أنت حطيته وأنت مشغول بشيء ثاني فما انتبهت للموقف أصلاً. فمو كل مرة ننسى نقول ذاكرتي ضعيفة، بالعكس، أحياناً اللي كان ناقص مو من الذاكرة، كان ناقصنا شوية انتباه.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: قصص رياضية.
3: في عام 1988 التقى الأسطورة مايك تايسون بالبطل غير المهزوم مايكل سبينكس لتحديد بطل العالم الموحد للوزن الثقيل. لم تدم المباراة سوى 91 ثانية فقط، حيث انقض تايسون بشراسة وسدد ضربات ساحقة أطاحت بسبينكس أرضا، ليثبت للعالم أنه أحد أكثر الملاكمين مرشحية وتدميرا في تاريخ الرياضة.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي ومناه الدحمان؟
1: صاحب محل تجاري يتفاجأ الساعة 10 بالليل بإشعار سحب مالي غير معتاد من حسابه التشغيلي. المبلغ مو قليل أبد، والدفعة متجهة لحساب مجهول برا المملكة. في مثل هذه المواقف الثانية الوحدة تسوي فرق كبير بين إنك تنقذ حلالك وشقى عمرك، أو يضيع عليك المبلغ وما تقدر تسترجعه. كنا نعرف السيناريو المعتاد، تجلس تدور رقم خدمة العملاء وتنتظر الموسيقى بالدقائق، ويتكلم معك الموظف يلغي البطاقات، وبعدها يطلب منك تراجع الفرع الرئيسي الصباح وتعبي نموذج بلاغ يدوي، وتنتظر لجنة التحقيق، وعقبال ما يتحرك البلاغ ويجمد الحساب يكون المبلغ طار وتوزع بين عدة حسابات وصار من الصعب تتبعه. الحين المعاملة تمشي بذكاء وحماية حقيقية من أول حركة. الذكاء الاصطناعي بالنظام البنكي التقط النمط الغريب للعملية فورا بناء على موقعك ونشاطك المالي المعتاد. أوقف الحوالة المعلقة في نفس اللحظة بدون ما ينتظر منك حركة، وأرسل لك تنبيه أمني عاجل على جوالك: هل قمت بهذه المعاملة؟ وانت بلمسة واحدة منك على كلمة لا، كنسل النظام العملية بالكامل ورجع المبلغ لحسابك، وأصدر لك بطاقة رقمية بديلة بملفك تقدر تستخدمها فورا لتسديد التزاماتك، ورفع البلاغ الأمني الموثق للجهات المختصة بشكل أوتوماتيكي وخلال ثواني معدودة، وانت جالس في مكانك ومحتاج تطلع من بيتك أو تتعطل أعمالك. الهدف الحقيقي من التحول بالتقنية المالية اليوم مو بس إننا نسدد فواتير ونحول فلوس بجوالاتنا، الهدف إننا نصنع حماية واستجابة فورية تخليك تدير تجارتك وأموالك ببال مرتاح. تحس إن وراك منظومة أمان واعية ومتطورة طول الوقت تغنيك عن المرمطة وتعقيد الإجراءات، وتضمن إن حلالك وجهدك محصنين بأعلى معايير الأمان.
0: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي ومناه الدحمان؟

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى. الله الله.
4: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: في 60 ثانية.
7: مجتمع أسوة يطلق البرنامج السعودي لإعداد القادة الصحيين الشباب بالشراكة مع نوبكو لتمكين الكفاءات الوطنية. وكالة الفضاء السعودية تعلن عن الشركات الفائزة بمسابقة سبيس أب الدولية لتعزيز ريادة الأعمال وتقنيات الفضاء. المعهد الملكي للفنون التقليدية ويرث يفتح باب التسجيل في برنامج تلمذة التطريز التقليدي لتمكين الحرفيين. وختاماً، دراسة حديثة تحذر من اعتماد تطبيقات اللياقة على خوارزميات صارمة تحول التحفيز إلى ضغط نفسي.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: ريادة الآن على جدة اف ام.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. طبعا مستمعينا في هذا البرنامج رح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح لكم أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حلم مشروع أو فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأ، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب ليك. طبعاً أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج عبد الله الكعيد. قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-64-77-154 و012-64-95-154 و012-64-78-544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة إكس تويتر سابقاً @jeddah_radio أو في صفحتي الخاصة @dalalkhayat. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. كذلك لا تنسوا تحملوا تطبيق سعودي راديو بلس لمتابعة برنامج ريادة وجميع برامج إذاعة جدة.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى الله الله.
1: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.

ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة مع مفهوم ريادي. اليوم مستمعين حنتكلم عن موضوع ريادة الأعمال في مجال صناعة وتصميم الأزياء التراثية في المملكة في ظل رؤية 2030. طبعا هذا القطاع بيشهد تحول جذري وكبير وازدهار نحو بناء منظومة صناعية متكاملة في ظل رؤية المملكة 2030 اللي بتدعم الاقتصاد الإبداعي، وهذا طبعا كله بفضل الدعم الحكومي الكبير واللامتناهي والاعتزاز بالهوية الثقافية. ولو حنتكلم عن دور رؤية المملكة 2030 في دعم قطاع الأزياء والتصميم، فمنها تمكين المواهب. طبعا الدولة الله يحفظها ما بتقصر وبتوفر منصات للدعم وحاضنات أعمال لاكتشاف المصممين المحليين. كذلك من دور الرؤية هو إبراز الهوية، ومنها طبعا تحويل الأزياء التراثية من ملابس محلية لمنتجات تتنافس في الأسواق العالمية. وطبعا العديد من الأسماء البارزة استثمرت في هذا المجال، مثل أميمة كنداسة مصممة الأزياء التراثية استثمرت في هذا التوجه، وطبعا هذا كله لإثبات حضور الهوية السعودية عالميا. ثلاثة، لتنويع الاقتصاد، وهذا الشيء بيساعد في أنه يكون قطاع الأزياء رافد أساسي من روافد الدخل غير النفطي، وبيخلق فرص عمل جديدة. بالنسبة لفرص ريادة الأعمال الواعدة في هذا المجال، منها طبعا الدمج بين الأصالة والحداثة، إعادة تصميم القطع التراثية بلمسات عصرية تناسب الأذواق الحديثة، كذلك التجارة الإلكترونية، طبعا سهولة تسويق المنتجات عبر الإنترنت والوصول للعملاء من داخل وخارج المملكة، أيضا الاستدامة والابتكار، ومنها استخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة في صناعة الأقمشة والمنسوجات، أخيرا إبراز الهوية المحلية، وهذا طبعا عن طريق دمج العناصر التراثية المستوحاة من مختلف مناطق المملكة في تصاميم عصرية بتلبي تطلعات السوق.

0: السوق واحتياجاته، وأخيراً بناء العلامات التجارية، وهذا بتأسيس مشروعات مستقلة وعلامات تجارية متخصصة في الأزياء والمجوهرات التقليدية المطورة. بالنسبة لجهود الدعم والتمكين، طبعاً بتتعدد خيارات التمويل ودعم مشاريع الأزياء التراثية في المملكة، وبتشمل مسارات تمويلية مباشرة، حاضنات أعمال متخصصة، وبرامج تطويرية بتنقل المشروع من المحلية للعالمية. وهنا خلونا نستعرض أبرز جهات التمويل والدعم المتقسمة حسب الاختصاص. أول شيء جهات التمويل الثقافي المتخصصة، ومنها طبعاً الصندوق الثقافي السعودي بيقدم منتج التمويل الثقافي والمصمم والمتصمم بشكل خاص عشان يخدم القطاعات الثقافية 16 في المملكة، ومن بينها تصميم الأزياء والتراث الثقافي، وهذا بيستهدف المنشآت متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة لتغطية التكاليف التشغيلية ومساعدتها على الاستدامة. كذلك هيئة الأزياء السعودية، طبعا بالرغم من أنها جهة تمكين وما هي بنك إقراضي، إلا أنها بتدعم المواهب ورواد الأعمال من خلال برامج ومبادرات ضخمة متخصصة، بتوفر منصات لبيع وشركات استثمارية وعالمية، وبترفع كفاءة العاملين في القطاع، ومن أبرزها برنامج حاضنة الأزياء لدعم المواهب وريادة الأعمال، وكذلك برنامج 100 براند سعودي. هذا طبعا البرنامج بيتيح للمصممين الناشئين فرصة لصقل مهاراتهم وعرض تصاميمهم التراثية والمعاصرة في منصات عالمية مثل نيويورك أو الركن السعودي في سيلفريدجز في لندن، وهذا بالتعاون مع الصندوق الثقافي. طبعا احنا قلنا قبل شوية انه جهات التمويل الثقافي المتخصصة، الآن جهات التمويل الريادي الحكومي، منها بنك التنمية الاجتماعية، وطبعا بيوفر مسارات تمويلية ميسرة ومتعددة بتناسب حسب حجم المشروع. في منتج التمويل النقدي العمل الحر، طبعا بيبدأ من 200 ألف ريال سعودي في تمويل لرواد الأعمال أو الستارت أب، يبدأ من 50 إلى 500 ألف ريال سعودي. طبعا كذلك في تمويل التميز، وهذا للمشاريع ذات الطابع الابتكاري، وبيبدأ سقف التمويل من 500 ألف وممكن يوصل لأربعة مليون ريال سعودي. أخيرا صندوق التنمية الصناعية السعودي، طبعا إذا كان المشروع للأزياء التراثية بيتضمن خط إنتاج أو مصنع منسوجات ومطرزات محلية، فهنا الصندوق الصناعي بيوفر تمويل طويل الأجل لدعم الصناعات المحلية. آخر جهة، جهة التمكين والاستشارات غير المباشرة، وهي طبعا تندرج تحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، وكذلك معهد ريادة الأعمال الوطني ريادة. فاصل مستمعينا ونرجع معاكم نكمل في برنامج ريادة.
1: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
5: يا هلا

0: رجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. مستمعنا الكرام، في عالم الأزياء القطعة الحلوة مو بس قماش وخيط وتفاصيل جميلة، أحياناً تكون وراها حكاية وذاكرة وهوية وطن. ضيفتنا اليوم اختارت إنها ما تكتفي بإنها تحافظ على التراث، ولكنها عادت تقديمه بطريقة عصرية تخليه حاضر في حياتنا، وممكن كمان يتحول لمشروع وفرصة ريادية. اليوم حنتكلم عن رحلة بدأت بالشغف وتحولت لمشروع، وعن عالم الأزياء التراثية، كيف نحافظ على أصالتها وكيف نطورها وكيف ممكن تتحول الحرفة لعلامة تجارية تنافس وتكبر. ضيفتنا مصممة أزياء، خبيرة في التراث، مدربة معتمدة، رائدة أعمال في مجال صناعة الأزياء التراثية، جمعت بين شغفها بالتصميم واهتمامها بالهوية السعودية وأسست علامتها الخاصة رانيا خوغير فاشن. نرحب بضيفتنا الموجودة معانا داخل استوديو إذاعة جدة، ونبدأ معاها من أول غرزة في الحكاية. الدكتورة رانيا فاروق خوغير، أهلا وسهلا فيكي دكتورة رانيا في برنامج ريادة على جدة FM.
1: أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، شكرا.
0: طيب خلينا نبدأ من البداية، كيف بدأت رحلتك مع عالم الأزياء والتصميم، ومتى اكتشفتي أنه هذا الشغف ممكن يتحول لمشروع؟
1: بداياتي دايما نقول البيت له تأثير مرة كبير، وبداياتي كانت من أنا صغيرة، نينا وسيدي لهم دور مرة كبير، نينا اللي هي ستي وام أبويا، كانت من إحنا صغار الإجازة الصيفية أبدا ما كانت تعدي كده فراغ، لازم نتعلم شيء، لازم الفراغ لازم أتعلم هواية، فكان لازم أسوي حاجة لعروستي، أعمل لها لبسها كده، إلا لازم تتعلمي خياطة، تتعلمي شيء
0: اللي فيه صنعة،
1: أي حاجة، المهم ما تقعدي فاضية، ما عندنا أحد يقعد فاضي. سيدي الله يرحمه كان يأخذني نروح نشتري حلويات من البقالة، عارفة فكرة التاجر الصغير اللي دحين طلعت؟ لا، من إحنا صغار كان هذا شيء، كان شايف فيه إني أنا أحب حكاية البيع والشراء، إنه أصلاً كان سيدي تاجر، يعني هو يعني من أكبر تجار البلد، فنما في حكاية إنك أنت برضو ما في حاجة تتعلمي قيمة الفلوس بس بطريقة حلوة، فكان يأخذنا البقالة أشتري حلويات أشتري كذا، لما إجوا أولاد عمتي إجوا عماتي كده، فتبيعي لهم
0: أبيع
1: الحلويات أبيع الحلويات اللي أنا يعني اللي أنا اشتريتها أبيع لهم هي بطريقة معينة. عماتي نفس الحين، تربيت في بيت أهل بابا، عماتي كل واحدة فيهم ما شاء الله يعني بيت كله يحب العلم، فكل واحدة فيهم تحاول تعلمني حاجة بطريقة معينة. عمتي عفت مثلا الإنجليزي كذا، عمتي مها شافت أني أنا مثلا أحب الرسم أحب الألوان، فمن أنا صغيرة الكراريس الألوان التلاوين كده، فمن إحنا صغار ما في أحد يقعد فاضي، الكل لازم يعمل شيء، يعني موضوع الفراغ ده مو أنت 24 ساعة قدام التلفزيون قدام الفوازير قدام
0: الآيباد الآن
1: ما في، أيوة هذا الموضوع نو واي يعني. فأتنمت في يعني إنه فراغ ما في، هواية لازم على طول 24 ساعة طبعا. لما لقيت نفسي بعد ما خلصت الثانوي لا انسقل فيها موهبة، أنا رسامة، أنا أحب الألوان، أنا أحب حرفة، في حرفة. فلما جينا وقت الدراسة وقت إنه أنا إيش بدي أختار مجال، رجع لي الباك جراوند القديم انه انا في هوايه احب اني انا امارسها.
0: يعني سبحان الله، الاهل دائما ودعمهم لهم دور في انه يكون شخصيه الانسان قبل ما انه يدخل مثلا ويختار تخصص معين.
1: فعلا.
0: طيب اللي جذبك بالتحديد لموضوع الازياء التراثيه ايش هو؟ هل كان يعني البيئه، هل كان مثلا العيله لها دور في الاختيار، ولا كله
1: حقيقة؟
0: أنت ما قلتي مثلا يعني تصميم شيء معين، أنت تراث.
1: حقيقة في دراستي أنا كان نفسي أكون طبيبة، لكن وقت اختيار التخصص لقيت راني

0: هي فنانة رانيا، هي مبدعة. لو تيجي تلاحظي التسلسل، الموضوع هي جاء خيرة كده من الله.
1: سبحان الله.
0: أنا لما جاي أدخل اختار التخصص، كان قدامنا نحن يعني اقتصاد منزلي، يعني هو اقتصاد منزلي عام كان وقتها. طب رانيا إيش قدامك خيارات؟ كان قدامنا خيارات يا ملابس ونسيج يا تغذية. طب الأقرب لرانيا الفنانة، رانيا الموهوبة طبعاً ملابس ونسيج. خلصنا طبعاً اقتصاد منزلي العام اللي هو ال4 سنوات وكده. جينا نختار في الدراسات العليا، طبعاً هو ملابس ونسيج اللي جوته الفن والرسم والأمور هذه كلها طبعاً. وطبعاً من اختيار التخصص الدقيق طبعاً هو طب أنت تبي تختاري بترونات ولا تبي تختاري كذا، فكان برضو كده في قصة جوته. في البداية اخترت بترونات، وبعدين غيرت تاريخ الأزياء والتطريز بعد سمستر كامل. فكان سبحان الله تحس إنه هو من الله في يعني أعطاني تعب ومشقة لين أوصل لهذا الخيار، إنه رانيا في قصة حتجيكي لين توصلي ل يعني يظهر لك فين الشغف، فين الشيء اللي حيظهر الإبداع اللي جوتك. أنت صح فنانة وتحب الألوان وتحب الخامات والماتيريال وكده، لكن رانيا في شيء جوتك حيظهر بعد ما تمر بمرحلة معينة.
1: سبحان الله، يمكن عشان تاخدي يعني تطلع السلم من أوله وتعرفي قيمة الشيء اللي أنت فيه. والآن ما شاء الله تبارك الله، يعني أنت مصممة وفنانة عالمية تبارك الرحمن، والكثير يشهد بتصميماتك وأنا واحدة منهم. يعني ما شاء الله تبارك الله، أقول يا رب إن شاء الله دائما مستمرين. واليوم منورتنا يعني بلبس يعني مرة حلو. أول شيء قبل ما ندخل في الأسئلة، كلمينا عن لبسك اللي أنت لابسته اليوم.
0: الأوتفت اللي أنا لابسته طبعا هو أول حاجة هو زي الحجازي، زي الزبون الحجازي، بس بشكل شوية مطور، وكمان يحاكي اليوم الوطني، اللون الأبيض، وفي تطعيمات من الورود طبعا هي النقشات الحجازيه، النقشات الزخارف النباتيه،
1: وحتى اللون الاخضر مدخلته انه يعني
0: بالزبط.
1: الوان العالم الابيض والاخضر موجود
0: بالضبط، اللون الابيض والاخضر، وطبعا مطعم بالفضي والذهبي. يعني هنا عملت ميكس ما بين الفضي والذهبي طبعا، والمدورة الحجازية بالكنتيل، لأنه هذا هو الأساس بالنسبة للسيدة الحجازية، سواء عروسة أو أم عروسة أو أم عريس، دائما بتختار هذا اللوك. فأنا حبيت أن أنا أظهر في يوم الوطن في مناسبات الاحتفال الوطني، أو أنه هو مناسبات الفلكلورية حقتنا، أنه بهذا اللوك، وانه ترى يعني الزي التراثي لليوم الوطني مو لازم يكون اللون الاخضر بحت. لا، نحن نقدر خلاص الان احنا وصلنا لمرحله 2026 كمصممات ازياء، نقدر نحن نعمل ميكس اند ماتش ما بين القديم والجديد بشكل نحبب العالم في تراثنا. نحن تراثنا عريق جدا في المملكه العربيه السعوديه، فنقدر نوصل للعالم انه حلو تراثنا جدا جميل.
1: يعني أنا أفتكر لما جيت عندك البوتيك، ما شاء الله تبارك الله، عندك في فترينة جوة البوتيك لتصاميم، عندك من الشمال، عندك من الجنوب، عندك من الشرق، عندك من الغرب، ما شاء الله تبارك الله. كل الشغل هذا يعني أصلي. أول شيء يدوي ما شاء الله، ثاني شيء يعني كيف كمية الجمال، إنه كل لبس يدخل تحته في أكثر من، يعني لكل جهة أو لكل منطقة في أكثر من لبس، إذا كانت مثلا بنت، إذا كانت عروسة، إذا كانت كبيرة، يعني شيء جميل ما شاء الله. التنوع اللي موجود عندنا
0: فعلاً.
1: في الأنسجة، في التصاميم والألوان، الألوان
0: فعلا الزخم اللي موجود عندنا، يعني العراقة والجمال والتنوع اللي موجود في المملكة العربية السعودية، هذا يوصل للعالم انه نحن الحضارة اللي موجودة عندنا في الجزيرة العربية او في المملكة العربية السعودية تحديدا، ما تقتصر على رموز معينة، ما تقتصر على تقنية معينة ولا على شكل معين. ما تقدر تقولي هذا الاجمل من دا ولا هذا الاحلى من دا، ولا لا نحن عندنا مثلا زري، لا ما عندنا اويا، لا نحن عندنا مثلا تلي، لا نحن ما عندنا كذا، لا نحن عندنا يعني أشكال وألوان من الزخارف، من طريقة تنفيذ الزخرفة، من خامات، من ألوان، من قصات. ليه؟ لأنه كل منطقة وكل قبيلة وكل حتة أخذت من البيئة المحيطة بها اللي أثرت على أزيائها، وخلت عندها تنوع، وخلت عندها زي ما تقولي باركود تبع المنطقة.
1: يعني حتى لاحظت، يعني كنا يمكن أول لو يعني في مناسبات المدرسة أو في المناسبات الوطنية نشوف يمكن يعني التوبة العسيري، صح.

0: صرنا نشوف في اختلاف، صرنا نشوف في تصاميم، صرنا نشوف جهات أخرى، مو بس التوبة العسيري، حتى المحرمة والمدورة صارت موجودة. يمكن الكواليتي شوية أقل، وأنا هنا يمكن أوجه رسالة للأمانة لكل مين بي يعني يصمم، حتى لو بتسووا بالكميات بس سووها صح.
1: صحيح.
0: عشان إحنا في النهاية لما بنلبس ده اللبس إحنا بنرمز لهذه المنطقة، بنوصل لهم الصورة للأجانب وللضيوف اللي موجودين عندنا وللمقيمين اللي عندنا إنه هذا لبسنا، بس خلينا نلبسه صح. طيب نرجع تاني للأسئلة. كونك ما شاء الله مصممة أزياء وخبيرة تراث ومدربة معتمدة ورائدة أعمال، أي صفة منهم تحس إنها الأقرب ليكي؟
1: سؤالك جدا جميل، بس حقيقة ما بدي أظلم صفة عن صفة، لأنه هي كلها صفات مترابطة وبتكمل بعض. أنا ما أقدر أظلم العلم عن الخبرة، وما أقدر أظلم الخبرة عن ريادة الأعمال، هي مكملة لبعض. العلم هو البيسك، هو الأساس اللي وصلني لمرحلة إني أنا تجيني الخبرة، ومن الخبرة وصلتني إن أنا أكون رائدة أعمال. فهم الثلاثة هرم له ثلاثة أضلاع وصلني للمكان اللي أنا فيه. وبعدين يعني هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ أنا لسه برضو بتعلم، لسه برضو أبغى أوصل العلم
0: ما شاء الله. يعني السيدة حجازية سعودية راقية مثقفة متعلمة، الله يعطيك ألف عافية. يعني ما شاء الله كل اللي أنت وصلتي له، كل النجاحات اللي أنت حققتيها، وإلى الآن تقولي أنا لسه ما أتعلمت ولسه ما أتعلم، ما شاء الله. طيب كيف انتقلتي من مرحلة الهواية والشغف لمرحلة تفكيرك كمصممة وصاحبة مشروع؟ يعني متى قلتي أنه خلاص لا أنا لازم مثلا أبدأ، لازم يكون لي مثلا بوتيكي، ولازم يكون لي مكاني ولي اسمي وبصمتي؟
1: انا دائما اقول انا افتخر اني انا بديت من طاوله طولها متر وربع، بديت اسر منتجه
0: ما شاء الله.
1: ودائما اقول انا بداياتي كانت،
0: انا احييكي على الهواء.
1: ايوه انا افتخر انه رانيا بدات اسر منتجه، وانا داعمه دائما لاي انسانه او انسان او شاب او شابه اصحاب حرفه. ليه؟ لأنه انا عانيت زيهم وما زلت، وافتخر باي انسان وصاحب صنعه ويلبس حاجه هو سواها بيده، لانه انا في يوم من الايام كنت في هذاك المكان وما زلت. ليش؟ لانه الانسان لما يعمل شغله هو سواها بنفسه يحس بقيمتها، يحس بتعبها، يحس
0: بفخره هو بفخره.
1: ايوه لما نقول صنع بالسعودية، أو أنا شيء أنا سويته، مو حاجة أنا جبتها من برا وغيرت التاج وحطيت تاج وقلت أنا.
0: وصراحة أنا لاحظت الآن ما شاء الله تبارك الله في توجه كبير الآن لأنه يعني شبابنا وشاباتنا يستثمروا ويشتروا ويقبلوا على السوق السعودي وعلى المنتجات السعودية وعلى المصممين والمصممات السعوديين. يعني كنا أول مثلا يفكر يشوف أحد مصمم من برا أو أحد أجنبي، الآن لا.
1: صحيح.
0: الآن إحنا السعودية، يعني أنا كنت في الصيف في لندن فعلا شفت في سيلفريجز سكشن كامل موجود لكورنر
1: سعودي
0: كورنر.
1: وهذا ونحن هي من هنا بنحيي السفارة السعودية هناك، إن هي بتحاول تشجع بناتنا وأولادنا هناك، إن هم فعلا في كل الدول إنه السفارات والدولة بتحاول تشجع أولادنا إنه أظهروا البراندات والماركات السعودية، وشبابنا لازم يظهر
0: العالم. وفي إقبال على فكرة، في إقبال جدا كبير. طيب إيش الشيء اللي تعبر عنه علامتك التجارية رانيا فاشن؟ ومتى جاتك الفكرة إنه أنت تطلقي ويكون عندك علامتك ويكون يعني لك هوية مختلفة؟
1: هذا تعقيبا على السؤال اللي قبل اللي ما كملته معاكي. أنا كرانيا اللي بدأت أسر منتجة كنت بطور نفسي مواكبة. ترى نحن يعني كبداياتنا، أنا لي 25 سنة في السوق
0: ما شاء الله. أنا لسه كنت حاسة لكم لك بس أنتي سبقتين.
1: لي 25 سنة في السوق، لا تتوقعوا إنه هي أحلام وردية، ترى هي صار فيها دروب وقمنا ودروب وقمنا ودروب وقمنا زي كده. هذه الفترات اللي صار فيها تحولات للبراند تبع رانيا خوقير، أنا ليش استمريت إنه هو رانيا خوقير باسمي؟
0: أيوة
1: أنا كنت حابة إنه أوصل للعميل تبعي واللي برا إنه أنا مسؤولة عن هذا الاسم، ومسؤولة عن فكرتي، ومسؤولة عن توجهي، وواثقة باللي أنا بسوي، وثقتي بالله كبيرة إنه قادرة أوصل للعالمية بالمسؤولية اللي وطني أعطاني هي. وإن شاء الله قد إني أنا إن شاء الله أحافظ على التراث وأحاول أحافظ على الفكرة، حتى لو حاولت إني أنا أعمل الميكس أند ماتش اللي أنا لي كم سنة بحاول أوصله.
0: يعني حتى مو بس في

0: في التياب عندك حتى في العبايات ما شاء
1: أيوة
0: الله.
1: البراند الجديد أو البراند رانيا خوغير فيه عنده جزئية ميكس اند ماتش اللي هو التطوير اللي هو التمازج ما بين القديم والجديد, وهذه أصلا فكرة الرسالة حقت الدكتوراه حقتي اللي هو أنت بتدرسي وبتحللي الأزياء التراثية في جوانب معينة اللي هي البيسك اللي نحن حطيناه, كيف أنت بتدرسي الأزياء التراثية وبتحلليها في 6 جوانب أساسية وبتطلعي بتمازج ما بين الـ6 جوانب دي وبتطوري بحيث ان بتطلعي بابداع يتناسب مع المجتمع والفئه المستهدفه.
0: حلو, يعني طريقه الدمج اللي معموله كلها بدراسه
1: بدون ايوه بدون ما تغير في الهويه. يعني انا لو عملت ميكس اند ماتش مثلا ما بين ازياء صينية وهندية وكذا وكذا مثلا عشان اني انا اخذ منها واطلعها, يعني بدي مثال واطلع منها بشيء يرضي المجتمع السعودي.
0: يعني افتكر صح كان عندك مثال وانا اشتريت منه كانت العباية كيمونو في الاساس ياباني.
1: انا ليه جبت لك المثال ده عشان اذكرك فيها
0: ولكن التطريز كان يعني الألوان كانت حلوة مودرن وجديدة, كان اللون التيفاني وقتها ما أنسى العباية دي, كانت يمكن من أول العبايات اللي اشتريتها منك
1: زمان صحيح.
0: ولكن نفس القماش اللي هو زي القماش المورد اللي
1: هو الشالكي اللي هو تبعنا
0: أيوة. فيعني فعلا على طول افتكرت أنا كيف أنه الميكس الماش فعلا اللي تعمل بين أنه قديم وجديد مودرن وكلاسيك في نفس الوقت. طيب لما بتصممي قطعة مستوحاة من التراث كيف بتوازني بين المحافظة على أصالتها وبين تقديمها بروح عصرية تناسب المرأة اليوم, وهل تصاميمك خاصة بالنساء ولا بتشمل كمان الرجال وكمان لمختلف الأعمار؟
1: لا أنا ما محددة أنه للرجال بس أو سيدات, بالعكس أنا عندي تجارب كثير أن بصمم للرجال وسيدات وأطفال, وصممت لممثلين وممثلات والحمد لله يعني قادرة أن أنا
0: يعني بتلعبي مثلا في المشلح ولا في الدقلة ولا في التوب في إيش اللي
1: يعني عندي آخر تجربة صممت لأحد الممثلين وفي مهرجان الشرقية اللي هو إثراء أخذت من اللي هو عملت ميكس اند ماتش ما بين اللي هو ثقافة الزي البشت النجدي البشت عموما بلاش نقول نجدي البشت والدقلة والشماخ
0: أيوة.
1: طيب عملت بينهم ميكس ما ضيعت الهوية وعملت له دقلة بطريقة مرة حلوة وطلع بيها بشكل جدا راقي, ما حسيت انه صار فيها اي تلاعب. الهوية جميل. الهوية السعودية حقتنا
0: والله كنا نتمنى يكون المانيكان هنا نشوف
1: أدخل حسابي وحساب الفنان صلاح اليزيدي وشوفوا كيف طلع بشكل جدا راقي
0: جميل.
1: الطريقة اللي أنا بصمم بيها إنه نحن بنشوف الزي التراث اللي نحن بنشتغل عليه إيش اللي نحن ممكن نحافظ عليه ما نلعب فيه نهائي. يعني ابدا انت ما تلعب الدينا اديكي مثال البشت الزري القصة. تبعه القصه اللي نحن نسميها الزري او التطريز هذا ما يتلعب فيه, لا يمكن تقصيه وتلعبي فيه وكذا, لكن انت تقدري تحوري كيف تقدري تركبيه, يعني مو شرط بالضروره انه يكون هنا
0: ممكن طيب. يكون مثلا من الجنب
1: حسب رؤيه المصمم أيوة. تمام لكن لازم يعني في قدسية في أبجدية, يعني لا يمكن تشيلي مثلا أنا ضد مثلا أنه تشال سوري ونحط في الشوزات مثلا يعني عندي كده
0: إيش هو السوري هذا
1: الزري ما ينحط في الشوز
0: أيوه
1: مثلا
0: أيوه.
1: يعني ما أتخيل أنه ينحط في جزم الله يكرمك وكده اللي هو الزري المشالح
0: أيوه,
1: لكن ممكن يطلع ما أعرف
0: ممكن إحنا والمستقبل حنشوف الأشياء
1: ما أعرف
0: في المستقبل
1: ما أعرف ممكن ما أعرف, لكن أنا ترانية في عندي أبجديات لما أجي أصمم إيش اللي ممكن تحويره وإيش اللي مو ممكن تحويره وإيش اللي أقدر ألعب فيه إنه يقدر يتطور وما يكون مساس في الهوية وإيش اللي هذا, يعني الناس تحسب إنه التصميم سهل, لا هو مو سهل,
0: لا طبعا
1: لا فكرتك فين ممكن تروح العميل إيش تقبل إيش ما
0: أنا
1: يتقبل.
0: لسه حاسة لك السؤال اللي بعد استني
1: طيب مستعجلة لا مو هي سبحان الله الهرجة بتجيب هرجة
0: طيب إيش أكثر جزء في رحلة صناعة القطعة اللي بياخد منك وقت وجهد؟ هل هو الفكرة ولا اختيار الخامات ولا التطريز ولا التنفيذ ولا التفاصيل الأخيرة؟ شفتي السؤال؟
1: أيوة سؤالك حلو
0: جبت لي كله
1: أيوة هو بقول لك يعني العميلة لما بتدخل عندنا وانت تكوني حاطة تسعيرة على القطعة، يعني مثلا القطعة اللي قدامي دي اقول لها عليها سعر وكده، هي تفكر اني انا يعني مستغلية، لا ترى هي بتاخد مننا رحلة مرة طويلة.
0: وطبعا هذا الشغل كله شغل يد،
1: شغل يد وفكرة، وانت عبال ما تجيب الفكرة انت عشان تحط الفكرة،
0: يعني هذه ما هي قطعة جاهزة، صح؟
1: لا لا، كله تطريز يدوي، كله تطريز يدوي،
0: خلوا بالكم ترى.
1: وهنا عندك هذا الشغل وهذا الشغل، كلها دي كلها اشياء. بعدين انت عشان تجيب الفكره بتسالي نفسك ألف سؤال وسؤال. العميل حيتقبل الفكره هذه؟
0: ايوه.
1: ما حيسالك ليش انت سويتي كده؟ طب انت خربتي لنا الزي الاصلي، انت لعبتي لنا فيه وما ادري ايه، وتدخلي في
0: لا انت اكيد حتجلسي معاها يمكن قبل، مثلا نفترض انا العميله عندك دحين وجيتك وباكي تسوي لي تصميم، فانا في البدايه مثلا حقول لك والله انت حتساليني ممكن ايش اللون اللي تبغيه يا دلال، حقول لك والله مثلا انا ابغى لون بينك، لا انا ابغى لون ابيض، لا ابغى لون عودي. فيمكن البدايه في بعض المشاورات،
1: في مشاورات وفي استشارات، وفي ان انا اشوف الاندرتون تبعك، اشوف جسمك هل يتناسب معاك، شوفي انت ايش لبستي قبل كده، هل هي مناسبه، هل انت عروسه، هل انت حضيره، حشوف اشياء مره كتير، المكان صغير اللي حتناسب تصير فيه، في اسئله مره كتير، هذه اسمها الاستشارات ما قبل ما قبل التنفيذ. في شيء تاني، انا لما بقدم القطعه انا ما بقدم قطعه منتج والسلام، انا بقدم لهم لوحه فنيه
0: اكيد،
1: وهذا هو
0: انا هذا اشهد واتفق ما شاء الله.
1: يعني هذا اللي انا ساعه ما بنفذ القطعه، سواء هي وان بيس هوت كوتيور او هي خط انتاج، يعني حتى لو انا بسوي من القطعه مقاسات، ترى هي بالنسبه لي انا لوحه فنيه ولها قصه. هذا اللي بيخلي لما تجيني عميله تاخذ موعد اقول لها لازم موعد عشان اعطيكي حقك، لانه انا بشرح لها هذه ميكس اند ماتش من كذا وكذا، وهذه لها قصه، وهذا ترى كده سوينا، وهذا كده سوينا. هي اقتنعت حياها الله، هي ما اقتنعت هي على راسي من فوق، بس ترى انا هذه لها قصه، القطعه دي بالنسبة لي لوحة فنية.
0: حلو. يعني أنت جاوبتي لي على السؤال اللي بعده، فحنطلي اللي بعده. طيب من وجهة نظرك دكتورة، إيش أكثر عنصر تراثي سعودي ممكن يتحول لمصدر إلهام عالمي في عالم الموضة؟
1: قلت لحضرتك عندنا المملكة العربية السعودية بجميع مناطقها، بجميع تراثها الرائع على مدى 300 عام اللي نحن فيها، ما تقدري يعني تقحمي فترة على فترة أو حقبة على حقبة أو منطقة على منطقة وتقولي دي أجمل من دي ودي أحلى من دي ودي ظاهرة أكتر من هذه. الصلاة على النبي، يعني كل منطقة على مدى دراستي اللي فاتت هذه كلها، ولسه بدرس ولسه بكتشف إنه نحن عندنا زخم مو طبيعي، وكل منطقة أحلى من الثانية. هيا تعالي خلينا نشوف،
0: أدينا مثل
1: الزري تبع البشت اللي دحين تسجل في اليونسكو من أروع ما يمكن، وزخارف وطريقة تنفيذه رائعة، ويطلع منه إبداع. يعني لو بس واحد مصمم مسك الزري تبع البشت هذا
0: اللي هو موجود هنا،
1: أيوة اللي هو في على القصب تبع المشالح، هذا عيشي وشوفي شو طلع لك. عندك الخرز الرصاص، طيب شوفي ايش يطلع لك، وهذا في مناطق كتير وقبائل كتير استخدمته هو لوحده، يعني ازياءهم هذه السمة حقتها، بس طريقة تنفيذه وطريقة تنفيذ الزخرفة من منطقة لمنطقة او من قبيلة لقبيلة في باركود بينهم، يعني هذه القبيلة تعرف انه هذا حقها، مثلا بني سعد او كذا او كذا او كذا، هذا تعرف انه ده زيها من زيها من طريقة التنفيذ. يعني لو واحد مصمم او براند معين مسك بس الخرز الرصاص وأبدع فيه وطلع مو شرط أزياء، مثلا شنط أو كذا، تعالي شوفي الأوية، تعالي شوفي التلي، تعالي شوفي الخوص مثلا، تعالي شوفي الكروشيه، تعالي شوفي فن الآجور اللي هو التنسيل، ايش بدي اقول السدو، تعالي شوفي التطريز اللي بالقصب، ما شاء الله تبارك الله، ترى عندنا اشياء مره
0: زخم ما شاء الله تبارك الله. طيب كلمينا عن ابرز التحديات اللي واجهتك كرائدة اعمال في مجال الازياء، وكيف تعاملتي معها الان دحين شريط الحياه حق رانيا رجع، صح؟
1: رجع، بس عيدي لي السؤال مزبوط عشان اديكي كده الاجابه الصح.
0: إيش أكثر تحديات واجهتك أنتي من وقت ما بديتي وكرائدة أعمال في مجال الأزياء، وكيف قدرتي تتخطي هذه التحديات؟ أكيد كان في صعوبات، في عقبات، ويمكن الآن وجودك اليوم حيسهل لشابات وشباب حابين يدخلوا في المجال أو دخلوا في المجال وأخذوا الخبرة من أصحاب الخبرة.
1: الشابات أكيد هم حيبدأوا من حيث نحن انتهينا، يعني صعب إنهم يبدأوا.

0: من بداياتنا نحن. أنا ما أقدر أقول عليها عقبات، أنا أقدر أقول عليها تجارب ودروس علمتنا.
1: حلو.
0: يعني طالما الحمد لله نحن واقفين لسه على رجولنا ومستمرين، ولسه عندنا عملاء واثقين فينا، ولسه عندنا عملاء حابين شغلنا، فنحن الحمد لله برضى ربنا ورضى والديننا وابتسامتكم اللي مخليتنا لسه موجودين، احنا ناجحين الحمد لله. لكن اهم التجارب
1: يعني فعلا، شوفي انا اقول لك على حاجه، انا اشكرك، شوفي مانيك اليوم مذيعه وانت ضيفه، لا انا اشكرك كسيده ومن امراه لامراه، انه فعلا شكرا لك انه انت ما زلتي تحافظي وتستثمري وتطوري في الزي السعودي والتراث في التصاميم والازياء السعوديه، ومخليتها لسه مستمره وباقي، وبنقدر نلبس ونلبس اولادنا وبناتنا منها فعلا. لانه لما تطالعي في الصور اللبس فيه فخامه، اللبس فيه يعني ثري، في جمال، في ألوان، في تطريز الآن ما حد بيقدر يسويه. وحتى لو تدخلي مثلا في إنستغرام أو في منصات كثير بيجيبوا لك الاختلاف بين الحاضر وبين الماضي والحاضر، ويوريك إنه الماضي كان فيه كان ثري، كان فيه فخامة، كان فيه تفاصيل، كان فيه ديتيلز. الآن خلاص الباب سادة، أول الباب منقى. شوف البيوت عندنا مثلا، الأبواب نتكلم على جدة القديمة، كيف ما شاء الله تبارك الله النكش اللي في الباب، المفروكة، العاشق والمعشوق، كل الشغل هذا. الآن الباب سادة قطعة واحدة، فلا خلونا نستثمر ونحافظ ونستمر، ويمكن هذه هي الاستدامة اللي احنا بنتكلم عليها.
0: شفتي المسميات اللي قلتيها دوبك؟ هي في ازياء، في ثياب حجازية بهذه المسميات، في توب درفة الباب، في توب اسمه داير منتور، في قماش اسمه عاشق ومعشوق من طريقة تعاشق الخيوط.
1: واو.
0: كانوا السيدات زمان المسميات حقت الازياء حقتهم كانت من البيئة اللي حولهم. انت دحين جبتي لي
1: يعني انا اليوم كمان فكرتك اصلا سبحان الله. يعني الواحد لما نتكلم، لو حنتكلم على تراث، لو حنتكلم على البلد، لو حنتكلم عن المملكه، الواحد ما اصلا سبحان الله. الان لو اي وقت قلت لك تعالي ننزل البلد، في حنين.
0: صحيح.
1: وفعلا شيء جميل، وشكرا لدولتنا وقيادتنا الرشيده اللي حافظت وما زالت تحافظ وتستثمر وتخلي القديم موجود، عشان أولادنا لما نروح. يعني أنا رمضان مستحيل يعدي عليني أنا ما أنزل
0: البلد
1: مستحيل. وأحب في رمضان إنه إحنا نلبس ثياب، وألبس بنتي من وهي بيبي صغيرة لازم أشتري لها ثياب. وعندنا مامي أني، وهذا طبعا شكرا إن أنت بتعملي كمان الحركات دي، وفي مصممات طبعا يعني غيرك كثير ما شاء الله اللي بيسوي فعلا إنه شيء جدا جميل. ليه ألبس مثلا فستان؟ ليه ألبس بنطلون وبلوزة؟
0: إحنا نستنى رمضان من السنة للسنة عشان هذا الموضوع، هو العيد عشان يعني نلبس الثياب دي.
1: إحنا حتى العيد عندنا لازم يكون فيه ثياب، مستحيل لو أنا حتى طالع على البحر ولا كباين احنا نلبس ثياب. نحب الثياب، فيها حشمه، فيها رقي، فيها فخامه، فيها جمال، وهذا حقنا، وليش ما نلبسه؟ وهذه المناسبات حقتنا احنا، فحلو انه خلي البنطلون اليوم تاني، خلي الفستان اليوم تاني، لانه ممكن نلبسه في اي وقت.
0: عارفه ليش؟ لانه جماعاتنا نحن كلنا مع بعض، طيب، فتبغي تظهري انك انت جميله ومحتشمه وبتمثلي التوقيت هذا اللي هو توقيت رمضان. واحيانا ممكن يجي عليك صلاه التراويح، يجي عليك صلاه العشاء او شيء زي كده، وتبي خلاص تتوضي وتصلي وقد امه يعني قدك لابسه ومستره وزي كده. فهذه ميزه كمان التوب، انك انت لابسه ومرتاحه ومحتشمه، وفي نفس الوقت في أناقة
1: جميلة وأنيقة.
0: أيوة، وبصمة رمضان، بصمة رمضان. غير جمعات العيد إنه فطورة وعشاء وكده، صار برضو طابع الثياب أو طابع اللي هي
1: يكون فيها فخامة.
0: أيوة
1: أكثر.
0: كاجوال شيك، اللي هي مثلا البلايز الطويلة اللي جايتك كأنها توب بس ميني جلابية أو كده. هذه برضو عندنا. خليني بس أرد عليك لأنه راح علينا هذا السؤال.
1: إيش؟
0: اللي هي أهم التجارب.
1: أيوة.
0: اللي مرت علي عشان بس أنا
1: أو
0: التحديات عشان أبغى فعلا إلا بعدنا يعني
1: يستفيدوا
0: من وعملائي، لأنه هذا بوينت مرة مهم. سيبيكي من رحلة 25 سنة إيش مرت علي أنا كتاجرة أو كصاحبة عمل أو شيء زي كده. أنا بالنسبة لي أهم تجربة مرت علي عشان يعني كمصممة أزياء تراثية، عشان الناس اللي ماشية معي في نفس المجال، قبل ما أصمم لك يا عميلتي الجميلة القطعة إلا مستوحاة من التراث، أنا بدرس

0: نفسها ألف مرة ومرة عشان ما يكون فيها خطأ تقني ولا خطأ موروثي عشان فعلا تطلع لكم بالشكل الصحيح، عشان أنا حاملة للرسالة معينة. يعني لا يمكن أقول لك هذه مستوحاة مثلا
1: من حيعجبك الختام حق الحلقة.
0: أيوة، لا يمكن أقول لك هذه مستوحاة مثلا من قبيلة حرب أو مستوحاة من عسير أو مستوحاة من نجد وفرضنا هي قصتها تابعة لبني سعد أو قصتها كذا. لو أنا قلت هي ميكس أن ماتش من كذا،
1: أنت عملتي كتاب طيب لي.
0: أيوة طبعا.
1: الله،
0: والآن عندي عندي كتاب يعني أنا حغير اسمه حغير كذا، بس هو مضمون الكتاب هو رسالة يعني رسالة لنا كلنا، نحن مصممين الأزياء التراثية، هو بيسك بيحط بيسك.
1: يعني أنت اللي عاملة هذا المرجع؟
0: أيوة أنا اللي عاملة هذا المرجع،
1: ما شاء الله تبارك،
0: شغالة عليه. يمكن طول، أنا أعلنت عنه من 3 سنوات بس يمكن طول، لأنه كل ما أجي بدي أختمه وأقول خلاص في سبتمبر حأدشنه ألاقي أنه في شيء جديد بيطلع وألاقي في أخطاء بتصير مع المصممين أنه لازم أحط هذا البوينت ها. فتلاقيني أغير في تصنيف الأبواب، أغير في تصنيف الأبواب.
1: نقول إن شاء الله متى يا رانيا ممكن يشوف النور هذا؟
0: والله أنا كنت أتمنى أنه أدشن دحين، لكن الذكاء الاصطناعي اللي جاء دحين وغير الدنيا، ولقيت كتير مصممات اتجهوا أنهم هم يلا يا ذكاء اصطناعي صمم لي، يلا ليه ذكاء الاصطناعي صمم لك؟ ليه؟ فين مخك راح وفين مهارتك وفين كذا؟ ايه، وانا اخلي الذكاء الاصطناعي يعني يقول لي اديني افكار اديني كده، بس لما نوصل نحن انه الذكاء الاصطناعي صمم لنا، انتوا كده دمرتوا اللي هنا، دمرتوا. ايش صار فرق بيني؟ اجل ايش الفرق بينك وبين الحرفي اللي بيقعد على القطعه 2-3 شهور هو يطرز؟ انتوا كده سويتوا جاب كبير بينكم وبينهم. نحن من ناحية،
1: واحنا عندنا عامل حرف والمملكة بتشجع الحرف،
0: مو بس كده. يعني انا من ناحية بشجع الموروث وبشجع الحرف وبشجع التراث، ومن ناحية اقول لك يا ذكاء اصطناعي تعال صمم لي. لا، انا ماسك العصاية من النص، انا بشجع التكنولوجيا، انا بشجع اتجاهات الموضة، انا بشجع كل شيء والمودرن، وفي نفس الوقت انا مع حفظ التراث ومع حفظ الموروث ومع تشجيع الحرف. فنحن يعني انا بحاول امسك العصاية من النص،
1: نستفيد منها
0: ونستفيد
1: تقنية، نستفيد منها بالزبط. بس ما تلغي دوري. أيوة، انا كمصممة.
0: وبعدين لا تنسي انه الجامعات الان بتدخل مواد جديدة وبتدخل كل حاجة، فما بدي اجي اقول للجامعة انتم موادكم غلط، ما حقول لهم انتم موادكم غلط، انه انا ابغى بناتهم يجوا يشتغلوا عندي وعند صحباتي وفلانة وعلانة، بالعكس. لكن يا جماعة في شيء ما نقدر نستغنى عنه، الحرفة. الحرفة وشغل اليد. يعني التكنولوجيا مهمة، لكن
1: طب نرجع للصعوبات عشان احنا ما تكلمنا. قلتي لي انه في الكتاب وهذا كمرجع،
0: ايوه،
1: حيستفيدوا منه ان شاء الله.
0: الصعوبات انك انت كيف تقنع العميل انه هذا المنتج اللي عندك هو يعتبر اخذ رحلة من فكرك، وهو يعتبر قيمة مو مجرد سلعة تنباع وخلاص،
1: قطعة وحشتريها،
0: قطعة وخلاص. ما بدي أتكلم على موضوع عراقيل إدارية والكلام والأمور هذه كلها، نحن كرواد أعمال هذا شيء مرة طبيعي، وبالعكس يعني أنا بتكلم على رانيا اللي عمرها 25 سنة في السوق، أنا أعتبر أنه الآن نحن أحسن من زمان بكثير. نحن كنا فين وصرنا فين؟
1: الآن في تسهيلات،
0: في تسهيلات،
1: الآن بضغطة زر،
0: بضغطة زر، أشياء مرة كثير.
1: المعاملات اللي كانت تضطر تروح المبنى وتجيبي معك الملف والأوراق، الآن كل شيء صار أونلاين.
0: في منطق يعني في دائرة الآن تمكين المرأة، في دائرة أنك أنت خلاص يعني فين أول نحن كمصممات أزياء ما في شيء اسمه أنت مهنة تصميم أزياء أو معترف بك كمصممة أزياء أو مجتمعك أو أهلك.
1: الآن حتى يعني وزير الثقافة بيشجع الرواد والرائدات ومصممين الأزياء،
0: والمبادرات اللي بتصير عشاننا نحن. يعني زمان كنا يعني نتمنى فعالية تصير عشاننا أو اعتراف يكون بينا، الآن في مظلات بتدعمنا. سيب البازارات، بازارات من نحن، من قلت لك أنا بنت بازارات وبنت هذا، لكن إنه في مظلات تدعم مصممات الأزياء والحرفيين والناس اللي بتشتغل بيدها، وتكون لهم مبادرات بهذا الشكل ويوصل صوتنا ومنتجنا للعالم. يعني نحن في فترة الآن إنه البراندات العالمية

0: بدأت تنزل وصارت في براندات سعودية سواء في الأزياء أو في الشنط أو في كذا وكذا. فهذه فرصتكم يا سعوديات يا سعوديين تطلعوا الإبداع لداخلكم. يعني ممكن 3-4 من السعوديات والسعوديين يتكاتفوا ويطلعوا براند شنطة اكسسوارات كذا ويتطلع بشغل مرة جميل، لأنه هذه فعلا فرصتنا.
1: جميل. طيب حنسأل سؤال تقني، تفتكري كم كان رأس المال اللي دخلتي به السوق، وهل ممكن صناعة الأزياء تكون مصدر دخل مستدام؟
0: بالنسبة للاستدامة في الأزياء، الاستدامة في الأزياء موجودة من أيام زمان، وكان في توب أصلا في نجد اسمه التوب المتفت.
1: المتفت؟
0: المتفت. التوب المتفت يعني هو استخدام فن الترقيع، اللي هو قماش جم قماش جم قماش يركبوه كانوا جنب بعض ويطلع شكله كده جميل. فالاستدامة موجودة عند السيدة البسيطة من يومنا. كانت تستخدم البقايا الخيوط، تستخدم بقايا القماش، بقايا جلد، وتطلع أشياء مرة جميلة.
1: ذكرتيني بالكيس اللي موجود ولا العلبة ولا الصندوق اللي في كل بيت.
0: أيوة، حقت الحلاوة ماكنتوش.
1: فيها خيوط، فيها شرايط. الشريطة ممكن تجي من حلاوة ولا من هدية فلانة. لا ما ترميها، دي ممكن تجيها يوم ونستفيد منها،
0: ممكن احتاجها. فموضوع الاستدامة ده موجود في كل
1: موجود
0: بيت،
1: موجود في عروقنا احنا،
0: موجود يعني.
1: طيب ورأس المال؟
0: رأس المال انا ما بدي اقول انا كم بديت، ولا بدي احكر القصة حقتي على اي احد، لكن خليني اقول حاجة ممكن تنفع تنفع أي. أنت تقدري تبدأي من بيتك بمبلغ مرة بسيط، إذا عندك شغف وإذا عندك حب للقصة اللي أنت بتشتغلي فيها، وتطلعي من

0: هي اللي
1: ايوه فهي فينتج، هي حاجه تعتبر فينتج، هي حاجه فيها فكر يعني. بيجوا ناس عندي اقول لهم هذا القطعه ترى قيمتها 6000 او 10000 او 12000.
0: انا افتكر في قطعه مسكتها ما شاء الله ثقيله، ما اعرف يمكن 3 كيلو وزن التنور الحاله.
1: ايوه بالضبط
0: ما شاء الله.
1: ليه كده نقول لهم هذه أول حاجة سعودية 100%، أول حاجة هذه اقتباس كان من ميكس اند ماتش ما بين قبيلة كذا وقبيلة كذا، هذه تطريز يدوي هذا. فعشان تقعد تحكي طب تقعد أقول يعني القصة دي الوحدة ترى يا جماعة.
0: طيب احنا قدامنا تقريبا أقل من 5 دقائق. طيب ما شاء الله تبارك الله، نشوف بقول حضرتك مدربة معتمدة، إيش السبب اللي خلاكي يا دكتورة رانيا تشاركي خبراتك والعصار اللي عندك مع الآخرين بدل ما تكتفي بأنك تكوني بس مصممة أزياء؟
1: كثير بيلوموني يسألوني يقولوا لي رانيا ليش بتنقلي خبرتك وليش بتقولي السر اللي عندك على يوتيوب وعلى تيك توك وكذا وكذا بدون ذكر يعني سوري على السوشيال ميديا
0: على منصات التواصل.
1: إيه على منصات التواصل سويها دورات؟ أقول لهم لا، دورات لها طريقة، لكن أنا طول ما بنقل خبرتي وربي أعطاني معلومة معينة ما هو عيب ولا حرام.
0: أنت قاعدة تزكي عملك.
1: أنا أيوة زكاة عمل، أنا أبغى غيري يتعلم مني ما هو عيب، ربي أعطاني معلومة خليني أقولها لغيري، خلوا غيري يبدأ من حيث نحن انتهينا، نحن ما احنا ضامنين عمرنا
0: إن شاء الله بإذن الله مستمرة.
1: وأنا بعتبر إنه يعني عندي رسالة تجاه التراث، عندي رسالة تجاه عملي. إذا ربي قدرني وكنت مدربة في يوم من الأيام ودربت أو سويت كتب أو سويت أبحاث، فربي إن شاء الله يديني هذه الفرصة
0: أو
1: وطني بإذن الله. إذا ربي ما أعطاني فأنا رب يعني المعلومة
0: دافع لغيرك.
1: إيوة بالعكس، لربما واحدة من 100 يكون عندها الشغف اللي عندي وتسمع المعلومة اللي عندي وتكمل ورا راني.
0: طيب هل لاحظتي إقبال متزايد من الشباب والشابات على تعلم الخياطة والتصميم والأعمال التراثية؟
1: كثير. أنت تعرفي الفترة هذه 3-4 سنوات هذه يمكن مع بداية موضوع التأسيس ودليل الأزياء والاحتفالات حقت أنه بدأوا رجعوا الناس الآن، يمكن لا بلاشي من التأسيس، يمكن من قبلها لما بدأ موضوع الغمرة ورجعوا يلبسوا الأزياء التراثية بدأ صار في شغف، الناس تبى تعرف إيش الأزياء التراثية وده متى يتلبس،
0: وصار في حتى زي التحديات
1: زي
0: يعني
1: التحدي.
0: حتى كمان
1: كأس
0: يعني
1: الفروسية
0: والهيجين كلها ما شاء الله بيلبسوا فيها فعلا، وبنشوف إبداعات رائعة.
1: وبدأوا كمان مع المواد الجديدة اللي دخلت في الجامعة الآن صار بيجوني كثير من الطالبات دكتورة هذا إيه ويجوا للمكتبة عندي ويبدأوا يسألوني كده، فهذا مرة جميل من ناحية علمية إنه كثير يبغوا يتعلموا، ومن ناحية تانية تثقيفية بناتنا أو خليني أقول إنه مجتمعنا ما هو جاهل، ترى مجتمعنا ترى أروع مما تتخيلي، مجتمعنا مثقف لما يلبس يعرف كيف يلبس، والآن صار يبغى يلبس وهو فاهم مو مجرد إنه هو طقت زر واشتري أونلاين وخلاص لا ترى فاهم
0: فعلا. إحنا بنلاحظ من القطع يعني والجمال اللي في كل قطعة فعلا والوقت والجهد اللي محطوط فيها.
1: أشيك مجتمع بيلبس على فكرة،
0: الله يعني شهادة نعتز بيها. طيب سؤالنا الأخير بعدها حنروح لفقرة على السريع، كيف تشوفي مستقبل الأزياء التراثية السعودية خلال السنوات الجاية خصوصا مع الاهتمام الكبير والمتزايد بالهوية الثقافية والصناعات الإبداعية؟
1: في ظل كل الأشياء الجميلة اللي بتقدمها الدولة لنا، وفي ظل بالذات تحديدا صناعة الحرف وصناعة الأزياء، إن شاء الله حنكون دولة مصدرة نمبر 1 وصنع بأيدي السعودية.
0: الله جميل جدا. جاهزة الفقرة على السريع؟
1: إن شاء الله.
0: يلا بسم الله. طيب لو أعطناك قطعة قماش بدون أي نكشة وقلنا لك يلا ورينا إبداعاتك، إيش حيكون أول شيء تفكري فيه؟
1: أحاول أشكلها بيدي وأشوف إيش تطلع منها.
0: طيب الخياطة بالنسبة لك فن، شغف، مهنة ولا إدمان جميل؟
1: الخياطة خياطة خياطة يعني خياطة؟
0: أي.
1: مهنة.
0: أوكي. أكثر شيء تحبيه اختيار الأقمشة ولا مرحلة التصميم ولا لحظة لبس القطعة الأول مرة؟
1: اختيار الأقمشة.
0: أوه جميل. طيب لو دخلتي محل أقمشة هل حتخرجي منه بسرعة ولا ممكن نستناك ساعات؟
1: ساعات والله البنات يطلعوني بالبوه منه.
0: أكثر لون تراثي تحبي تشتغلي عليه؟
1: الأحمر.
0: الأحمر ليش؟
1: أول شيء اللون الأحمر من أكثر الألوان تلاقيها موجودة في كل الأزياء التراثية، يمكن لون ما أدري يعني
0: له طاقة حلوة،
1: له طاقة مرة حلوة.
0: جميل.
1: طيب لو طبعا هو الأحمر بدرجاته بس هو فعلا

0: طيب لو خيرناكي بين إبرة وخيط ولا ورقة وقلم لتصميم فكرة جديدة، إيش حتختاري؟
1: إبرة وقلم. قلم وورقة.
0: ورقة وقلم. طيب قطعة تراثية تتمني إنه ترجع موضتها وبقوة. قطعة تراثية وتتمني إنه ترجع موضتها وبقوة كمان تكون موجودة.
1: خرز الرصاص.
0: خرز الرصاص. أنا بدي أشوف إيش داخل خرز الرصاص. طيب أكثر جملة تسمعيها من عميلاتك بعد ما يشوفوا قطعة من تصميمك؟
1: بعد ما يشوفوا قطعة من تصميمي، الصور ظالمة، شغلك شغلك روعة، كل الناس بيسألونا عن شغلك.
0: الله ما شاء الله تبارك الله. طيب لو كان عندك يوم كامل بدون أي التزامات، هل حتقضيه في التصميم والخياطة ولا تقولي اليوم إجازة وتريحي من الإبرة والخيط والتصميم؟
1: لا ما ريح، أرجع أروح الشغل وأدور لهم شيء.
0: ما شاء الله. أخيرا، إيش يعني لك التراث وتصميم الأزياء؟
1: عشق وغرام وشي يمشي في دمي.
0: الله ما شاء الله تبارك الله. الحمد يعني لله. خلص الوقت، وفعلا احنا بنشكرك، نورت استوديو إذاعة جدة، وفعلا يعني غذاء بصري جدا جميل، الله يعطيك ألف عافية، وحصلناك تبارك الرحمن باللبس الجميل اللي انت لابسته. بنشكرك دكتورة رانيا فاروق خوغير، مصممة الأزياء، خبيرة في التراث، مدربة معتمدة، رائدة أعمال في مجال صناعة الأزياء التراثية، جمعت بين شغفها بالتصميم واهتمامها بالهوية السعودية، مؤسسة لعلامتها الخاصة رانيا خوغير فاشن. نورتينا، شكرا لك، مع السلامة.
1: أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم، كان لقاء جدا جميل، دم خفيف، وإن شاء الله أكون خفيف الظل عليكم.
0: الله يسعدك،
1: لا تنسوا لايكات.
0: طيب مستمعين، إحنا بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية برنامجنا، برنامج ريادة. أذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة وبسيطة، والفكرة تبدأ منكم. ونختم بهذه المقولة العظيمة لأميمة عزوز، مصممة الأزياء السعودية وأول رئيسة للجنة صناعة الأزياء بالمملكة، اللي أشارت لأنه مصممات أزياء السعودية هن سفيرات عالميات للوطن، وأنت اليوم دكتورة رانيا سفيرة عالمية لهذا الوطن، قادرات على عكس الهوية الثقافية بأسلوب جدا مشرف ورائع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معاكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج عبدالله الكعيد. شكرا لكم مستمعينا، نلقاكم في نفس اليوم والوقت الأسبوع القادم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.
2: ريادة على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. تجوال الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في برنامج تجوال في هذه الرحلة والجولة الأثيرية المتجددة التي ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس صوتا وصورة من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيقي سعودي راديو بلس وتطبيق الأولى، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، فأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم، من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، ومن التقديم معكم بكل سرور نهى بنت مبارك الجدابي، ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخش.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، كالمعتاد نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ. بسم الله. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يدشن مبادرة تمكن لتعزيز التمكين المهني والاقتصادي للفئات المستفيدة. نائب أمير الحدود الشمالية يدشن موسم التشجير الوطني 2026 بالمنطقة. المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تبدأ بتصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية لمدة شهرين. جمعية الأدب برفحة تنظم أمسية ما تبقى من الرواية احتفاء باليوم العالمي للرواية العربية. رياد 26 يبدأ أعماله بدورات تدريبية وورش عمل لتعزيز منظومة ريادة الأعمال بالقصيم. اختيار هيئة الترفيه ضمن أهم 70 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لعام 2026.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: السادة المستمعين الكرام، بدأت المديرية العامة للجوازات حملة لتصحيح أوضاع الرعاية اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية إنفاذاً للتوجيهات الملكية ولمدة شهرين، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف إتاحة الفرصة للمستفيدين لتصحيح أوضاعهم وفق الإجراءات والضوابط المحددة. للحديث عن أهداف الحملة والفئات المستفيدة وآلية الاستفادة منها ومراكز التصحيح، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم ناصر العتيبي. أهلا ومرحبا بكم مقدم ناصر.
3: يا هلا والله ومرحبا أستاذ نهى، مسي عليك وجميع المستمعين والمستمعات.
1: أهلا وسهلا. بالنسبة لأبرز أهداف الحملة التصحيحية وما أهميتها للمستفيدين مقدم ناصر، تفضل.
3: طبعا حملة التصحيح تأتي لتصحيح أوضاع الموجودين في المملكة بطريقة غير نظامية من الجنسية اليمنية تحديدا، وهي إنفاذا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله، وتهدف هذه الحملة إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء المستفيدين لتصحيح أوضاعهم وتنظيمها وفق إجراءات محددة تراعي اختلاف هذه الحالات في الحالات النظامية، وتيسر أيضا استكمال الإجراءات من خلال المنصات الرقمية في الحالات التي تسمح بذلك دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجهات ذات العلاقة من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى المراجعة للحالات التي تتطلب المراجعة خلال فترة التصحيح المحددة.
1: نعم، حضرتك ذكرت الآن أن الفئات المستفيدة هم من الجنسية اليمنية إنفاذا طبعا للأمر والتوجيهات الملكية. طبعا الإجراءات المطلوبة من كل فئة لتصحيح أوضاعها ما هي؟
3: طبعا هي حددت على شكل 4 فئات، وحددت أيضا آلية للتعامل مع كل فئة بحسب وضعها والوثائق والمستندات المتوفرة لديها، وجاءت تفصيلها على النحو التالي: الفئة الأولى الذين لا يحملون وثائق أو جوازات سفر يمنية يتم منحهم تأشيرة زيارة مجانية لمدة 60 يوما تبدأ من تاريخ الحصول عليها. آلية المراجعة تتم بعد حجز موقع عبر منصة أبشر في الموقع والمكان المخصص للحملة التصحيحية، وعادة يتم المستفيد يقوم باختيار المكان الأقرب له والمراجعة في الوقت المحدد، ويشترط أن يكون لديه ما يثبت الجنسية اليمنية، سواء كان وثيقة سفر أو جواز سفر صادر من سفارة بلدهم. أما الفئة الثانية هم حاملو هوية زائر المنتهية أو تأشيرات الزيارة أيضا المنتهية، وتكون بمختلف أنواع تأشيرة الزيارة. يشترط أن يكون لديهم خصائص صحية مسجلة في أنظمة المملكة، وتمدد تأشيراتهم إلكترونيا دون تنفيذ أي إجراء، لا من ناحية المراجعة ولا من ناحية التنفيذ الإلكتروني، هذه يتم تمديدها آليا. الشرط الوحيد هو وجود جواز سفر ساري الصلاحية لهؤلاء المستفيدين حتى يتم تمديد تأشيراتهم في أنظمة الجوازات آليا. المستفيدون الفئة الثالثة منهم هم المقيمون المنتهية الصلاحية إقاماتهم، يشترط أيضا وجود وثائق سفر سارية الصلاحية، ويمكنهم كإجراء يمكنهم الانتقال إلى صاحب عمل آخر بحاجة إلى خدمات من خلال المنصات الرقمية المعتمدة، وهي منصة أبشر ومنصة قوى للعمالة المهنية ومنصة مساند للعمالة المساندة. أيضا هذه الفئة لا يتطلب منهم مراجعة إدارات الجوازات. يحصل أو يمكن للراغبين منهم المغادرة الحصول على تأشيرة خروج نهائي دون قيود تمنعهم من دخول المملكة عند المرات القادمة لاحقا. الفئة الرابعة والأخيرة المستفيدة من التوجيه الملكي الكريم هم المتغيبون عن العمل، يشترط أيضا وجود وثائق سفر سارية الصلاحية، يمكنهم تصحيح أوضاعهم من خلال الإجراءين: الأول اللي هو إلغاء بلاغ التغيب، والثاني اللي هو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر بحاجة إلى خدماتهم. تتم جميع هذه الإجراءات عبر منصة قوى ومنصة مساند، وجاءت هذه الإجراءات أيضا لتؤكد أهمية معرفة المستفيد للفئة التي ينتمي إليها وما يجب عليه أن يقوم به، والالتزام بالمتطلبات المحددة لهذه الآلية وهذه الحملة، وكل ذلك لضمان استكمال إجراءات التصحيح وفق آليات معتمدة لدى الجهات التي تقوم بتنفيذ التوجيه الكريم.
1: نعم، حضرتك الآن وضحت أنه البعض بعض الحالات تحتاج مراجعة مراكز التصحيح، وبعضها ممكن إنجازها إلكترونيا. استمرارية الحملة كم تستمر؟ وأين تقع مراكز التصحيح؟ وكيف يمكن للمستفيدين معرفة المركز المناسب لحالاتهم في حال احتاجوا لمراكز التصحيح؟
3: طبعا الحملة بدأت بتاريخ 30 ربيع الآخر 1448 الموافق 11 أكتوبر، تستمر لمدة 60 يوما بمختلف مناطق المملكة. هناك يتواجد 23 مركزا لاستقبال المراجعين. طبعا المديرية العامة للجوازات بدورها الاجتماعي وبدورها المهني قامت بنشر هذه المواقع على حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لتبقى ثابتة وموضحة لجميع المستفيدين لمعرفة أقرب الفروع.

0: متوفرة لديهم وحجز موعد إلكتروني ومراجعتها للفئة التي يشترط عليها المراجعة.
1: نعم، رسالتكم مقدم ناصر يعني للمستفيدين بشأن أهمية المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة والاستفادة من ذلك.
0: بلا شك المديرية العامة للجوازات كجهة منفذة لهذا التوجيه الكريم وقد بدأت في تنفيذ هذا التوجيه منذ الأحد الماضي 11 أكتوبر 2026 ويستمر لمدة 60 يوما كما ذكرنا في 23 موقع في مختلف مناطق المملكة. هي بلا شك أن تؤكد أن إجراءات التصحيح تختلف بحسب الحالة النظامية للمستفيد، ويمكن لبعض الفئات استكمال إجراءاتها عبر المنصات الرقمية المتاحة، ويمكن لبعض الفئات تمديد أو التنفيذ آليا من خلال الجهات المنفذة، ويمكن لبعض الحالات حجز موعد والمراجعة مصطحبا معهم الوثائق والمستندات المشترطة والمطلوبة منهم. وتؤكد على جميع المستفيدين المبادرة والاستفادة من هذا التوجيه الكريم خلال الوقت المحدد وفي المواقع المحددة على منصات التواصل الاجتماعي. وفي حال وجود أي استفسارات لدى المستفيدين بإمكانهم التواصل مع مركز القيادة والتحكم 992، وأيضا التواصل مع حسابات المديرية العامة للجوازات على منصات التواصل الاجتماعي لإيضاح جميع الصورة لجميع المستفيدين وفي سبيل تسهيل جميع الإجراءات المقدمة والمنفذة لهم
1: بإذن الله تعالى. وشكرا لكم المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم ناصر العتيبي، شكرا على الإيضاح وهذه التفاصيل، ونضم طبعا رسالتنا إلى رسالة حضرتك بالمبادرة والاستفادة من هذه المبادرة التصحيحية. شكرا لكم.
0: كل الشكر لكم.
1: أهلا وسهلا.
2: تجوال على جدة FM.
1: أعزائي المستمعين، في ظل التسارع المتنامي في تقنيات الذكاء الاصطناعي تتزايد أهمية المواصفات والمعايير التي تسهم في تمكين هذه التقنيات وتعزيز موثوقيتها وبناء الثقة في تطبيقاتها. وفي هذا الإطار تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة غدا الأربعاء 14 أكتوبر الملتقى 10 للمواصفات 2026 تحت رعاية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين. وللحديث عن الملتقى وموضوعه وأبرز محاوره وأهدافه، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الذياب. أهلا ومرحبا بكم مهندس وائل.
3: مرحبا بكم، مسي عليكم وعلى المستمعين مشاهدي الكرام.
1: نعم مهندس وائل، يعني تستعد المواصفات السعودية لتنظيم الملتقى 10 للمواصفات 2026، ما هو عنوان الملتقى لهذا العام وما هي رسالته وأهم أهدافه؟ طبعا إحنا دائما لما نسمع عن مواصفات السعودية نشعر بالجودة والفخر، فحابين نعرف عنوان الملتقى لهذا العام ورسالته وأهم أهدافه، تفضل.
3: عنوان الملتقى لعام 2026 يركز على المواصفات والذكاء الاصطناعي وجانب تمكين التطبيقات وبناء الثقة. الحقيقة ركزنا في هذا العام على الذكاء الاصطناعي استلهاما من تسمية عام 2026 عام للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، ولا شك أنه هذا يعكس اليوم اهتمام القيادة بتقنيات المستقبل ودورها في دعم التنمية والابتكار، ويؤكد أيضا جهود المملكة في هذا الجانب. ولعل ما يعزز هذه الجهود اليوم وجود هيئة معنية بالبيانات الاصطناعي، نتكلم عن سدايا كجهة معنية بتعزيز هذه الجهود. فاليوم الملتقى جاء يعني امتدادا لهذه الجهود وتأكيدا على جانب من جوانب الذكاء الاصطناعي اللي يجب تعزيزها اللي هي المواصفات. شعار الملتقى يتزامن مع الشعار اليوم العالمي للمواصفات 2026.
1: نعم مهندس وائل تسمعني؟ مهندس وائل يظهر انه نعم تسمعنا ام فقدنا الصوت؟ تفضل عشان حصل انقطاع ثواني، تفضل.
3: بالفعل اليوم الشعار العالمي شعار منظمة دولية رؤية على أفضل المواصفات هو احتفاء
1: لا
3: عمل الملتقى مع
1: مهندس وائل معذرة، إيش رأيك؟

0: هيك ناخذ فاصل ونرجع نحاول الاتصال بك مرة أخرى لاستكمال الحوار، معذرة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، ومعكم من جديد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الذياب، للحديث عن تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة غدا الأربعاء 14 من اكتوبر، الملتقى العاشر للمواصفات 2026 تحت رعاية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك طبعا بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين. مهندس وائل، كنا نتحدث قبل الفاصل عن عنوان الملتقى طبعا ورسالته وأهم أهدافه. الآن سؤالنا ومحورنا التالي، يركز الملتقى على 3 محاور رئيسة في برنامجه، من بينها فهم منظومة الذكاء الاصطناعي وتعزيز موثوقيتها، وكيف يمكن للمواصفات أن تسهم في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر موثوقية وتحافظ في الوقت ذاته على الأداء وخصوصية البيانات. تفضل.
3: بالفعل الملتقى يركز على 3 محاور رئيسية اليوم، كيف نستطيع أن نفهم منظومة الذكاء الاصطناعي، كيف نتعرف على أساسيات الذكاء الاصطناعي، ما هي أولوياته، وكيف اليوم يتم دعمها بالمواصفات. اليوم الذكاء الاصطناعي أصبح في هواتفنا، يستخدم بشكل وعلى نطاق واسع، نسعى من خلال المواصفات القياسية اليوم لوضع الأطر الواضحة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وضع أساسياته، لوضع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أيضا بما يناسب ثقافتنا اليوم في المملكة العربية السعودية، وبما يناسب أيضا الدين الإسلامي وتعاليمه. فاليوم أصبح الذكاء الاصطناعي يقدم لي من يستخدمه إجابة واحدة. اليوم نسعى أنه هذه الإجابات تكون ضمن هذه الأطر التنظيمية. كذلك أيضا بركز على جانب موثوقية، أي خدمات تقدم اليوم من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو من خلال الحلول اللي تقدم في جانب الصناعة أو جانب أيضا الخدمات، يجب أن تكون موثوقيتها عالية، ويكون أيضا أدائها في ضمن حدود وإطار المواصفات اليوم اللي توضع، والتنظيمات أيضا اللي تعتبر تغطي جانب كبير من تنظيمات الذكاء الاصطناعي واللي تقودها سدايا. كذلك واحدة من الأجزاء المهمة الابتكار وتطبيقات المستقبلية، نسعى لدعم المبتكرين، دعم المطورين بإيضاح هذه المفاهيم وإيصالها لهم في قالب يعني سهل يصل لهم وقابل للتطبيق، ونسمع أيضا تحدياتهم خلال هذا الملتقى.
2: جميل، يعني هذا السؤال وهذه الإجابات تقودنا للسؤال التالي، إنه الذكاء الاصطناعي ينتقل اليوم من مرحلة التجربة إلى تطبيقات واسعة في مختلف القطاعات والمجالات، يعني أهمية وجود مواصفات واضحة تواكب التقنيات والتطبيقات المستقبلية، ما هي أهمية ذلك؟ يعني
3: لا شك اليوم أنه التسارع المتزايد في تطبيقات الذكاء الاصطناعي واللي نشهدها بشكل يومي تتسارع بشكل كبير. كيف نستطيع أن نوازن بين تسارع التقنيات، تسارع اليوم الخدمات اللي تقدمها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واحتياجات المبتكرين والمطورين والتشريعات؟ احنا نحاول أن نسرع من عملية صدور المواصفات القياسية، لدينا فرق فنية معنية بالذكاء الاصطناعي، إدارة البيانات، تقنية المعلومات، أيضا معنية بالمدن الذكية. كل هذه الفرق مليئة بالخبراء والمستشارين المعنيين بهذه التقنيات، يعملون على مدار السنة لوضع المتطلبات اللي من شأنها أن تعزز من الابتكار، تسرع من تبني هذه التقنيات، ولا تضع قيود تمنع من انتشارها وتوسع فيها.
2: نعم، ختاماً مهندس وائل، يعني ماذا سيقدم الآن الملتقى العاشر للمواصفات للمختصين والمهتمين والجمهور، وما هي الرؤية المستقبلية؟
3: الحقيقة احنا يشارك معنا نخبة من الخبراء من الجهات المعنية، نتكلم عن وجود وتمثيل من الهيئة السعودية لبيانات الذكاء الاصطناعي، من وزارة النقل، سنتعرف من خلالهم على تجربة النقل الحديث. اليوم من سيحضر الملتقى سيطلع على تجربة الحديثة، سيطلع على تجربة المركبة ذات القيادة اليوم اللي تجري تجاربها داخل المملكة. كذلك بنسمع من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة جانب تطوير التطبيقات، سواء المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد أو المتعلقة بهندسة العمليات داخل الصناعة، أو أيضا نظم المعلومات وأمنها. كل هذه الجوانب إذا لها ستغطى من خلال عروض ستقدم من قبل الخبراء، بالإضافة إلى جلسة حوارية سنتناقش حول كل هذه التقنيات، ونستمع إلى رؤى الحضور لدينا كذلك وأسئلتهم تجاه محاور هذا الملتقى.
2: كل التوفيق لكم وشكرا لوجودكم معنا اليوم. المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الذياب، شكرا جزيلا لكم.
1: جدول على جدة FM.
2: أعزائي المستمعين، يمثل تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية مرجعاً معرفياً يرصد تطور القطاع الثقافي ويستعرض منجزاته وتحولاته وتحدياته في ضوء مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومع صدور نسخته السابعة لعام 2025 تحت عنوان عقد من الرؤيات، تجدد قراءة مسيرة الثقافة السعودية خلال 10 أعوام. للحديث عما يشهده القطاع الثقافي من تطور في مجالاته الإبداعية وما يرسم من أولويات للمرحلة المقبلة، يسعدنا أن ينضم إلينا المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة الأستاذ عبد الرحمن المطوع. أهلا ومرحبا بكم أستاذ عبد الرحمن.
4: أهلا أختي نهى، أسعد الله مساك.
2: حياكم الله أستاذ عبد الرحمن. يعني عندما نتحدث عن التقرير في هذه المرحلة، يعني نود أن تحدثنا عن أهمية هذا التقرير، تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة، وما الدور الذي يؤديه في رصد واقع القطاع الثقافي وتطوره؟
4: طبعا تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية هو تقرير تصدر الوزارة بشكل سنوي، ترصد فيه واقع القطاع الثقافي والتحولات بالإضافة إلى التطورات التي يشهدها القطاع. التقرير تكمن أهميته في أنه يوفر قراءة متكاملة للمشهد الثقافي، أيضا يعتبر مرجع معرفي عن الحالة الثقافية في المملكة، كذلك يبني معرفة تراكمية عن القطاع، يوثق أيضا منجزات القطاع وأبرز التحديات والاتجاهات المستقبلية كذلك. كل هذا المحتوى يمثل أدوات تساعد على فهم تطور القطاع وإمكانية قراءة مستقبل المجالات الثقافية
2: بإذن الله تعالى. طب صدرت النسخة السابعة من التقرير أستاذ عبد الرحمن لعام 2025 بعنوان عقد من الرؤية، ما هي أبرز ما يميز هذه النسخة عن الإصدارات السابقة؟
4: طبعا النسخة الحالية والنسخة السابعة يصادف صدورها مناسبة مرور 10 سنوات منذ انطلاق رؤية المملكة 2030. هذا التقرير يمثل محطة مهمة للنظر في القطاع الثقافي بصورة أشمل منذ انطلاق الرؤية، يتم فيه متابعة تغيرات القطاع الثقافي وأبرز التطورات، كذلك النتائج المتحققة في قطاعات الثقافية المختلفة. أيضا يسلط الضوء التقرير كذلك على أبرز الدروس التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة
2: بإذن الله تعالى.

0: طب لماذا اختير موضوع عقد من الرؤية لهذا العام؟ وكيف بيوثق التقرير أثر رؤية السعودية 2030 في التحولات التي شهدها القطاع الثقافي خلال السنوات العشر الماضية؟
1: طبعا كما أشرت
0: سابقا،
1: اختيار موضوع عقد من الرؤية يأتي بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق رؤية السعودية 2030. التقرير يسلط الضوء على ما تحقق في القطاعات الثقافية 16، أبرز المجالات الإبداعية المرتبطة بها، وكذلك ما تم تحقيقه من بناء مؤسسي وتنظيمي في القطاع. أيضا يتناول التقرير التحديات والفرص وأولويات المرحلة المقبلة بما يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030. لا شك أنه الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية السعودية 2030 تمثل مظلة اتجاهات الوزارة. الاستراتيجية تقوم على 3 ركائز: الثقافة كنمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والثقافة كذلك من أجل تعزيز مكانة المملكة دوليا. التقرير من خلال هذه الركائز يسلط الضوء على الحراك الثقافي، وينظر للثقافة باعتبارها جزء من التنمية الوطنية الشاملة التي تساهم في ترى حياة المجتمع، وتساهم كذلك في الاقتصاد وتعزيز حضور المملكة ومكانتها الثقافية عالميا.
0: نعم، وأهم التحولات طبعا التي رصدها في المشهد الثقافي السعودي داخليا وعالميا.
1: طبعا لا شك أنه التقرير يعني يزخر بالعديد من المؤشرات والمحتويات التي تساهم في فهم حراك القطاع الثقافي. حينما ننظر إلى عام 2025 بشكل أكثر تحديدا، يتناول التقرير عدد من الحراك النوعي، على سبيل المثال الأنظمة التي صدرت في القطاع الثقافي مثل نظام الحرف والصناعات اليدوية، بالإضافة إلى أبرز البيانات المتعلقة بالرخص والتصاريح المتاحة من خلال منصة أبدع التي من خلالها وزارة الثقافة تعمل على تمكين القطاع الثقافي وممارسي القطاع الثقافي. أيضا يسلط الضوء على جهود الوزارة ومجمع الملك سلمان العالمي في تطوير البنية التقنية للغة العربية، وكذلك جهود نماذج الذكاء الاصطناعي في المساهمة في تطوير هذا المسار. أيضا يسلط الضوء التقرير على مسار التعليم والتدريب، جاء افتتاح على سبيل المثال أكاديمية أفاق للفنون والثقافة كواحدة من جهود الوزارة في ترسيخ حضور الثقافة والفنون. أيضا يسلط الضوء على أعداد المنظمات الثقافية غير الربحية وأندية الهواة، والتي وصلت الزيادة فيها إلى حوالي 40%، فيما يصل إلى 196 منظمة بنهاية عام 2025. العديد من المؤشرات التي يتناولها التقرير والتي تهدف إلى تسليط الضوء على نظرة أكثر شمولية عن القطاع الثقافي بكافة مكوناته. نعم.
0: ويتناول التقرير أستاذ عبد الرحمن 6 فصول، يضيف هذا العام ملحق خاص بالمناطق. كيف تسهم برأيك هذه المؤشرات في رفع وفهم واقع الثقافة في مختلف مناطق المملكة وتحديد أولويات التطوير خلال المرحلة المقبلة؟
1: طبعا اعتدنا تقرير الحالة الثقافية بإصدارات مختلفة يتناول 5 فصول رئيسية، التي هي الإدارة والصون، ومن خلالها يرصد حوكمة القطاع الثقافي. أيضا يتناول الإبداع والإنتاج الثقافي بحيث توثق نمو الإنتاج الأدبي والسمعي وأيضا البصري وكذلك المسرحي والفني. يتناول التقرير كذلك 3 فصول المعارف والمهارات، من خلالها يتم رصد التعليم والتدريب الثقافي وبرامجه، من خلال أيضا تنمية القدرات البشرية وتعزيز المعارف والمهارات في المجالات الثقافية. 4 فصول المشاركة الثقافية، والتي تتناول مخرجات مسح المشاركة الثقافية. أيضا الاقتصاد الإبداعي 1 من مكونات التقرير، والذي يستعرض الإسهام الاقتصادي للثقافة من خلال المهن الثقافية. وكما أشرت في خلال نسخة العام الحالي أضيف 6 بمناسبة مرور 10 سنوات للرؤية والمتمثل في عقد من الرؤية. كذلك أضيف ملحق خاص بالمناطق يستعرض فيه أبرز المؤشرات الثقافية لكل منطقة من مناطق المملكة على حدة، بحيث تعطي قراءة أكثر تفصيل للحراك

0: الثقافي، الثقافة لا شك لها خصوصية من منطقة إلى أخرى.
1: نعم.
0: وجود هذه المؤشرات على المستوى المناطقي يساعد على فهم التنوع الثقافي والتحديات بصورة أكثر دقة.
1: نعم. وإبراز الجمال في المشهد السعودي الثقافي والاجتماعي.
0: صحيح.
1: نعم. كل الشكر لحضرتك أستاذ عبد الرحمن المطوع المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة على هذا اللقاء. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
1: وبهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال. شكرا لكم، شكرا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في رحلة تجوال هذا اليوم. وطبعا كان معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، كنت معكم من خلال التقديم نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخ. شكرا لكم، دمتم بخير، في أمان الله، مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. خلف الاشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج مناهل دحمان.
1: لماذا تستطيع رائحة واحدة أن تعيدك إلى مكان لم تزره منذ سنوات؟ قد تمر بجانب شخص يضع عطراً تعرفه، وفجأة تتغير اللحظة، تتذكر بيتاً، تتذكر شخصاً، رحلة أو موقفاً ظننت أنك نسيته تماماً. لكن لماذا يحدث ذلك؟ لأن الذاكرة لا تعيش في مكان واحد داخل الدماغ، وعندما نعيش تجربة معينة لا يخزن الدماغ تفاصيلها بالطريقة التي نحفظ بها ملفاً على جهاز، بل ترتبط التجربة بمجموعة من المعلومات.

0: صورة، صوت، رائحة ومذاق ومشاعر صاحبت اللحظة، ولهذا قد تصبح رائحة صغيرة مرتبطة بحدث كامل. الغريب أن حاسة الشم لها اتصال قريب بمناطق في الدماغ ترتبط بالذاكرة والمشاعر، ولهذا يمكن للرائحة أن تستدعي ذكريات بشكل مفاجئ وقوي. قد لا تتذكر اسم المكان، لكن رائحته تعيد إليك المشهد، وقد لا تتذكر تفاصيل شخص، لكن عطراً معيناً يجعلك تستحضر حضوره. وهذا لا يعني أن الرائحة تحفظ الذكرى كما هي، فالذاكرة نفسها قابلة للتغير. كل مرة نستعيد فيها حدثاً يمكن أن تعود معه بعض التفاصيل وتغيب تفاصيل أخرى، لكن الشعور العام قد يبقى، ولهذا تبدو بعض الروائح وكأنها مفاتيح صغيرة تفتح أبواباً قديمة. رائحة الخبز، رائحة الكتب، رائحة البحر ورائحة المطر، أو حتى رائحة مكان اعتدنا المرور به كل يوم. نحن لا نعيش الرائحة منفصلة عن حياتنا، نربطها بما حدث حولها، ولهذا تختلف استجابة الناس للرائحة نفسها. رائحة معينة قد تمنح شخصاً شعوراً بالراحة، بينما تثير لدى شخص آخر ذكرى مختلفة تماماً، لأن الرائحة لا تحمل معنىً واحداً للجميع، هي مرتبطة بالتجربة. وهنا تكمن قوة حاسة الشم، نحن نستخدمها يومياً دون أن نفكر فيها كثيراً، لكنها تستطيع في لحظة واحدة أن تربط الحاضر بالماضي، أن تنقلنا من شارع نعيش فيه الآن إلى مكان غادرناه منذ سنوات، وربما لهذا لا تختفي بعض الذكريات تماماً. قد ننسى الكلمات وقد تتغير الصور، لكن تبقى رائحة صغيرة مختبئة في مكان ما من الذاكرة، ثم تأتي لحظة عابرة فتفتح الباب من جديد، وكأن الماضي لم يكن بعيداً كما كنا نظن.
1: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، إخراج مناهل دحمان.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. السر بكبسة سر.
2: أعطيني جوالك أشوف الصورة وتعطيه، وفجأة يبدأ يسحب يمين ويسار. إذا جهازك يدعم نظام أندرويد، في ميزة اسمها تثبيت التطبيق، تفعلها من إعدادات الأمان، وبعدها تقدر تثبت التطبيق على تطبيق واحد على الشاشة. يعني إذا فتحت له تطبيق معين يظل الجهاز داخل التطبيق المثبت، والخروج منه ممكن تخليه يحتاج رمز القفل أو حتى وسيلة التحقق. ومفيدة حتى لو أعطيت الجهاز لطفل وتبيه يبقى داخل تطبيق واحد، يعني المرة الجاية أحد يقول لك أعطيني جوالك دقيقة، أعطيه، بس حدد له وين يروح بكبسة زر.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. خلاصة.
1: تشعر أنك تعمل في مكان لا يشبهك، وتتساءل متى تجد شغفك الحقيقي ومكانك المناسب. الجواب يشرحه كون روبنسون في كتابه الملهم اكتشف شغفك. الشغف ليس ومضة سحرية تبحث عنها، بل هو تقاطع نقطة قدراتك الطبيعية مع ما تحب أن تفعله حقا. السر الذي يرتكز عليه كتاب اكتشف شغفك يكمن في خوض تجارب متنوعة بجرأة، فالشغف يصنع ولا ينتظر. تذكر، عندما تلتقي مواهبك باهتماماتك ينتهي الشعور بأنك تعمل وتبدأ بالعيش حقا، كما يؤكد كتاب اكتشف شغفك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نبحث عن قبول الآخرين؟ الإحساس بقبول الناس يعطينا شعور بالسعادة والرغبة والثقة، ندور عليها بشكل فطري. السبب إنه الإنسان كائن اجتماعي بطبعه منذ قديم الزمان، وكان الانتماء للجماعة شرط للبقاء، والرفض يعني الخطر والوحدة. عشان كذا إلين اليوم عقولنا تعطي أهمية كبيرة لرأي الآخرين فينا، ونحس بألم حقيقي لما نتعرض للنقد أو الرفض. لكن المشكلة تبدأ لما نخلي رضا الناس هو المقياس لقيمتنا، فنعيش حياتنا نطارد شيء ما نقدر نمسكه. لكن

إرضاء كل الناس مستحيل، لابد إننا نتوازن، بمعنى نهتم برأي اللي نحترمهم فعلاً، بس نرضي أنفسنا أولاً ونحط حدود واضحة. لما نكون عندنا تقدير داخلي لذاتنا يقل احتياجنا لإعجاب الآخرين. اتذكر، رضا الناس غاية لا تدرك، لكن رضاك عن نفسك هو اللي يبقى معك.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن المملكة العربية السعودية برز اسم ترك أثراً واضحاً في هذا المجال، الدكتورة خولة سامي الكريع، الطبيبة والعالمة السعودية وأحد الأسماء البارزة في أبحاث السرطان. رحلة علمية امتدت من دراسة الطب إلى التخصص في علم الأمراض والتشخيص الجزيئي، وصولاً إلى قيادة أبحاث متقدمة في جينات السرطان. بدأت خولة الكريع رحلتها العلمية من المملكة، فحصلت على درجة الطب من جامعة الملك سعود عام 1994، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة لاستكمال تخصصها، وحصلت على البورد الأمريكي في علم الأمراض قبل أن تتخصص في مجال جينات السرطان. لكن طموحها العلمي لم يتوقف عند الحصول على الشهادات، عادت إلى المملكة وحملت معها خبرة علمية متخصصة لتصبح جزءاً من مسيرة تطوير أبحاث السرطان في السعودية. واليوم تعمل خولة الكريع عالمة سريرية رئيسية واستشارية أولى، وتقود أبحاث جينوم السرطان البشري في مركز الأبحاث والابتكار بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، كما تشغل منصب أستاذة في علم الأمراض بجامعة الفيصل.

ركزت أبحاث خول الكري على دراسة البصمات الجينية والجزيئية للسرطانات، خصوصاً السرطانات الشائعة بين السكان في المملكة. تشمل أبحاثها سرطان الثدي والغدة الدرقية والقولون والمستقيم والمبيض، بهدف معرفة الخصائص الجينية والجزيئية التي تتميز بها هذه الأورام. كما حصلت خولة على عدد من الجوائز والتكريمات تقديراً لإسهاماتها في البحث العلمي، ومن أبرز محطات مسيرتها جائزة جامعة هارفارد للتميز العلمي عام 2007 تقديراً لأبحاثها في البصمة الوراثية لدى مرضى السرطان. وفي عام 2010 حصلت على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى تقديراً لإنجازاتها البحثية، وكانت أول امرأة سعودية تحصل على هذا الوسام. كما حظيت بأوسمة وجوائز أخرى في مجال الطب والبحث العلمي، من بينها تكريمات مرتبطة بالإنجاز العلمي وأبحاث العلوم الصحية والطب والعلوم، وهي اليوم تمثل نموذجاً للباحث السعودي الذي لا يكتفي بأن يكون جزءاً من المعرفة العلمية بل يسهم في صناعتها. خول الكريع عالمة سعودية جعلت من الجينات مفتاحاً لفهم السرطان، ومن البحث العلمي طريقاً نحو مستقبل أكثر دقة في علاج الأورام.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: مجتمع أسوة يطلق البرنامج السعودي لإعداد القادة الصحيين الشباب بالشراكة مع نوبكو لتمكين الكفاءات الوطنية. وكالة الفضاء السعودية تعلن عن الشركات الفائزة بمسابقة سبيس أب الدولية لتعزيز ريادة الأعمال وتقنيات الفضاء. المعهد الملكي للفنون التقليدية ويرث يفتح باب التسجيل في برنامج تلمذة التطريز التقليدي لتمكين الحرفيين. وختاماً، دراسة حديثة تحذر من اعتماد تطبيقات اللياقة على خوارزميات صارمة تحول التحفيز إلى ضغط نفسي.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
1: دائماً نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: جدة اف ام على هواك. نقاش الان على جدة اف ام.
6: السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم الى النافذة الاسبوعية الرياضية من البرنامج اليومي نقاش مع ضيفنا الدائم في هذه النافذة الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. وطبعا الحديث اليوم عن المنجز اللي حققه المنتخب بحصوله على كأس الخليج. سنقرأ في كيفية البناء على هذا الانتصار للمزيد من الإنجازات للمنتخب. قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش.
7: نقاش على جدة اف ام.

0: نقاش للحديث بقية، واليوم نقرأ في كيفية البناء الاستراتيجي لانتصار المنتخب في كأس الخليج لتحقيق المزيد من الإنجازات. دكتور عبد الرحمن، في البداية خلينا نقرأ المباراة النهائية من البعد الاستراتيجي لكرة القدم السعودية.
1: حياكم الله أستاذ عزام وفريق العمل لديكم وإذاعة جدة والمستمع الكريم. ورغم أننا مر أسبوع على البطولة لكن ما كنا موجودين، نبارك لمنتخبنا ولأبطالنا وللقيادة والجمهور السعودي تحقيق البطولة الخليجية التي كانت مهمة جدا، ونشكر أبطالنا الذين يعني عادوا باللقب، كما نشكر جميع أبطال الوطن السعودي في مختلف المجالات. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء. بالنسبة لسؤالك عن قراءة الاستراتيجية للمباراة سريعة، يعني ليست فنية بشكل مباشر، لكن أول المباراة لم تكن سهلة، لكن أبطالنا كانوا على الموعد، وترى يعني القيمة العناصرية للاعبي المنتخب الإماراتي عالية، إلا أنه حدث لديهم نوع من الإرباك أو الارتباك في الثلث ساعة الأولى. هذا خدمنا كثيرا، خدمنا أن أحرزنا هدفين، كنا نتكلم سابقا ودنا شبابنا يعني يكونوا جريئين على المرمى ويحرزون الأهداف، الحمد لله هذا تحقق، وكان هو أهم عوامل نجاحنا أن أحرزنا هدفين في وقت مبكر. لكن لو ضاعت الفرصتين دي أو لو لم تحرز الهدفين ثم تنظم عاد المنتخب المنافس لتنظيم صفوفه كما حدث، يعني لو خلينا هذا عامل متغير مستقل وهذا متغير ثابت، وبدأ يتنظم المنتخب الإماراتي والنتيجة ما تزال تعادل وسلبي، كان موقفنا سيكون صعب جدا. لكن الحمد لله على التوفيق. ثانيا أو ما بعد ذلك، ما أدري ثانيا أو ثالثا، الجمهور تحدثنا عنه سابقا كان له دور، الجمهور والأرض طبعا
0: صحيح.
1: في نقطة التشكيل الأساسي للمباراة كان ناجح بنسبة كبيرة، أنا أقول لك 90% تقريبا أو حتى أكثر، وهذا أيضا خدمنا كثير. مختلف عن تشكيل أساسي مباراة دور الأربعة التي كانت يعني فيها شيء من الصعوبة. طبعا أكيد أنه دارت نقاشات حولها مع المدرب أو فرق العمل الفنيين خلال 60 ساعة قبل النهائي، وحصل تأمل لدى الكوتش دونيس لما ينبغي عمله بشأن التشكيل، يعني هو تقريبا كان تشكيل الذي انتهت به مباراة دور الأربعة، وهذه ترى نظرية عند بعض المدربين عند تحقيق النجاحات الاستقرار المرحلي بين المباريات المتتالية، أنه إذا عندي وقت قصير بين مباراتين وأنا فائز في المباراة السابقة أبدأ بالتشكيل الذي أنا كسبت فيه. يعني هذه أحد النظريات عند النجاحات بس مناسبة، وبنسبة كبيرة هي نفس التشكيل اللي انتهت فيها مباراة قطر. فهذه الرؤية الاستراتيجية. أيضا بس في قراءة بسيطة استراتيجية عن المنتخب من خلال هوية وشخصية المنتخب والإنسان السعودي، يعني المباراة حصل فيها توتر، حصل فيها بعض التجاربات، احنا نبغى من شبابنا الشباب السعودي يمثلون الوطن، يعني ما أنجر إلى أنا كلاعب سعودي مهما كان اسمي سعودي، أنا كسفير للوطن في أي منافسة رياضية. صحيح احنا نظل بشر، وقد يعني الإنسان مع وجود خطأ أو فعل يكون لديه ردة فعل، لكن أيضا نحتاج التوازن لأننا نمثل السعودية العظمى وهي سعودية المبادئ.
0: طيب دكتور، برأيك هل يمكن أن نعتبر هذه البطولة نقطة تحول للمنتخب السعودي بداية يمكن البناء عليها، وكيف يكون ذلك؟
1: نعم، يمكن أن نعتبرها نقطة تحول، لأنها يعني أول بطولة منذ عشرات السنين، هذه واحدة. ثانيا وكأنها رسمية، احنا آخر بطولة رسمية
0: لا، ورئيس الفيفا جاء وسلم الكاس، ففيها بعد رسمي أيضا،
1: أخذت البعد القوي يعني حتى إلى أقصى حد ممكن. لذلك هي نقطة تحول من عمل كان مبعثر إلى عمل ملموم أو منظم جيد، نقطة تحول من عدم قناعة عامة بالتشكيل، وترى دي استمرت سنين ما لا يقل عن 16 سنة. كل ما تظهر تشكيلة للمنتخب تعصف بها المواد الإعلامية والمحتوى والناس، لكن التشكيل هذا كان معقول، يعني مقبول لدى عدد كبير من أو نسبة كبيرة من الأطياف الرياضية. نقطة تحول إلى الجرينتا والروح العالية، يعني فيها مكتسبات، يعني ممكن حتى نعتبرها نقطة بداية زي ما ذكرت، يعني نبني عليها نقطة انطلاق للمستقبل، محطة انطلاق للمستقبل. كيف يتحقق هذا؟ إذا حافظنا على المكتسبات.
0: طيب،
1: واحد نحافظ على النجاح، نحافظ على ما اكتسبناه من هذا النجاح، ثم نستمر في البناء. لكن قد تحدث هفوات. أنا بعطيك مثال سريع بس من بعيد عنا، خلف ضفاف البحر الأحمر. المنتخب المصري الآن فيه مشاكل، وأظن سيقال المدرب الذي حقق منجز ممتاز في كذا، وفيه مشاكل داخل أروقة المنتخب. بالشكل هذا أتوقع المنجز المنتخب المصري والبصمة التي بدأ يبنيها ربما تهتز. احنا هنا وضعنا مختلف، لكن انا بس ابغى الحفاظ على المكتسبات. انا ما اقول قلدوا منتخب كذا او، لكن لا، انا يهمني ان انا امام المثال بدا هو يفقد مكتسباته، انا لا ما ابغى افقد مكتسباتي.
0: مع انه مرينا بكثير من الحالات اللي للاسف انه فقدنا فيها المكتسبات، يعني منتخب 94 بعد كذا ما بنينا عليه على مكتسباته المزيد من التطور. حتى مع الحماس، تذكر أحد المسؤولين في تصريح في عام 94 قال إحنا الآن وصلنا إلى دور 16، وفي مونديال 2010 إن شاء الله بنصل المباراة النهائية، لكن ما تم عمل استراتيجي على الأقل. ما نبغى المباراة النهائية، على الأقل إنه أنت يصير دور 16 بالنسبة لك يعني موضوع في اليد.
1: أي نعم، نبغى هوية بس منتخب، والنتائج هي راح تأتي. يعني مسألة إخفاق في أو عدم تحقيق نتيجة عليا في منافسة معينة، أيضا الآخرون يعملون، لكن أنا إذا عندي هوية راح أشعر أنا بالهوية. حتى المشجع البسيط يعرف أقدر هذا. أنا أذكر 94، وأذكر كأس العالم، كأس آسيا 96، وأذكر أحد الأصدقاء الرياضيين العاشقين وقال لي خلص كأس العالم 98 سنصل دور الأربعة. قلت له أنا سوف نخرج من الأدوار الأولية، لأن والله كنت عارف وشايف التغيرات التي حدثت، وسوف يعني
0: تنعكس على
1: المكتسبات وعلى النتائج. وفعلا ذكرته بعدها بعد الخروج من الدور الأول.
0: طيب وش اللي نحتاجه الآن يا دكتور غير النقاط اللي ذكرتها؟
1: نحتاج الآن المفترض أنه الآن يدعمل شيء وهو ما يسمى التغذية الراجعة، فيدباك. تكلمنا بعد كأس العالم أنه المفروض أن نعمل تغذية راجعة لما حصل في كأس العالم. ما حدث بعد كأس العالم هو يعني ما عملت برنامج تغذية راجعة كبير حقيقي، لكن بس عمل تنظيم، تحسن التنظيم في المنتخب، تحسن اختيار التشكيل، تحسن الروح العامة ما حصل هو تحسن
0: الفيدباك. نبدأ بالأخطاء اللي ارتكبت ونأخذ منها عبر، ولا نبدأ بالأمور الصحيحة اللي تم إنجازها ونبني عليها؟
1: شوف، الفيدباك هذا مشروع كامل، يعني يحتاج فرق عمل ويحتاج منظمين. طبعا احنا اذا يبغون منا نساعدهم اتحاد كره القدم، انا عندي خبره طويله في المجال ده. لكن زي ما تفضلت، انا ايهما ابدا فيه؟ ما دام انا عندي انجاز ابدا في الايجابيات. لان حققت منجز.
0: وش الايجابيات؟
1: الايجابيات كثيره، يعني احنا اولا حققنا المنجز، ذكرنا اختفت كثير من السلبيات التي كانت موجوده، قناعه اللاعبين باللاعبين موجوده. ترى لو لاعب واحد نسبة كبيرة من اللاعبين غير مقتنعين فيه فنياً، بس يبدأ التشويش.
0: الروح اللي بين اللاعبين واحدة كمان من الأمور الإيجابية.
1: نعم.
0: يعني صار عندنا غرفة ملابس للمنتخب رائعة صراحة.
1: أيوة، هنا رائعة، ونبغى الاستمرارية هذه أو الروعة هذه تستمر. أي تشويش لها ترى راح يعيدنا، إن شاء الله ما يعيدنا يعني لما سبق، لكن أي تشويش. نحتاج جانب من الحس العالي في العمل الإداري في المنتخب، سواء إدارة المنتخب أو اتحاد كرة القدم المشرف على إدارة المنتخب. هذا يحتاج منهم حس عالي في الفترة هذه، لأن احنا في فترة ترى بناء، ما احنا زي منتخبات مستقرة وقاعدة تحقق إنجازات، وحصلت غلطة معينة ما تأثر على العمل. لا، احنا أي غلطة بسيطة
0: تعيدنا إلى نقطة الصفر.
1: أيوة يعني ايوه المهم تهز العمل، ترجع تهز المكتسبات. فنحتاج تنبه عالي لعدم الوقوع في اي حفوه. نبدا زي ما ذكرت في الايجابيات، ثم يقول السلبيات. لا يمكن يعني ان هناك عمل يخلو من اي اخطاء او سلبيات. مؤكد.
0: طيب استاذنك يا دكتور واستاذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود اليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
2: نقاش على جدة اف ام.
0: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن البطولة الخليجية، كيف يمكن أن نستثمر هذا المنتج في بناء استراتيجي للمنتخب. ضيفي هو الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور عبد الرحمن، اليوم تناقلت وسائل الإعلام خبر عن الاتفاق مع المدرب الأسباني روبرتو مارتينيز اللي كان يتفاوض معه المنتخب سابقا قبل مجيء مجلس اتحاد الكرة الجديد. نبغى قراءتك لهذا الخبر، وهل هو خطوة جيدة للبناء الاستراتيجي، ولا الاستمرار مع دونيس واحد من ضمانات الاستقرار الفني على الأقل؟
1: أي نعم، الموضوع هذا مشتبك جدا، فيه عدة أبعاد اختلطت في بعض. كنا سابقا نقول أنه دونيس مدرب طوارئ، ولا زال الآن هو في حالة الطوارئ، وكان المنتج في المونديال ما هو بالشكل المأمول. كانوا ربما كانوا يخططون إلى استقطاب مدرب أو جهاز فني أجنبي جديد. إحنا نظريتنا مختلفة تماما، نريد جهاز فني وطني، ونريد ما هو جهاز فني وطني بس، فريق عمل فني وطني منتقى بعناية، واخترنا أسماء توليفة ممتازة. خل هذا على جنب. دونيس الآن لو تذكر تكلمنا في هذا الجانب بس قبل ما يظهر هذا الخبر وقبل ما تختتم البطولة، أنه لو أنك أنت تبغى تغير بفريق أجنبي ضع لي خطة، على خطة استراتيجية مشروع مع الجهاز الفني هذا، فيه نقاط محددة متفق عليها معلنة. أنا ضد بأمانة أن تكون هناك معلومات مهمة يحتاجها الوسط الرياضي والإعلامي والمحب للمنتخب ومخفية. نخلي هذه الخطة معلنة، لماذا لا تكون معلنة؟ فإذا كان اتحاد كرة القدم لديه خطة معلنة متكاملة للمدرب روبرتو مارتينيز الأسباني، الذي أنا شاهدت نتائجه ما هي يعني مشجعة مع المنتخبات اللي لا أشارك معها، بلجيكا أو التي دربها، ثم يعني الذي حصل حاليا أنه دونيس أصبح يشتغل بنظريتنا، عنده فريق عمل ما هو وحده دونيس أو عنده مدرب مساعد، لا معه فريق عمل ثلاثة مدربين تشوفهم أنا ما عارفت معهم، بس بعضهم أكبر منه سنا، غالبا ما هم مساعدين عاديين، لا عندهم قراءة فنية أعلى، مشاركين في تفكير دونيس. فأنت تبغى تغير هذا الواقع بعد المنجز هنا، لا تأمل قليلا، توقف قليلا، اقرأ الموضوع. أنا أتوقع أنهم وقفوا لأن اتحاد كرة القدم الجديد ما شارك في اختيار مارتينيز هذا، ولا يوجد مشروع عمل لمارتينيز. هنا نقطتين تخلينا نتوقف انه طوال نستحضره او لا ونعطي هذا فرصة. أنا إلا إذا على الطاولة مطروح خطة متكاملة هي أفضل مما هو عليه موضوع دونيس، وأنهم قادرين على استكمال البناء بدون أي خطوة للوراء. هذه تحتاج تفكير عميق من اتحاد كرة القدم. لكن أنا اللي أشوفه أنه خلص أنهم صرفوا النظر عن هذه الفكرة. أما الخبر فيبدو أنه حقيقي لأن كل وسائل الإعلام تناقلته، ومعظم البرامج إن لم يكن كلها الرياضية تحدثت عن هذا الكلام وتوقفت عند نقطة معينة، ما هم عارفين الناتج أو الخبر الحقيقي يعني. برأيي خلينا هذا، والأفضل الأفضل هو فريق عمل فني وطني، لأن مستهدفك الاستراتيجي لابد أن تأتي بالوطن. إذا تبغى تكون منتخب قوي عالميا وله حضور وله رياضة متكاملة لازم الوطن. فأظن الآن اتحاد كرة القدم ما هو في بالهم فكرة الوطني. والله أعلم يعني، ما إحنا على معرفة بما يدور يعني في يعني مشاورات مجلس الإدارة. إنما باختصار إن كان هناك مشروع واضح وقد مرت يعني خطوات اتفاق حقيقية، وما بعد يعني فترة ما هي طويلة حوالي 3 شهور، وسيأتي بخطة عمل واضحة معلنة قادر على أنه يلتزم بالبناء على ما هو متحقق، ممكن لأنه يبقى دونيس مدرب طوارئ.
0: نعم.
1: أو الأفضل حاليا إذا أنت ما عندك صارف النظر حاليا أو غير قادر على أنك تعمل إحلال الوطني، يمكن الأفضل أنه يستمر دونيس مع المحافظة على المكتسبات برعاية من اتحاد كرة القدم.
0: هو إحنا عدنا إلى الاستراتيجية السابقة أنه نستقطب مدرب بناء على السي في وليس بناء على احتياجاتنا. وإن كان السي في حق روبرتو مارتينيز يعني ما هو ذاك السي في القوي، يمكن أكثر منجز له أنه حقق مع منتخب بلاد البرتغال دوري الأمم الأوروبية، وهي بطولة أقل طبعا من البطولة الأوروبية، نعم أمم أوروبا، وبرضو حقق مع المنتخب البلجيكي واللي جلس معه تقريبا 6 سنوات، منجز تاريخي بالتتويج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم 2018. على مستوى الأندية ما في ذيك الإنجازات الكبيرة، يمكن بس مع إيفرتون يعني قدم معهم مستويات، لكن زي ما ذكرت أنه الاستراتيجية اختيار المدرب بناء على السي في جربناها كثير، حتى لو كان السي في حقه قوي. يعني لما نقول دونيس السي في عنده يمكن يكون أقل من كثير من المدربين اللي مروا على المنتخب، لكن عنده ميزة تنافسية أنه يعرف اللاعب السعودي، يعرف يعني طريقة التعامل نفسيا مع اللاعب السعودي بحكم أنه يعرف الدوري السعودي.
1: صحيح، هذا واحد، وأتيح له أن يعمل بخلاف ما كان يحدث سابقا من أن المدرب يعني ما أخذ كافة الممكنات أن يؤدي. هذه واحدة، ترى الوضع عندنا تحسن تحسن في الأجواء المحيطة بالعمل الفني. إنما أنت تبغى تستحضر مدرب أجنبي في مهمة، لكن هذه واحدة من جوانب استراتيجية. أنا عندي لازم أنا أفكر معاهم في يعني أنا كاتحاد كرة القدم مع عندي برضو فنيين استشيرهم، أنا أفكر كيف أجيب الخبير اللي يعمل لي، وليس مجرد أستحضر أو أستقطب مدرب أجنبي مشهور وحقق نجاحات وأجيبه هنا لبيئتنا مختلفة عن البيئة التي حقق فيها نجاح وأبغاه ينجح. لا، لابد من عمل من عندي أنا هنا دور كبير علي حتى أهيئ البيئة المناسبة أن الخبير يقدم ما لديه. هذه الإشكالية. وفي النهاية أنا أكرر كلامي، لابد من الرجوع للأجنبي. ترى ما حدث هو تحسن، وإن شاء الله يستمر التحسن إلى تفوق، نتمنى ذلك ونأمل ذلك مع دونيس أو غيره، لكن هذا مبدأ عالمي. شوف المنتخبات اللي حققت الإنجازات العالمية كلها بالمدرب الوطني. رح نحتاج المنجز هذا حتى منتخبات أفريقية حولنا وآسيوية. خلاص اليابان ما تتنازل عن يعني هذا مبدأ عالمي، ما احنا معقول احنا الاستثناء العالمي من هذا المبدا؟ مستحيل.
0: طيب في الفترة الحالية بتشوف انه استمرار الدونيس جيد؟
1: خلاص ايوه الشهرين هذه ان لم تكن هناك استراتيجية واضحة معلنة مع مارتينيز والتزام بالقدرة على الاستمرار حسب المكتسبات، يعني يفهم كل شيء ويكمل، ولا خلاص خلي دونيس. اذا ما عندك هذا الخيار وما عندك توجه وطني، خلاص خلي دونيس احسن. لانه قد انسجم مع المجموعة، انسجم مع الجهاز الاداري، وزي ما تفضلت عارف باللعيبة كلهم، عارف بغيرهم من اللعيبة، فهو الخيار يعني المناسب الآن. ما هو الأفضل؟ أنا أقول ما هو الأفضل وأقولها حتى لو حقق آسيا، ليس هو الأفضل. الأفضل جهاز فني وطني يبني هنا كاستراتيجية، لكن خلاص هذا هو المناسب الآن. فلا تعمل تشويش إلا شيء أنت عندك وعي أنه راح يحقق شيء.
0: يعني نقعد يا دكتور في حالة طوارئ طوال العام هذا،
1: طوال إلى البطولة القادمة قريبة، ترى شهرين ونص، لكن أو هات الخطة. إلا إذا الآن اليوم إذا الخطة جاهزة، التعاقد الاستراتيجي بناء على مشروع استراتيجي حقيقي فني مع مارتينيز، هات خلي الاتحاد المسحلي يطلع الاستراتيجية إن كانت فعلا هناك استراتيجية حقيقية. النقطة الثانية أربطها بما أنجز، حلقة أخرى أن يقرأ الواقع ويلتزم بالبناء عليه. أهلا وسهلا الليلة أفضل من دونيس.
0: طيب
1: غير كذا لا، خليه لأنه قد بدأ يحقق نوع من الاستقرار.
0: طيب أنا أستأذنك يا دكتور وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك. جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن المنجز للمنتخب السعودي بالحصول على البطولة الخليجية وكيف نبني عليه استراتيجيا. ضيفي هو الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية، مستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور عبد الرحمن، لما نتكلم عن ثلاث مجالات اللي هي الرياضة والإعلام والقيم، هي مجالات مختلفة لكن في رابط بينها، يمكن في بعد فلسفي وبعد وطني وبعد أيضا له علاقة بكيف يمكن أن نبني استراتيجية مبنية على هذا الثالوث إن صح التعبير. أبغى منك قراءة لما بين الرياضة والإعلام والقيم في ضوء الأحداث اللي صاحبت مشاركة المنتخب، وأيضا بالأمس مشاركة النادي الأهلي في النخبة الآسيوية.
3: الأندية السعودية الأخرى، نعم، سؤال مهم ونحتاج يعني نحتاج الحديث في هذا الموضوع يعني بشكل فيه استفاضة، بشكل فيه يعني بناء للوعي والثقافة، لأننا واحد من أهم العوامل لهذا الذي أنا أراه أننا مقبلون على استضافة العالم بعد سنوات، وإحنا يمكن أهم ما لدينا في المملكة العربية السعودية لنقدمه للعالم القيم. دائما أود أي دولة تستضيف المونديال أو تستضيف بطولة كبيرة إقليمية أو قارية تقدم ما لديها من ثقافة، من منتج، من إلى آخره. إحنا صح سنقدم، لكن أجمل ما نقدمه هو القيم. العلاقة بين هذا الثلاثي، أنت يعني تعرف أن الرياضة في مجملها ومؤداها وأنشطتها هي عبارة عن تنافس. الرياضة هي تنافس، والتنافس لابد له من نتائج، وأي تنافسية رياضية عمرها ما تكون مغلقة، بل لابد لها من جمهور ومتفرجون، مشاهدون، مشجعون، ناقلون للخبر. هذا منذ القدم، منذ آلاف السنين، حتى لو تذكر القصة الشهيرة في التراث العربي داحس والغبراء، هي كانت تنافس بين فرسين، صح ولا لا؟
2: صحيح.
3: تنافسة والسباق، وكان لها جمهور، والمشكلة أن التعصب الذي حدث فيها وحصلت فيها نوع من المخالفات زي ما يحدث اليوم أفسد المنافسة، ونشأ بسبب ذلك حرب طويلة. هنا القيم تدخل، بصير أرجع لها مثل ذلك من آلاف السنين. يعني في الحضارة اليونانية القديمة، الأولمبياد قبل أكثر من 2000 سنة ما قبل الميلاد، كان الحدث الرياضي له مشاهدون ومسرح مبني للأولمبياد، وله ناقلون. الناقلون هو الإعلام، الأخبار التي تتناقل هي عبارة عن الإعلام. إذن لا رياضة بدون إعلام. المنافسات الرياضية تحتاج الإعلام، والإعلام يعيش على المنافسات الرياضية، ولذلك خرج ما يسمى الإعلام الرياضي. بدايات الإعلام الرياضي المنظم الممنهج تحت هذا العنوان كفرع من فروع الإعلام ظهر في أوروبا وأمريكا في القرن 18، يعني قبل 240 سنة ظهر إعلام رياضي واضح، وصحف تتكلم بس عن الرياضة، وخلص انتشر في العالم كله ما يسمى الإعلام الرياضي. إذن هذا الثنائي مرتبط ببعض ارتباط كبير. وعندنا معروف في عالم الأعمال كلها أن أي عمل عموما وأي بيئة نشاط بما فيها الرياضة بما فيها الإعلام لابد أن تحكمها القيم، إما بشكل نظري أو بشكل عملي. فأنا أحتاج الثلاثة مع بعض. إذا كانت الرياضة نقصها القيم ذهبت إلى التعصب وما إلى ذلك، إذا الإعلام ما انضبط بقيم أيضا ذهب إلى جنوح وانحرافات وكذا. إذن هي منظومة القيم لابد أن تحكم العمل الرياضي والعمل الإعلامي. الثلاثي هذا لابد يعني شيء مشتبك، شيء مرتبط، ويظهر في أبسط الأشياء ويظهر في أكبر الأشياء. القيم يعني هنا مدام هنا عمل، فنأخذ حاجة ما تسمى الإثكس، الأخلاقيات، جوهرها أو عمقها الأخلاق اللي هي المورال، تبنى في على شكل قوانين، أنظمة، بنود. لذلك ترى في الاتحاد العالمي لكرة القدم سموها لجنة الانضباط والأخلاق، أدخلوا عنوان الأخلاق في عنوان اللجنة، ولجنة منفصلة اسمها الأخلاق، دائما تبحث عن القيم في أي عمل. طبعا فيها خبراء وفيها ما إلى ذلك، لكن أنا متأكد أن إحنا عندنا في هذا البلد ما يخدم القيم الإنسانية العالمية أكثر من أي خبراء وأكثر من أي علماء في هذا المجال. إذا ربطناها بالشأن السعودي الذي أنت ذكرت، إحنا أي ممثل للمملكة العربية السعودية هو سفير للمملكة في منافسة خارجية أو داخلية أو في استضافة. إحنا نحتاج القيم في التعامل، نحتاج القيم في إدارة النشاط الرياضي، نحتاج القيم في إدارة المنافسة الرياضية، نحتاج القيم كل من يعمل في الرياضة أو في الإعلام يحتاج أن يمشي على أساس منظومة قيم. فأي مخالفة بسيطة للقيم ستظهر نتائجها، وأي التزام بالقيم ترى موضوع عميق مرة وفيها العديد من التفاصيل، لكنها تظهر نتائجها على شكل إما تحقيق شيء نبيل، أو إذا حصل مخالفة للقيم مهما حتى يعني دائما مخالفة القيم النبيلة يتم عن ناتج أو دافع لأهداف معينة تكون غير معلنة. يعني هذه حاجة اسمها العبث بالقيم تفصيل فيها يطول، لكن عموما الثلاثي هذا مرتبط ببعضه، وفيه كل شيء مرتبط بكل شيء.
2: نعم،
3: ونقدر نحلل أي حدث تحليل قيمي، أي انطباع يقدر يحلل، ممكن أن يحلل تحليلا قيميا من أي واحد في المنظومة الرياضية، سواء لاعب أو إداري في نادي أو عضو مجلس إدارة نادي أو رئيس أو إعلامي بأي شكل أنواع الإعلام، سواء ميداني أو محلل في برامج الرياضية أو متنافس أو ممثل نادي أو ممثل جهة رسمية أو ممثل لجان قضائية، كلها يمكن أن تقرأ قيميا وأن تحلل قيميا.
2: أنديتنا سابقا كانت تكتب سطر تعريفي آخر لها، النادي الفلاني نادي رياضي ثقافي اجتماعي، ما كان في إغفال للجانب الثقافي ولا الجانب الاجتماعي. نتمنى أنه
3: يفترض ما يغفل الآن الأندية FC فوتبول كلوب متخصص في كرة القدم، لكن ما في شيء ينفصل عن القيم. الانفصال عن القيم هذا هو قيمة، تجرد من القيم. مسألة شخص أجي يقول لك أنا ودعت القيم أو أنا ما أبغى أشتغل، ما فيها سمعت أنا بكل أسف هناك من قال ما في أخلاق في الرياضة أو ما فيها حرام وحلال في الرياضة، لا ليه لا ما هو صحيح. هذه في حد ذاتها قيمة، بس قيمة سلبية جامحة. وإن وجدت لدى أطراف في الوسط الرياضي وتمكنوا من العمل وفق دوافعها ومبادئها وأسلوبها سوف يحدثون ما يتعب الوسط الرياضي كامل.
2: طيب
3: ويتعب الشباب الناشئ. يعني هذا طرح تربوي، المنافسة الرياضية خصوصا كرة القدم، خصوصا الدوري بدرجتيه، وكل الشباب الآن الشباب يتابعها، الشباب الناشئ الصغار يمكن من عمر 6 سنوات بدأ يفهم ويحضر المدرج ويتفرج ويتكلم وعنده درجة من الوعي، يرى كل التصرفات، يتشرب بعضها، يؤمن ببعضها، يؤمن بمن يعني يعتبره نموذج أو قدوة، كلها يعني تدخل فيها مسألة القيم. يمكن التفصيل في هذا يأخذ وقت طويل، يعني يحتاج مساحة كبيرة من الوقت.
2: طيب بالعودة لبعض المفاهيم اللي تناولناها في حلقات ماضية، اللي هو الاختلاف والخلاف والنقد والانتقاد، هذه المفاهيم اللي موجود بعضها في الوسط الرياضي وللأسف إن بعضها يغيب في بعض الأحيان تحت وطأة التعصب الرياضي، فكيف نقدر نفرق بين أنه اختلافنا يفترض ما يؤدي إلى الخلاف، النقد لا يؤدي إلى الانتقاد الحاد اللي يتجاوز المبادئ والقيم؟
3: بالضبط، هذه منظومة القيم التي يفترض أن تحكمنا. الاختلاف هذا شيء ضروري وشيء إيجابي وشيء صحي. خلاص، ما دام أنت تشجع النادي الفلاني في مدينة كذا وأنا أشجع نادي آخر في مدينة كذا، نحن مختلفون لكن متفقين على أشياء كثيرة قيمية، لكن في اختلاف. أنا شعاري مختلف، أنت شعاري مختلف، أنا تاريخ نادي مختلف، أنت تاريخ مختلف، إلى آخره. هذا اسمه الاختلاف، الديفرنس، شيء صحي وإيجابي في كل المجتمعات. لكن الخلاف شيء آخر، كونفليكت، صراع، مشاكل، أنا أحاول أتصدى لك وأنت تتصدى لي. هنا خرجت الرياضة عن القيم النبيلة. في الجانب الآخر النقد والانتقاد، النقد الكريتيك بالعكس هو شيء إيجابي، لابد نحتاج النقد حتى نفهم أخطائنا، نفهم إيجابياتنا سلبياتنا، حتى نمضي قدما، نحسن من أعمالنا. لكن إذا وصل إلى الإساءة الشخصية، تسليط الضوء على السلبيات فقط، التقريع، وهذا موجود ترى، موجود في يوميا، موجود في أوساطنا الرياضية، خلاص يعني تحول إلى شيء هدام، destructive. بدل ما هو constructive بناء، يصبح destructive، يهدم العمل، وله سلبيات، وله انعكاسات على شبابنا الناشئ، وله انعكاسات. يعني ربما إذا في مهنية في العمل الرياضي تأثيره على مثلا أداء الفرق وكذا ما هو كبير، بس قد يصل إلى الإضرار بمستوى مثلا المنتخب.
2: طيب،
3: إذا حصلت استجابة لهذه الصراعات أو حملات معينة أو شيء، قد يتأثر مستوى النادي أو حتى مستوى المنتخب. لكن إحنا منظومة القيم هي عندنا أساس أعلى، بغض النظر عن النتائج، سواء المنتخب أو النادي. منظومة القيم خصوصا في المملكة العربية السعودية لها خصوصية عالية، خصوصية وأولوية.
2: طيب، في ضوء ما ذكرته يا دكتور، لو تناولنا موضوع تحدث فيه الوسط الرياضي في الآونة الأخيرة بشكل كبير، اللي هو تصريح المحترف الأهلي ديميرال الأخير تجاه ما يحدث حولنا من أحداث، وتلقته الجماهير بمختلف ميولها بترحيب، وأشادت بشجاعة هذا اللاعب اللي يعني عرض نفسه لخطر العقوبات، لأنه أنت زي ما تعرف الفيفا يحضر الحديث في أمور غير الرياضة. لكن هذا اللاعب كان عنده موقف مبدئي وعبر عنه، والجمهور بالفعل يعني كان مبسوط ونظر إلى الموضوع بالنظرة اللي أشوف أنها أعلت من الـ من الـ من القيمة الوطنية أكثر من الميول الرياضية.
3: نعم، هذه نقطة مضيئة في سماء الرياضة عندنا. هذا اللاعب بالذات، على ما أذكر الموسم الماضي كان له بعض التجاذبات كذا والمناكفات مع جماهير بعض الأندية، هذا ترى يحصل يعني طبيعي في حدود، لا مشكلة. لكن التصريح هذا وكونه يعني بإرادته يعني جلس وقدم هذا الكلام الذي كل كلمة فيه لها معنى، كل كلمة تحتها خط، تحس أن هنا القيم موجودة حقيقة، قيم التكبير، قيم الاحترام، قيمة الوفاء، قيمة الوعي. الوعي هناك أصبح قيمة في حد ذاته. الفهم، في فرق بين الفهم والوعي. الفهم ممكن أن يكون فاهم لكن ما يبغى الواحد يشارك، أو ما يبغى الصح، وهو فاهم الصح من الخطأ. لكن الوعي هنا الكونشس، درجة أعلى، درجة قيمية. يعني ما ذكره اللاعب، حتى الجماهير اللي كانوا زعلانين منه أصبح الآن راضين عنه، واكتسب تقدير يعني الوسط الرياضي السعودي بأكمله، وظهر بالمظهر الراقي الواعي المدرك، المظهر القيمي النبيل. هنا نحس أنه في رسالة، وفعلا نجح اللاعب هذا في تقديم الرسالة، وما تبرز زي ما أنت تفضلت يعني. ويعني معروف أن الرياضة يفترض المحترف ما يخرج، أو كذا يعني الأنظمة العامة ما يخرج عن إطار الكلام في الرياضة، لكن استطاع أنه يتعايش مع الأحداث ويتعايش مع المجتمع السعودي. هنا نجاح بالنسبة للاعب، نجاح، ونجاح أيضا للوسط الرياضي ككل. صراحة نقطة مضيئة، ويشكر عليها هذا يعني هذا الشخص اللي يقيم في السعودية لأداء عمل، هو عمل محترف، لكن بما أنه يعني عايش، ما هو منفصل عن ما يحدث، ليس منفصل وليس غير مدرك، بالعكس. ويعني هذه جانبين، ترى هو الجانب الرياضي والإعلامي يتابع ويشاهد، اندمج معها الجانب القيمي الأخلاقي في يعني صورة مضيئة جدا.
2: طيب
3: طبعا ونذكر يعني كل من قدم للوطن.
2: أكيد. سؤالي الأخير لك يا دكتور، كيف أتناول أي موضوع رياضي من زاوية القيمة، سواء تصريح أو تصرف معين أو سلوك أو حدث أو ردة فعل حتى لو كانت عفوية؟
3: هذا أيضا موضوع يطول، لأنه أصلا هذا تخصصنا. في عندي أنا يمكن ضيق الوقت.

0: مقبوله ومعقوله وجميله وملح الرياضه. اقدر انا احكمها حتى الولد الصغير اللي في عمره 14 سنه يستطيع ان يعطيها الحكم انها قد تكون مقبوله او غير مقبوله. هذا واحد اسمه الحكم القيمي. وكذلك اذا شاهدت انا اي تصرف اقدر اقيسه على اساس الحكم القيمي. طيب انا كشخص انا ابغى اتصرف تصرف معين استفيد من الحكم القيمي يعني اقيم ثم احكي حاجه اسمها التنظيم القيمي الاولويه القيميه. انا ابغى اصرح مثلا تصريح معين هذا التصريح يخدم مثلا نادية، لكن في ثنايا الكلام في عبارات جارحه للاخرين انا لازم احذف هذه العبارة او انا اؤجل التصريح هذا الى ما هو وقته هذا، او انه قد عدى وقت التصريح وانا ارجع اصرح يمكن افسد شيء.
1: بس البعض معين. دكتور يقول لك انه بين قوسين اللي ذكرتها المصطلح الطقطقة هو ملح الرياضة ملح الوسط
0: ملح بس ما يتعدى، إذا تعدى للإساءة خلاص ما الحكم القيمي يقول لك هذا خطأ. إحنا أنا موافق على التندر وعلى يعني شوية المداولات الرياضية وأهازيج وما إلى ذلك، لكن في حدود ما تجرح الآخرين، في حدود ما تقول شيء غير صحيح. يعني هل مسموح مثلا سياميا وخلقيا في الرياضة أن الواحد مثلا يقول شيء غير صحيح ما يقول سن يعني يكذب علشان بس الرياضة لأنها رياضة؟ لا لا طبعا لا، الحكم القيمي يقول لك لا. أنا أعطيك مثال على الحكم القيمي على لا رج... أنت رجعتنا للحكم القيمي. أنا معك فيها زي ما تفضلت ملح الرياضة، لكن لا تتجاوز فيه كثير، ويمكن تشاهد وحصوصا على منصات السوشيال ميديا إساءات جبارة، إساءات جبارة ما لها داعي أبدا. مثلا أنا أعطيك الـ الـ البنر الذي ظهر في مباراة للنادي الأهلي المسيء مسيء للغاية. أنا كنت أشاهد المباراة واستغربت كذا، جتني صدمة كيف جمهور نادي يرفع هذا الكلام المسيء للنادي. من كان يكون عملها ما يعني وقع في هفوة كبيرة وسقطة كبيرة كيمية كائنا من كان بغض النظر خلاص تعدى أسس التنافس نهائيا. ف يعني نقدر نقيم أي عمل من عمل على المنظومة إلى المشجع الصغير اللي يحضر الملعب أو ينشر بوست في أي حساب. ففيه ساعات كثيرة نقدر نحللها قيميا بكل سهولة. طبعا في أعمال معقدة شوية يعني تحتاج واحد يعني يدقق فيها أكثر. نحن تكلمنا عن تنظيم الحكم القيمي والتنظيم القيمي. بكل بساطة التنظيم القيمي أنا أعطيك له عليه مثال يتتضح. مثلا أو مثال سريع كذا، مثلا أنت ولدك يلعب كورة وهو في سن صغير كذا 10 سنوات، هنا عنده قيمة عليا للرياضة يعني يعطي الرياضة قيمة المرح اللعب هذه واحدة من القيم. لكن لو كان في الوقت هذا يلعب ويؤذي الجيران، يزعج الجيران في توقيت معين ومكان معين، دخلت معي قيمة أخرى خصوصية الآخرين وتضرر الآخرين، أيهما أقدم على الأخرى؟ هذا اسمه التنظيم القيمي.
1: نعم
0: خلاص أقدر أقيس على هذا في كل منحة رياضي. أعطيك مثال أوضح. قبل قليل أنتم رفعتم أذان العصر من المدينة المنورة. طيب فيه في صلاة معينة فيها أذان معين غير الصلوات الأربع. فيه فكرة التنظيم القيمي. صلاة الفجر، صلاة الفجر غالبا الإنسان يأتي وقت صلاة الفجر وهو نائم سواء سهر أو ما سهر، إيش ربنا إيش يقول في الأذان والذي ورد ثابت في الدين الإسلامي؟ الصلاة خير
1: من النوم.
0: من النوم هذا تنظيم قيمي، يعني اللي مؤمن يبغى كذا، الصلاة خير من النوم، تصحى من النوم من عز النوم تصحى علشان هذا الوقت هو وقت للصلاة. هذه فكرة التنظيم القيمي واضحة جدا، صح ولا لا؟ اتضحت الفكرة؟
1: نعم.
0: في الرياضة مهم هذا التنظيم القيمي. وعلى أن أتناول أي موضوع رياضي من الزاوية القيمية أشوفه من منظار الحكم القيمي ومن منظار التنظيم القيمي.
1: هو موضوع كبير إن شاء الله يعني نتناوله بشكل أكبر إن شاء الله بالتفصيل لأنه مهم جدا. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عبد الرحمن الصايغ أستاذ السياسات التربوية مستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا.
0: حياك الله، شكرا لكم.

0: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعية ومشاهدية الكرام لمتابعة هذه الحلقة من نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية. في أمان الله.
1: نقاش على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: في 60 ثانية.
2: مجتمع أسوة يطلق البرنامج السعودي لإعداد القادة الصحيين الشباب بالشراكة مع نوبكو لتمكين الكفاءات الوطنية. وكالة الفضاء السعودية تعلن عن الشركات الفائزة بمسابقة سبيس أب الدولية لتعزيز ريادة الأعمال وتقنيات الفضاء. المعهد الملكي للفنون التقليدية ويرث يفتح باب التسجيل في برنامج تلمذة التطريز التقليدي لتمكين الحرفيين. وختاماً، دراسة حديثة تحذر من اعتماد تطبيقات اللياقة على خوارزميات صارمة تحول التحفيز إلى ضغط نفسي.
1: في 60 ثانية.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

الساعة 4 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدا فأم. أسعد الله مساكم أصدقائي وين ما تكون زحمتكم، يا أهلا يا مرحبا بالجميع، يلا كل اللي الآن صراحة في سياراتهم واسمعوا لي من خلال راديو السيارة أو حتى من خلال راديو في المنزل أو من خلال موبايلاتكم، يا أهلا مرحبا فيكم بأحلى ساعتين تقضونها بال24 ساعة حقيقي معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، ببرنامج في الزحمة، هذه الأيقونة وهذه الكبسولة اليومية من خلال أثير إذاعتنا إذاعة جدة أف أم. مسيناكم مسونا يلا مع الأهل لأونا مبروك مبروك يا الراقي، مبروك مبروك مبروك. احنا شو نقول؟ مبسوطين ومستانسين ومفرفشين، لكن أمس فعلا للأهلي ليس جو هدف ولا اثنين بل ثلاثة، كنا مبسوطين ومستانسين وهم فرفشين. فعلا سويت العجب. الله عليك الله عليك الأهلي.

كلها تعالى اليوم كلنا قلوبنا مع الأزرق، اليوم قلوبنا مع الأزرق، اليوم الموج، الموج الأزرق، نعم جايكم اليوم الموج الأزرق، اليوم الهلال، اليوم الأم الهلالية، اليوم الزعيم، نعم.

حياك يا الزعيم، حياك يا بطل. وأكيد طالما قلنا ارحب يا الزعيم، ارحبوا يا الأمة الهلالية بالروح لمنو؟ للنمور. عش عش النمور. نعم جدك كذا. انتي

حبة. اليوم رح ياكلهم حبة حبة. يا رايكو فيج، نبي هز الكتف اليوم. الله يا العميد، الله يا العميد. اليوم ليلة هلالية.

0: يلا يا برجوين الله عليكم.
1: امشي كده كده سيبوا مالك ومالك.
0: اليوم جدة شلون يا جدة؟ نبي الجوهرة مولعة اليوم.
1: قدام ويمشي لحاله يمشي كده كده والقتي يمشي كده كده ويمشي يمشي كده كده.
0: وانتم ايضا مستمعينا واصدقائنا في كل مكان، اليوم الالوان كلها تتوحد لاندية كل وطن لانها بتمثل المملكة العربية السعودية في كأس دوري آسيا، فأعتقد الكل اليوم المفترض أن نوحد اللون ونوحد القلوب أيضا بأسماء أنديتنا وأفرقتنا السعودية. رح نروح يلا اسمعوني واستمتعوا معايا أصدقائي ثرو تردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر على منصة إكس على آت جدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحتي الشخصية. ومثل ما راح توحدون القلوب مع أندية المنتخب أندية المملكة، نبيكم أيضا توحدون القلوب مع برنامج في الزحمة وتسمعوني، خاصة أن ساعتنا الأولى راح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا سناكة مقرمشة جدا اليوم. سناك راح تنبسطون عليها وراح تسولفون، راح أخليكم محققين، فابدوا شاركوني. واللي ما عنده رقم واتساب إذاعة جدة فأما بيك تسجلي عندك، سجلي عندك عزيزتي وشاركوني من خلال 800-24-42-88. بالنسبة لساعتنا الثانية رح نروح للتصريح، وتصريحنا اليوم للدكتور شجاع القحطاني. والدكتور شجاع القحطاني فعلا دكتور شجاع من جد، اسم على مسمى. صرح بتصريح رائع رح أطرحه على طاولة النقاش، وكل واحد فينا رح يدلي بدلوه بكل شفافية وبكل مصداقية، ورح تدلون بدلوكم من خلال أرقام إذاعة جدة FM التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بالمفتاح خطط في جدة على 012، والكم أيضا من خلال منصة إكس أوريدي. التصريح مطروح من خلال هذه المنصة على آت جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. أتمنى أنكم تدشون صوتوا وأعطوني رأيكم، ولا تكتفون بالتصويت وأنكم تعطوني رأيكم، لا تنسون أيضا أحلى فولو. أحلى ساعتين أصدقائي رح تقضونها معانا ومع برنامج في الزحمة ومع أحلى المنوعات وأحلى الأغاني. عاد أكيد أمس كنتوا مستانسين على البثوث صح؟ عاد أمس أنا وعتز كنا موجودين، بس صراحة كنا زي البلاب الكناري أمس. كنا ورا. قلنا خلاص، لا صراحة بثوث خلينا ما نطلع. عموما جدة كذا على الملعب يا جماعة. أهل جدة وينكم؟ أهل الرياض يلا نبيكم على الملاعب، ونبي أحلى تشجيع يرفع الرأس.

0: جزء 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
0: الزحمة على جدة FM.

أولا أصدقائي، يا أهلا مرحبا فيكم جميعا. اليوم إحنا صراحة مبسوطين مستانسين، وأنا مستانسة على سناكة اليوم لأنها حيل ظريفة بالرغم من أنها طويلة جدا جدا، لكن رح أحاول على قدر المستطاع أن السناكة نختصرها. اليوم خلينا نروح لأصدقائنا ونشوف أهل أمينة ومعتز وأيضا وحوش الزحمة، حياكم الله. مازل الغانمي يقول هات السناكة، أكيد أكيد أحلى تحية من هات السناكة من برنامج الزحمة المازل الغانمي. ألف مبروك للثلاثة السعودي الفوز البارح، قبال الليلة بإذن الله للعميد والزعيم بإذن الله. يا مساء فرحة الفوز والانتصار إن شاء الله، الليلة ليلة الزعيم وليلة العميد. وين السناكة؟ هاتوا السناكة. منو هذا؟ أكيد حسن الهلالي. الله عليك الله عليك، كل الزعماء وكل الاتحادين إن شاء الله اليوم رح نهنيكم بمشيئة الله. بكرة بكرة رح نهنيكم. هشام من جازان، يا الله يا هشام، الله يتفوز يا هشام رهيب. يقول نبيها خمسة في عين العدو وحصوة في عين يا هشام انطر خليني أقرأ. يقول نبيها خمسة في عين العدو وحصوة في عين اللي ما يصلي على النبي. هشام من جازان، ونقول إن شاء الله خمسة وخميسة. جوان موت أرجوكم هاتوا السناكة، اديله عطيه عطيه عطيه عطيه أكيد. أيضا عندنا والروح أوبا أمينة، وين الناصر؟ وين قول الناصر؟ وشو الناصر؟ الله سي، أمس قلتوا سي ولا ما قلتوا سي؟ كم مرة قلتوا سي؟

نبي سي نبي سي.

حقيقة ألف ألف مبروك للنصر أمس، ألف ألف مبروك. يمكن إحنا كنا بالبثوثة لكن قلوبنا كانت معاكم، وكنا حتى اللي بيشجعون نادي النصر كانوا معانا وكانوا يعطونا النتيجة. ألف مبروك لهم. أيضا حياك الله، إن شاء الله أحد إذا اتصلت أخوي. على العموم مني أجمل التحايا وأطلب وأطيب الأمنيات، رح أكون مستمع. أبو عبير، لا يا أبو عبير، وين ناطرينك يا أبو عبير؟ ناطرينك اليوم، اليوم معانا أبو عبير. نبي نبي اليوم الهلال والاتحاد، نبي منك يا أبو عبير. عطى أبو عبير أحلى تحية، عطى أحلى طيران، أحلى طيران. نبي اليوم تخمين منك يا أبو عبير. يلا عاش أبو عبير، هلا هلا هلا هلا، عاش عاش عاش أبو عبير. أوكي أوكي أوكي، رح ناطرينك. عموما أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمينة من أبو إلاف. بندر، مساء الخير على الجميع، على جميع المستمعين، أتمنى الفوز لجميع الأندية السعودية. بندر مهندس بندر، إن شاء الله، وهذا اللي نأمله إن شاء الله اليوم لفريق الاتحاد وأيضا الأهلي. خالد خرجاوي، هاتوا السناكة. عاد خالد، عاد خالد، خالد جاي متحمس. هلا ومسهلا فيكم الجميع، مبروك الفوز.

0: النصراوي ان شاء الله باذن الله. يلا الف مبروك لكل حقيقي اللي بيشجعون نادي النصر نادي الشمس. عاش عاش خالد. خلينا نروح مع بعض لسناكة اليوم.
1: سناك
0: سناكة ظريفة وعجيبة وغريبة، وسناكة صراحة أنا حيل استوقفتني وقعدت أقول مبيلة وأمي يعني النبع الحنان مثل كذا صراحة. سناكة اليوم بتقول حاربت ألعاب ابنها فصارت قناصة وأسقطت متصدر العالم. تخيلوا كانت بتحارب ولدها وصارت هي القناصة وأسقطت متصدر العالم. أمبيك قوية. يقول لكم أو تقول لكم السناكة أصدقائي، قبل نحو عقدين كانت شوانغ جوان جوان بتفتح أبواب مقاهي الإنترنت، تخيلوا في مدينة ميتشو الصينية، بتبحث عن ابنها المراهق بعد ما صار بيقضي ساعات طويلة أمام ألعاب الحاسوب، تنتزعه من مقعده وتعيده إلى المنزل، ما قالوا تاخذه من مقعده أو بتحاول معاه إنه يقوم ويجي معاه، لا تنتزعه تشيله كده تلة تل زي ما بنقول، التلة تل تشيله وتوديه للبيت، مقتنعة بأن اللعبة التي أسرته باتت بتعرقل دراسته وأيضا حياته. لكن أصدقائي اللي صار إن الزمن قلب المشهد بصورة لم تكن تتوقعها، فالأم اللي كانت بتطارد ابنها بسبب الألعاب جلست هي نفسها أمام الشاشة عقب سنوات وتعلمت مجموعة من الألعاب مثل كاونتر وهي لعبة تصويب إلكترونية قبل إنها ما تتحول إلى لاعبة بث بيتابعها مئات الآلاف، وبتجد نفسها في مواجهة لاعبين محترفين أصغر منها مو بسنوات، لا أصغر منها بعقود. طبعا تشوانغ اللي ولدت عام 1966 ما شاء الله تبارك الرحمن، عام 1966 في ميتشو بجنوب الصين، عملت خلال حياتها في مهن مختلفة تماما عشان توفر احتياجات أسرتها. في مطلع الألفية كان ابنها سو دا، كان اسم ابنها سو ده اللي كان بيدرس في المرحلة الإعدادية، بيمضي معظم وقته أو وقت طويل جدا في مقاهي الإنترنت، فكانت طبعا تشوانغ أو في فكانت عفوا نسيت اسمها، فكانت الأم صراحة تشوانغ، كانت تشوانغ بتروح للمقاهي وبتذهب للبحث عنه وبتعيده إلى المنزل رغما عن أنفه. بعد تقاعدها انقلبت العلاقة بصورة غير متوقعة في عام 2020، علمها ابنها سو اللعبة اللي طالما حاربتها، اللي طالما وقفت في وجه ابنها علشان هذه اللعبة. طبعا البداية أصدقائي ما كانت سهلة، واجهت صعوبة في تنسيق حركة الشخصية واستخدام لوحة المفاتيح وأيضا الماوس، لكنها واصلت التدريب لين ما أصبحت أو حتى أصبحت تمضي ساعات طويلة في اللعب. بعد تقريبا almost شهر أصدقائي اقترح عليها ابنها، شوفوا ابنها الذكي، هو مو لله فلله، اقترح عليها انها تبدأ البث المباشر، ما اقترح عليها اهو يبي السبيس، يبي انه يلعب حتى اهو بحريته، فهو اقترح عليها سودا انها تبدأ تعمل بث، تفتح بثوث وتدش باللعبة، وفعلا فكت بث ودشت تلعب على الانترنت وسمت نفسها الخالة جوان وبلقب قناصة ميتشو، لقبوها قناصة ميتشو، وتحولت تدريجيا إلى شخصية معروفة، تخيلوا صارت جدا معروفة في بث الألعاب بالصين، ولقوا أن عدد متابعينها تجاوز 400,000. والله كفو عليك يا قناصة ميتشو. وبعدين لو تشوفون مصورينها حاطين الطاولة مالتها، حاطة قهوة وحاطة ماي ومعدلة ثيم وحاطة وراها كذا البنر كذا أخضر، عرفت عشان تحط وراها الصورة اللي تبيها والأجهزة، وحاطة مايك والله وحاطة كام مجهزة كل شيء، وحاطة كل يعني والكرسي مالها والماي، وحاطة حتى مراية، ما أدري إيش تبي بالمراية، حاطة مراية بعد الظهر تشوف شعرها عدل، الميك اب شغلات مثل كذا. السالفة نكمل قصة الخالة جوان أو قناصة ميتشو. يقول لكم في ديسمبر 2024 كانت تشونغ في سن 58 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن، شاركت في مباراة استعراضية عبر الانترنت في لعبة كاونتر ضمن 3 لاعبين محترفين من فريق سبيريت، شوفوا ثلاثة لاعبين دشت مع ثلاث لاعبين من فريق جدا محترفين، بينهم كان الروسي الشاب دونك اللي كان وقتها متصدر التصنيف العالمي، واللاعب شيرو. دشت الخالة جوان مع لاعبين محترفين انترناشنال صارت. طبعا خلال احدى الجولات تمركزت تشونغ في موقع دفاعي، وما ظهر دونك البطل هذا دونك العالمي المتصدر النمبر 1 في التصنيف العالمي، بس مجرد ما طلع اصابته برصاصة بالراس واسقطته، فازت عليه. تخيلوا هذا لاعب عالمي مصنف رقم 1 بعد سحبة الاصابة ضد شيرو اللي هو نمبر 2، وبكذا أصدقائي الخالة شو صارت. ما كانت يمكن البطولة رسمية، ولكن اللقطة لفتت الأنظار لأن لاعبة بدأت ممارسة اللعبة بسن 54 سنة، وتمكنت من أنها تفوز على لاعب كان متصدر التصنيف العالمي. وهنا بدأت تشتهر، بدأ العالم يسألون من هذه؟ من هذه اللي قدرت ما شاء الله تبارك الرحمن أنها ثارت إعجاب الناس؟ وشكك، بدوا يشككون أصلاً، قاموا كل المتابعين هذه اللعبة قالوا مستحيل أنها تسقط اللاعب العالمي نمبر 1، ومستحيل أن اللعب هذا يكون حقيقي، واللاعب هذا مستحيل أن يكون حقيقي. شو اللي صار؟ قام ابنها سودا فك الكاميرات، وأظهر والدته، وأظهر وجهها، وأظهر مكانها اللي تلعب فيه، ويدها على اللوحة على الماوس وهي قاعدة تلعب، وعلى المفاتيح وعلى الشاشة في الوقت نفسه اللي كانت إيه بتلعب، إلى جانب الاستاند اللي سجل لعبها اللي تجاوز 8000 ساعة. 8000 ساعة، وابنها بنفسه عشان يقول إن هذه فعلا والدتي، إن العالم كلهم شككوا، هو أظهر ابنها فعلا. صارت من أشهر اللاعبين واكتسبت شهرة كبيرة، لكنها صارت تمضي من

وفي بعض الليالي كانت بتواصل اللعب إلى وقت متأخر، وهذا اللي قلب الطاولة وأصبح ابنها سودا هو اللي بيحاول ينتزع أمه من أمام الحاسوب وبيحاول إنه يثنيها عن اللعب. فانقلبت اللعبة صراحة أصدقائي، هنا صار إن الابن بيحاول سودا إن اللي كان هذا المراهق اللي الأمة كانت لاحقة في مقاهي الإنترنت أصبح اليوم جزء أساسي من عالمها الجديد. أصبح هو بيحاول على قدر المستطاع إنه يوجه والدته، وبالدرجة إنه وصل إنه يقطع الإنترنت بعد منتصف الليل علشان يجبرها على النوم. This is our snack for today. دندن حلو حلو. قلوا لي أنت إيش رأيكم؟ إيش رأيكم صراحة الخالة جوان؟ إيش رأيكم فيها؟ تستحق صراحة الخالة جوان اللي قناصت ميتشو؟ تستحق هذه الشهرة؟ تستحق، مو بس تستحق الشهرة، تستحق إنها تواصل بما إنها صارت إيه نمبر ون صراحة في هذه اللعبة. تستحق إنها تواصل ولا لا؟ كذا استاب يعني. ابنها ايش رايكم انتوا لو مكانه راح تخلون تقاعسون والدتكم ان خلاص لا تلعبين، وقفي ما يصير، خلاص خطي التجربه، ولا بصراحه طالما انها لقت شيء يسليها خاصه انها كبيره بالعمر خليها تتسلى، خليها يمكن تدخل منافسات اكثر عالميه ويكون لها مصدر دخل مادي. ايش رايكم انتم صراحه، ايش رايكم انتم بالخاله جوان، ايش رايكم بالقناصه هذه؟ العمر مو مقياس، هنا العمر مقياس ولا العمر مو مقياس؟ أعطوني يلا ابدوا شاركوني أصدقائي على 800-24-48-28-88. أنا صراحة لو والدتي بشجعها بقولها يلا دشي العبي ورينا ونأخذ ونتعلم، إحنا من أهم شيء تكون مبسوطة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

وين الجيمرز؟ الجيمرز اللعيبة وينكم يا جيمرز؟ يعني تخيل انك والدتك مثلا تصير ما شاء الله محترفة محترفة محترفة في اللعب، قولوا لي شو تسوون؟ يعني صراحة كاندي كراش والله انا ام انا من جد معتز الوالدة كاندي كراش. اجل لا يبيلي انا علم امي بعد، انا امي يعني لازم اعلمها كاندي كراش. انا كنت كاندي كراش بس انا بحاول مع اولادي العب بس ماني عارفه لعبهم عجيب البي سي وشغلات هذه ما ادري تحسها مع عزيز ومايا ما ادري الصراحه العاب غريبه احسها كذا داخلين في عالم عجيب غريب. انا الوالده لا معلمينها احنا على التيك توك ويلا تفرجي بالتيك توك بس والله العظيم ممكن فكره علم نبع الحنان، حتى نبع الحنان ممكن نعلمك كاندي كراش ولا هذه الالعاب اللي ممكن ها تاخذ من وقتهم شوي. طيب اليوم استيكتنا بنتكلم عن حاربة ألعاب ابنها فصارت قناصة وأسقطت متصدر العالم. شح يا معودين شحلة من كذا، كانت يعني تتل ولدها تل من مقاهي الانترنت لأنه بيقعد إلين وقت متأخر الخالة جوان وقاعدة على الألعاب، فخلها علمها أو علمها في البداية، بعد كده صارت مدمنة ألعاب إلكترونية بتقعد إلين وقت متأخر أكثر من 8 ساعات، لدرجة ولدها أو هو اللي صار بيحاربها وبيقص عنها الانترنت علشان يحاول على قدر المستطاع، بس هي صارت متصدرة لأن فازت على المتصدر رقم 1 على مستوى العالم والثاني، والكل شكك قال إن هذه مستحيل تكون سيدة فعلا بهذا العمر هي اللي بتلعب، لا فاضطر ولدها سودة إن يفك البث علشان العالم فعلا يشوفون والصور موجودة عموما في الانترنت. طيب أسئلتنا، الألعاب الإلكترونية لها عمر معين؟ لها عمر معين؟ أنا عارفة في ناس ممكن الحين يقولون الله معتز وأمينة يبيعلمون أمهات مش ده ما يصير، هل لا الألعاب لها عمر معين أصدقائي؟ هل بتشوفون لها عمر معين؟ ولا ممكن أنكم جيمرز تلعبون أعمار أكبر منكم أو أصغر منكم لطالما اللعبة في النهاية متعة؟ يعني هل الألعاب الإلكترونية لها عمر معين يعتبر؟ متى تصبح الألعاب الإلكترونية مشكلة؟ متى أقول هذه مشكلة؟ أنتوا أعطوني من وجهة نظركم، هل اللعبة منحتها السيدة خالة جوان أو قناصة ميتشو؟ هل اللعبة أصدقائي هذه لما نجي إحنا نحلل قصتها، إحنا الحين خلينا محللين، هل اللعبة هذه منحت الخالة جوان مساحة بعد التقاعد، عطتها مساحة وحولت علاقتها بابنها من الصراع كانت بتلاحقه في المقاهي وبتسحبه، ما كانت حتى يعني بسلاسة لا كانت بتنتزع نزع زي ما بيقولون، حولت علاقتها بابنها من الصراع إلى التعاون، أصبحت العلاقة أكثر أفضل وماشية في المسار الصحيح لأن هي الآن عاشت المشاعر اللي بعيشها ابنها، وخاصة إن ابنها سودا أصبح الآن هو اللي بيدير البث، هو بيدير بث والدته لأنه أصبح مصدر دخل مالي لها، أصبحت بتدخل مبالغ مالية جيدة لها، مصدر مالي لها بعد التقاعد، وابنها اللي بيديرها، ابنها اللي بيدير بثوث والدته. يلا تلعبون مع أولادكم ولا ما تلعبون؟ بصراحة تشاركونهم اللعب؟ قلوا لي تشاركونهم تلعبون؟ أصل حتى لما تشاركونهم أنتوا عندكم في أجهزتكم ألعاب؟ عندكم في أجهزتكم في موبايلاتكم ألعاب زي البالوت؟ في ناس بالوت، في ناس بلياردو، في ناس ألعاب كثيرة، يعني عندكم الألعاب؟ شنو الألعاب اللي بتلعبونها؟ يلا بدوا شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-2828. أعطوني الألعاب والله بنجربهم، أنا عندي 4 ألعاب في جوالي، 4 بس كلها حق يعني ذكاء. كم اللعبة عندك موبايلك؟ معتز يقول أمينة لعبتين شطرنج وحرب. أنا صراحة لا عندي 4 ألعاب، عندي كاندي كراش وعندي سكرو، عرفتوها السكرو المسامير اللي تفكونها، وعندي بلوك أوت. بلوك أوت يا جماعة رهيبة رهيبة، صعبة صعبة صعبة صعبة بلوك أوت. لا البلوك أوت عارف هذا اللي كنا نلعبها زمان، بلوك أوت تفككها مرة صعبة، ما حيل صعبة. يلا خلينا نروح لأصدقائنا.

اتذكرت في وحده حذفتها ما قدرت، قعدت تقريبا شهر ما احلها رجعت حذفتها. طيب مساء الخير امينه، انا اشوف ولدها ذكي وانا اقول للخاله جوان تستمر. نعم تستمر، الله عليك يا فهد العتيبي. هذا فهد حتى هو صراحه مع جوان يقول يلا تستمر امينه وعافي عليها طالما انها مصدر. ايضا نروح لاسامه، اسامه من بغداد، ويلكم يا اسامه. مساء عطر باقات الورد، احب اهديكم كلمات جميله من الاذاعه، نعيش وياكم دوم من مسامعكم الهموم اشعار واغاني، نرسم الابتسامه ما نقبل بالملامه، سفينه المحبه بوابه الاحلام جده اف ام. شكرا لك، شكرا على مشاعرك الطيبه، شكرا لك. الروح أوبا الجارحي، عجبني الجارحي صراحة، الله عليك مساء الخير سكرة الإذاعة، مرسي خالص. يقول أنا مع القناصة، أنا معاها، يقول أنا مع القناصة ميتشو، الله عليك مآزرها الجارحي. يقول أنا عايش حياتها، بقيت محترف سونيك أكتر من عيالي. تعرفون اسمها سونيك صح؟ كذا الاسم عدل؟ سونيك عرفته، هذا اللي زي القطو الأزرق كذا صغير. أبوي هذا وين أنت، أي ليفل وصلت؟ لحظة شوف أي مستوى، أيام السيجا هذا ماكس كامبو، وين وصلت، أي وين، قل لي وصلت أي مستوى. الجارحي يقول أنا بتحدى أبنائي، صار محترف بقى بالسونيك أكتر من عيالي. بس واضح أنك واصل ليفل ولا لا؟ لسه ما وصلت ليفل عالي، خلينا نشوف لفين بتوصل. أمون حسن الهلالي يقول أمون تجلس على اللعبة 8 ساعات في اليوم كثير مرة، وخاصة إنها امرأة خمسينية، وين مو خمسينية، أتوقع أنها طافت 50 بعد يا معود ما شاء الله عليها. يقول أكيد الشيء هذا له أثر سلبي على صحتها، مع أنا مع ولدها إنه يقطع النت عليها في الليل، أكيد الساعة البيولوجية عندها لخبطت وخلطت الليل بالنهار. حسن الهلالي شوف أنا معاك إنه بتجلس ساعات طويلة أكثر من 8 ساعات، يمكن حتى صعب على صحة قلبها، السكر، الأمراض، ممكن لو كانت مصابة بأمراض، مع أن الصينيين ما شاء الله عليهم. لكن انت معنا يقطع النت علي، يعني كم ساعة تقعد تلعب، كم ساعة؟ هي صارت متصدرة الآن الخالة جوان، متصدرة أنت جوان، يعني لو قللت الساعات ممكن ما تصير هي متصدرة. بعدين سهرة تدخل فلوس، تدخل فلوس يا معود، تدخل فلوس. أوكي حياك الله، ما كتبت اسمك أستاذة أمينة علي طيارة أبو يزن، حياك الله يا علي طيارة. أمينة الكمبرسر مكيف مال السيارة انحرق، أمبي أنت وينك الحين، الشرايع مكة المكرمة الطايف، عرف أنا ما أدري أنت وين، ما أدري المكان هذا، أكو زحمة، أكو زحمة، والكمبرسر مال المكيف تعطل، ماكو مشكلة، ما في مشكلة. أنا أقول في البرومو مال أنا بقول لكم في البرومو حق البرنامج، هو أنا بقول أرفع الشباك. هذا البرومو، الحين البرومو الجديد رح أقول بطل الشباك، نزل الشباك، استمتع بأصوات السيارات وعلي على الراديو اسمعني، وخلي الهوى هوى ربنا كذا يهفف عليك، هوى ربنا صدقني ما رح تحس. هو بالطايف مكتوب الطايف يسار، مكة يسار، الشرائع ما أدري هو وينه، أنا ما أدري، بس بطل الشباك واستمتع بالبرنامج، صدقني ما رح تحس بالوقت، ما رح تحس. خالد ويلكم يا خالد، خالد خرجاوي، والله اختي أمينة أنا مو من هواة محبين الألعاب الإلكترونية، ولكن أعشق التحدي مع أبنائي وبناتي، عفوا خوات والأخوات، وفي حالة فراغي ما في مشكلة أني ألعب لعبة إلكترونية غير محددة، كرة القدم ولعبة بيبسي، وأحب ألعب بيبسي مان، أوكي بيبسي مان، وأحب ألعب من ساعة إلى ساعتين. معقولة خالد معقولة من ساعة لساعتين، هذه معقولة صراحة، بس إحنا اللي عندنا في الموبايلات أتوقع أنه أكثر من ساعة، أكثر من ساعتين صراحة، أنا بشوف أنه أكثر، أنا حتى ساعات بالجيم صراحة أبطلها كذا وأقعد ألعب بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بالسيارة ألعب صراحة. خالد خرجاوي بس هذه لعبات خالد تلعب مع، يقول ألعب مع أبنائي، يقول أنا بلعب معهم مع بناته، وبحب التحدي، ألعب كرة القدم، I think أنتوا أغلبكم كرة القدم.
سليمان التميمي ولكم يا سليمان. يقول أمين أنا عندي لعبة الحية اللي تاكل الحبات. شنو هذه؟ بكمون؟ هذا مو بكمون، لعبة في النوكيا. معتز يقول هذا اللي بالنوكيا كانت بيت قديمة بيت. خلاص الحين أكل العاب تميمي، في ألعاب مرة حلوة، غيرها اعمل لها ديليت، اعمل ديليت وطلع لعبات ثانية. ولا ليش تسوي ديليت الحين؟ أنت عندك هيلة، عندك هيلة الحين، لا تلعب يا معود الحين، خليك مع هيلة الحين، ركز مع هيلة. أوكي شنو هذا الجارحي؟ الجارحي حاط لي اللعبة اللي قال عنها سونيك. أنت لسه في المستوى في المستوى السادس، في المستوى السادس محطوط ستة كذا في المستوى السادس ولا لا 312؟ أنت أي مستوى؟ حطني حاطني ألوان كثيرة وحاطلي ما أعرف، حطلي وين ما أعرف ما أعرف. عموما أصدقائي موتش جراسياس، رح نطلع فاصل، بعد الفاصل لا تنسون في عندنا تصريح، وتصريحنا اليوم تصريح الدكتور شجاع القحطاني. اللي حابين يتواصلوا معاي ابدوا شاركوني على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. كنت ألعب جيمز بطلتها. هلا يا سليمان أبو هيلة. يقول لا تقولي لي سليمان التميمي، قولي لي أبو هيلة. أبشر أبشر.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: الساعة 5 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة اف ام، حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وفي ساعتنا الثانية طبعا راح نروح للتصريح، وقبل لا اروح التصريح ماتش جراسيس، شكرا لكل اصدقائي، ثانك يو سو ماتش لكل اصدقائي المبدعين على الواتساب. صراحة اللي ابدعوا في سناكة اليوم كنتم بيرفكتو، سوبر بيرفكتو، يلا نعطيكم سوبر بيرفكتو. الاغلبية قاعدين يشاركون صورة الزحمة، صراحة ما ادري خالد هلال والله شايفه، ما ادري انت هذا شكل الخط السريع. خالد من عروس البحر الاحمر، نحييكم خالد هلال، ويلكم يا خالد. أيضا مساء

0: خير أختي العزيزة، كديرة لباس أكيد، كديرة لباس أكيد، شكرا لك. صحة مزيان، صحة مزيان، صحة مزيان يا عمر، مزيان الوالدات، الوالدة، كل شيء مزيان. الصحة بخير، توحشتك بزاف. كيف مزيان؟ حنا مستمعين مستمتعين بالبرنامج ديالك بالزحمة، ديال جدا. أبشر، الطلب اللي طلبته يا عمر راح نلبي لك إياه. راح نشوف الأغنية موجودة، حطيناها مو موجودة نحط لك أغنية للمطربة اللي أنت طلبتها. بس إحنا كثير صراحة، سوبر بيرفكتو، سوبر بيرفكتو. خلينا نروح لمقولة اليوم. وأي مقولة أصدقائي بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعرنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. اليوم تصريحنا صرح فيه المختص في العلاقات الاجتماعية الدكتور شجاع القحطاني. الدكتور شجاع القحطاني بيقول لا تستطيع المرأة تغيير الرجل. صدق يا جماعة، هذا البارت الأول داش كذا، داش بقوة دكتور شجاع. يقول لا تستطيع المرأة تغيير الرجل، الرجل يغير نفسه لأنه يحبها. هذه يا دكتور شجاع معادلة راح نحلها الحين، راح نشوف هل بالفعل المرأة لا تستطيع يا جماعة تغيير الرجل، الرجل يغير نفسه لأنه يحبها. الرجل ما يغير نفسه إلا لما يكون يحب هذه المرأة، يحب هذه السيدة، فعلشان خاطرها، علشان رضاها، وعلشان هي تحبها بعد، وعلشان يبيها ما تزعل منه، فيغير، يغير من نفسه، يغير من تصرفاته، من سلوكياته، من طباعه، من عاداته، من كلماته، من نمط حياته، كل شيء يغير، كل حاجة فيه علشان هذه السيدة اللي تعشقها أو تحب، عشان تظل تحبها. أو مو صحيح؟ لا والله مو صحيح دكتور شجاع. المرأة إذا تبي تغير الرجل بتغيره، سواء كان يحبها أو ما يحبها، سواء كان بالسعادة أو بالنكد. ممكن تنكد عليه حتى لو ما يحبها، فيضطر إنه يتغير عشان لا تنكد عليه. هذا هو كذا المعادلة. شو رأيكم أنتم أصدقائي؟ أبي رأيكم، تتفقون ولا تختلفون مع الدكتور شجاع القحطاني؟ سمعوني أصواتكم وشاركوني من خلال أرقام إذاعة جدة FM التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطط في جدة على 012، ولكم أيضا من خلال واتساب إذاعة جدة FM بكلمة مشاركة على 800244-2828. الموضوع أيضا مطروح بين إيديكم من خلال منصة X على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية. أتمنى أصدقائي أنكم تدشون على المنصة، صوتون واعطوني رأيكم في الموضوع، اعملوا ريبوست أيضا للتغريدة، ولا تنسون اعملوا لنا فولو، اعملوا الإذاعة جدة FM وأيضا اعملوا لي فولو. اوكي نروح المشاعل. بونسوار سنوريتا مشاعل.
1: الو مساء الفل.
0: يا مساء الجمال، حياك الله يا مشاعل، شلونك؟
1: الله يحييك، مساء الخير استاذ امينه.
0: مساء الجمال،
1: يعطيكم العافيه.
0: مشاعل من الطايف. من الطايف صح؟
1: صح. مبسوطه كثير انك حضرتي. خلاص
0: اي عندي ثلاثه مشاعل، عندي اثنين مرام وعندي ثلاثه مشاعل الان. حفظتكم خلاص، حفظت صوتك ما شاء الله تبارك الرحمن، صوتك جميل الحمد لله، سوبر بيرفكتو، سوبر بيرفكتو حبيبتي.
1: ان شاء الله دائما. ومن قبل اول شيء مبروك الاهلي،
0: اهلاويه،
1: ما تكلمت اكيد موطن الوطن. وان شاء الله كل التوفيق للاتحاد والهلال، بس بما ان الحب الكبير الزعيم ان شاء الله 5 6 7 10 اللي يجي مبسوطين
0: فيه. ايه ان شاء الله، طالما انك هلاليه، طالما انك شقرديه.
1: كل المميزين على وجه البسيطه هلاليين، اي احد مميز اعرف انه هلالي.
0: ما ادري مشاعل، يقولون فريق السعاده، اذا تبي تكون سعيد تشجع الهلال. صدق يعني هذا
1: والله الكلام؟ السعاده والجمال والبطولات ما غير الهلال.
0: أوكي خلصنا
1: ما فيها تلك الثلاثة كمان. طيب معروفة
0: مشاعل، تتوقعين لو كانت الزوجة اللي يحبها الرجل هلالية، تتوقعين تخليه ممكن يغير لأنه هم قالوا ما يتغير إذا إلا إذا كان يحبها. ممكن يصير يشجع الهلال يعني لو كان اتحادي، لو كان أهلاوي، ولو كان نصراوي ممكن يغير ويشجع.

0: في ميولها.
1: طيب شوفي، بما انه انا يعني خلاص صرتي تعرفيني وهذا، فانا لي طلب. انا مشاركتي عباره عن شغلتين، الاولى حشارك في موضوعك
2: اوكي،
1: وعندي شغله ثانيه ابغى اقولها ضروري، تعطيني بس دقيقتين؟
2: يلا تفضل، اعطيك ثلاثه بعد.
1: طيب بالبدايه موضوع انه الانسان يعني بغض النظر هو رجل مراه، يعني انا كثير احب مقولات استاذ الشجاع القحطاني، انا من الناس اللي اتابعه ويعجبني كثير، بس انه هو ايش قال؟ الرجل لا يستطيع تغيير، او المراه ما تقدر تغير الرجل، الشخص سواء رجل او مراه اذا ما عنده رغبه حقيقيه في التغيير، ما يعني قوة الأرض لو اجتمعت كلها ما حتقدر تغيره. معي؟
2: أوكي قاعد أسمعك.
1: كل قوة الأرض لو اجتمعت على شخص بغض النظر هو رجل هو مرأة، كبير صغير، أنت حتى الأطفال اليوم أنت ما تقدرين تغيرين فيه، إذا هو ما عنده قناعة ومقتنع من داخله أنه لازم تغير أنت ما حتقدرين تغيرين فيه. بعد كذا يجي عشان الشخص اللي معك، أنا ممكن أتغير فعلاً عشان الشخص اللي معي، عشان أعرف كيف يدخلي، كيف الأسلوب اللي يتعامل معي أسلوبه صحيح معي، طريقته صحيحة معي، أعرف من وين يدخلي مدخل الصحيح، فعلاً الشيء اللي فيني غلط وفعلاً يحتاج تغيير، لازم الشخص هذا يكون مقتنع أنه أنا قاعد أسوي شيء غلط، أو أنه فعلاً أنا على خطأ عشان أعرف أتغير. يعني أنه ما تجي تغير لي مثلاً ميولي، حاجة لي رغباتي، شغلة مثلاً سنين.
2: أوكي يعني معناته مشاعل إيه يتغير، أنت تتفقين معه، تتفقين مع دكتور شجاع القحطاني،
1: بس إذا إيه إذا في داخلك رغبة للتغيير،
2: إيه
1: في داخلك
2: هو قال إذا إذا إذا الرجل يحبها يغير من نفسه لأنه يحبها. واضحة،
1: عشان الحب رقم اثنين، بس إذا ما في رغبة حقيقية الشخص من داخله
2: معناته ما يحبها. لا اسمع، خلينا في نطاق، خلينا في نطاق التغريدة، تغريدة الدكتور شجاع القحطاني يقول المرأة ما تقدر، لا تستطيع أن تغير الرجل، الرجل يغير نفسه لأنه يحبها، هي ما تقدر تغيره، لكن هو يغير نفسه لأنه يحبها علشان عشان خاطرها.
1: ما أدري يعني صراحة، إيه؟ مو 100%، مو دائما يغير عشان
2: لا تحطيني زي أمس بالخانة الرمادية. أعطيني لو 1%.
1: أنا أعطيك قناعتي.
2: أوكي ما اختلفنا، بس إحنا هنا في تصويت، لازم نطلع من التصويت. أعطيني واحدة أعلى سنة.
1: طيب خلاص أوكي، بعطيك إجابة على حسب قناعتي، يعني بخليني في النص.
2: أنزل.
1: ممكن عشان يحبها رقم 2، يعني ممكن الحاجة الثانية أو نمبر 2 أو السبب الثاني اللي يخليه يتغير أنه يحبها فعلا.
2: طيب.
1: بس السبب الأول إذا لازم يكون عنده رغبة حقيقية في التغيير، وحتى المرأة بالعكس لو عكسنا الموضوع، مستحيل. أنا قلت قوة الأرض لو اجتمعت تغير شخص هو مو مقتنع بالتغيير،
2: تغير نفسها علشانه، مو صحيح تغير نفسها علشانه. يا مشاعل إذا تتنشقها رح تغير، حتى لون شعرها رح تغيره، حتى قصتها رح تغيره،
1: لا لا لا
2: مكياجها رح تغير علشان هذا الرجل.
1: لا لا لا لا، هذا شيء مؤقت،
2: القصص كثير اللي نسمعها.
1: طيب أوكي، طيب معاكي، هذا شيء مؤقت يعني. طيب هي تحبه الآن أو هو يحبها في فترة معينة، وغيرت لون شعرها ولا غير سيارة ولا غير لبسه ولا غير ستايله، طيب لو خف الحب هذا شوي
2: غير،
1: هل ترجع زي ما كانت؟
2: غير، إحنا ما رح نقول لو أو ممكن. طيب. أنا أبغى في الحالة، أنا أبغى في الحالة الآن
1: أنا في بعيد.
2: لا تروحي لي مدى بعيد، أنا في الحالة الآن في الكيس اللي هو قاعد عارضها الآن علشان يحبها، يتغير ولا ما يتغير عشان
1: ممكن
2: يحبها.
1: بس رقم 2،
2: رقم 2 خلاص، معناته أنا رح أحطك تختلفين عموما. خالص. يغير ميولة رياضية ولا ما يغير؟ لو تشجع هي الهلال هو الاتحاد،
1: لا مستحيل، الرياضية الرجل مستحيل يغير ولا عشان وحدة ولا عشان 20، مستحيل. في شغلة ثانية على السريع بس حابة أقولها. شغلة توقفتني كثير أمس، أنا أمس شاركت معك إذا متذكرة، بس أنا والله ماني متذكرة وش الموضوع صدقني ناسيته. أنا جيت شاركت، تفاجأت استوقفني أستاذ كريم فاضل بعدي، أعتقد اسمه بركان، كلم بعدي، أعتقد بركان ما أعرف سياسة البرنامج، أنا اللي أعرفه أنه البرنامج قائم على أنه في شخص يقول أو يطلق مقولة في اختصاصه، إحنا كمشاركين نيجي نناقشها مع حضرتك بكل أدب كل احترام كل، ودائما شعارك اللي أنا أحبه في الحياة عموما مش بس في البرنامج، أنه اختلاف الأراء لا يفسد للقضية، صحيح؟ أستاذ بركان يعني أسقط إسقاطات غير مقبولة، ويعني بتجهم وهذا شيء غير مقبول. أستاذي الفاضل أنت لك رأيك، أنا لي رأيي، أنت تربيت في وضع معين بثقافة معينة بفكر معين في حقبة معينة، وأنا برضو نفس الشيء، فأنت لك رأيك، أنت مو مخول أبدا ولا مطلوب منك أنك تقيمني ولا تقيم أحد غيري، أنت مطلوب منك تجي تقول رأيك، وحتى لو انتقدتني حتى أنا قابلة أنك تنتقدني بس بأدب بذوق، مو تقليل.
2: هو رد عليك افتكرت أنا
1: لا ما تجي قيم. أنا لاحظت شغلة يعني اللي خلاني أرد شغلة واحدة صراحة استغربت منها، أنه اسمي انذكر أكثر من الجمل والرأي اللي كان جاي يقوله، وهذا شيء غير مقبول. أستاذ بفضل إذا كانت تسمعني، أنت مو في سنابك، أنت على منصة إعلامية، أنت في إذاعة،
2: أنا
1: كل كلمة مكتوبة عليك حتتحاسب عليها ويمكن تتعاقب بعد عليها. فلكل واحد يلزم حدوده.
2: أوكي مشاعل وصلت حبيبتي، وصلت لدا، وأكيد هو يسمعك لأنه من متابعين البرنامج، وأنا عموما رديت عليه على السريع ما كان في وقت للأسف. عموما مشاعر خاطرك إن شاء الله ما يكون إلا طيب، وشكرا لك يا عزيزتي، شكرا لك يا على اتصالك. طيب ناخذ اتصال ثاني، نروح لاتصال ثاني نشوف من يتفق مع دكتور شجاع القحطاني ولا يختلف معاه. محمد القحطاني، محمد الحربي عفوا، محمد الحربي. محمد شلونك؟
0: السلام عليكم.
2: يا هلا ومرحبا، شخبارك؟
0: والله بخير الحمد لله. زيك الإعلامية أمينة العبد الله كيف جلها مستمعين
2: حياك. تمام التمام، قول لي ايش رايك بتصريح الدكتور شجاع القحطاني؟
0: بالنسبة لي أنا اختلف معاه، لأن على قولك الاختلاف لا يفسد للود قضية. نعم أنا أشوف أن كلامه ممكن، لكن مو كل شيء يعني، لأنه هو يقول أن المرأة يعني اللي مثلا ما تقدر التغير، مثلا انا اقول التغيير وارد، لكن ما اعتقد انه يعني شامل يعني في تغييرات تحدث بس مو يعني
2: لا تقعدون تلفون في الموضوع واضح وصريح يا محمد. المراه ما تقدر تغير الرجل يغير نفسه لانه يحبها، صح ولا لا؟ المراه ما تقدر تغير الرجل، لكن هو يغير نفسه لانه يحبها. Yes
0: ممكن يقول لك إن الدراسة، أنا أقول ما هي يعني
2: تختلف
0: معه، ما يعني مؤكدة، ما هي صحيحة. لأن أنا أعطيها 70% وثلاثين.
2: نعم. طب لو كانت هي تشجع الهلال وهو يشجع مثلا النصر، ممكن يغير ميولة رياضية ولا لا؟
0: لا ما أعتقد الميول ما يعني تفرق في الأشياء.
2: أوكي
0: الداخلية أكيد أنا أعتقد اتفق ولا اتفق 30% وسبيلا.
2: حطيتك مع مشاعل، حتى مشاعل من كلامها واضح انها مختلفه معه، طالما انها قالت الحب رقم 2. شكرا لك. طيب نروح الفروحه، فروحه بالله فروحه بونسوار، احلى فروحه شلونك؟
3: الحمد لله يا عيونك، كيف حالك استاذ امون؟ اخبارك
2: تمام التمام؟
3: الله يسعدك يا رب ان شاء الله دوم. الحمد لله يا قلبي بخير.
2: سمعتي التصريح افرام؟
3: ايوه سمعته واختلف معاه.
2: كمان تختلفين معاه؟
3: والله يا امينه قادره تغيره، المره قادره تغيره وقادره تخليه يحب شيء هو ما يحبه عشانها.
2: تختلفين معاه انه فعلا يتغير، فعلا يتغير.
3: هي حتغيره.
2: يتغير. اوكي. يتغير حتى ممكن طبع فيه غير جيد او تعود، حتى لو كان جيد، حتى لو جيد يعني طبع تعود عليه من هو صغير بيتغير عشان رضاها.
3: والله اكيد هي حتغير عشان هي طريقتها،
2: هو يتغير مش يتغير هو بيتغير. شيء يزعجها، شيء يزعجها تقول له الشغله هذه تزعجني او الشغله هذه مو بعجبتني او طريقه لبسك، ما تبي يلبس مثلا يلبس كاجوال تبغى يلبس رسمي مثلا، يقوم يغير طريقه لبسه علشانها.
3: هو غير، هو ما يتغير، هي اللي تغيره.
2: اي يتغير علشانها، يتغير علشانها. أيوة. علشانها
3: عشان هي ايوه حيتغير.
2: ثانك يو سو ماتش، شكرا
3: على حياتي.
2: شكرا بالروحه. وش فينا كذا اختلفنا؟ انزين المختص في العلاقات الاجتماعية الدكتور شجاع القحطاني صرح بتصريح واضح جدا، يقول لا تستطيع المرأة تغير الرجل، المرأة لو شنو ما سوت ما تقدر تغير الرجل، الرجل مستحيل إنه يتغير، مستحيل إنه تجي أي امرأة ممكن إنها تغير الرجل، لا طالما هو ثابت على مبادئه وعلى الأمور اللي هو ماشي عليها في سلوكيات حياته. متى يتغير الرجل ويغير نفسه؟ لأنه يحبها، بيتغير لأنه يحب علشانها، هي ما تقدر، مو أي سيدة تقدر تغيرها، ولكن إذا حب هذه المرأة هو رح هنا يغير نفسه. وليش يغير نفسه؟ يغير علشانها، طريقة كلامه، اللايف ستايل ماله، طريقة لبسه، حياته، كل شيء ممكن يغيره علشان هذه السيدة. علشان ليش؟ لأنه يحبها. كده الموضوع صحيح ولا مو صحيح؟ تتفقون ولا تختلفون؟ يلا بدي شاركوني، سمعوني أصواتكم أصدقائي على 6477154. أيها الرجل وينكم يا رجال؟ فعلا أنتوا تتغيرون إذا حبيت المرأة، تتغيرون علشانها ولا لا؟ مصج أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطط الجدة على 012. أيضا أنتوا السيدات أبيكم تشاركوني، فعلا الرجل إذا حب المرأة يتغير علشانها ولا لا؟ حتى لو يحبها ما يتغير، هي قناعات عنده ثابتة. يلا فاصل ونواصل.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: الزحمة على جدة FM.
4: حياكم الله أصدقائي من جديد، يا أهلا مرحبا فيكم. مع تصريح اليوم أبو رجاء بيقول أمينة الدراسة ما تشوفونه بيحب يتزين ويكشخ علشان دائما يكون في يعني في نظرها كشخة، علشان كذا يلبي حتى لها طلباتها. هذا وجهة نظر هذا الرجل، قال إيه صحيح، يعني من الكلام اللي كاتبه أبو رجاء إنه صحيح، بتتفق مع دكتور شجاع. بسمة الإذاعة حياك الله يا بسمة، معك على السمع. شكرا لك الهلال أمينة، اليوم مباراة الهلال والسد القطري بالتوفيق للهلال وكبير آسيا. الساعة 7 رح تكون المباراة. أبو خالد أنت اللي بندق عليك، أنت اللي تارك رقمك، أنت وأبو عبير ندق عليكم. ماكو مشغول بزي ولا ما عموما بنتصل عليكم. اتفق مع المقولة الى حد ما، تستطيع المرأة تغيير الرجل في الحدود اللي يمكن تغييرها، ولكن ما اعتقد يوصل التغيير الى حد التنازل. اما هو ما تكلم عن التنازل، ما قال التنازل، عن اشياء هو مقتنع فيها، وهنا يكون الفاصل واللاعب الاساسي هي شخصيته ومدى تقبلها للتغيير. عموما التنازل، اعتقد التنازل لما تكون اشياء ايه ممكن يتنازل عنها، اي ثينك الطرفين ممكن يتنازلون، ولكن في اشياء ايه ممكن الواحد ما يتنازل عنها، يعني لا عموما يتنازل ولا ما يتنازل اذا كان يحبها. بنشوف ابو خالد، يعني ليه سمعتنا صوتك صراحه. طيب المختص في العلاقات الاجتماعية الدكتور شجاع القحطاني صرح بتصريح من خلال صفحته الخاصة على منصة إكس، بيقول فيه الدكتور شجاع: لا تستطيع المرأة تغيير الرجل. شوف، المرأة ما تقدر تغير الرجل، مين ما كانت هذه المرأة لا تستطيع تغيير الرجل. الرجل يغير نفسه لأنه يحبها. الرجل إذا يحب هذه المرأة نعم رح يغير نفسه، وما أدري زي ما قال أبو خالد ولا لا، ممكن يتنازل عن شغلات كثيرة عشانها ولا لا. شاركوني، سمعوني أصواتكم أصدقائي، يتغير ولا ما يتغير علشان يحبها، على 6-4-7-7-1-5-4، وممكن عشان لا تنكد عليه على 6-4-7-9-5-1-5-4 بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4. شاركوني من خلال الواتساب بكلمة مشاركة على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8، أو حتى كلمة مشاركة. نروح لإبراهيم. إبراهيم بونسوار، مسيو إبراهيم.
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، شخبارك؟
5: تحياتي أستاذ منى والأمين على مايك، تحية طيبة.
4: حياك، اسمي أمينة يا إبراهيم، مسيو إبراهيم. طيب
5: حياك الله أستاذ أمينة،
4: حياك الله. من وين تكلمني؟
5: أكلمكم من الأحساء.
4: من الحسا، الحسا حساك لو الدهر نساك، يا هلا مرحبا الحسا.
5: يعطيك العافية، وشكرا على هالبرامج الحلوة الطيبة المؤنسة اللي تدخل السرور.
4: شكرا، مشكور، الله يعلم قدرك.
5: طبعا أنا مشارك لكم على طول على الفترة الصباحية مع مع الأستاذة دينا
4: وإيمان. طيب خلينا الحين في الزحمة، قول لي إيش رأيك بتصريح الدكتور شجاع القحطاني، تتفق ولا تختلف معاه؟
5: لا والله أنا أتفق، ومجرب أنا تأثير الرجل كثير على المرأة. كثير يعني
4: يتغير علشانها إذا يحبها.
5: إيه نعم، يتغير
4: وإذا ما يحبها.
5: لا طبعا لا، بس صعبة، بس هو علشان يبذل كل شيء.
4: انت قلت اذا يحبها يتغير، طب اذا ما يحبها؟
5: اذا ما يحبها لا، شوي يجاملها الحقيقة.
4: يجاملها ما بس ما يتغير.
5: يجاملها صح.
4: بس يعني يقول انه تغير وهو ما تغير علشان لا تنكد عليه.
5: صحيح.
4: عشان لا يصير مشاكل، عدل؟
5: صحيح صحيح.
4: وجهة نظر والله. مشكور إبراهيم، مشكور مشكور على الاتصال الحلو، ما قصرت، يعطيك العافية أبوي. يقول يقول علشان علشان بس يتغير صور يجاملها، أبوي قوية صراحة عشان يجاملها، هذا ما فيها مجاملة. زين أخذ اتصال ثاني. ألو بونسوار.
6: ألو
4: يا هلا مرحبا.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام رحمة الله وبركاته. مسيو أبو عبير،
6: مسات الله بالخير والرضا والعافية.
4: لا خالد، خالد شلونك يا خالد؟
6: نعم خالد العتيبي.
4: والنعم والنعم، حياك الله يا خالد، شخبارك؟
6: الله يسلمك، شلون تسمون؟
4: أنا حالي طيب طالما أسمع أسمع أصواتكم. ها
6: والله أنا طيب، إحنا طيبين وأبشرت والله.
4: إن شاء الله يا رب الدوم طيبين. خالد قول إيش رأيك بتصريح الدكتور شجاع القحطاني، تتفق معه ولا تختلف؟
6: والله والنعم دكتور شجاع القحطاني أنا أتفق معه. دكتور شجاع القحطاني
4: فعلا يتغير إذا يحبها؟
6: يتغير بس مو بكل الأحوال، يعني مو بكل شيء يتغير عليه عشان يحبه ولا ما يحبه، يبقى على قناعاته وهي تبقى على قناعاته. يعني
4: ما علينا منها، احنا علينا اهو في اهو، احنا اليوم تصريحنا عنه اهو. يتغير اذا يحبها، انت تقول قلت ايوه يتغير.
6: لا ما يتغير، ما يتغير،
4: ما يتغير،
6: لا ما يتغير. أجل. ويمشي على قناعاته وزي ما هو يظل يحبها وما يتغير. عرفت شلون؟
4: اوكي. ما يتغير عشان لا تنكد. لحظة، لا هذا غير، يعني ما يتغير حتى لو يحبها ما يتغير.
6: لا ما يتغير.
4: أجل ما يحبها.
6: لا يحبها، ومو معناته إنه ما إذا يتغير إنه ما يحبها ولا يحبها، لا ما يتغير ويحبها وفي نفس الوقت.
4: يعني مثلا قالت لا لا تسهر، أو لا تروح الديوانية الفلانية، أو مثلا اليوم طالعين طلعة أبيك تلبس كاجول، ما أبيك تلبس رسمي، ما رضى، قال لا أنا بيطلع كذا، لا أنا أبي أروح الديوانية الفلانية، مصر.
6: لا ما يمشي على انا ما بالنسبه لي انا ما امشي على كلام، اشوف اللي يناسبني وامشي عليه واقول افهمها طبعا.
4: وبس تفهمها، واذا ما اقتنعت
6: لا احاول
4: كيف
6: مثلا تقول لي البس كاجوال زين.
4: ايه
6: ما البس كاجوال، ثوب بغتره وغتره غترتي وعقالي.
4: يعني إيه هذه قناعات طريقتي انا، طريقه حياتي لازم هي إيه تتقبلها مثل ما هي. إيه
6: لا مو انت اصلا مالي مالي شيء عندها، ما تحكم فيه ولا تتحكم فيني. عرفتي؟
4: هذا تحكم يعتبر.
6: اي ما تحكم فيه ولا تتحكم فيني،
4: هذا يدش ضمن التحكم يصير.
6: ايوه.
4: واذا هذا زي ما قال واحد من الاخوان، هذه تنازلات تصير، تنازل ابو خالد. يقول امينه هذه تنازلات تصير.
6: إيه عدل سلامون. سلامون
4: هلا.
6: الحين أنا بوجه تحياتي.
4: يلا تفضل.
6: أوجه تحياتي لحبيب قلبي أكيد للفنان الكبير رابح صقر، الله يطول بعمره.
4: آمين.
6: ولد ديرتي، ولد الحسن أستاذ رابح صقر.
4: أي ما شاء الله بعد يا خالد. يلا
6: أي يستاهل. وبعد يستاهل أبو صقر، حضرت له حفلة طبعا.
4: أوه يا سلام،
6: استأنست وياه أبو صقر.
4: أوكي وحق منه؟
6: حق الفنان.
4: أسمع ما في أحلى من كذا.
6: وحق الأستاذ رفيق الماجد طبعا.
4: أبو طلال. إيه
6: أبو طلال. إيه أقول لك كل يبدل، ولا أنت يمكن تتبدل يا أبو طلال.
4: ونشهد ونشهد.
6: إيه ونشهد. ولد ديرتي، ولد الحسن أستاذ رفيق الماجد
4: شرقاوي. ما طيب
6: شرقاوي زين، والنعم فيهم الأستاذ رفيق الماجد.
4: اسمع اسمع اسمع اسمع أبو طلال اسمع.
7: والمشهد
4: الله، شنو هذا؟ مالك حل؟ ها قول.
6: اي وجه تحياتي للفرح، فرح فرح الطايب، ونوال نوال بنتهاد، ومشاعل من الطايب،
4: ومشاعل ابشر مشاعل من الطايب، ونوال من سهاد، وافراح من جده. شكرا لك يا خالد، مشكور، واسمع يا خالد واستمتع.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الزحمة على جدة اف ام.
3: اتفق لحد ما، لكن اذا هو يبي يقول هذا التغيير وعاجبه، يريدك كاتب اسمك أو كاتب اسمك، أعتقد إنه بالنوتة. إذا هو يبي هذا التغيير وعاجبه، إحنا ما قلنا إذا هو يبي التغيير وعاجبه، إحنا قلنا علشان خاطرها ممكن إنه يتغير. إيش رأيك أو إيش رأيك أبو دنيال؟ ويلكم يا أبو دنيال، منور يا أبو دنيال من الجبال. يقوم دال يقول أبو دنيال: دام زوجتي بتحبني وأنا أحبها أتغير ليه؟ يقول ما أتغير. الله عليك يا أبو دنيال، يقول أتغير ليه؟ ما أتغير، أتغير وأتنازل وأسوي كل شيء دام إني أحبها، وفي أشياء أحاول أسويها ومش من أسلوبي فقط علشان إني مقتنع بقراراتها. هذا عطانا صراحة، يعني أنا أعتبره أبو دنيان نهالي البرنامج نهالية. يقول حتى لو في أشياء أنا ممكن أتنازل عنها أو أشياء أنا مش مقتنع فيها، لكن أنا مقتنع بكلامه وبقراراته، يقول نعم رح أسويها. القرح من مصر. أهلا وسهلا فيك سمية عبدين، حياك الله يا سمية، منورة، حط هاشتاقات بعد. يا سلام، مين قال المرأة ما تغير الرجل؟ اسمعوا ايش تقول. تقول مين قال المرأة ما تغير الرجل؟ أكيد تغير الرجل 90%، وتم التطبيق على نفسي. عبد الوهاب، أنت عبد الوهاب، وتحية طيبة لك يا حبيبة قلب، وتحية طيبة تقصد لحبيبة قلبي يا معودين، تكفون الملال حبيبة قلبي. يقول الغالية سمية عبدين، طيب هذا عبد الوهاب. عبد الوهاب زي أبو دنيال، قال مين قال إن المرأة ما تقدر تغير الرجل؟ يقول نعم تغيره بنسبة 90%. يقول هذا صار لي أنا، طبق على نفسي. هذا عبد الوهاب يقول صار معايا أنا. على نفسي. شكرا عموما عبد الوهاب، الله يخلي لك سمسم، الله يخلي لك سمية، إن شاء الله يا رب دوم إن شاء الله مع بعض. أيضا يقول أنا محمد مرجان من مصر، يا أهلا وسهلا فيك مرجان، أهلا يا محمد، ودائما متابع البرنامج وبمسي عليكم جميعا. وبالنسبة لموضوع النهار ده، أنا أتفق مع المقولة، مع التصريح تقصد. حياك الله أول شيء يا محمد، سعيد أنك بتشاركني. يقول الرجل فعلا ما يتغير إلا إذا حب. شوف يقول الرجل فعلا ما يتغير إلا إذا حب فعلا، ومرات يتغير علشان يريح دماغه زي موضوع النكد. بس أحلى مساء عليكم وعلى أحلى إذاعة في الدنيا، ميرسي يا محمد مورغان، ميرسي. بس أنا حاخذ البارت الأول إنه علشان يحبها، إن علشان يحبها زي ما قلت، زي ما قلت. المختص في العلاقات الاجتماعية دكتور شجاع القحطاني بيقول لا تستطيع المرأة تغيير الرجل، الرجل يغير نفسه لأنه يحبها. ما تقدر تغير الرجل، لكن هو يغير من عمره من نفسه علشان يحبها. خلينا نروح للاتصالات. أبو ركان ولا مازن؟
4: مازن معاك. يعني
3: مازن، يا هلا ومرحبا، مسيو مازن، شلونك؟
4: الله يحفظك يا أمينة.
3: الله يحفظك إن شاء الله. شكرا لك.
4: قبل شوية أنا كنت بقولك قول الموضوع، الحين قلت الموضوع.
3: يلا الموضوعنا، المرأة يقول ما تستطيع أنها تغير الرجل، الرجل يتغير إذا كان يحبها.
4: المرأة تغير الرجل.
3: تغير الرجل،
4: تغير الرجل باهتمامها.

0: له.
1: اذا يحبها يقول لي اذا يحبها راح تتغير، راح يتغير. اذا تحبها راح يتغير.
0: ايوه اذا هي تحبه
1: وخايفه. اذا هو يحبها مالك شغل فيها.
0: اذا هو يحبها اكيد يتغير، اكيد يتغير.
1: اذا يحبها راح يتغير،
0: اكيد يتغير 180 درجه يتغير.
1: شكرا جزيلا، هذا اللي ابي اعرفه. معناته فعلا يتغير عشان يحبها
0: يعني. بس مو يتغير على أهله، مستحيل. لكن هو إذا
1: يتغير علشانها، يتغير علشانها.
0: أيوة طبعا
1: يغير ميول. تتوقع ماذا تتوقع يغير ميول الرياضية؟ يعني مثلا إذا هو يشجع الاتحاد وهي تشجع الهلال ما يتغير؟
0: هذه من سابع المستحيلات، هذه برا الموضوع.
1: ليش يحبها؟ يحبها.
0: أحب أشجع الهلال، أنا من صغر اتحادي مثلا.
1: طيب
0: يعني أشجع الثاني. لا يا حبيبي،
1: يعني هذا مستحيل.
0: نوي واحد.
1: كلهم قاعدين يردون على الواتساب يأزرونه كمازن، يقول أمينة لا والله رياضة امسي.
0: طبعا
1: يعني مازن ممكن يغير، انه مثلا لو كان يلبس مثلا كاجوال ممكن هي تبي يلبس رسمي شمال. مثلا ما عنده سكسوكه تبي يسوي سكسوكه. عاجبها شكلها
0: خلاص. اذا عاجبها اوكي.
1: طيب هذا اللي اقوله. مثلا هو ما ياكل سوشي وهي تحب السوشي.
0: السوشي ذا اللي تعجبت منه.
1: انزين ياكل سوشي ولا ما ياكل؟
0: لا ما ياكل.
1: يعني زي الرياضة. ها
0: زي الرياضة طبعا.
1: اوكي عموما وجهة
0: تحية لك يا أمينة، وتحية لحبيبي معتز ولكل الحبايب اللي في الواتساب، ومبروك للأندية السعودية اللي كسبت البارع.
1: مبروك لك.
0: ويا رب الزعيم والعزيز إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: يعني يفرحون اليوم بإذن الله.
1: إن شاء الله كل أندياتنا. مبروك لك يا مبروك يا مازن على فوز الاتحاد. شكرا لك. طيب أخذ اليوم بيلعب. اليوم أبارك لك إن شاء الله بإذن الله. نأخذ عمار. بونسوار مسيو عمار، شلونك؟
2: هلا والله حياك.
1: يحييك ويبقيك إن شاء الله. شو أخبارك عمار؟
2: يا رب لك الحمد. أخبارك
1: متحمس اليوم حق الاتحاد؟
2: والله ان شاء الله. ليش لا؟
1: ليش وشو اللي ليش لا؟ ان شاء الله نقول ايه.
2: ان شاء الله
1: فايزين اليوم.
2: لا والله المواضيع اكبر من كذا يعني.
1: لا تصير متشائم يا رجل، لا تصبح متشائم.
2: عندك المواضيع صارت اكبر من المباراه، يعني اكبر من مجرد مباراه عشان كذا.
1: انزين الرجل تتفق مع الدكتور شجاع القحطاني ولا لا؟ يتغير علشان
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا متفق.
1: ما يتغير.
2: ممكن يغير أشياء بس ما يتغير. هو ما يتغير، يغير أشياء
1: يعني مو
2: شرط حتى في الحب. يعني ممكن لو مثلا لقى دوام عجبه، حب الدوام ذا، يغير أشياء إنه يغير توقيت نومه، يغير أشياء بس أداء. أما يتغير عشان الشخص، عشان الشخص ده لا مستحيل.
1: ما يتغير عشان يحبه.
2: أبو طبيع ما يجوز عن طبيعه. في أشياء ما تتغير، في ثوابت ما تتغير.
1: أجل معناته مستحيل إنه يشجع الأهلي ولا يشجع الهلال ولا النصر إذا هو اتحادي.
2: لا يعني تعال، يعني بالله أنا أحب الاتحاد. أنا لو غيرت عشانها كذا أعتبر أخونا الاتحاد حكونها بعدين. الاتحاد ده مسجل كف العائلة.
1: هذه قوية عمار صراحة منك.
2: أغير أشياء بسيطة أوكي. أنا سمعت المكالمة تقول يعني أما سكسوكة وسكسوكة مرة ما يتغير المظهر. ممكن يعني مثلا يغير أشياء بسيطة.
1: زي إيش أشياء بسيطة؟ زي شنو؟
2: عليش أقول لك يعني يتغير مثلا يصحى معاها بدري الصباح، إذا كان ما يصحى الصباح يصحي الصباح يصحى معاها.
1: ما رح يصحى الصبح.
2: لا في ممكن إذا يحبها يصحى عشانها. أو مثلا أنا من الناس اللي ما أحب أدخل المولات.
1: أنا أقول لك يعني مثلا خليني أعطيك إياه عشان الوقت بدأ يداهمني لازم أقول. عمار مثلا هو من رابطة القهوة، هي من رابطة الشاي، يقوم يضطر إنه يغير القهوة للشاي.
2: هذه إذا غير ممكن إنه يحب الشاي معاه.
1: شكرا جزيلا.
2: الشاي يحتاج جو. هذا هو. لكن إنه يتغير هو لا مستحيل.
1: إنزين أوكي شكرا. يا عمار أنت حاجي صميمي ماكو أمل. لا ومن اللي يأزر مازن يأزر على الواتساب. برافو كفو عليك يا عمار، حقيقي أبدعته. يعني شوف الاتصالات كانت متساوية 4-4، يعني متساويين من ناحية. أنا قاعد أسمع ما شاء الله الاتصالات الآن أيضا متساويين.

التصويت من خلال الاتصالات، لكن على منصة إكس اللي اتفقوا مع الدكتور شجاع القحطاني كان 70% قالوا نعم مقابل 30% قالوا لا مو صحيح التصريح، اختلفوا معه. عموما شكرا لكل اللي شارك. قبل لا أختم، برنامج في الزحمة هذه كبسولة يومية مليئة بالسعادة وبالتفاؤل ومليئة بالضحكة الحلوة. دائما احنا انا بطرح هذا البرنامج علشان نخفف عنكم الزحمة ونخفف الساعتين من خلال اطروحاتنا واسلوبنا وطريقتنا معاكم، ومن خلال ايضا الاغاني اللي دائما احنا بنحاول على قدر المستطاع ان نشتت الروتين والملل في ساعتين طبعا انتم بتكونون فيها بالسيارات. كون اني بطرح مواضيع وبقول لكم دائما قبل اي موضوع اختلاف كل واحد فينا يدي بدلوه بكل شفافيه ومصداقيه، واختلاف الراي لا يفسد للود قضيه. برنامج في الزحمه برنامج مو تصفيه حسابات ولا تصفيه اني بقول انت غير صح او انت غير جيده. هذه ممكن احنا يعني نقول اراء بعض، انا اختلف مع فلان او انا اختلف مع فلانه، ولكن اختلافاتنا دائما تكون في اطار واحد، اطار الادب والاحترام، وهذا اللي قائم عليه برنامج في الزحمة، لأن بيقوم على تختلف أم تتفق. كل كل كل صراحة كل شخص بيشارك هو بصمة في هذا البرنامج، وفي ناس بصمة كبيرة البرنامج في الزحمة. أتمنى من الجميع سعة الصدر، وأتمنى من الجميع إن يتقبل الآراء لطالما إن كانت عندك الشجاعة إنك تشارك في برنامج في الزحمة، لأن برنامج في الزحمة ما يكون من اثنين وهو برنامج واحد. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني اليوم من خلال الاتصالات وأيضا من خلال الواتساب. شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة لا تنسوا في نفس الحزة والتوقيت من 4 ل 6. فمان الله.

والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار

0: ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام، وأيضا تستمعون لنا عبر تطبيق ساودي راديو بلس. اليوم إكمال مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة. بعدنا أسعدنا الحقيقة فريقان من أصل ثلاثة من ممثلين بالأمس لعبوا مواجهاتهم في هذه الجولة. فوز الأهلي على الوصل الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكذلك فوز النصر على نيفيتشي فارغانا الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدف أيضا. والحقيقة نتيجة يعني كادت أن تكون أيضا شبيهة بثنتين سبقتهما، أو على الأقل في ذات اليوم. القادسية في اللحظات أو في الدقيقة ما قبل الأخيرة يتعادل مع باختكور الأوزبكي بهدف لمثله، تفريط في فوز في اللحظات الأخيرة. عموما في المجمل بقي الأهلي برصيد 4 نقاط، النصر رفع رصيده في المجموعة إلى 3 بعد خسارة الافتتاح، والأهلي استعاد 3 نقاط إضافة إلى بعد تعادله في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا النخبة ليصبح برصيد 4 نقاط. عندنا اليوم مواجهتين إكمال لمشوار الخماسي السعودي المشارك في هذه النسخة. الاتحاد يستضيف شباب الأهلي الإماراتي، والهلال هناك في الدوحة ضيفا على السد القطري. هذا في المجمل. أيضا عندنا اليوم إطلالة أولى لنيوم في المشاركات الخارجية، وهو يواجه شباب حضرموت. الحقيقة كل التوفيق لأنديتنا في هذه الاستحقاقات سواء الآسيوية أو الخليجية، وأيضا الآسيوية. غدا عندنا التعاون الحقيقة يخوض الجولة الثانية أو المباراة الثانية له في آسيا 2 بعد تعادله في الجولة الأولى، ومواجهة أخرى غدا أمام الريان على ملعب الولدز بارك. أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد الدغريري، من الإخراج خلود لبني. مباشرة للعناوين. النصر يصحح بدايته الآسيوية بثلاثية في شباك الأوزبكية، والأهلي يعود من زعبيل بانتصاره على الوصل بثلاثية، القادسية يفقد الفوز في الدقيقة ما قبل الأخيرة، وبختكور ينجح في الحصول على نقطة طاشقند، الهلال أمام السد في الدوحة، والاتحاد يطلب التعويض أمام شباب الأهلي في جدة على ملعب الجوهرة. واليوم يفتتح مشواره الخليجي أمام شعب حضرموت في تبوك.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام،
3: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا، ورحب في ذات الوقت أيضا بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب المهندس محمد سراح الناقد الرياضي، حياك الله بريا، مساء الخير.
4: يا هلا والله ومرحبا، هلا والله أبو أحمد، أحييك وحيي السادة المستمعين وحيي أيضا زميلنا في الجانب الآخر.
3: الجانب الآخر نرحب أنا وياك بزميل محمد البركات الناقد الرياضي، حياك الله بريا.
4: نعم والله محمد،
5: يا هلا والله أبو أحمد، مسي عليك وعلى الزميل أو المهندس محمد بريان وكافة المستمعين عبر إذاعة جدة وبرنامج تيكي تاكا.
3: حياكم الله. بنبدأ الحقيقة بما حققته أو بنتاج أنديتنا في دوري أبطال آسيا النخبة بالأمس. القادسية في هناك في طاشقند كان مكتسح أو على الأقل يعني ذاهب إلى حيازة 3 نقاط حتى الدقيقة ما قبل الأخيرة. تيجاني حقق هدف التقدم واستمرت منذ الشوط الأول، واستمرت النتيجة على حالها طوال دقائق المباراة حتى الدقيقة ما قبل الأخيرة التي احتسب فيها حكم المواجهة ركلة جزائية نفذها نيفيتشي فارغانا أو لاعبه، سجل هدف التعادل. محاولات القادسية سواء ما قبل لقطة التعادل إلى ما بعد تنفيذ الجزائية وتسجيلها كلها لم يتمكن فيها هجوم القادسية أو لاعب القادسية عموما من إعادة تقدم الحيازة أو حيازة 3 نقاط كما كانت عليه طوال 89 دقيقة. ببدأ معك محمد البركاتي، هذا التفريط تفريط ولا يعني أكثر منه تفريط بقرار المدير الفني ولا بمستويات اللاعبين ولا بظروف المباراة؟ هالتعادل كيف تقرأ؟
5: بكل أمانة التعادل كان محبط جدا في آخر ثواني المباراة. اللي تابع مجريات المباراة من بدايتها حتى الدقائق الخمسة الأخيرة كان القادسية هو الأفضل، هو الأقرب لهذه 3 نقاط، ولكن هي جزئيات بسيطة تغيرت كل المعطيات. أعتقد يمكن لاعبين القادسية اطمأنوا على نتيجة 1-0، والمدرب أيضا ما طلب من اللاعبين أن يضيفون هدف ثاني وثالث، خصوصا مثل هذه المباريات في ثواني معدودة تنقلب رأسا على عقب. الهدف هدف التعادل من ركلة جزاء، كرة كانت شبه ميتة لبختاكور استغلها بركلة جزاء، هي كل الأمور هذه ما أنصفت القادسية في هذه المباراة. القادسية قدم كل شيء في هذه المباراة، ولكن التعادل أعتقد أنه خسارة القادسية. الأجمل أن القادسية لم يخسر، كنا متوقعين القادسية يعاني بشكل كبير خصوصا في بداية المباراة، ولكن العكس تماما، القادسية كان هو الأفضل، كان الأخطر، كان هو المتقدم حتى نهاية المباراة. وهذه كرة القدم في النهاية في أحيان كثيرة لا تنصفك ولا تعطيك كامل حقوقك في مثل هذه المباريات. الأجمل وصل القادسية للنقطة الرابعة، لم يخسر، هذا أيضا شيء جيد خارج أرضك. دور المجموعات هو أن تحافظ على الانتصارات على ملعبك وأن لا تخسر في نواحي كثيرة خارج ملعبك.
3: طيب أبو ريان، مهندس محمد، القادسية يمكن حتى على مستوى التوقعات وعلى مستوى الجودة الفنية والفوارق الفنية أيضا نتيجة أو خلنا نقول بعد الخماسية اللي حققها في آخر ظهور على مستوى الدوري على حساب الخلود، ويمكن ممكن يكون لها تأثير على ما حدث أو كان لها سبب أو كانت أحد الأسباب فيما حدث في هناك في طشقند أمام بختكور، أن تذهب وأنت كاسب مواجهة على فيها نتيجة كبيرة خماسية ثم تتعثر في طشقند.
4: والله دائما يا أبو أحمد، شوف سبحان الله، مباريات اللي دائما خارج الأرض تكون فيها صعوبات، يعني صعوبة السفر، صعوبة التأكل على الأجواء، أشياء معينة يعني دائم لها دور كبير بالتأكيد. أحيانا يكون الضغوط الجماهيرية، أحيانا تكون أرضية الملاعب ما تكون جيدة، أحيانا تكون الأجواء،
3: يعني النتيجة الثقيلة اللي حققوها قبل ما لها علاقة.
4: ما لها علاقة لا يا أبو أحمد، لأنك أنت تلعب في أجواء مختلفة تماما عن الأجواء الموجودة لدينا، ولذلك ممكن تكون برودة الجو برضو لها تأثير. لكن أنا يعني أعتب على القادسية بعدم تسجيل الأهداف، يعني أنت مسيطر على يعني في أرضية الملعب، بإمكانك كان إنك تسجل. عدم تسجيل الأهداف ونتيجة 1-0 خطرة جدا، يعني ما تضمنها إلى آخر المباراة. فلذلك ممكن يعني أنا أتذكر قادسية قبل موسمين أمام ضمك، يعني حدث كان متقدم فرق يعني 1 عن ضمك، ضمك أدرك التعادل في المباراة. فأنا أعتقد وأدركوه من ضربة يعني يد أحد المدافعين، احتسبت ضربة جزاء وسجلها ضمك وانتهت المباراة. فلذلك أنا أعتقد أنه نتيجة يعني فرق 1-0 دي ما هي مريحة. ولذلك فريق يعني أو يعني أتكلم نادي زي القادسية، نادي مدجج بالنجوم، نادي لديه إمكانيات يعني أتكلم فنية كبيرة جدا، مفترض أنه ما يتساعد في مباريات زي هذه، بالعكس يعطي كل ما لديه. وأنا أعتقد أنه هذا المهم يعني
3: سوء من بداية سوء المباراة. يعني كأنك تقول سوء حظ مهاجمين القادسية أكثر منها يعني أخطاء في إدارة فنية للروجرز.
4: يعني شوف انا ما اعوزها يعني صراحه سوء حظ، انا اقول رعونه التهديف يعني من قبل اللاعبين، عدم التركيز، الاستكانه الى نتيجه 1-0 ما كانت يعني ما كانت مرضيه الحقيقه لجميع محبي نادي القادسيه. فلذلك مثل هذه المباريات عندما انا اقابل فريق انا افضل منه فنيا وانا مسيطر على مجريات المباراه من بدايتها الى نهايتها، انا اعتقد انه يعني تفريط من اني انا ما ازيد غلتي في الاهداف واضع الفارق بيني وبين الفريق المقابل على اقل تقدير هدفين.
3: طيب انا بروح سريع ايضا للمواجهه الاخرى، مواجهه الاهلي الذي ذهب الى دبي لمواجهه الوصل، ايضا في ظروف الحقيقه خصوصا بعد التعثر على مستوى المواجهة الأولى، تعثر وأقصد به تعادله أمام بختكور. أبقى معك مهندس محمد، تعثر في الجولة الأولى أمام بختكور بالتعادل، لحق بالتعادل في الدقائق الأخيرة، ذهب إلى دبي حاز أيضا ظروف شكوك جهوزية بعض اللاعبين، إبنيز حضر سجل الهدف الأول أكمل ولقطة تعادل للفريق الإماراتي، ثم تأكيد انتهاء المواجهة بثلاثية أهلاوية. الفوز الأهلاوي يعني أنت من القارئين اللي يعيدون أيضا للاعبين جودة اللاعبين أكثر من قرارات مدرب، ولا كيف ترى المواجهة؟
4: والله انا اشوف المواجهه اول شيء مباراه كانت ممتعه صراحه، يعني حتى وهي على ارض يعني اتكلم النادي الوصل، لكنها كانت ممتعه بكل ما تعني الكلمه. كان الاهلي يعني يلعب بتوازن كبير، يلعب بذكاء، يعني استطاع ان يترجم الفرص اللي اتيحت له، كان في راس الفرقه كان بيومه، كان يعني كان جميع لاعبين صراحه نادي الاهلي أعتقد أنهم دخلوا هذه المباراة عندهم الرغبة الأكيدة بأنهم يحققون نتيجة إيجابية. ولذلك أنا أعتقد أنه التعادل اللي حدث في المباراة الأولى كان مبدأ التعويض في هذه المباراة، كان مهم جدا بالنسبة للاعب الأهلي، يعيد الفريق لتوازنه، يعيد الفريق يعني للواجهة مرة أخرى. وأنا أعتقد أن الأهلي قدم مباراة جميلة جدا صراحة، حتى لما سجل الوصل ما أثر على نادي الأهلي، بالعكس الأهلي كان مسيطر وكان متمكن حقيقه يعني من فرض سيطرته على يعني ارضيه الملعب، وكانت يعني اللاعبين تشعر انهم يعني يريدون هذه المباراه يعني بكل يعني تفاصيلها. فلذلك انا اعتقد انه يعني بالنسبه للجهاز الفني، علشان ما اكون انا مجحف، تاكيد ان لما يفوز الفريق لابد ان نشيد بالجهاز الفني بغض النظر انه يعني ممكن يكون جيد او ما يكون جيد، لاننا احنا يوم من الايام أكون صادق معك يا أبو أحمد، ترى في الأهلي ما تحكم على الأمور من بداياتها، يعني الأهلي يوم يجينا ياسا في وقت سابق كان معظم جمهور الأهلي غير راضي، وإعلاميين الأهلي غير راضين عن ياسا. بعد فترة معينة، بعد ما يعني تم ترتيب الفريق واستقطاب بعض اللاعبين واستطاع أنه يتحكم في غرفة الملابس، تغيرت نظرتنا عن ياسا يعني بعد تحقيقه بطولتين نخبة، وخاصة بعد البطولة الأولى. فلذلك أنا أعتقد أنه يعني ممكن المدرب يحتاج وقت أكثر، ممكن يبين بصمات المدرب، ممكن تغير المدرب والانتقادات اللي موجهة له تتغير، في أشياء كثيرة ممكن تصير.
3: طيب أتماهي مع حديث مهندس محمد أبو علي، أقصد انتصار الأهلي بالأمس على الوصل، هو سبقها فوز الأهلي على مستوى الدوري الرباعية اللي حققها في شباك الفتح، وبسألك هنا، أنت تلمح في هالمواجهتين اللي خاضها الأهلي ب 72 ساعة فارق بين المواجهتين ملامح مشتركة في الانتصارين، سواء انتصار الأهلي في جو في تحسن نوعي على الفريق من خلال فوزين متتاليين على فريقين في مسابقتين مختلفة؟
5: الأهلي العمل المشترك بين مباراة الفتح ومباراة الوصل هي عدم وجود أي ضغوط على لاعبي الأهلي. الشيء اللي أثبت لنا اليوم إنه الأهلي
3: بس إلا معلش اسمح لي في النقطة، عليهم ضغوط الأهلي. قل لي شلون الأهلي تعثر في الجولة الأولى الآسيوية؟ أكيد أنا يعني في تفكير فيها سواء الجهاز الفني اللاعبين مفكرين بعد التعثر اللي حصل في أمام بختكور.
5: التعثر اللي حصل أمام بختكور كل المعطيات تعطي أن الأهلي دخل هذه المواجهة ويفكر في مواجهة سان داونز. نعلم تماما الأهلي داخل هذه المرحلة هو يفكر على كأس القارات، ما عنده شيء يعني في تفكير سوى أنه يحقق كأس القارات. ولكن بمشكلة بالأهلي أنه غير مؤمن بإمكانيات المدرب، غير مؤمن بالمرحلة الحالية اللي هي موجودة بلاعبين ومدرب وأدوات كاملة، المدير التنفيذي والمشاكل الموجودة، أشياء كثيرة جالسة. الأهلي ما يعيش أفضل فتراته ببداية الموسم حتى قبل التوقف أمام بختكور، وبعد نهاية مباراة سان داونز والخسارة أخذ فرصة للراحة، فرصة للتفكير، رحيل أحمد الشنقيطي عن الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي، عودة إدارة جديدة، اللاعبين عندهم أريحية أكثر، ما واجهوا ضغوط، وشاهدنا أمام الفتح قوة هجومية.
3: ترينكاو في المباراتين الحقيقة كان يعني مختلف تماما عن بعض المباريات.
5: ترينكاو من لاعب كان على كل الهجوم خلال مباراة سان داونز وما أضاع من فرص. اليوم كل الثنائيات لترينكاو على ما قدموا في مباراة الفتح، على ما قدموا في مباراة الوصل. دخل مباراة الوصل وأنا كنت يعني متيقن تماما أنه الأهلي أمام الوصل عنده كل القدرات اللي ينتصر فيها، وبالفعل من بداية المباراة حتى نهاية المباراة كان الأهلي مكتسح بشكل كبير، وكان يقدر ينهي المباراة بأكثر من 3 أهداف لولا أن بعض الأفكار اللي ابتكرها وفكر فيها بوسيتش جعلته يحرز هذه النتيجة 3-1. التغييرات اللي ما أراها دائما منطقية من بوسيتش، يعني لازلت أرى أنه بدرينكانو هو المشكلة الكبيرة اللي تواجه الجماهير الأهلاوية في الزج فيه، خصوصا في بداية الشوط الثاني. في لاعبين أكثر منه إمكانيات، هل هو مؤمن تمام بإمكانيات هذا اللاعب؟ ما نعرف إلى الآن إيش اللي جالس يفكر فيه بوسيتش خلال الفترة الماضية والفترة القادمة. فأشوف أنه الأهلي وصل إلى مرحلة جيدة،
3: يحتاج صبر فقط على على على يعني امام هالحاله اللي يتعامل فيها ويتعامل فيها الوسط الاهلاوي مع المدرب او او او في فيما يرى فيه.
5: اذا اخذ فرصه تذكر اول ما اتى ياسر كانت كل المؤشرات توحي انه ياسر سيرحل بعد جولتين، هو راحل ذاهب لا محاله. ولكن النتائج تتحسن بعد كل جولة، الفريق عنده شخصية، عنده كاريزما داخل أرضية الملعب، ما يخسر بسهولة. أحيانا يخسر الأهلي في الدوري بالتحديد بسبب غيابات، بسبب إصابات، أو حتى أحيانا يكون الفكرة اللي يعتمد عليها ياسر ما كانت نفس لها. لكن اليوم بوسيتش هل راح يكون نفس النهج اللي مشى عليه مات ياسر ويصل إلى ما كان هو يطمح فيه كمدرب، يرسم ملامح أهلي آخر في الدوري وفي الدوري أبطال آسيا النخبة، يحقق بطولات مع النادي الأهلي؟ كل هذا راح يوضح بعد
3: أكيد.
5: يمكن نقول 3 جولات أو قبل التوقف القادم.
3: طيب إحنا نبارك للقادسية على الأقل، يعني أقصد أنها ليست نتيجة سيئة، نعم كانت قاب قوسين أو أدنى 3 نقاط، لكن عموما نبارك الأهلي الفوز، وكذلك نبارك للنصر الفوز بالأمس، اللي الحقيقة رغم تأخر المواجهة في ظروف استثنائية ساعة تقريبا عن انطلاقتها من توقيتها من 9:15 حتى 10 دقائق، رغم التأخير رغم المخاوف أنه يأثر على تركيز اللاعبين، لأنه النصر استطاع أنه يحصل على نتيجة المواجهة أمام نيفيتشي فرقانا الأوزبكي بثلاثية أيضا 3 أهداف مقابل هدف، وببدأ في نقطة التركيز اللاعبين. الحقيقة أقصد لاعبين نادي النصر مهندس محمد دخلوا هالمواجهة لتعويض أيضا انطلاقة في المواجهة ما في البطولة أقصد في النسخة غير جيدة بالنسبة للنصر، لأحد المرشحين أيضا المؤهلين لتحقيقها، كسب التقدم أيضا عزز النتيجة. أنا مسألة التركيز إنه رغم هالتأخير، تعرف أنت ضغوطات مباراة وأنت ملاحق للنتيجة، أو أقصد أنك تطلب النتيجة بأقصى ما لديك من إمكانيات، رغم هالأمر لأنه التركيز حاضر في لاعبين النصر، أنجزوا المهمة حصلوا على 3 نقاط.
4: والله أول نبارك لنادي النصر صراحة حصوله على 3 نقاط، نبارك لنادي النصر هذا المستوى الجيد والمميز حقيقة، كان باركنا النادي الأهلي برضو نتيجة المباراة وتميزه، ولذلك أنا أعتقد أنه حصد النقاط في دوري مجموعات شيء مهم جدا، والنصر فرط في يعني 3 نقاط ثمينة حقيقة أمام العين، كان النصر يعني جازف بشكل كبير في فتح الملعب أمام العين، ولذلك العين يعني تعامل مع المباراة حقيقة تعامل مختلف تماما عن يعني تعامل مع فريق بطل، ولذلك ما أعطى النصر أي مساحات بالخلف، كان حاضر أكثر من النصر. المباراة هذه مختلفة تماما، النصر قدم مستوى كبير وأداء يعني جدا يعني رائع صراحة، وجير هذا الأداء بالتأكيد ب3 أهداف. المفترض أن النصر يعني يسجل أكثر من 3 أهداف، أقولها بكل صراحة. يمكن الفريق الأوزبكي حاول بقدر إمكانه أنه يقفل المناطق الخلفية، مما جعل يعني صعوبة تسجيل الأهداف مع بداية المباراة، ولذلك أنا أعتقد أن النصر استطاع أنه يحقق 3 نقاط وهي الأهم دائما، وخاصة أن النصر قد يكون أكثر الأندية المشاركة آسيويا بحاجة 3 نقاط، لأنه لا يملك ولا نقطة، ولذلك أنا أعتقد أنه هذه 3 نقاط حتكون انطلاقة إن شاء الله بالنسبة للنصر، كما الآن بفضل الله عز وجل يعني نتطلع حتى يعني أنديتنا الأخرى أنها تنطلق أكثر ما تخسر في المعترك الآسيوي. فلذلك نتمنى إن شاء الله نادي النصر أنه ينطلق، ونتمنى نادي الأهلي كذلك أنه ما يتوقف، وتكون هذه المباراة دافع لهم في المباراة القادمة بإذن الله. النصر فرض سيطرته، النصر يعني كاد يعني أقوله بكل صراحة أنه يخسر المباراة في هفوات فردية يعني معينة، لكن يعني الحمد لله تقنية الفار يعني بالتأكيد كان لها دور كبير في طبعا يعني حسم الهدف اللي تقبله نادي النصر، وكاد يكون التعادل، ولذلك النصر شعر يعني بالخطر وسجل الهدف الثالث. وأنا أعتقد النصر قدم مستوى كبير جدا، والنصر يملك لاعبين مميزين، لكن في مباراة أقولها بكل صراحة في مباراة العين ما كان النصر يعني محترم نادي العين أو معطيه قيمته، ولذلك نادي النصر خسر أمام العين.
3: طيب النصر رغم أنه يعني هالتفكير في مسألة استعادة الحضور في البطولة الآسيوية بعد البداية السيئة بحقه، أيضا تعرض في الدقائق الأولى 10 دقائق الأولى إلى خسارة أحد اللاعبين المهمين بالنسبة لمدرب نادي النصر أقصد كومان، اضطر الاستبدال بأيمن اللي الحقيقة تجلى وصنع هدف أحد أهداف النصر تمريرة لكريستيانو. النصر بهالبدلاء الحقيقة يعني مش تعطيه صورة أمام هالضغوط اللي تعرض لها، ومع ذلك حقق المطلوب 3 نقاط. محمد
6: النصر يا دوب يرجع كومان، والفرح بعودة هذا اللاعب المهم اللي أصيب قبل فترة التوقف، وكان أبرز الحلول في نادي النصر خلال الموسم الماضي وبداية الموسم. كومان عانى هذا الموسم بداية من الإصابة اللي أبعدته الجولات الأخير قبل التوقف. القاسم المشترك في هذه جزئية إصابة كومان إنه قبل التوقف بوستيغلو ما كان مقتنع بشكل كبير في أيمن يحيى، وشاهدنا مباريات كثيرة كان يضعد على دكة البدلاء. في هذه المباراة كسب عودة أيمن يحيى، وما قدموا في هذه المباراة أداء كان جدا ممتاز، صنع هدف وكان له دور كبير أنه يظهر النصر بهذا الشكل. الشيء الأبرز والأجمل أيضا أنه إعطاء فرصة لعواد أمان للظهور بهذا الشكل الجيد جدا خلال مباراة الفتح واليوم،
3: خصوصا عنده الحقيقه الان يعني في حاله ترقب لحاله سيميكان لحاله بالاضافه الى كومان.
6: الشيء الجميل انه بعد يعني دائما نقول فتره التوقف الطويله يا تعطيك فرصه انك تلمم اوراقك وتبدا مرحله جديده وتستفيد من فتره التوقف، او تروح على مشكلة كبيرة وهي عدم الانسجام بشكل كبير بسبب كثرة التوقفات وعدم المشاركة بشكل مستمر ومعرفة ما هي آلية الفريق ووضعه في الدوري أو في المشاركات الخارجية. بوستيغلو أمس ظهر بشكل جيد بعد فترة قصيرة جدا بعد المباراة الأخيرة مع الدرعية مع فريق قوي جدا. أنا موجه نظري الدرعية من أصعب الأندية في الدوري بسبب وجود اللاعبين المميزين مع مع مع كتيبة الدرعية وأيضا النصر اللي ما كان بمستوى ثابت. هذا الشيء اللي يبرز لنا إنه النصر عاد بشكل كبير للمنافسة, دخل على المنافسة نقطة ثلاث نقاط كانت مهمة في الدوري, ثلاث نقاط رجع بشكل أو بآخر النصر على المنافسة في دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا النخبة. المباراة الأولى كانت سلبية بكل معانيها, أنك تخسر في رباعية, تخسر أشياء كثيرة, مش فقط أنك تخسر بهذه النتيجة, لا أنت خسرت حتى ثقة مشجعين, حتى ثقة أقرب الناس المتفائلين أن النصر راح يروح بعيد. هذه الثقة أنت اكتسبتها بعد المباراة مع نيفيتشي. نيفيتشي في الدوري الأوزبكي 23 مباراة متصدر مناصفة مع بختاكور, يعني أنت جالس تلعب مع أندية عندها استمرارية في التنافس, استمرارية في اللعب, انسجام أكثر.

0: اكثر. يعني انت لو رحت مباراه من فيتشي او بختكور خارج ملعبك راح تعاني بشكل كبير، لكن انك تفوز في هذه المرحله بالتحديد لا، انت راح ان شاء الله باذن الله كفريق مصراوي طيب. راح تتجاوز هذه السلبيه في الجوله الاولى انك تصل الجوله الثانيه والثالثه اذا انت بعد ضمانك للتاهل بدور المجموعات.
1: طيب هو عموما الفريقين سواء كان النصر على الجانب اللي اسعدنا اسيويا وايضا الاهلي على الجانب اللي اسعدنا اسيويا، عندنا يعني هي الاقدار تسوق مواجهه مقبله الجوله القادمه على مستوى دوري روشن وسط هالظروف. من لظروفة يعني تغرقها في التفكير في المواجهة أكثر أمامها الظروف اللي انتهت عليها المواجهتين، رأي سريع محمد، خاصة إحنا أنا أتكلم عن الظروف اللي يمر فيها الفريقين. الآن عندنا استحقاق الجولة القادمة الجولة التاسعة بيكون فيها مواجهة بين النصر وبين الأهلي، وتعرف يعني الأوساط تتحدث وتنتظر يعني ردود الفعل أو على الأقل التعامل مع هالحالة، قدوم الأهلي من الإمارات وكذلك ظروف تأخير مواجهة النصر آسيويا، هل تلقي بظلالها، هل يتم تعديل موعد إقامة المواجهة من عدمها، هالأمور كيف تشوف تأثيرها على جولة المواجهة بين الفريقين الجولة القادمة على مستوى الدوري؟
0: تأثير كبير أبو أحمد. تأثير راح يكون مهم جدا للفريقين للمنافسة خصوصا في الدوري. النصر بعد ما وصل، وذكرنا أنه النصر وصل إلى المنافسة في المركز الثالث، بيكون عنده فرصة كبيرة أنه يتخطى الأهلي ويصل للاستمرارية في منافسة الدوري. الخسارة راح تلقي بظلالها، النصر راح يخسر أشياء كثيرة خصوصا أنه ينهزم أو يخسر أمام منافس تقليدي وهو النادي الأهلي، منافس في الموسم الماضي شكل الفريقان يعني تنافسية كبيرة. الأهلي بذات الشيء رجع من انتصارين وكسب الثقة، يعني المكسب راح يكون مكسب واحد وهو أنه يكون المنافسة مفتوحة للجميع في حال أنه انتصر. الخسارة راح تؤجل المنافسة وراح تضع أكثر من علامة استفهام على تشكيل الفريق هذا الموسم. هذا راح يروح بعيد في الدوري، راح تلقي بظلال الخسارة في ما تبقى من منافسات وفي مباريات. هذه الأشياء كلها راح تكون في مباراة يوم الخميس، صح إن المباراة صعبة، الفريقان عندهم قدرة كبيرة إن يتخطون هذه المباراة، ولكن الكاسب في هذه المباراة راح تكون له مكاسب كثيرة جدا في الفوز وانتزاع الثلاث نقاط. من وجهة نظري أرى أنه الكفة متساوية بشكل كبير، ما في فريق تحس أنه فريق راح ينتصر بسهولة أو بتعطي فريق أفضلية على فريق، لا بكل أمانة فريقين كلهم بنفس الشيء 50-50، النصر ولاعبيه وأيضا مشاكل بالإصابات، الأهلي أيضا مشكلة كبيرة في حراسة المرمى مع كل التقدير لعبد الرحمن الصامبي حارس شاب، نعطيه فرصة ليش إنه ما لعب بشكل مستمر. لكن بكل أمانة المشاكل في الفريقين هي واضحة، هي مشاكل عناصر أكثر منها مشاكل فنية.
1: واضح مهندس محمد، أنا بحصر حتى سؤالي في توقعك للقرار اللي سيتخذ، ستقام المباراة في توقيتها بين الفريقين، سيتم التعامل مع الظرف اللي مروا فيه الفريقين على مستوى الأيام اللي تسبق المواجهة، ايش توقعك؟
2: بالتأكيد هي مباراة أبو أحمد منتظرة، ولذلك مباراة من المباريات الحقيقة اللي دائما فيها متعة ودائما فيها قوة تنافسية عالية، ولذلك من الطبيعي جدا أن كل فريق يستعد لهذه المواجهة بشكل مختلف تماما عن جميع المواجهات اللي ممكن يعني يخوضها الفريق في غمار الدوري. فلذلك أنا أعتقد أنه يعني نادي النصر يدرك تماما أنه يعني تخطي نادي الأهلي هذا بالتأكيد حيعطيه يعني قوة وحيعيد الروح المعنوية للفريق وحيعطيه ثقة وممكن تعود
1: أكيد. بس أنت لو كنت صاحب قرار في الرابطة في مسألة الحديث اللي دار الساعات الماضية عن توقيت المواجهة والتعامل معها قياسا بظروف الفريقين، ستقيمها في توقيتها، ستكون مؤيدا لإقامتها في توقيتها وفي موعدها المحدد، ولا بتتعامل أو ستفتح الباب للتعامل بتأجيل أو ما إلى ذلك؟
2: لا يا أبو أحمد، أنا بتعامل معها في توقيتها اللي
1: المحدد
2: اللي وضعت في الرزنامة. دائما التغيير أقولها بكل صراحة أبو أحمد، دائما مو من صالح المسابقة، ولذلك حتى التأجيل مو من صالح المسابقة، ولكن أحيانا نجبر في ظروف معينة مثل مباراة الفيصلي وبها

0: ظروف معينة نجبر أنها تؤجل يعني. ولذلك دائما لما تقام المباراة في موعدها المحدد في الرزنامة طالما أن الفريقين لم يعترضوا عليها في وقت سابق، فأنا أعتقد أنه هذا هو الأهم. يعني الفريقين كلهم لديهم دكة بدلاء قوية جدا، لديهم لاعبين 11 لاعب في أرضية الملعب مميزين، فلذلك ما أعتقد أنه أي فريق يعني حيتأثر بسبب التوقيت أو بسبب ما يعني.
1: نروح فاصل قصير من بعد نعود للحديث معكم في تيكي تاكا عن مواجهتي الفريقين الآخرين في ذات البطولة دوري أبطال آسيا النخبة، الاتحاد والأهلي والهلال. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: فريقان سعوديان آخران يخوضان مباراتيهما في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا النخبة الليلة، أيضا إكمالا لمشوار الخماس السعودي. الهلال عند 7 مساء يلتقي هناك في الدوحة السد القطري. الهلال الذي بدأ مشواره في البطولة بانتصار على الغراف القطري يحل ضيفا على السد الذي أيضا في على مستوى هالبطولة خسر أمام الاستقلال الإيراني في بداية مشواره. الهلال أيضا على مستوى الأداء المحلي هو متصدر الدوري، حقق فوزا في كلاسيكو الجولة الماضية أمام الاتحاد، يذهب بظروف أيضا مختلفة وصوله برا إلى الدوحة منقوصا أيضا عدد من اللاعبين. نتكلم عن الأخبار تأتي أنه المدير الفني أراح حسان تنبكتي إضافة لناصر الدوسري، طبعا هناك لاعب موقوف سامرفيل عن المواجهة بقرار إداري آسيوي، وأيضا سالم الدوسري لإكمال علاجة. محمد، الهلال في مواجهة السد، كيف شايف هالمواجهة؟ ظروف الهلال اللي ذكرتها مؤخرا الآن آخر الأخبار، وأيضا على الطرف الآخر أقصد السد هو متميز على مستوى الدوري المحلي وعنده رزفان الذي يعرف الهلال. أيضا
4: المباراة مهمة جدا للهلال، خصوصا أنه استمرار الأداء الجيد، استمرار ما كان عليه في بداية الدوري أبطال آسيا للنخبة. المواجهة أمام السد هي دائما تكون صعبة وتكون لها طابع خاص، خصوصا نعرف المباريات اللي تكون بين السد والهلال منذ زمن، يعني نعرف انه في تنافسيه كبيره بين الفريقين. الهلال حتى في ظل الغيابات نعلم تماما
1: محمد
4: الهلال دائما ينافس في كثير من البطولات وعلى عدد من الجبهات. السد لا زلت ارى انه السد في دوري ابطال اسيا عنده مشكله كبيره، ما هو قادر يوزع الادوار في التنافسيه، خصوصا الموسم الماضي ما كان السد بذاك الفريق القوي جدا، حتى وان تأهل في اخر دور المجموعات في الثواني الاخيره من دور المجموعات. بدايه الموسم مع رزفان تشكيله مختلفه، تطور كبير في الاداء، ولكن دائما مباراه خارج الارض للهلال ما هي ذيك الصعوبه بكل امانه. الهلال متمرس في المباريات خارج ملعب، خصوصا في البطوله الاسيويه. اللي يعيب الهلال هو المشاكل الدفاعية، حتى في استمرار سلسلة الانتصارات، سلسلة الأداء الإيجابي، الرضا اللي موجود اليوم عند المشجعين في نادي الهلال وأنصار نادي الهلال. لكن بكل أمانة نعلم أنه الهلال عنده مشاكل، آخرها كان متقدم عند الاتحاد بثلاث أهداف، كاد يعود الاتحاد
1: تكلم عن مشاكل دفاعية ممكن يواجهها الهلال أمام الهجوم القطري، الهجوم السداوي
4: أكيد راح يواجه مشاكل دفاعية، ولكن في ظل أنه هاجم الأدوات الهجومية في نادي الهلال هي ما راح تخفف ضغط المشاكل الدفاعية، إن لعب وفق الإمكانيات وفق الأدوات وفق ما كان موجود عليه نجوم الهلال في أعلى مستوى وأعلى مرحلة في هذا.

0: أبو ريان، الهلال سيواجه فريق أيضا عنده مشكلة أو يفكر في التعويض، تعويض التعثر في مواجهة الأولى أمام الفريق الإيراني، وأيضا على مستوى الدوري المحلي يمكن قبل المواجهة خاض مواجهة محلية خسرها أمام العرب القطري أيضا، يعني عنده مسألة أنه التعثر الثالث أو الثاني على التوالي هذه مشكلة.
1: شوف، أنا ما أربطها.
0: كيف يكسبها الهلال؟ هل مسألة تفكير التعويض أنه يكسب الهلال؟
1: شوف، الهلال اليوم الهلال يعني سمرفيل ما راح يلعب، لكن حيعوض بسافيتش موجود، لذلك أعتقد أنه الهلال اليوم يعني حيخسر أحد أطرافه الرئيسية بالنسبة له، وخاصة سالم الدوسري غير جاهز، فلذلك أنا أعتقد أنه الهلال دائما يستبد على الأطراف بشكل كبير، ولذلك الخوف على الهلال فقط على المساحات اللي يتركها الظاهرين احيانا يكون ما فيها تغطيه، ولذلك هذا المشكله الكبيره اللي ممكن يعانيها الهلال. لكن في ظل ظروف السد الان الحاليه، انا اعتقد الهلال يستطيع انه يتغلب على السد،
0: يعني حتى يعني نسيت موضوع حسان، غياب حسان
1: بالعكس حيكون لجاميه خيار ساقي في موضوع حسان، لكن في الأول والأخير إحنا لا ننسى أن الهلال يعني ذهب إلى قطر يعني بالباص، وفي متاعب السفر والأشياء هذه أكيد موجودة، ما في شيء يعني. لذلك أنا أتمنى الهلال يعني ما يكون في التسجيل، يكون تسجيله مبكر على أساس يستطيع أن يتحكم في المباراة بشكل جيد، لأنه متى ما جعل السد هو اللي يسجل بالتأكيد حتصعب المباراة على الهلال بشكل كبير.
0: طيب الآن هل المواجهة بهالظروف وهالغيابات محمد، تعتقد إنه وأيضا يمكن حتى يمكن تلقى تابعت انت أيضا بعض وسائل التواصل وردود فعل الجماهير على بعض الأسماء التعويضية، أتكلم منهم مثلا على جامي اللي ذكر محمد أبو ريان قبل شوي، ولا حتى بعض الأسماء في تأثير على أداء الفريق، إنه ما في مساحة اطمئنان لثبات الفريق على مستوى يقدمه، إنه في نوع من هالأمر تعتقد إنه اللاعبين البدلاء ممكن يفكرون فيه وهو يواجه السد بعد هالمشوار البري إلى الوصول إلى الدوحة؟
1: والله
0: يعني بشكل ضغط عليهم.
1: شوف أبو أحمد، أنا أكيد بشكل ضغط عليهم ما في شك، لأن السفر دائما في الطائرة يختلف عن السفر في البر أتكلم، لكن في الأول والأخير أنا أتمنى أن الهلال دائما الهلال يستثمر الكرات الثابتة. الهلال عنده قدرة هائلة حقيقة، متى ما يعني أطراف الهلال في وضعها الطبيعي بالتأكيد الهلال يستطيع أنه يعني تبادل المراكز بين اللاعبين، استغلال خلخل يعرف كيف خلخل الدفاع بشكل جيد، التمركز بعض اللاعبين في أماكن معينة في خط الدفاع، بالتأكيد كل هذه الأمور يعني تصب لصالح الهلال، وأنا أعتقد أنه سرعة الأداء بالنسبة للهلال تصب في صالح الهلال. أنا يعني ما نختلف أنا حول هذا الموضوع، لكن في الأول والأخير إحنا ما نستهين بالسد، لأن السد يعني يملك لاعبين جيدين يلعب على أرضه بين جمهوره، ولذلك هل يتخطى الهلال هذه الصعوبات اللي واجهته الآن، سواء من ناحية نقص اللاعبين أو بالنسبة للسفر والوصول، يعني بصعوبة أتكلم يعني بتعب وعناء أكيد يعني الباص، فنعتقد إنه هذه بالعكس يعني حيكون لها تأثير بالتأكيد، لكن الهلال عنده القدرة حقيقة دائما أنه يفاجئك في مستويات كبيرة جدا، ولذلك الهلال عنده جودة لاعبين، وجودة اللاعبين دائما يحرصون دائما أنهم يكون لهم بصمة بعد بداية المباراة، فإذا تحقق هذا الهلال أنا أعتقد الهلال يستطيع أنه يحقق نتيجة المباراة مع أنها بالغة الصعوبة.
0: طيب تعطيها 50-50 محمد أبو علي المواجهة، ولا في أفضلية الفريق على الآخر؟
2: لا لا، أعطيها 60-40 الهلال. مهما كانت يعني التنافسية يظل الهلال هو الأفضل، وإن كانت الرحلة شاقة بكل أمانة للفريق الهلالي، الوصول يعني في هذه الفترة أعتقد أنه راح يضعف الجهد الكبير البدني لفريق الهلالي. أجمل ما هو موجود زي ما ذكرت بالهلال أنه حتى البدلاء اللي ذكرهم أبو ريان وذكرتهم أبو أحمد، من وجهة نظري علي لجامي في فترة سابقة كان هو يلعب بصفة أساسية في ظل غياب حسان توما

0: ما في أي مشكلة. المشكلة هي في كيفية توزيع الأدوار، وهذا اللي نركز عليه دائما في كل مواجهة يدخلها الهلال مع إنزاغي. المشكلة مع إنزاغي هي كيفية التنظيم، مش مشكلة عناصر. في فرق لما تكون عندك عناصر وما يكون عندك طريقة تلعبها. يعني في الهلال عندك أسماء وأدوات أجنبية تنهيلك أي مواجهة تدخلها بكل ما تعنيه المباراة من صعوبة. الهلال في هذه المباراة من وجه نظري هو الأفضل. السد في المباراة الأولى يطمح وراح يدخل بكل قوة بشكل هجومي لتعويض الخسارة الثقيلة أمام الاستقلال. الهلال يعلم تماما أن المباراة هي صعبة، ولكن الهلال أيضا يدخل هذه المباراة بمعنويات مرتفعة في ظل الأداء التصاعدي من بداية الموسم حتى مباراة الاتحاد. المعنوية أكثر منها زي ما قلنا 3 نقاط. يعني اليوم تأخذ أنت فوز أمام منافس كبير زي الاتحاد الدوري وتبعده حتى عن الوصول للصدارة، وتواجه السد أيضا للفوز عليه بإذن الله، وأيضا إزاحته أن يكون منافسك في دوري المجموعة.
1: طيب حديثنا عن الفريق الآخر الاتحاد الذي سيلعب هنا في جدة على ملعب الجوهرة مواجهته أمام شباب الأهلي الإماراتي بعد الفاصل.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
6: تيكي تاكا على جدة أف أم.
1: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في تيكي تاكا، ورحب بكم وبضيفينا طوال الحلقة العزيز محمد السراح الناقد الرياضي، والعزيز أيضا محمد البركات الناقد الرياضي. الاتحاد مثل ما قلنا مستمعينا عند 9:15 تنطلق مواجهته الآسيوية الثانية في دوري أبطال آسيا النخبة، وهو يستضيف شباب الأهلي الإماراتي. الاتحاد بعد تعادله الآسيوي في الدقائق الأخيرة في افتتاح مشواره في البطولة، وأيضا عقب خسارة على مستوى الكلاسيكو الجولة الماضية في دوري روشن، وأيضا إضافة على ذلك اعتراف مدرب الفريق فيسنج خلال المؤتمر الصحفي بأنه أخطاء الكلاسيكو هي من كلفت الفريق خسارة أو كلفت فريقه خسارة 3 نقاط. محمد ببدأ معك في وبجمل هالمعطيات الثلاث، يعني خلينا نقول شو التصحيح اللي تعتقد انه تحتاج او يحتاج تحتاج ان تراه في مباراة اليوم بالنسبة للفريق الاتحادي حتى تعتبر انه والله الاتحاد استفاد من الاخطاء اللي يقول عليها فيسنج في الكلاسيكو وما تتكرر ويكسب 3 نقاط من امام شباب الاهلي؟
0: نتمنى الاتحاد يتجاوز هذه المباراة، يعني مباراة حتكون
1: لانه كان في اخطاء.
0: نعم، ولا تنسى أبو أحمد إنه دائما بعد التوقف إما تسير وفق أداء تصاعدي وأداء تدريجي أو تخطو خطوات غير محسوبة وتتراجع كثير للخلف بسبب قرارات غير محسوبة. ما عمل السيد فيسنج قبل المباراة، مباراة الهلال في الدوري، أعطت تصور إنه في مشاكل قادمة في الاتحاد، وهذا ما نتمناه ولا يتمناه أي مشجع اتحاد خلال هذه المرحلة بالتحديد، لأنه الاتحاد أصلاً قبل بداية الموسم والجميع يتوقع عدم المنافسة، وهذا الشيء واضح من الأسماء الموجودة والاستقطابات اللي كانت في آخر ثواني الميركاتو الصيفي. كل هذه الأمور توحي إنه الاتحاد هو خارج المنافسة، باستثناء إنك تلعب على المنافسات القصيرة مثل دوري أبطال آسيا أو حتى كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن كدوري ونفس طويل من الصعب أنك تجاري فريق فرق أكثر جودة. هذا ما شكلته مباراة الهلال. للأسف جورج أو عفوا فيسنج دخل للمباراة بطريقة غير مقنعة تماما، حتى تصريحات بعد المباراة غير مقنعة للجميع، أنك تزج بأسماء كان من المفترض أن تكون على دكة البدلاء وأن تشرك لاعبين هم الأحق. هي في النهاية طريقة، وفي النهاية هي ضريبة لما حققوا في بداية الموسم. نتمنى أن النقطة الأولى يتخطى الاتحاد خسارة الهلال، أن يتخطى أيضا الاتحاد حاجز الخسارة السلبية، وهذا الشيء اللي يعيد الشخصية للفريق الاتحادي خلال مباراة شباب الأهلي.

0: وثالث نقطة مهمة هي رد الاعتبار والفوز على شباب الأهلي اللي كان الموسم الماضي انتصر على الاتحاد في ذات الملعب بهدف مقابل لا شيء، ولكن كان الاتحاد عنده مشاكل دخل بنفس هذه الدوامة قبل المباراة، كانت كل المباراة كل المعطيات تعطي انه شباب الأهلي هو راح ينتصر بسبب عدم الهدوء في المعسكر الاتحادي، ما كان في إقناع لا من المدرب في تلك الفترة ولا إقناع أيضا على المستويات الفنية ولا إقناع حتى على أداء كثير من اللاعبين، ناهيك عن الإصابات. الاتحاد عاد بعد التوقف إصابة أبرز الحلول، أنا أرجع وأكرر حسن كادش، أيضا عمل خلخلة في طريقة الأداء حتى في اختيار الأسماء المطروحة اللي كانت أمام الهلال، اليوم نتمنى أن يتخطاها أيضا في إعطاء فرصة كبيرة لكل اللاعبين اللي يستحقون التواجد في هذه المباراة. الاتحاد ثلاث نقاط مهمة يجب أن يقتنصها في هذه المباراة، وعدم الدخول فيما حصل الموسم الماضي من حسابات معقدة قبل نهاية دوري المجموعات. الاتحاد عانى بكل أمان الموسم الماضي من بداية دوري المجموعات حتى الوصول إلى المراحل الإقصائية اللي كانت في جدة. هذا الشيء نتمنى أنه فيسينك يتدارك الأخطاء، يتدارك أنه خلفه مشجعين عاشقين ومدرج راح يكون مكتب بالمشجعين والمساندة والمؤازرة. نتمنى أن الاتحاد يعود من خلال هذه المباراة أن يعود منافس حتى في ظل عدم القناعة أن الاتحاد لن ينافس على الدوري بسبب عدم جودة اللاعبين الموجودين خصوصا الأجانب. لا بإذن الله الاتحاد راح يكون هذا الموسم منافس على جميع البطولات.
1: طيب أمام هالمطالبة من محمد البركات مهندس محمد بالبداية الصحيحة للفريق بقرار فيسينك في مواجهة اليوم أمام شباب الأهلي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، يعني وش الضامن أنه إذا سلمنا بأنه قلنا والله فيسينك بدأ بداية صحيحة، الفريق بدأ بداية صحيحة سواء على مستوى الخيارات والبدء في المواجهة، ماذا يضمن عدم الاستعجال لتحقيق النتيجة حتى ما يعني يقع التشكيل الصحيح أيضا في أخطاء أخرى بحسب تعبير فيسينك في توصيف الكلاسيكو ويخسر النتيجة ويتعثر فيها؟
2: شوف حنا يعني نعرف فيسينك، إن فيسينك بالتأكيد دائما يحاول قدر إمكانه أنه ما يلج مرماه أي هدف، وهذا بتكلم شيء مهم بالنسبة لفيسينك بالدرجة الأولى. وبعدين دائما على الارتدادات العكسية اللي هي قطع الكرات عن طريق الضغط العالي في منتصف الملعب واستغلالها حقيقة في عملية التهديف. وأنا أعتقد أن فيسينك اليوم يعني أمام مواجهة بالتأكيد هي مواجهة صعبة شوي ولا هي سهلة، لأنها حقيقة شباب أهلي دوبة صحي على أرض الاتحاد، ومفترض الاتحاد يستغل الأرض والجمهور في عملية الضغط على الفريق، لكن يعني مهم جدا يكون في تناغم بين أداء اللاعبين في أرضية الملعب والجماهير. لكن اليوم أنت تقابل شباب أهلي دبي بالتأكيد أنه يعني يمتلك ثلاث نقاط بعد ما فاز على تركتور الإيراني، ولذلك أنا أعتقد أنه يعني يلعب قد يكون النادي شباب أهلي دبي أنه أكثر يعني أريحية من الاتحاد. الاتحاد متعادل مع الشمال القطري، ولذلك المهمة والمطالب فيه والضغط عليه أكبر، وبين جمهوره وعلى أرضه بالتأكيد مطالب فيه الفوز يعني، ولذلك هذا أحيانا المطالبة بالفوز يخلي المدرب ممكن يجازف يهاجم، لكن فيسينك ما هو من المدربين اللي يعني يعطون مساحات، لكن أحيانا يكون جودة اللاعبين في الفريق المقابل أقوى من جودة اللاعبين في نادي الاتحاد، ولذلك أنا أعتقد أنه جودة اللاعبين الآن في نادي الاتحاد أفضل شباب أهلي دبي، ولذلك أنا أعتقد أنه والانسجام بين المدرب واللاعبين أنا أعتقد أنه يعني حيكون بالتأكيد يعني رد الاعتبار بالنسبة للاتحاد أو مصالحة جماهيرهم حتكون مهمتهم من خلال هذه المباراة، لأنهم بالتأكيد لما خسروا أمام الهلال أكيد الجمهور غير راضي من خسارة الاتحاد أمام الهلال، لكنها اليوم مهم جدا الاتحاد يعني يحقق الثلاث نقاط، لأنه التعثر السابق ما كان مقبول من جميع الجماهير أن يتعثر من شباب يعني من الشمال أتكلم القطري، ولذلك مهم على الاتحاد الحقيقة استغلال فعالية عوار في ربط أتكلم بين الهجوم والوسط، هذا شيء يعني مهم جدا، ويكون عنده توازن دفاعي يعني ما يكون عنده الدفاع يعني كبير جدا ويعطي مساحات حقيقة وخاصة يعني خلف الأظهر أحيانا نفس الشيء يعني.

0: كما ينتظر أو كما قدم في أوقات سابقة. ويمكن أنا أخص بالحديث هنا عوار، أحدهم عوار نظير ما قدموا في مواجهة الكلاسيكو أن يظهر بشكل مختلف في مواجهة شباب الأهلي.
1: أكيد عوار من أبرز الأدوات الفعالة في الفريق الاتحادي، هو ترمومتر الفريق الاتحادي، متى ما كان في داخل أجواء المباراة راح تحصل كل إيجابية في الفريق الاتحادي، من الربط بين الخطوط، الاستحواذ على الكرة، التمرير. أيضا لا ننسى أنه بيرغوين أيضا أحد الأسلحة اللي يمتلكها الاتحاد خلال هذا الموسم وبالتحديد من بداية الدوري حتى المباراة الأخيرة. صحيح ما كان الفريق الاتحادي ظاهر بشكل الجميع يتمناه، ولكن أبو ريان ذكر أنه مباراة الشمال، لا الشمال كان الاتحاد جدا سيء في تلك المباراة، وكانت هي جرس إنذار أنه الاتحاد راح يعاني هذا الموسم خصوصا في دوري أبطال آسيا. المباراة هذه هي أنك تكسب النقاط ولا تحقق أهداف كثيرة في النهاية، ثلاث نقاط هي ما راح توصلك للدور القادم. الشيء الأبرز أنه في أسماء ما برزت في المباراة الأخيرة. ما
0: عندك أخبار؟ لأنه الحقيقة التحديث الأخير أنا متابع، بس إنما إذا كان في غيابات في هالمواجهة ولا العناصر متاحة كلها للفيزنج؟
1: لا زالت الأمور على ما هي عليه، ما في أي اسم سيغيب. هي الإضافة اللي حتكون أكثر فاعلية جورج ريوس، هي الأسماء اللي راح تضيف للفريق الاتحادي. من الممكن يعني شاهدنا اليوم أو في التدريبات الأخيرة بدء إعطاء صهيب هوساوي فرصة كبيرة للدخول التدريبات الجماعية. الملاحظ أنه في كل موسم يخرج من الاتحاد باسم أو اسمين، نتمنى أنه يكون صهيب هوساوي أحد هذه الأسماء، زي ما أشهدنا ببستقلو وإشراكه لعواد أمان، نتمنى أن يحدوا بذات الطريقة ونكسب مواهب للكرة السعودية. في النهاية الكاسب الأكبر أكيد هو المنتخب السعودي في الفترة القادمة.
0: كل التوفيق للاتحاد والهلال، والهلال والاتحاد على اعتبارات أنه أو الاعتبار أنه مواجهتهما في هالجولة، أحدهما السابعة تنطلق هناك في الدوحة والآخر عند التاسعة والربع هنا في الجوهرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضي. نروح إلى آخر مواضيع.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: الحقيقة أنا موضوعنا عن يوم أول إطلالة لهذا الفريق في مسابقة خارجية، أقصد المسابقة الخليجية. نيوم في آخر ظهور له على مستوى الدوري، تعادل مع الحزم، هو صاحب المركز الخامس في الدوري 16 نقطة، وإن كان يعني في اطمئنان لمستويات أو ما يقدم نيوم مهندس محمد في الدوري، أو خلينا نقول معلش عذرا لأني أبيك في موضوع آخر، ما يقدم نيوم محمد البركاتي في الدوري اختلف فجأة في مواجهة الحزم. الآن هو سيقابل في بطولة دوري أبطال الخليج فريق شعب حضرموت، هذه أول إطلالة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية هناك في تبوك. كيف تشوف هالإطلالة لأول مرة للفريق على مستوى المشاركات الخارجية؟ محمد تسمعني؟
1: ايه ابو احمد، اعتقد انه اليوم هذا الموسم مختلف تماما عن اليوم الموسم الماضي. لا تنسى انه بداية وجوده في الدوري لأول مرة شكلت يمكن خوف عند كثير من عناصره، والمدرب ما يعرف الدوري وأجواءه، لكن اليوم البداية مع شعب حضرموت هي خطوة نحو التطور أكثر لليوم وأيضا اللاعبين. ما كان المدرب الفرنسي الموسم الماضي عنده قناعة بكثير من اللاعبين، نفس الأدوات ما تغير شيء كثير في نيوم. وصوله للمركز متقدم هذا الموسم في الدوري، المركز الخامس، تحقيق النقاط بشكل إيجابي، التعادل أمام الحزم كان منطقي في ظل الظروف المتغيرة، في ظل تطور الحزم مع جلال القادري. يعني إحنا دائما ما نركز على جانب ونترك الجانب الآخر.
0: ده القصد إن عند القدرة على تجاوز هالمواجهة، خاصة أنها أول مواجهة خارجية في مشواره.
1: شوف الفروقات كبيرة، يعني الفروقات كبيرة بين الناديين.

0: كل الأدوات الموجودة عنده وقادر أن يتخطى، ولكن المفاجآت لا تخلو في كرة القدم زي ما حصل الموسم الماضي مع الشباب عندما خسر من التضامن اللي كان بكل أمانة فارس ريهان في البطولة السابقة. نتمنى أن اليوم لا يقع في نفس هذا الفخ ويخسر النقاط، ولكن البداية دائما تكون استثنائية لأي نادي يرغب أن يحقق منجز، يرغب أن يكون في مدى بعيد في البطولات. اليوم ممكن يكون هو البطل، ليش لا؟ لأنه عنده كل الأدوات مع لاعبيه الموجودين.
1: سعيد الرحمن لك ان شاء الله تكون اول بصمه محمد في 9 مساء، تكون اول بصمه لنيوم ويحصل على النتيجه. انا اسمح لي بس انه بقي لي دقيقتين، انا بستغلها مع مهندس محمد مش موضوع نيوم اللي نتمنى له كل التوفيق فيها، هو اول اطلاله لا على مستوى المسابقات الخارجيه. انا اتكلم عن التعاون مهندس محمد، انا عارف التوقيت ما عاد بقي له دقيقتين، لكن التعاون بعد اللي ما حدث على مستوى الدوري والقدوم رازوفيتش وايضا خسارة أخرى أمام الشباب بظروف غريبة، كان متوقع كل الدلائل تعطي أفضلية للتعاون لكنه خسرها. عنده غدا مواجهة على مستوى دوري أبطال آسيا 2 بعد التعادل في المواجهة الأولى. التعاون شو وضعه في هالمواجهة الآسيوية وشو وضعه عموما في دقيقتين؟
2: والله يا أبو أحمد شفه وعطانا صراحة أعطانا يعني أتكلم يعني مؤشرات غير جيدة أبدا، يعني غياب الأدوات الفنية والواضحة بالتأكيد في نادي التعاون من بداية انطلاقة الموسم. يعني أسلوب اللعب كان سيء جدا، يعني أقوله بكل صراحة هشاشة المنظومة الدفاعية، ما في تحس إنه الدفاع منظم، ما في دفاع منظم يسجل فيه أهداف ببساطة متناهية. إحنا شاهدنا أمام الشباب كاراسكو يعني وحده أمام 3 لعيبة أو 4 لعيبة يسجل، يعني أشياء يعني 18 ضعف الفعالية الهجومية بالتأكيد، عدم تسجيل 3 أهداف يا أبو أحمد. والآن موجود على وجود حمد الله، أنا أعتقد أنه يعني أقولها بكل صراحة، يعني التفريط اللي كان في المكتسبات الحقيقة وعدم جلب يعني لاعبين مميزين أدى في نادي التعاون إلى هذا يعني الوضع الحالي اللي موجود فيه، اللي حقيقة ما شاهدنا التعاون. أنا أقولها بكل صراحة حتى في دوري الدرجة الأولى يا أبو أحمد لم يسبق للتعاون أن يلعب 8 مباريات لم يفز، لم يسبق نهائيا 8 جولات، ولذلك الآن إحنا أمام جولة آسيوية. الجولة الآسيوية بالتأكيد أمام الريان القطري متصدر الدوري القطري، بالتأكيد أنه يملك لاعبين جيدين مميزين، لذلك في صعوبة كبيرة بالنسبة للتعاون أمام الريان. لعل إن شاء الله يعني أمل في يعني مدرب الفريق اللي هو فوق كروفيتش
1: وكرازوفيتش،
2: هو اللي الأمل فيه أتكلم بكل صراحة إنه ممكن يعدل بعض التعديلات اللي بالفريق بعد مباراة الشباب. لكن بالأول والأخير أنا أتمنى أن يعني التعاون يكونوا واقعيين، يتغير أسلوب اللعب في التعاون بحيث أننا حنا نشاهد على أقل تقدير إنه ما يتسجل فيك بسهولة، وتكون يعني يكون شخصية التعاون ما هو الأهمية هي الاستحواذ بقدر ما أهمية هي النتيجة.
1: أنا شاكر ومقدر كل التوفيق للتعاون جاوز ظروفه، شاكر ومقدر المهندس محمد السراح الناقد الرياضي وأيضا الزميل العزيز محمد البركات الناقد الرياضي. شكرا لكم مستمعينا، كل التوفيق لأنديتنا في مواجهة الآسيوية والليلة، إلى اللقاء.
3: تيكي تاكا على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.
5: ببساطة مع آلاء محمد على جدة FM.
6: ليش بعض الأصوات تزعجنا بشكل ما نقدر نتحمله؟ في أصوات ما تحتاج تكون عالية عشان تزعجنا، زي مثلاً صرير قطعة معدن أو احتكاك شيء بسطح خشن أو الصوت المعروف اللي كثير من الناس ما يتحملوه وهو حك الأظافر على السبورة. مجرد ما نسمعه ممكن نكشر بدون ما نحس ونشد جسمنا أو تجينا قشعريرة ونبغى الصوت يوقف فوراً، مع إننا نعرف إنه مجرد صوت وما في شيء يؤذينا فعلاً. طيب ليش بعض الأصوات ما تكون

مزعجة بس لآذاننا، ولكن نحس إنه جسمنا كله رافضها. ببساطة، مو كل الأصوات تتعامل معاها الأذن بنفس الطريقة. الصوت عبارة عن اهتزازات، ومن الأشياء اللي تختلف من صوت للثاني التردد. يعني بشكل مبسط، التردد له علاقة بكون الصوت حاد أو غليظ، لكن الأذن ما عندها نفس الحساسية لكل الترددات. في ترددات نسمعها بشكل أوضح من غيرها، وعشان كده صوتين بنفس مستوى القوة تقريباً ممكن واحد منهم يمر بشكل عادي والثاني يكون مزعج جداً. لكن التردد وحده ما يفسر الموضوع، في خاصية ثانية مهمة اسمها أكاوستيك رفنس أو الخشونة الصوتية، والمقصود هنا إن الصوت شدته تتغير بسرعة كبيرة بدل ما يوصل لنا كنغمة ناعمة ومستقرة. فكر مثلاً في الفرق بين نغمة موسيقية ثابتة وبين صرخة حادة أو صوت انذار مزعج. في الحالة الثانية، الصوت فيه تغيرات سريعة تلفت انتباه الجهاز السمعي بقوة، والصفة هذه موجودة بدرجات مختلفة في أصوات كثيرة، من بعض أنواع الصرير إلى الصرخات وأصوات الإنذار. يعني أحياناً اللي يزعجنا مو بس حدة الصوت، لكن الطريقة اللي يتغير فيها الصوت نفسه. والقصة ما تتوقف عند الأذن، الأذن تستقبل الصوت، لكن إحساسنا بالصوت ما يتكون في الأذن وحدها. الدماغ يحلل خصائص الصوت، وفي نفس الوقت يربطه بالانتباه والانفعال. يعني بشكل مبسط جداً، الصوت بالنسبة للدماغ ممكن يكون عادي، مهم، مزعج، أو شيء يحتاج انتباهك فوراً. وفي دراسات استخدمت تصوير الدماغ أثناء سماع أصوات اعتبرها المشاركون مزعجة، وجد الباحثون إنه زيادة الشعور بالانزعاج ارتبطت بتفاعل أقوى بين مناطق تعالج الصوت ومناطق مرتبطة بالاستجابة الانفعالية له. وهذا يساعدنا نفهم ليش رد الفعل أحياناً يكون سريع جداً. تسمع الصرير وفوراً تكشر أو تشد جسمك قبل ما تفكر أصلاً في سبب انزعاجك منه. وعشان كده الاستجابة ما تكون سمعية فقط، ممكن تشد كتفك، تضغط أسنانك، أو تحس بقشعريرة في جسمك، لأنه بعض الأصوات تلفت انتباهنا بقوة، فتتحول من شيء نسمعه فقط إلى تجربة نحس فيها بجسمنا كمان. ولو كانت المشكلة في الصوت نفسه بس، كان المفروض كل الناس ينزعجوا من نفس الأصوات بنفس الدرجة، وهذا الشيء ما يحصل. في اختلاف واضح من شخص لشخص، لأنه تجاربنا السابقة وتوقعنا للصوت والسياق اللي نسمعه فيه وحتى مقدار انتباهنا له كلها ممكن تغير درجة الانزعاج. وحتى الصوت اللي تعرف إنه راح يبدأ بعد لحظة ممكن ما يكون له نفس تأثير صوت يفاجئك بدون إنذار. وهنا مهم نفرق بين الانزعاج الطبيعي من بعض الأصوات وبين حالة ثانية اسمها الميزوفونيا. في الميزوفونيا ممكن تكون الاستجابة قوية جداً تجاه أصوات محددة، وأحياناً تكون أصوات عادية جداً زي صوت المضغ أو التنفس. يعني مو كل شخص ما يتحمل صوت الصرير عنده ميزوفونيا، الانزعاج من بعض الأصوات شيء شائع جداً. وفي النهاية، من الأشياء المثيرة إنه العلماء درسوا حتى صوت الأظافر على السبورة بالتحديد، واللي لقوه إنه سر إزعاجه مو موجود في أعلى الترددات بس زي ما نتوقع. جزء مهم من الصوت يقع في نطاقات تكون أذن الإنسان حساسة لها بشكل واضح، وعشان كده الصوت اللي يخليك تلقائياً تشد جسمك وتقول وقفوه مو شرط يكون من أعلى الأصوات حولك، ولكن خصائصه نفسها ممكن تخليه يوصل لسمعنا بطريقة يصعب علينا تجاهلها.

0: قصة اختراع.
1: كم مرة شغلتوا النور اليوم؟ أكيد مرة كثير، وبدون حتى ما تفكروا كيف بدأت قصة المصباح. المصباح الكهربائي ما كان اختراع يتنسب لشخص واحد، لكن توماس أديسون وفريقه كان ليهم دور مهم، والإنجاز الأهم كان في تطوير نظام عملي للإضاءة المنزلية يشمل المصباح ومصدر الكهرباء والأسلاك والمفاتيح وغيرها، بحيث يتم استخدامه على نطاق واسع. في عام 1879 نجح أديسون في تطوير مصباح متوهج عملي نسبياً بعد تجارب كثيرة جداً على مواد مختلفة للفتيلة، وبعدها اتطورت منظومة الإضاءة بشكل سريع. وتذكر مؤسسة سميثسونيان أو سميثسونيان إنستيتوشن إنه تطوير المصباح كان جزء من منظومة أكبر شملت الكهرباء والأسلاك والمفاتيح ومحطات التوليد، وإنه أديسون وفريقه اختبروا عدد ضخم من مواد الفتيلة حتى وصلوا لتصميم عملي. أما علمياً فالتيار بيمر في الفتيلة فتقوم تقاومه وترتفع حرارتها لدرجة كبيرة فتتوهج وتصدر الضوء، لكن مشكلة المصباح المتوهج كانت في أنه بيهدر جزء كبير من الطاقة على شكل حرارة، وعشان كذا ظهرت فيما بعد تقنيات أكثر كفاءة مثل المصابيح الفلورية أو الفلوريسنت وكمان الـ LED. يعني قصة المصباح ما تتعلق بإضاءة غرفة وبس، هي قصة بحث طويل عن طريقة تخلي الليل أقل ظلام والعمل أكثر استمرار. وهنا درس جميل، الاختراع ما يوقف عند أول نسخة، كل جيل يجي ويقول كيف نخليه أفضل، من فتيلة صغيرة لمصابيح ذكية تتغير ألوانها من الجوال. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، المصباح اللي نور العالم.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM. كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.
3: فيروز وعبد الحليم حافظ وأسمهان وشادية، أسماء أول ما نسمعها نتذكر أصوات وأغاني وأعمال عاشت مع أجيال، لكن الأسماء اللي عرفناهم فيها تختلف عن أسماءهم الأصلية. كيف جاء الاسم الفني؟ ومين اختاره؟ وهل وراء مجرد رغبة في اسم جديد أو حكاية من بداية الطريق؟ نبدأ بفيروز واسمها الأصلي نهاد حداد. في بدايتها بالإذاعة اللبنانية لفت صوتها انتباه الموسيقار حليم الرومي، تولى تدريبها وقدم لها ألحان، وكان هو اللي اقترح عليها اسم فيروز. وحليم الرومي تحدث بنفسه عن طلبه منها تغيير اسمها وموافقتها على الاقتراح. الاسم اللي بدأ باختيار من موسيقار آمن بموهبتها صار مرتبط عند الجمهور بصوت وتجربة كاملة، واليوم يكفي تقول فيروز عشان يعرف المستمع عن مين بتتكلم من غير ما تحتاج تضيف اسم عائلة أو تعريف ثاني. ونروح لعبد الحليم حافظ، واسمه الأصلي عبد الحليم شبانة. وراء اسم حافظ حكاية مرتبطة بالإذاعي حافظ عبد الوهاب اللي دعمه من البداية، وبحسب رواية حافظ عبد الوهاب في لقاء تلفزيوني طلب منه عبد الحليم حافظ استخدام اسمه ليصبح عبد الحليم حافظ بدلا من عبد الحليم شبانة. وعبد الحليم وضح في لقاء آخر أنه أخوه إسماعيل شبانة كان يغني في الإذاعة أيضا، وأنه استخدام اسم مختلف يساعد على تجنب الالتباس بينهم. هنا الاسم الفني جمع بين التمييز عن اسم موجود والتقدير لشخص كان ليه دور مهم في البداية. أما أسمهان فاسمها الأصلي أمال الأطرش، وتنسب تسمية أسمهان إلى الموسيقار داود حسني اللي سمع صوتها في بدايتها وشجع موهبتها، ومن وقتها صار اسم أسمهان هو الاسم اللي ارتبط بأغانيها وحضورها الفني. اسم مختصر ومختلف عاشت معاه تجربة قصيرة في عمرها، لكن بقيت حاضرة في تاريخ الغناء العربي. أيضا الفنانة شادية واسمها الأصلي فاطمة أحمد كمال الدين شاكر، الاسم الأصلي طويل بينما الاسم اللي عرفها فيه الجمهور كلمة واحدة شادية، ومع تراكم الأفلام والأغاني صارت هذه الكلمة تستدعي صورتها وصوتها بشكل مباشر. وحكايات الأسماء بتكشف لنا جانب من صناعة النجومية، أحيانا يقترح الاسم شخص اكتشف الموهبة، وأحيانا يحمل تقدير لداعم، وأحيانا يمنح الفنان اسم أقصر وأسهل في التذكر، لكن الاسم في الآخر يظل بداية. الأعمال هي اللي تعطينا المعنى، والصوت والأداء والاختيارات هي اللي تثبته في ذاكرة الجمهور. مهاد حداد صارت فيروز، وعبد الحليم شبانة صار عبد الحليم حافظ، وأمال الأطرش صارت أسمهان، وفاطمة صارت شادية. أسماء مختلفة، ووراء كل اسم بداية تستحق أن تروى.

0: أسرار الألوان.
1: البرتقالي لون يجمع بين حرارة الأحمر وإشراقة الأصفر، ولهذا السبب غالباً ما يظهر لنا كلون حيوي دافئ واجتماعي. نشوفه في غروب الشمس، في الفواكه، بعض إشارات السلامة، وحتى في المطاعم والعلامات التجارية اللي تبغى تظهر بشكل ودود وحيوي. وفي دراسة عن الانفعالات والألوان نشرتها مجلة Psychological Research أو الأبحاث النفسية في عام 2018، درس فيها الباحثان ليسا ويلمز ودانيال أوبرفيلد تأثير درجة اللون والتشبع والإضاءة على الاستجابة العاطفية، ولقوا أن الألوان الأكثر سطوع وتشبع ارتبطت باستثارة أعلى، وأن اللون نفسه ما يفسر التجربة كاملة. وهذه نقطة مهمة جداً، البرتقالي الهادئ مو مثل البرتقالي الفاقع، نفس الاسم لكن تجربة العين مختلفة. ولهذا السبب يستخدم البرتقالي في كثير من التصميمات اللي تحتاج لحركة ولطاقة، لكنه يحتاج لتوازن مع ألوان أهدأ حتى ما يتحول المكان لإحساس بالازدحام البصري. وفي السلامة البرتقالي ليه وظيفة عملية كمان، لأنه واضح وملفت، عشان كذا بيدخل في بعض الملابس والمعدات التحذيرية. باختصار البرتقالي لون يقول الحياة فيها حركة والفرصة موجودة، خلينا نبدأ. بس أتذكر حتى الطاقة الحلوة تحتاج لشوية توازن. وهذا كان سر لوننا اليوم.
0: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالأحمر وسام الغريبي، اخراج مناهل دحمان.
2: حين نغادر مكانا

0: ينتهي حضورنا فيه، تتوقف أصواتنا وتبتعد خطواتنا ويعود المكان إلى هدوئه، لكن شيئا منا قد يبقى، كلمة قلناها، موقف قمنا به، ابتسامة منحناها لشخص لم يكن يومه جيدا، أو ربما كلمة قاسية لم ندرك وقتها أنها ستبقى في ذاكرته. وهنا يأتي السؤال، هل نقيس حضورنا بالوقت الذي قضيناه مع الآخرين أم بالأثر الذي تركناه فيهم؟ بعد أن نغادر أي مكان، ماذا يبقى منا؟ هل يتذكر الناس كلامنا؟ أم يتذكرون الطريقة التي تعاملنا بها معهم؟ هل نترك خلفنا راحة أم إزعاج؟ هل وجودنا يضيف شيئا جميلا إلى المكان؟ كل إنسان يمر في حياة الآخرين بطريقة ما، قد يكون وجوده بسيطا لكن أثره قد يكون كبيرا. قد نقابل شخصا لدقائق فيقول لنا كلمة تشجعنا، وقد نساعد شخصا في موقف عابر ثم ننسى الأمر بينما هو لا ينسى، وقد نتعامل مع موظف باحترام في يوم كان فيه تحت ضغط كبير فتكون معاملتنا اللطيفة أجمل ما حدث له في ذلك اليوم. وفي المقابل قد تكون كلمة قاسية منا سببا في إفساد يوم إنسان، وقد يكون تصرف غير مسؤول سببا في إزعاج عشرات الأشخاص. لذلك الوعي لا يعني فقط أن نسأل ماذا أريد، بل أن نسأل أيضا ما أثر ما أفعله على الآخرين، وهذا السؤال يمكن أن يغير الكثير. قبل أن نتحدث نفكر في أثر الكلام، وقبل أن نتصرف نفكر في أثر التصرف، وقبل أن نغادر مكانا نفكر فيما تركناه خلفنا. فالحياة ليست فقط ما نأخذه من الأيام، هي أيضا ما نتركه فيها.
1: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية.

0: وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة FM. قصص رياضية.
1: في عام 1988 التقى الأسطورة مايك تايسون بالبطل غير المهزوم مايكل سبينكس لتحديد بطل العالم الموحد للوزن الثقيل. لم تدم المباراة سوى 91 ثانية فقط، حيث انقض تايسون بشراسة وسدد ضربات ساحقة أطاحت بسبينكس أرضا، ليثبت للعالم أنه أحد أكثر الملاكمين مرشحية وتدميرا في تاريخ الرياضة.
2: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: السر بكبسة سر.
3: الشاشة كبيرة على يدك تنزل لك، الجوالات صار حجمها أكبر، والتحكم فيها بيد واحدة صار أصعب، وإذا كنت ماسك جوالك بيد واحدة وتحاول توصل لأعلى الشاشة تبدأ حركة الأصابع الخطيرة اللي ممكن تنتهي بالجوال على الأرض. في كثير من الأجهزة تدعم أنظمة أندرويد فيها ميزة One Handed Mate، فعلوا من الإعدادات وبعدها بحركة بسيطة ينزل لك الجزء العلوي من الشاشة لمكان أقرب لإبهامك، يعني الإشعارات والمحتوى اللي فوق بيصير الوصول لها أسهل بيد واحدة. في بعض الأجهزة تقدر تضيف الميزة في الاختصارات السريعة. المرة الجاية وأنت ماسك قهوتك بيد والجوال باليد الثانية لا تمد إصبعك وتعرض شاشتك للخطر، نزل الشاشة بكبسة زر.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. قصة اختراع.
4: كم مرة شغلت النور اليوم؟ أكيد مرة كثير، وبدون حتى ما تفكروا كيف بدأت قصة المصباح. المصباح الكهربائي ما كان اختراع يتنسب لشخص واحد، لكن توماس أديسون وفريقه كان ليهم دور مهم، والإنجاز الأهم كان في تطوير نظام عملي للإضاءة المنزلية يشمل المصباح ومصدر الكهرباء والأسلاك والمفاتيح وغيرها، بحيث يتم استخدامه على نطاق واسع. في عام 1879 نجح أديسون في تطوير مصباح متوهج عملي نسبياً بعد تجارب كثيرة جداً على مواد مختلفة للفتيلة، وبعدها اتطورت منظومة الإضاءة بشكل سريع. وتذكر مؤسسة سميثسونيان أو سميثسونيان إنستيتوشن إنه تطوير المصباح كان جزء من منظومة أكبر شملت الكهرباء والأسلاك والمفاتيح ومحطات التوليد، وإنه أديسون وفريقه اختبروا عدد ضخم من مواد الفتيلة حتى وصلوا لتصميم عملي. أما علمياً فالتيار بيمر في الفتيلة فتقوم تقاومه وترتفع حرارتها لدرجة كبيرة فتتوهج وتصدر الضوء، لكن مشكلة المصباح المتوهج كانت في أنه بيهدر جزء كبير من الطاقة على شكل حرارة، وعشان كذا ظهرت فيما بعد تقنيات أكثر كفاءة مثل المصابيح الفلورية أو الفلوريسنت وكمان الـ LED. يعني قصة المصباح ما تتعلق بإضاءة غرفة وبس، هي قصة بحث طويل عن طريقة تخلي الليل أقل ظلام والعمل أكثر استمرار. وهنا درس جميل، الاختراع ما يوقف عند أول نسخة، كل جيل يجي ويقول كيف نخليه أفضل، من فتيلة صغيرة لمصابيح ذكية تتغير ألوانها من الجوال. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، المصباح اللي نور العالم.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
0: استوديو 20 الآن على جدة FM.
2: أكيد استوديو 20 الآن على جدة FM. هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، مساءاتكم تليق بكم، مساءاتكم سعيدة، ومساءاتكم بالتأكيد تمطر وردا.
3: تمطر وردا وفي أماكن تمطر مطرا.
2: نعم اليوم جدة في أمطار خفيفة يعني.
3: أي بعض المناطق صح. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك مريم ولكل المستمعين الكرام، حياكم الله معنا عبر أثير إذاعتكم جدة FM وفي استوديو 20.
2: أكيد رح نكون معاكم على مدى الساعتين القادمة، فقط كونوا معنا. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل في تنسيق الضيوف زميلتنا العزيزة ريهام قبوري.
3: طيب وأكيد مريم العمري صاحبة الصوت، وأنا خالد مستور في الإخراج خلود لبني. طيب خلونا نعطيكم أرقامنا وطرق التواصل معنا حتى يعني نسعد بسمع أصواتكم، ونبدأ في فقراتنا ونطرح أول الفقرات معنا، فقرة نتناقش فيها ونتكلم. طبعا احنا عندنا تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، حملوا هالتطبيق، استمعوا إلينا وتفاعلوا معنا. كذلك عندنا أرقامنا مريم.
2: تمام 012-64-770-60 012-64-92-400 الواتس كالعادة 800-244-28-28. نغني مع خلود ونرجع.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
6: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء، وحياكم الله. الحماس ياخذنا كذا معكم في كل يوم. ان شاء الله مساعدكم جميله ومستمتعين دائما وابدا. بنكمل معكم في استوديو 20، واكيد نبدا في اول فقراتنا اليوم، ناخذ نعطي كلام جميل صراحه، فقولي لنا عليه مريم، خلي الناس تستمتع بهالجمال كمان.
7: طيب اليوم فقرتها اونلاين، تمام. اليوم بنتكلم عن اشتراكات التطبيقات، واحنا كم ندفع شهريا بدون ما نحس. كلنا طبعا عندنا جوالات وعندنا تطبيقات متنوعة في الجوالات واشتراكات وإلى آخره. في فقرتنا أونلاين اليوم خلونا نتكلم عن شيء تقريبا موجود في جوالاتنا كلنا، ويمكن يسحب من ميزانيتنا أكثر مما نتوقع. طيب اليوم في جوالاتنا ممكن يكون عندنا اشتراك مشاهدة أفلام، مسلسلات، ممكن يكون في عندنا اشتراك للموسيقى، اشتراك للتخزين السحابي، اشتراك لتطبيق رياضي، وكمان يمكن يكون عندنا اشتراك للذكاء الاصطناعي. كل مرة يمكن نقول عادي 10 ريال 20-30، مبلغ بسيط. لكن السؤال، هل إحنا جلسنا وحسبنا كم ندفع فعلا على كل هذه الاشتراكات في الشهر؟ والأهم، كم تطبيق

0: احنا قاعدين نتفعله واحنا اصلا ما نستخدمه.
1: المشكلة يعني مو بالضرورة في قيمة الاشتراك، المشكلة انه المبلغ الصغير يتكرر وتتجمع هالمبالغ، واحيانا تنسحب تلقائيا من حساباتنا بدون ما ننتبه. وهذه المعاناة متى تصير؟ لما يكون عندك اخر راس المال، اخر 100 ريال، عرفت قبل الشهر ينتهي بكم يوم وانت عندك تنظيم معين ومأقلم نفسك ومصروفاتك على دخل شهري ثابت، فتلقين آخر رأس المال عندك هذا انسحب فجأة في اشتراك انت ناسي. اليوم يعني في أونلاين بنفتح ملف الاشتراكات الرقمية ونسأل هل فعلا نستفيد من كل اللي ندفع أو صرنا مشتركين يعني أكثر مما نحتاج.
0: تمام، احنا ليش قاعدين نستمر بالدفع رغم اننا احنا ما نستخدم التطبيقات؟ في شيء اسمه التجربة المجانية، كلنا احنا نحب التجربة المجانية، نجرب التطبيق اسبوع مجانا وبعد كده تنسى موعد انتهاء التجربة وتحول الى اشتراك مدفوع. كم مرة احنا صار معانا كده فجأة تشوف انه الفاتورة زايدة، ترجع تراجع اشتراكاتك تلاقي نفسك مشترك في شيء انت كنت تجربه مجانا.
1: اي صح صح
0: ايوه.
1: انا لحاعطيك اليوم كذا تكنيك ممتاز.
0: تمام كيف؟
1: انا اتغدى فيهم قبل ما اتعشى فيهم.
0: بالله
1: أيه.
0: طب علمنا.
1: انا راح اقول لك شوي بس قدام.
0: طب خليكم معانا. طيب
1: بس احنا نبغى نسمع من اصحابنا ونشوف. يعني هو فعلا الدفع يتم بشكل دوري والواحد يعني ما نحتاج انه نقرر نشتري في كل مره، وكمان يكون عندنا خوف من فقدان الخدمه يا مريم.
0: صح صحيح، لأنه ممكن يقول أنا أحتاج تطبيق الأسبوع الجاي فنترك الاشتراك مستمر. المبالغ الصغيرة اللي إحنا نتهاون فيها يعني لو إحنا جمعناها في آخر الشهر أو في آخر السنة حنلاقيها صارت كبيرة. يعني أنا مثلا في تطبيق عملت فيه اشتراك، تخيل بس عشان أستخدمه مرة واحدة كنت أحتاجه، مرة واحدة بس ما هستخدمه بعد كذا، بس كنت أحتاجه في
1: نسيتي وقتها. ولا دفعتي في لحظتها؟
0: دفعت عشان كنت بحتاج التطبيق إني أحول شيء من شيء زي كذا يعني.
1: أوكي.
0: شيء سريع أبغى يعني. هو في زي كذا مجاني وممكن تدخل على الموقع بس تحتاج وقت، فعشان كذا اضطريت إني أنا يعني كنت أبغى شيء بسرعة فرحت دفعت. بس ماني عارفة كيف أحلل باقي الاشتراك.
1: هو مدته شهر وأحيانا فعلا ما تحتاج الخدمة هذه إلا مرة واحدة.
0: صح.
1: في تطبيقات خدمية ممتازة تعطيك يعني صراحة خدمة تستفيد منها في يومك وتدفع عليها مبالغ يعني أنت وأسلوب حياتك.
0: صح.
1: وفي تطبيقات لا ما لها داعي.
0: بعدين كمان في الاشتراك السحابي هذا اللي بيحفظ كل معلوماتك. هذا والله أول بأول.
1: إيه لا والله شهر. اليوم قاعد يرسل لي كثير.
0: ايوه
1: ولي الذاكره ممتليه.
0: أيوة. ذاكره بالضبط
1: طلعك من الواتساب اطلعك ما ادري من فين.
0: ايوه فتضطر انك انت تدفع عشان انت تحافظ على معلوماتك على تطبيقاتك على ارقامك اشياء مره كثير.
1: اي
0: انا اتوقع انه زي كده مفيد.
1: هو مفيد هنا اكيد يعني التخزين السحابي ممتاز جدا لما يكون الموضوع فيه صور، في عندك ملفات، عندك عمل
0: بالضبط. إيه إيه
1: ولا الواحد غالبا يعني حيشتري سعة مناسبة من البداية وعلى حسب عد استخدامه.
0: بس مع تراكمات السنين والله الذاكرة تمتلئ تماما حقيقي،
1: وغالبا تكون من الصور اللي ما نفتحها أصلا.
0: أيوة. وبعدين في شغلات إنه مثلا قلتنا كخطة ثانية إنه ممكن ناخد هارد ديسك أوكي وتحط كل معلوماتك وصورك وألبوماتك وحياتك كلها في الهارد ديسك، بس الهارد ديسك ممكن في أي لحظة إيش
1: يضيع
0: يضيع
1: أصلا وخلاص،
0: أو ممكن يجي فيروس أو شيء
1: إيه ما عاد له منفذ أصلا. أيوة يعني.
0: فتحس إنك أنت محاصر في أشياء لازم تدفعها.
1: إيه صار ضرورة. حتى الأرقام السرية تكون مرشفة مخزنة في تخزين السحابي أحيانا في نفس الجوال. اليوم حياة تقنية وانت مع الأسلوب الحياة هذا أحيانا مجبور أنك تشترك.
0: صح
1: لازم تدفع شو تسوي.
0: بالضبط جزء من حياتك ما تقدر أنك أنت تنفصل عنه أبدا. بس في شغلات واشتراكات حقيقي يعني صار ما لها داعي. أنتوا تجاربكم في هذا الموضوع؟ ايش الاشتراكات اللي انتوا اشتركتوا فيها وحسيتوا انه لا والله انا غلطت في هذا الموضوع، يا ريتني ما اشتركت مثلا، او انه اشتراك ناسي وقاعد يسحب من رصيدك؟ اعطونا تجاربكم وحلولكم كمان.
1: ايوه. كم سؤالنا الرئيس اليوم، كم تدفع شهريا بدون ما تحس؟ احسبها حسبها كذا، خذ لك جولة سريعة المدفوعات وشوف. حياكم الله على 012-64-77-060 وأيضا على 012-649-2400.
0: تمام. والواتساب 800-244-28-28 تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. نغني مع خلود وراجعين.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: استوديو 20 الآن على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم. اليوم عندنا هالسؤال الجميل من وحي أفكار مريم صراحة.
1: نعم.
0: شكله راح آخر مبلغ ولا؟
1: أي والله. يعني من وحي الواقع والحقيقة.
0: وحي اللحظة.
1: وحي اللحظة.
0: اليوم كنا نقول اشتراكات التطبيقات كم تدفع عليها شهريا بدون ما تحس؟ هل في يوم كذا حسبتها وشفت عندك يعني شيء مثلا تفرج فيه مسلسلات، شيء كذا، تطبيقات الذكاء، تطبيق ما تدري متى اشتركت فيه؟ اليوم احسبها وشوف المبلغ هذا كم يطلع بالنهاية، سواء انت كنت تستفيد من هالتطبيقات ولا لا. حياكم الله على 012-64-77-060.
1: طيب نروح مع أفراح أو تجي معنا وسهلة. أفراح يا هلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا مريومة.
1: أهلين يا فروحة، كيف حالك؟
2: الحمد لله، أخبارك؟
1: أنا تمام، وإنتي أخبارك؟
2: والله الحمد لله، الله يسعدك يا رب. كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: خير، الله يطول بعمرك يا أستاذ أفراح، حياك الله.
2: الله يحييك. والله شوف، يعني أنا صراحة مي موجودة عندي الأشياء دي في شوالي، لكن بقول لكم على يعني الأشياء اللي شفتها مع أخواني. يعني صراحة يعني محملين بعض التطبيقات مثلا يتابعوا مسلسلات أو مثلا المباراة، وفي تطبيقات ثانية مثلا يعني حق توصيل حق أشياء تطلع لهم في الشهر 150-200. بعض التطبيقات يعني مشتركين فيها وما ما استخدموها، فاضطروا أنهم يحذفوها. يعني فجأة كذا كان ينسحب منهم كل شهر شوية ينسحب. طيب هذه حق الاشتراك، يعني انتوا ليش زعلانين؟ قلت لهم
1: ايوه صح، طالما انتوا اشتركتوا بكامل ارادتكم خلاص.
2: فخلاص بعضها حذفوها، اللي ما قاعدين يستخدموها حذفوها، بعضها لا مستمرين، لانه لما شافوا المبلغ كذا شوية في الشهر طلع لي كذا خلاص حذفوها.
1: طيب تمام، شوفي أقول لك على شيء يا أفراح. يعني إحنا وأنا وصلت لمرحلة صراحة إنه أحيانا بتجينا عروض، يعني هو بيجيكي عروض كذا يقول لك إنه عندك اشتراك، أو أنت مثلا فئتك مثلا البلاتينية، الماسية، الذهبية، البرونزية، المش عارف إيش، ويخليك تشترك. اوكي، في عروض احيانا بتصير.
2: انا معاك يا قلبي، معاك، حتى في عروض حلوه. أيوة. في من صاحباتي يعني فعلوها سووها، تقول كنت اشتراك حلو يعني لمده سنه.
1: ايوه لمده سنه. ايوه احيانا بيكون في عروض، ما نختلف، في عروض تكون حلوه الواحد يعني اوكي لما يكون مثلا مسدد فواتير كثير وكذا، بس في احيانا تيجي كذا عروض مخادعه تخم الواحد انه يلا

0: تجربة مجانية لمدة 7 أيام وانت تقول أوكي، وفجأة وتخلص 7 أيام والاشتراك يتجدد كده تلقائي.
1: وهم يغروك في البداية يقولوا لك مجاني، يغروك يقولوا لك مجاني، وفي النهاية يتجدد الاشتراك بدون ما تحس يكون فيها فلوس.
0: بالضبط بالضبط. أوكي ماشي يا أفروحة. في حاجة تانية ولا تمام كده؟
1: لا والله بس أقول لك على لاحظته بصراحة.
0: تمام، شكرا يا أفرح، باي باي.
2: يلا كمان معنا مازن، أهلا وسهلا صديقنا.
3: يا هلا وغلا ابو فيصل، وحياك وحيا مريم والمستمعين الكرام.
0: هلا وسهلا يا مازن، تفضل.
3: حياك. انا بالنسبه لي التطبيقات الرياضيه.
2: كم تدفع؟
3: 800.
2: ايش هذا الشهر؟
3: هذا الشهر. هي
2: ايش تابع، كل رياضات الكره الارضيه ولا ايش؟
3: والله اللي يجي يعني، ما اهم شيء كره القدم فقط.
2: اي لانه الاشتراكات اقل من كذا في الشهر. انت إيه؟ اتوقع مشترك يعني اشتراكات ثانيه، بس انت حاسبها كلها مع بعض 800.
3: ايه
2: 800
3: يعني. بس لا لا
0: يعني مجموع الاشتراكات يمكن كلها 800 صح؟
3: ايه ايوه
2: في الشهر.
3: ايوه في الشهر يا ابو فيصل. ايوه وش
2: قصد سيارة
0: نفسك
2: هذا؟
0: راجع نفسك، شو راجع نفسك لا اليوم وشوف الاشتراكات اللي تحتاجها أو ما لا تحتاجها.
3: لا لا أنا رياضة بس، لا مسلسلات ولا غيره.
2: الله يقويك.
0: طيب تمام.
2: وش أكثر يعني فريق التابع؟
3: طبعا الاتحاد. طبعا
2: الاتحاد ب70 ريال اشتراك كامل، تبغى جودة عالية. طيب الله يقويك حبيبنا، تسلم على المشاركة الجميلة
3: يا حبيبي. انت الاجمل يا قلبي.
2: راجع مصاريفك حبيبنا.
3: عادي عادي، سلام على
2: كلها. جبني كلام الأغنية. شكرا لك يا مازن.
3: يلا
2: حياك الله، يا اهلا وسهلا.
0: طيب حمد الدخيل من الجبال يقول في فكرة حلوة، هي الكثير يمر فيها من ناحية انه يعني بعد الشهر يصير مخصوم. اوكي اذا سويت اشتراك اي تطبيق كنسل الاشتراك
2: صديقي.
0: كنسل الاشتراك نفس الوقت عشان ما يسحب منك بعد شهر.
2: بالضبط، هذه افضل استراتيجية
0: ودوبي اللي ادري عنها.
2: عشان كذا
0: اوكي الفلوس. تمام ما شاء الله عليكم. لا ما ينخاف عليكم.
2: لا حبيب. حمد صح؟
0: حمد
2: الله يقويك حمد. كمان في حاجة ثانية كنت كمان اقول مريم عليها، البطاقة اللي تسجلها من نفس التطبيق خش وقفل السحب الأونلاين.
0: أيوة خلاص.
2: أيوة خلاص، أمورك إن شاء الله زين. طيب نكمل معكم، وأكيد نستقبل مشاركاتكم ونقرأ رسائلكم، ولكن عندنا فاصل ونرجع نواصل في استديو 20.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: استوديو 20 الآن على جدة FM.
2: يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، عودة لكم في استديو 20. وقناة SBC تطلق أضخم برامج المسابقات، تحدي 1% بجوائز تصل إلى 250,000 ريال. أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن قرب انطلاق أضخم برنامج مسابقات تلفزيوني قادم إلى الشاشة بعنوان تحدي 1%، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ليعرض عبر شاشة قناة SBC. يقوم البرنامج على فكرة تنافسية مشوقة تجمع 100 متسابق سعودي في مواجهة وتحدي كبير لإثبات القدرات الذهنية والمعرفية وتحديد من سينجح في الوصول إلى نخبة 1% والتتويج باللقب، وسط جوائز مالية قيمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 250,000 ريال سعودي. كما فتحت الهيئة باب التقديم والمشاركة أمام الراغبين والراغبات في خوض غمار هذا التحدي من المواطنين والمواطنات، مشترطة أن يكون عمر المتقدم 18 عاما فأكثر. جميل أننا إحنا نشوف اليوم برامج مسابقات تعتمد على الذكاء وعلى سرعة البديهة وكمان القدرة على التفكير، وتعطي الشباب فرصة لاكتشاف قدراتهم واختبار مهاراتهم، خصوصا مع جوائز ممكن تصل إلى 250,000 ريال. الحلو في فكرة تحدي 1% أن التحدي مو بس في الوصول للجائزة، بل في إثبات أنك تقدر كمتسابق أن تكون ضمن النخبة اللي بتتجاوز أصعب الأسئلة. بالتوفيق للجميع، ومكملين معاكم فاصل وراجعين.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: استوديو 20 الآن على جدة FM.
6: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد، وخلونا نأخذكم إلى فقرتنا هذه، خذ العلم، أخبار تهمكم في الدورات التدريبية والوظائف وكل ما يخص الشباب. أول أخبار عندنا اليوم بعنوان 5 أيام للتقديم على معسكر برمجة الدرونز. تعرض أكاديمية طويق حالياً معسكر الأنظمة الذاتية للدرونز ضمن البرامج المتاحة للتسجيل، ويبدأ في الأول من نوفمبر، يستمر 5 أيام. يجمع المعسكر بين أنظمة الطيار الآلي والمحاكاة وبرمجة المهام الذاتية وتحليل الصور باستخدام ذكاء اصطناعي وبرنامج مدفوع لكبار.

0: وليش يعني مريم وجهة نظرك ان هالخبر يهم الشباب؟
1: اتوقع لان وظائف الدرونز ما تقتصر فقط على قيادة الطائرة، بل تشمل البرمجة والرؤية الحاسوبية وكمان تحليل البيانات وتطبيقات المسح والإنقاذ والصناعة.
0: اي للتصحيح انا هي 5 اسابيع عفوا وليس 5 ايام، بس صراحه من البرامج الجميله الكل يتكلم عنها والكل متحمس لها، من الباقات التدريبيه النوعيه خصوصا انها في انظمه متخصصه جدا ودقيقه مثل الانظمه الذاتيه للدرونز، فموفقين ان شاء الله شبابنا، اكيد راح نشوف ابداعات جدا رائعه في هذا المجال.
1: اكيد يعني فيه يعني هو وناس يحبوا هذا المجال يعني، فأكيد روحوا وسجلوا وإن شاء الله فالكم التوفيق. كمان في خبر في خذ العلم، اليوم آخر فرصة، آخر فرصة لمسابقة حلول المياه الشبابية، يعني حاول اللي ما سجل ويرغب إنه يسجل، اليوم راح يكون آخر يوم في التسجيل في الدورة 8 من مبادرة حلول شبابية، هي مفتوحة عالميا للشباب بين 18 و 35 عام ممن لديهم فكرة أو مشروع لمعالجة تحديات المياه. يحصل المتأهلون على التدريب والإرشاد وكمان تطوير المشروعات، وبعد كده تعرض 6 فرق حلولها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه. بيهم الشباب لأنه فرصة مناسبة للمبتكرين السعوديين في الذكاء الاصطناعي والزراعة والأمن المائي وإنترنت الأشياء، كما تمنح المشروع منصة دولية بدل بقائه مجرد فكرة جامعية. يعني أفكارك ممكن أنت فعلا تشوفها على أرض الواقع ولا تظل كفكرة أو كمشروع فقط. هذا الجميل في مثل هذه الملتقيات والدورات التدريبية.
0: نعم، موفقين إن شاء الله شبابنا، أكيد مكملين معكم في الأخبار الجميلة وفي زوايا استوديو 20. نطلع لهالفاصل ونرجع نواصل معكم.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM. استوديو 20 الآن على جدة FM.
4: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم، هذا استوديو 20 ونكمل نستقبل اتصالاتكم اليوم في هالموضوع الجميل عن الاشتراكات والمبالغ المهدورة.
5: أوكي، فقرتنا اليوم زي ما قلنا في أونلاين اشتراكات التطبيق كم تدفع عليها شهرين بدون ما نحس. ومعنا سليم، هلا وسهلا يا سليم. سليم
6: السلام عليكم ورحمة الله.
5: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله.
6: هلا أستاذة مريم، أستاذ خالد، أستاذ خلود، المستمعين، يا هلا وسهلا.
5: يا هلا وسهلا يا سليم، تفضل.
6: أولا شكرا على اختيار الموضوع هذا، لأن صراحة في استنزاف كثير الأموال بطريقة يعني نسيان أو كذا وجهل من مستخدمي التقنية. زي ما تفضل أستاذ أبو فيصل خالد، هناك فخ عندما يكون هناك التسويق للتطبيقات، يعني جرب اسبوع ادفع بعد التجربه.
4: نعم،
6: فبالتالي ابو فيصل اشترك الواحد ويوقع في الفخ. يعني افترض اللي يستخدم التطبيقات هذه والاشتراك يشوف ترى ضروري ولا من الرغبات. اذا كان ضروري يشترك عادي، لكن اذا كان شغلته مره واحده عابره يفترض اللي يتنقل بين التطبيقات المنافسة اللي تدي نفس الخدمة مجانية ويستفيد من الوقت اللي هي متاحة فيه. فهناك تطبيقات كثر متنافسة تدي نفس الخدمة، هذا من جهة. بالنسبة عندي أنا أسمعكم حلول ارتأيت إنها كثر وإنها جذرية لعملية حفظ المال اللي يروح يهدر سدى. أولا تخصيص بطاقة بنكية رديفة أو أخرى دون ما رصيد أصلا تشحن طال عمرك وقت الاشتراك في هذه الخدمة اللي في التطبيق، تكون رصيدة صفر، فلما يكون أبغى اشترك أشحنها بعشرين بمئة أو من هذا القبيل، عرفت ولا لا؟ هذه نقطة. النقطة الثانية أرى أن اشتراكاتي في الجوال أعرف مكان اشتراكاتي عن طريق الإعدادات، وأخش أشوف كم اشتراك أنا مشترك فيه، أقوم بحذف إلغاء حتى ما يتجدد تلقائيا ويستهدفني شهريا وسنويا وعلى مدى الأيام وتقادمها. الشيء الثالث أشوف أن الشخص ضروري أن جهازه يقوم بحذف وتنظيف الشيء اللي ما هو ضروري بشكل أسبوعي أو شهري حسب الإمكان، وحذف الشيء الغير هام حتى ما يشترك مثلا في مساحات السحابة أو الأشياء اللي تعطي نفس الخدمة. والشيء الأخير تخصيص هارد ديسك أو آيباد أو فلاش ميموري لحفظ الأشياء الهامة كالمقاطع الثقيلة زي الفيديو والأشياء الثقيلة في البيت بشرط انه يستشعر سلفا ان هذا الوسيطة التقنية ما تخرج من البيت. اي نعم زي كذا.
5: اوكي
6: هذه اشياء كلها
5: يعني انت في حلول كذا لكل شخص يحتاج يعني او يختار الحل اللي هو يحتاجه ويرتاح له.
6: نعم نعم استاذ بس الحل الجذري اللي يشوف انه كويس البطاقة يخصص بطاقة صفر
5: في البطاقات نعم. الرقمية هذه اوكي
6: صحيح صحيح نعم
5: تمام شكرا لك يا سليم.
6: هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا.
5: هذا احنا ما تكلمنا عن تطبيقات الالعاب ترى. الالعاب هذا موضوع ثاني.
4: كيف؟
5: تطبيقات الالعاب اللي تدفع فيها. يعني انت تبدا اللعبه تلعب اللعبه
4: اوكي
5: فتوصل لمرحله معينه قد تحمست انت مشيت مشوار في اللعبه اوكي فتوصل لليفل معين يقول لك لا هنا قفلت اللعبه لازم ايش تدفع.
4: أو تشتري لك شغلة معينة
5: أو تشتري شيء شغلة معينة
4: أداة أيوة.
5: بالضبط فتضطر أنك تدفع عشان خلاص الحماس تبغى تكمل
4: طبعا يعني. أكيد
5: أيوة.
4: هذه الألعاب أصلا مخصصة مصنوعة أنك تقضي وقتك عليها وتدمنها
5: بالضبط
4: فموضوع الفلوس هذه واحدة من أجزاء الخطة الكبيرة
5: صح. طيب كمان معنا سليمان. هلا وسهلا.
7: والله اللي هلا باختي مريم واخوي خالد مستور اللي لو تلف وتدور ما تحصل مثل خالد مستور.
4: الله الله
5: الله الله يستاهل
7: يستاهل والله
5: يستاهل اكيد اكيد
4: سلمان للطيب عنوان
7: الله
4: ولا في مثله في الدنيا انسان.
7: خلي الفقره كذا يعني
4: شعر يا حبيبي. لا لا خلنا
7: خالد مستور مثل الدر المنثور.
4: الله الله وسلمان ادخل على قلبي السرور. الله
7: طب الله اكبر الله اكبر
4: تحداني
7: انا وياك ترى والله فنانين خالص بس مشكله.
4: اي والله
7: مشكله مو ما حد ما لقينا القناه وانت ما شاء الله عندك ذا تقدر تبني الدلو ككل الولد بالحار
5: ما في حد يتبنى المواهب هذه.
4: كفي دلوك انت.
7: والله العظيم لو القى حد جديد يدي الدلوي والله تشوفني وين الكنال فيه ما نبي انا. أنا كيف حالكم طيبين؟
4: والله الحمد لله. والله زين السؤال.
7: والله تو دق الإنذار الله يستر دق الإنذار وأنا أكلمكم.
4: آمنين آمنين ومطمئنين
7: إن شاء الله. لا إن شاء الله بخير ونحن بخير.
4: الله
7: يا جماعة بالنسبة للموضوع أنا عندي مشكلة والله العظيم ما أدري أنت غيري ولا لا. أنا نزلت تطبيق وعلى طول أي مثلا نزلت تطبيق تقول بدايتها ترك أوكي أوكي أوكي أوكي أوكي أترى اشتراك وأنا ما أدري والله العظيم.
5: صح
4: مكتوب اشتراك.
5: لا احيانا قصده انه مثلا يعني خطوات يقول اوكي ويقبل ويقبل ويقبل لحد ما يصير اشتراك.
7: ايوه ايوه انزل تطبيق انا اللي غابني تدري شو الايميل ياخذ مني كل جيجا ما ادري ايش انا رسائل ما افتح افتح ايميل الايميل ما اعرف الايميل لا ايميل 6 ريال كل جيجا ما ادري ميجا 6 ريال يعني.
4: شوف طب ادارات الاشتراك اتوقع انك بسوي ضغط شيء يعني
7: ايه انا
4: اشتركت في شيء بالغلط
7: انا خالد
4: سويتش مع عائلة على 6 ريال ايوه
7: لا ها شلون نشيل هذا شلون نقلع بغيت ارجع للبزرار والله والله العظيم لو ما قلت لهم الحين شلون نشيل هذه الحين الغي هذه خلاص يعني
5: الى الابد الى الابد يا سليمان الى الابد
7: شلون الابد للابد حرام والله
4: لا لا اسمع اسمع
5: لا امزح معاك
4: خش اكتب اسم الايميل او اللي انت مشترك فيه واكتب طريقة الغاء الاشتراك تلاقي حل
7: ان شاء الله والله
4: لا مو بسالفه ولا اذا انت مضحي بفلوسك خله
7: ولا مضحي بس انا عرفت
4: خلاص ابحث طيب
7: رحت المحل قال لي بناخذ 200 ريال قلت الحين انت انا بدك في العنصر عون
4: مثلا لا لا اخذ منك 200 تدري خلك على 6 ريال دي شهريا وشكرا لك
7: 6 6 اقول لكم اموركم زينه
4: الحمد لله الله يخليك
7: عندي شهر. عندي عندي حاجه بس بقولها الله يعافيكم لو سمحتوا
5: تفضل
7: خير خير ان شاء الله فيه بوذية

0: طيب احنا مكملين
1: أكيد.
0: نطلع فاصل،
1: نطلع فاصل عشان عندنا شغلة جميلة في بداية ساعتنا الثانية، فكونوا معنا
0: إن شاء الله.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
7: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
8: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
9: استوديو 20 الآن على جدة FM.
10: طيب نعود لكم مستمعين الكرام في ساعتنا الثانية اليوم من استوديو 20. نرحب بكل اللي انضم معنا الآن وكل اللي كانوا معنا في ساعتنا الأولى. تقبلوا تحياتنا جميعا. زميلتنا في تنسيق الضيوف ريهام قبوري، أنا مريم العمري، زميلي خالد مستور، وأكيد الإخراج لخلود لبني.
11: أما بعد أصدقائنا، في ظل تسارع وتيرة الحياة وتزايد المسؤوليات المهنية والشخصية، أصبح تحقيق التوازن بين العمل والحياة تحديا يواجه الكثير منا. فبين طموحنا للنجاح والإنجاز في العمل وحرصنا على قضاء وقت نوعي مع الأسرة والاهتمام بصحتنا وراحتنا النفسية، نحتاج إلى أن نتوقف قليلا ونسأل أنفسنا، هل نعيش حياتنا بتوازن أم أننا نمنح العمل جزء أكبر من وقتنا وطاقتنا على حساب جوانب أخرى لا تقل أهمية؟ إن التوازن بين العمل والحياة لا يعني بالضرورة تقسيم الوقت بالتساوي، بل يعني أن نمنح كل جانب من جوانب حياتنا الاهتمام الذي يستحقه.
10: تمام. طيب الحديث عن هذا الموضوع، يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة شيماء محمد طيب، كوتش في اكتشاف الذات والتمكين والعافية المهنية. هلا وسهلا بك أستاذة شيماء، منورتنا في استديو 20.
12: أهلا فيك ومساء الخيرات والمسرات، وشكرا على الاستضافة.
10: يا هلا وسهلا أستاذة شيماء. بداية خلينا نتكلم عن التوازن بين العمل والحياة في ظل طبعا الحياة صارت سريعة. هذا

0: الأيام كل شيء بسرعة، هل نقدر نحقق التوازن بين العمل والحياة وماذا يعني ذلك؟
1: والله تحقيق التوازن بين العمل والحياة هذا هدف كل شخص، ودائما هذا أكثر شيء بنواجه فيه مشاكل وفي صعوبات في سوق العمل، بالذات الناس اللي هم دوبهم متوظفين. بس إحنا ممكن نرجع خطوة لورا، يعني إيش التوازن بين الحياة والعمل؟ ليش خليناها مناصفة؟ هل الحياة هي نص والعمل هي النص الثاني؟ هي ما تيجي التقسيمة زي كده. العمل صحيح أنه بياخد مننا وقت طويل من ساعات يومنا، بس مو معنى كده أنه هو ياخد 50% من اهتمامنا. فمن هنا تبدأ المعلومات المغلوطة. نعم. أنه إحنا لما بنجي بنحط كل المجهود في العمل بننسى جوانب تانية، بننسى جانب الصحة، العلاقات، الأصدقاء، الصداقات، الجوانب الروحية، الغاية، الاهتمامات حق الإنسان وتطوير الذات. وأي خلل في واحد من هذه الجوانب هو هذا اللي بيؤدي إلى إيش؟ الاحتراق الوظيفي. يعني هي ما وما بتجي بس من كثر الأشغال لما يكون عندنا شغل مرة كثير أو بس ضغط في العمل، لا، هي بتجي من الخلل في الجوانب الثانية في الحياة.
2: نعم.
1: فإحنا ما نقدر نساويهم
2: بالضبط،
1: إحنا نوازنهم.
2: جميل. طيب أستاذة شيماء، اليوم لما نتكلم في موضوع العمل، هل صار يأخذ من حياة الشباب أكثر مما يمنحهم؟ خصوصا اليوم العمل أكثر تنافسية، سوق العمل يطلب مهارات أكثر، فالواحد ممكن يقضي وقت في التطوير وفي العمل في الاجتهاد لإثبات نفسه. فإيش يعني ممكن تجاوبينا في هذا السؤال؟
1: وهي في وزنية، أنا إيش هدفي من هذا العمل وإيش الغاية اللي خلف هذا العمل؟ إذا أنا هذا العمل أبغى أثبت به قيمتي فهنا ما حنخلص، لأنه أنا قيمتي محفوظة بالعمل هذا أو من غيره. فعشان كده زي ما ذكرت سابقا التوازن في باقي الجوانب، يعني لما الإنسان يعرف أنه هذا جانب من حياتي بس ما يمثل قيمتي، قيمتي هي محفوظة بغض النظر كيف كان عملي، بس أنا أطور فيه عشان أحقق أهدافي وغايتي وطموحاتي المختلفة.
0: يا سلام. طيب أستاذة شيماء، اليوم الكل بيطمح أنه يكون على يعني مكانة معينة، يعني في العمل شهادة معينة، يعني بيحاول أنه يعني ينجح ويكون حياة اجتماعية حلوة، تمام؟ متى ممكن يتحول هذا الطموح المهني إلى ضغط ممكن يستنزف الإنسان؟
1: هو مرة ممكن يتحول إلى ضغط مرة بسهولة، لما يكون ما عندي في رؤية، أنا ماني عارف فين رايح، يعني أنا من إنجاز لإنجاز ومن هدف لهدف، بس أنا ماني شايف تصور لحياتي، ماني حاطط، يعني ماني راسم كيف شكل الحياة اللي أنا أبغى أعيشها. فأصير على حسب متطلبات السوق، يلا هم إيش محتاجين، يصير كأنه أنا مفعول به.
0: نعم.
1: يلا what's next، ما التالي، الهدف التالي، المنصب التالي، الوظيفة التالية. بس فرق لما أنا عندي رؤية وأنا عندي غاية أبغى أوصلها في حياتي وفي رسالة أبغى أحققها. صح. الموضوع مرة حيكون مختلف،
0: يعني ما أكون من ضمن أنا أهداف الناس، خطط الآخرين على حسب رأيهم، نشوف وين الناس رايحة بنروح معاهم، ويكون في استقلالية في رؤيتي واستراتيجيتي وأهدافي.
1: هي مستقلالية تامة، هو هنا الذكاء أنه تجمع بين الاثنين، يعني تفهمي إيش متطلبات سوق العمل وفي نفس الوقت أنت إيش محتاجة وإيش إيش الشيء اللي تبغي توصلي له وتوصلي للتوازن بين الاثنين. فما تنسي نفسك وإنت قاعدة بتحقق أهداف مثلا المنشأة اللي أنت فيها، طبيعي أنه تحققي أهدافها، بس ما تنسي نفسك وإنت في رحلتك، فتصيري في حالة بس جري، تبغي ترضي رؤسائك، المدير، تسوي الكي بي ايز حقتك وضيعي في المنظومة.
2: نعم. طيب سؤال ثاني، اليوم موضوع ساعات العمل الطويلة هذه اللي الواحد يجتهد فيها ويحاول يحقق ذاته ما إلى ذلك، لأي درجة تؤثر في الصحة النفسية والاجتماعية للشباب؟
1: مرة كتير تأثر، لأنه في أشياء الواحد المفروض ما يتهاون فيها، صحته، ساعات نومه، الأكل، علاقاته، اللي هي بالذات العلاقات الأساسية حقته، لأنه أي خلل فيها حيأثر على ساعات دوامه. يعني في ناس مثلا أنا طول عمري بداوم 10 ساعات في اليوم، بعدين يوصل لمرحلة كان جسمه بيساعده

0: يوصل لمرحلة جسمه ما عاد يساعده، تعبان ما بيهتم فيه، فيبدأ يتبجر من العمل، ما يقدر اللي كان يتحمله صار ما يقدر يتحمله. فهذه جوانب المفروض الواحد ما يلعب فيها. بس كيف تيجي الوزنية؟ أنه أنا أدخل الاهتمام، ومن هنا تيجي العافية المهنية، أنه أنا أهتم بصحتي وأثناء ما أنا بأعمل في ساعات عملي. يعني أكون حريص مثلا، مو خلاص أنا ساعات المكتبية حقتي طويلة ما أتحرك، ما أكل الأكل المتوازن الصحي، لما أرجع البيت مو عشان أنا مرة تعبان فأروح كمان أسهر، لا، أخذ ساعاتي وكفايتي من النوم. هذا اللي يخلي الواحد يقدر يستحمل ساعات العمل الطويلة ويكون منجز أكثر.
1: تمام. طيب أخيرا أستاذة شيماء، يعني هل اليوم ضمن السرعة والانشغال وتحقيق الطموحات، هل أصبحت ثقافة الانشغال الدائم مقياس للنجاح في نظر سواء المجتمع ولا في نظر الشخص نفسه؟ أنا مشغول معناه أنا أنجح، معناته أنا إنسان ناجح ومنجز، أنا مش مشغول معناه أنه أنا فاضي مو قاعد أنجز. إيش رأيك في هذا الموضوع؟
0: يعني هو خيط رفيع بين الاثنين. دائما احنا ننصح الناس في مبدا اللي يسموه المزاحمه، اشغل نفسك بالاشياء المهمه باهتمامات، خلي عندك اهتمامات، خلي عندك طموح، بس في نفس الوقت لا تخلي هذه الاشياء انشغالات تغطي على احتياجات داخليه عندك. مثلا لا تخلي العمل يغطي على نقص قيمه هي اصلا موجوده عندك، لانه ما في شيء من برا حيغطيها. فهي زي ما قلت في الأخير توازن، ولما الإنسان يلاقي نفسه بيروح لإكستريم، فهنا نعرف أنه في خلل ممكن هو يقدر يعالجه بنفسه، ممكن يروح لمختص يساعده ونعيد هذا التوازن. يعني بالذات لما يحس نفسه لا مرهق، هو دائما بيجري، هو دائما بيدور على هدف ما هو عارف إيش هو وغاية مو عارفها، هنا الواحد يروح لمختص يساعده، وتكون البداية من عجلة الحياة، نبدأ نشوفها ونشوف الجوانب المختلفة من الحياة، وفين في تقصير، فين في جهد مرة كبير بيبذل وبيأثر على باقي الجوانب، ومن هنا نبدأ الشغل.
1: يا سلام. تمام. احنا شاكرين وجودك معنا أستاذة شيماء محمد طيب، كوتش في اكتشاف الذات والتمكين والعافية. اليوم اتكلمتي عن كيفية التوازن اللي ممكن احنا نسويه بين حياتنا الاجتماعية وكمان العمل والمسؤوليات المهنية والشخصية. شكرا لوجودك معنا، وإن شاء الله نلتقيك في حلقات قادمة
0: بإذن الله. وشكرا لكم، مساءكم سعيد.
2: يسلم، مساءك إن شاء الله. هلا وسهلا. طيب أكيد مكملين معكم أصدقائنا، نطلع الفاصل ونواصل في استديو 20.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: استوديو 20 الآن على جدة أف أم.
2: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم عندنا أو حاليا عندنا زاوية صراحة نتكلم فيها عن بعض الأشياء اللي يمكن إحنا ما نبحث عنها أو يكون عندنا تصورات مسبقة عنها فخلاص ما يعني نجرب نبحث عن حقيقة هذا الأمر. فكنت أظن فيها الكثير من المعلومات الجميلة اللي راح تعجبكم. اليوم كنا نظن إيش يا مريم؟
3: كنا نظن إنه الفلفل الأسود والأبيض، الفلفل الأسود والأبيض أوكي من نباتين مختلفين.
2: أنا هذا يعني تصوري.
3: أوكي، يعني في نبات للفلفل الأسود إنه يعني ينتج فلفل أسود، وفي نبات نو الموضوع غلط، هذا مو صحيح. اليوم نقول إنه في الحقيقة هما ثمار النبات نفسه أوكي، لكن الاختلاف في توقيت الحصاد.

0: الاقتصاد وطريقة المعالجة. نعرف إن إحنا في فلفل أسود وفي فلفل أبيض وفي لون بينك وفي أخضر كمان. ألوان متعددة.
1: فلفل أخضر. الفلفل الأخضر العادي.
0: لا لا من نفس الفلفل البذور الصغير. أوكي. فيعني الاختلاف في توقيت الحصاد، طريقة المعالجة. الفلفل الأسود يقطف قبل اكتمال نضجه ثم يجفف، فعشان كده يصير لونه غامق ويتجعد.
1: جميل.
0: تمام. الفلفل الأبيض يترك حتى ينضج أكثر. تمام.
1: والنكهة طعم واحد؟
0: لا، يعني الناس اللي بتطبخ عارفة إنه الفلفل الأسود يعني النكهة تختلف، أخف الفلفل الأبيض من الفلفل الأسود.
1: جميل.
0: تمام. وبعد كده الفلفل الأبيض يترك حتى ينضج أكثر ثم ينقع وتزال طبقته الخارجية فتبقى البذرة فاتحة.
1: السلام. يقول لك حتى حبوب الفلفل الأخضر تجي من النبات نفسه، لكنها تقطف وهي أصغر وتحفظ بطريقة تمنعها من التحول إلى لونها الأغمق.
0: صحيح.
1: يعني الأسود والأبيض والأخضر هذول مو بثلاث نباتات، بل ثلاث معاملات مختلفة للثمرة نفسها.
0: صحيح.
1: والله شيء عجيب صراحة.
0: أيوة. مو إحنا بنشتري علبة الفلفل بيكون في يعني كده خليط، مجموعة مع بعض كلهم، كل الألوان، الأخضر والأسود والأبيض وفي البينك كمان. أوكي.
1: أي.
0: فهذه كده مجموعة، وفي ممكن إذا حبيت كل فلفل لوحده، الأسود لحال، الأبيض لحال، زي كذا.
1: يعني أتوقع أنه في أشياء كثيرة إحنا ممكن ناكلها أو نستخدمها يوميا وما قد سألنا من فين جاء هالشيء.
0: صح.
1: أي وش هو بالضبط؟
0: نعم.
1: هذه واحدة منها صراحة. يمكن أنا قلت لك قبل شوي اليوم كنت أفكر موضوع الفلفل الأسود هذا، مر في بالي فعلا فين جاي كيف، سبحان الله. فهي ثمرة واحدة ولها ثلاث أشكال تقريبا أو أربعة.
0: أيوة.
1: ثلاث أشكال وأربعة وأربع نكهات ومذاقات مختلفة. صحيح. من نبتة واحدة،
0: سبحان الله. وتختلف بس في طريقة الحصاد. تمام. وطريقة النضج، يبغوا فلفل أسود يحصدوه من بدري، يبغوا لا فلفل أبيض يخلوه أكثر زيادة موجود يعني على الشجر.
1: لا يبغلنا صراحة اليوم بسوي جرد،
0: اليوم لازم نسوي سيرش عن الفلفل الأسود والأبيض.
1: أشياء كثيرة استخدمها ونشوفها إن شاء الله في فقرة كنت أظن.
0: أوكي. تمام. إحنا مكملين، نطلع فاصل وراجعين.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
6: طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل اللي يسمعنا. اكيد استوديو 20 وبقي من الوقت نصف ساعة، عدا يعني ثلاث دقائق تقريبا، وثلاث دقائق، نصف ساعة وثلاث دقائق.
7: جميل.
6: عموما اليوم موضوعنا في فقرة أونلاين، متى آخر مرة راجعتوا اشتراكاتكم وهل اكتشفتوا اشتراك كنتوا مستمر يعني وانتوا ناسينه؟ 800-244-28-28 رقم الواتساب، وكمان 012-647-0060 و 649-200-400. ومعانا الاتصال، ولا قبل الاتصال ناخذ على الواتساب ابو رائد يقول السلام عليكم، مساء الخير للمبدعين دائما، هلا وسهلا بيك. يقول رايي ان المشكله ليست في الاشتراك نفسه، بل في الاشتراك اللي احنا ندفع ثمنه وما نحصل على فائده تستحق ما ندفعه. التقنيه قد توفر علينا الوقت والجهد وتساعدنا على التعلم والعمل، ولكن كثره الاشتراكات قد تحول الراحه الى استنزاف مالي صامت. كيف نعرف ان الاشتراك يستحق ما ندفعه؟ يقول اقترح ان نقيس كل تطبيق بثلاثة اسئلة. هذا مش هذه مشاركة ابو رائد.
7: يا سلام.

0: أول شيء هل أحتاجه فعلاً؟ تمام. هل أستخدمه بانتظام أم اشتركت فيه لمجرد الفضول أو لأن الآخرين استخدموه؟ تمام، يعني بيمدحوا. هل يوفر علي وقت وجهد؟ وإذا كان التطبيق يوفر ساعات من العمل أو يعلمني شيء مفيد، قد تكون كلفته مبررة. كمان يقول أبو رائد، هل أستطيع الحصول على الفائدة مجانا؟ وإذا كانت النسخة المجانية بتكفيني فلا داعي لمزيد لمجرد الحصول على مزايا أنا ما أستخدمها. يقول الخلاصة، أنا مع الاستفادة من التقنية ولست مع دفع المال لمجرد مواكبة التطور. الاشتراك الناجح هو اللي بيضيف قيمة لحياتك، مو اللي بيضيف فاتورة لمصروفاتك. أبو رائد،
1: والله جميل أبو رائد، يعني له أعطانا كذا تلخيص جميل لهذه الاستخدامات إذا كانت مفيدة أو لا. شكرا لك أبو رائد، دائما جميل ومبدع.
0: والله لخصت اليوم الموضوع الحلقة وديتنا المفيد يا أبو رائد، يعطيك ألف عافية. طيب كمان معنا في الاتصالات عبد الله بركات.
1: ألو،
2: السلام عليكم.
1: هلا والله عبد الله، وعليكم السلام، حياك الله.
2: يا مساء الخير والسعادة.
0: يا مساء النور.
1: شخبارك؟ الله يخليك، شخبارك؟
2: والله الحمد لله. شخبارك انت؟ شخبارك يا مريم؟
0: انا تمام، انت كيف حالك؟
2: والله الحمد لله، عاش من سمع صوتكم.
0: يا هلا وسهلا بيك، تفضل يا عبد الله، اعطينا رايك.
2: انا بالنسبه لي والله الاشتراكات ما احرص عليها كثير. أوكي. لكن انا احرص على التطبيقات اللي يكون عليها عروض، يعني
0: ايوه
1: عروض. اي
2: احب التطبيق مثلا اللي يكون فيها شراء داخل التطبيق، يعني تصير لمدى الحياه.
1: اوكي، هذه حلوه.
2: إيه؟
1: تجيك في بعض التطبيقات يعني تسويها، وبعض المرات كمان.
2: بعض المرات. إيه؟ إيه؟ اكثر شيء من ناحيه المسلسلات، اكثر شيء في رمضان.
1: اوكي جميله. تجي فعلا زي ما قال عبد الله مريم، احيانا تجيك تطبيقات تقول لك خذ اشتراك مدى الحياه، وهذه نادره يعني ما تصير.
0: يا ايوه، يعني كده اوفر يعطي لك يا كده بالسنه مره.
1: ايوه
0: اذا صار في اوفرات زي كده الواحد يستغلها، ليش لا؟ يعني أيوة. اشترك.
2: وانا اشوف اللي مثلا يبغى يشترك في تطبيقات وكذا، اشوف انه يدور مثلا عروض او خصومات 50% عشان ما يخسر يعني.
0: تمام، شكرا لك يا عبد الله، ليلتك سعيده.
2: يعطيكم العافيه.
0: يا هلا وسهلا.
1: طيب كمان معنا ابو هزاع، حياك الله.
3: الله يحييك، السلام عليكم وسعد الله مساكم.
1: ومساك ان شاء الله، حيا الله ابو هزاع.
0: هلا بسهل.
3: والله كيف حالكم؟ طيبين؟
0: احنا تمام الحمد لله، انت كيف حالك؟
3: الحمد لله يا رب لك الحمد. الله يعطيكم العافيه، منورين والله.
0: الله يعافيك، شكرا لك ابو هزاع، تفضل.
3: الله يسلمك، زاد فضلك. والله انا بالنسبه لي انا يعني الاشتراكات شاهد، انا عندي شاهد يعني المفضل لي ونتفليكس.
1: اي مسلسلات انت
0: يعني عموما؟ نعم. بشكل عام المسلسلات.
3: اي نعم مسلسلات اكثر شيء يعني الميول عندي مسلسلات.
0: يعني طيب لا غير هذه مثلا، في تطبيقات بتدفعها بتكون موجوده في الجوال، ممكن استخدمتها مره او حتى ناسيها من زمان، او ولا انت حريص على التطبيقات والاشتراكات؟
3: لا والله دائما انا في الاشتراكات احيان يعني عن شاهد ما اشترك، وعن نتفليكس ان احيانا ترى يكون الاشتراك يجدد من حاله، انت يجي فاتوره ما تدري وش الفاتوره
1: تلقائيه، بس انت سجل ايميلك دائما ترى مع التطبيقات عشان يجيك ابديت. أيوة اول باول.
3: نعم في تطبيق انا والله ما ادري وش وكنت مسجل فيه، فجاه الفاتوره تجيني عاليه، يقولوا لي انت في تطبيق مسجل فيه عندك 59 ريال هذه شهريا ترخصم منك.
1: صح زين. ترى في تطبيقات المشكله اشتراكها ياخذ منك اشتراك سنه، تجي انت توافق تقول 7 أيام تجربه وما تنتبه، والمبلغ ترى يعني محترم، فتلقى عندك خصم يا ابو 200-300 ريال، فوالله الواحد ينتبه يعني لا ينغش فيها.
3: اكيد والله. صح. والله حصلت معي، وخليته انا شهريا خليته 44، كل شهر ادفع 44، خلاص انا كذا ممتاز كويس
1: امورك زين.
0: ايه بالضبط، حتى الواحد ايه لما كان يعني يحتاجه تمام يقدر يعني يلغي الاشتراك، يعني مثلا يكون مثلا مشغول في دراسة، مشغول في اختبارات، مشغول رايح مسافر كذا، أنا مش موجود مثلا، خلاص ألغي، أقدر ألغي.
3: نعم صحيح.
0: شهريا أيوة. أقدر ألغي، لكن سنويا خلاص انت ما حتقدر
1: إيه. راحت عليك سنويا.
0: ايوه
3: يحسب علي مبلغ وانا ما استفدت منه. لا انا احتجته خلاص ابى اجدد الاشتراك وخليه يعني علي طول الشهر. اما سنويا كذا مشكله يعني تجي مبالغ. انا واحد من اخواني جاء عليه مبلغ تقريبا 480 من سبب الاشتراكات هذه.
0: اوكي ايوه ناسي اكيد
3: ما يدري عنه.
0: ايوه نعم صحيح.
3: ايوه وبعدين ولازم ننتبه للاطفال اذا كان بالذات من جواله جوال ابوه مشبوك على البلاي ستيشن.
0: اي هذه مره شفت فيها مقطع.
3: ايوه نقطه هو ترى الولد بيشتري من ابل ستوري. ابل ستوري يحسب على ابوه هو ما يدري.
0: اي صح في الابل ستار. انت عارف انه مره زي كذا اظن اب ياباني كان ومعاه طفله يعني اخذ جوال الاب وراح قاعد يدفع مبالغ كبيره تحويشه العمر كلها
1: اخذ الفيزا
0: ايوه انه راح ايوه.
3: حصلت معي بس الى 280 كذا
0: ولحقت الموضوع.
3: اي والله لحقت الموضوع والحمد لله يعني صرت اشتري اشرطه احسن من انه يشتري.
1: يا حبيبنا خلي لك احبابك ان شاء الله وتستمتع بوقتك دائما
3: ان شاء الله. تشرفت معكم بمشاركه والله يسعدكم
1: وياك ان شاء الله لان الشرف. خليك صديقنا دائما
3: ان شاء الله. انا صديق الصباح والله بس هذا اليوم المساء الموضوع شدني شويه
1: نتشرف فيك في كل البرامج
3: ان شاء الله باذن الله اني معاكم المساء
1: يا بعد راسي. نتشرف شكرا لك صديقنا.
3: الله يقيك بارك الله فيك والعفو طال
1: عمرك. حياك الله يا هلا
3: يا هلا.
1: اكيد نكمل معكم وخلونا نطلع لهالفاصل القصير ونرجع نواصل في استوديو 20
0: يلا.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير.

0: كلها موجودة في دورين غير. دورين غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
2: والآن إلى فقرة بوكس أوفيس، وفي عندنا أخبار منها أكثر اللغات التي يقبل الناس على تعلمها عالميا. إيش رأيك في بوكس أوفيس اليوم؟
3: عندي تخمين بس يلا خلنا نسمع.
2: أوكي، عندنا قائمة بأكثر اللغات اللي بيتجه الناس لتعلمها حول العالم بحسب التقرير السنوي لمنصة دولينجو لعام 2025. جاءت طبعا أكيد اللغة الإنجليزية في المركز الأول عالميا، ثلاثة الأسبانية في المركز الثاني، والفرنسية في المركز الثالث.
3: يا سلام.
2: طبعا المفاجأة كانت في اللغة اليابانية.
3: أي مركز؟
2: اللي بتقدمت إلى المركز الرابع متجاوزة الألمانية، بينما صعدت اللغة الكورية للمركز السادس متفوقة على الإيطالية.
3: يا سلام.
2: يعني دحين من ضمن التوجه مو بس لغة إنجليزية، الإنجليش والأسباني والفرنسي، وبعد كده اللغة اليابانية وكمان الكورية. الأرقام تكشف أنه الإنجليزية كانت اللغة الأكثر دراسة على المنصة في 154 دولة حول العالم، واللافت أنه تعلم اللغات اليوم ما عاد مرتبط بالدراسة والعمل فقط، هناك اهتمام متزايد بلغات ترتبط بثقافات مختلفة مثل اليابانية والكورية، بالذات من موضوع المسلسلات. خالد، يعني إحنا نشوف يمكن أكثر
3: الثقافة
2: يعني أكثر الجيل الجديد هذا كله ثقافتهم يحبوا يعني مسلسلات كورية، فهم يتعلموا من المسلسلات لغة جديدة اليابانية كمان. يعني أصبح الموضوع مو بس إنه أنا والله يعني أتعلم لغة، كمان أتعلم ثقافة البلد.
3: إيه نعم، هذه يعني لما تكون في قوة ناعمة وتعرض الثقافات بهالشكل أكيد الناس تقبل عليها. واحدة من الأشياء اللي ممكن حببت الناس موضوع اليابانية
2: أي
3: أو هذه اللغة الأنمي.
2: صح،
3: الأنمي حتى الأكل.
2: صحيح.
3: في شباب كثير وكل العالم يعني التأثير عالمي يحبون الأكل الياباني بأشكاله، يعني اللي دائما ما تظهر كذا، وحتى طريقة الأكل.
2: أي والله،
3: لما يرسمون الأبطال. صح. ويشوف الرامن مثلا.
2: أيوة والله.
3: شوف كيف يأكل، خلاص أنت تتأثر بالموضوع. وإن كان رسوم بعض الناس يعني ما يحب موضوع الرسوم المشاهدة، بس هذه يعني اهتمامات.
2: لا فظيعين. أيوة. يعني حتى هم ناس. يعني يصوروا الأكل غير الأكل، يعني إنك نفسك تأكل اللي في الصورة، يعني مو في.
3: أنا شفت لهم كذا طريقة الرسم وهو مستوحى فعلا من حياتهم الواقعية.
2: أيوة.
3: حتى بعض الشوارع وبعض الأماكن، بعض الأكل، بعض الشخصيات. فأنت تجرب، يمكن الأكل ما يعجبك بس ما تقدر بالنهاية تقول إنه ما حبيته، يعني من خلال. صح. الصورة وطريقة عرضه.
2: صح، كثير في ناس يحبوا إنهم يتعلموا لغات من حب البلد نفسها.
3: أي بالضبط.
2: إنه أنا مثلا أحب اليابان وبتفرج على الأنمي كثير وكذا، أحب كوريا والمسلسلات الكورية، أوكي، فبتجهوا إنهم يتعلموا لغاتهم وكمان ثقافتهم.
3: أي الشاشة هذه نقلت ثقافات كثيرة. ثاني الفقرات عندنا في بوكس أوفيس اليوم، المهارة الأسرع نموا بين المتعلمين. طيب الدراسة والمستقبل المهني في بوكس أوفيس، ننتقل إلى المهارات التي تشهد إقبالا متزايدا بين الطلاب والباحثين عن العمل. تقرير المهارات العالمي لعام 2025 من منصة كورسيرا كشف عن ارتفاع التسجيل في دورات الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 195% مقارنة بالعام السابق. منصة معروفة لتقديم الدورات المهنية وغيرها من الخبرات اللي ممكن تستفيد منها. طبعا وصل إجمالي التسجيلات في هذه الدورات إلى أكثر من 8 ملايين شخص، وبلغ متوسط التسجيل في دورات الذكاء الاصطناعي التوليدي على المنصة 12 تسجيل في الدقيقة.
2: والله كثير
3: رقم، يعني مو بسيط صراحة.
2: طبعا
3: هذه الأرقام تعطينا صورة عن سرعة تغيير اهتمامات المتعلمين، كيف أصبح اكتساب المهارات التقنية جزءا مهما من الاستعداد للمستقبل المهني. والرسالة هنا أن تطوير المهارات ما عاد ينتهي بالحصول على الشهادة الجامعية، بل أصبح عملية مستمرة طوال الحياة العملية.
2: أكيد بدون أدنى شك، يعني إنسان بيظل الآن أصبح التعليم متاح أونلاين، وإن

0: قاعد في بيتك، تدخل في أي منصة من المنصات وتبدأ تتعلم لغة جديدة، مجال جديد، تكتشف أشياء جديدة. زمان زمان طبعاً يعني في فترات زمنية
1: ولت
0: أيوة، كان أقصى شيء أنه كله خلاص أنت كده ختمت العلم، أنت متخرج من الجامعة مثلاً.
1: نعم.
0: أو معك شهادات خلاص أوكي أنت كده خلاص. لكن اليوم إحنا قاعدين يعني انفتحت أبواب ومجالات التعلم بشكل مرة كبير، كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة أنت قاعد تتعلم وتضيف لنفسك مهارات وإمكانيات. فعلا المهارات ما ينتهي بالحصول فقط على الشهادة الجامعية، أنا أشوف هذه الشهادة الجامعية مفتاح
1: أكيد أكيد واحدة من الأشياء اللي لازم تجمعها في هذه الحياة وأساس يعني تبني عليه حياتك مستقبلا بإذن الله تعالى.
0: نعم.
1: كمان في شغلة أضيفة مريم، اليوم أنت في زمن وفي وقت ما ينفع تقول كلمة أنا ما أعرف
0: صح
1: أو ما قدرت أتعلم الشغلة الفلانية.
0: صحيح.
1: هذه
0: صحيح.
1: لأنه أسلوب حياة صح أنه الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة كانت متسارعة جدا في قفزات تقنية يعني مهولة أكثر من أي فترة زمنية مر فيها الإنسان.
0: صح.
1: فاليوم ما عندك إلا أنه تتعلم وتواكب، ولما نشوف محيطك ومجتمعك حولك يعني عنده خبرة في المجالات الجديدة والحديثة مفروض يعني بالتبعية أنت كمان تكون جزء منهم.
0: صح، أنت تكون ما توقف في مكانك، إذا أنت وقفت في مكانك وتقول أنا تعلمت وعارف كل شيء وأنا فاهم كل شيء، ترى الحياة والناس كلهم راح يعني يتقدموك وإنت قاعد لسه في مكانك تستنى أحد يجيك، ما في أحد راح يوقف معك، يا أما أنت تستمر في التقدم وإلا راح تظل مكانك صراحة.
1: صح صح.
0: وحتى كمان مو بالنسبة لك أنت، حتى لأولادك والأطفالك يعني لابد أنك أنت تعرف على الأقل الأساسيات حقة التقنية اللي هم قاعدين يستعملوها ويستخدموها.
1: صح، اليوم
0: على الأقل الأساسيات،
1: اليوم مو بس عندهم أساسيات تقنية ويعني أسلوب حياتك، يعني اليوم حتى عندهم قاموس مفردات وعندهم أسلوب حياة وعندهم أكل مفضل وأكل غير مفضل يعني الله الله يعين
0: والله. أيوه.
1: فالموضوع صح. يحتاج إلى
0: الموضوع يحتاج لمرونة أكثر، يحتاج لمرونة أكثر.
1: إيه.
0: إنك تكون مرن أكثر، إنك أنت تتنازل شوية كذا وتكون مع الشباب، مع المراهقين، مع الأطفال، تشوف عالمهم، ادخل استكشف عالمهم، مو غلط.
1: لا مو غلط. وانت يعني عشان تفهمهم مجبور انك يعني تسايرهم او تدخل هالعالم وتبدأ تتعرف عليه. مسألة رفض مثلا ما يحب الجيل اللي بعدنا ما هو بأسلوب النهاية، يعني كل جيل أسلوب وطريقة معينة في التعلم. فإحنا يعني اتطرقنا بهالنقاش لأنه فعلا الذكاء الاصطناعي وأدواته وأسلوب الحياة الحديث يحتم علينا الإنسان يتغير نحو الأفضل.
0: أي
1: يتطور، لا تبقى مكانك لأنه الناس غادرت ترى المنطقة اللي انت فيها.
0: أكيد. طيب على الواتساب أسامة من بغداد يحيينا، يا هلا وسهلا بك يا أسامة، صديقنا من بغداد، يقول مساء الخير والعافية عليكم أستاذة مريم أستاذ خالد المحترمين، أحب أهدي لكم كلمات جميلة عن الإذاعة، نعيش وياكم دوم من سامعكم الهموم، أشعار وأغاني نرسم الابتسامة من قبل ما نقبل بالملامة، سفينة المحبة وبوابة الأحلام جدة.
1: يا حبيبنا الله يخليك، شكرا لك على هالكلام الجميل. صديقنا هذا دائما كذا ما يغدق علينا بحلو الكلام.
0: أي أيوة والله، يعني سفينة المحبة بوابة الأحلام جدة FM.
1: الله الله،
0: والله أنتوا الرائعين، وشكرا حقيقي على الكلمات الحلوة اللي فعلا إحنا بنحس فيها وبتكون يعني متوجهة على طول، يعني يعني قبل ما توصلنا هنا بتوصل لقلوبنا، فشكرا للمتابعة الحلوة والجميلة للجميع. طيب احنا اليوم كان موضوعنا عن الاونلاين، ايش رايك يعني عن الاشتراكات في الاونلاين؟
1: والله لا يعني هو نرجع لموضوع الدورات والحياة التقنية وما الى ذلك، لازم تواكب.
0: ايوه
1: لازم تعرف تتعامل مع هالادوات، اذا انت حريص على فلوسك وعلى حياتك وعلى امنك الرقمي امنك المادي، ضبط امورك وانتبه من هالاشتراكات.
0: اخر مره رجعت اشتراكك، هل اكتشفت انه في اشتراك مستمر بدون ما تدري؟
1: لا تصير مرات، بس انا كيف اكشفها؟
0: كيف؟
1: قلت لك انا اقفل طريقه الدفع اونلاين.
0: تمام.
1: فتجيني رساله تم رفض العمليه. اروح الحق عليه.
0: طب مره ممتاز. انا من كثر ما انا يعني الموضوع ده كان يعني شويه كده قلقني، مره جاني اشتراك اوفر يعني عرض وحقيقي مجاني ما قبلته. لا

0: بس بعدين لما كلمت الجهة أنه فعلا طلع مجاني أتأكد 100%.
1: جاك على الإيميل يعني ولا؟
0: لا الرسالة نصية.
1: رسالة نصية.
0: نعم.
1: أي والله انتبه.
0: لازم تنتبهوا. عموما احنا كده يعني انتهى وقتنا معاكم، ان شاء الله نلتقيكم في حلقات قادمه. شكرا زميلي خالد مستور،
1: شكرا. الله يخليك زميلتي مريم العمري، وشكرا لك على المواضيع الجميله والفقرات الرهيبه.
0: يسلم، وشكرا لك. وكمان نشكر زميلتنا العزيزه ريهام قبوري في تنسيق الضيوف، يعطيك العافيه يا ريهام.
1: اكيد، والإخراج الرهيب والإبداعي.
0: أكيد أكيد، المخرجاتنا الجميلة خلود لبني.
2: استوديو 20 على جدة FM.

0: نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: مجتمع أسوة يطلق البرنامج السعودي لإعداد القادة الصحيين الشباب بالشراكة مع نوبكو لتمكين الكفاءات الوطنية. وكالة الفضاء السعودية تعلن عن الشركات الفائزة بمسابقة سبيس أب الدولية لتعزيز ريادة الأعمال وتقنيات الفضاء. المعهد الملكي للفنون التقليدية ويرث يفتح باب التسجيل في برنامج تلمذ.

0: ضد التطريز التقليدي لتمكين الحرفيين. وختاماً، دراسة حديثة تحذر من اعتماد تطبيقات اللياقة على خوارزميات صارمة تحول التحفيز إلى ضغط نفسي.
1: في 60 ثانية. عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
2: زيت الزيتون. زيت الزيتون موجود في مطابخنا من زمان، لكن لما نروح نشتريه نلاحظ الكلمات اللي على العبوة: بكر، بكر ممتاز، معصور على البارد، حموضة منخفضة وغيرها. وأحياناً نلاقي زيت لونه أخضر غامق وزيت ثاني ذهبي وفاتح، فهل الأخضر فعلاً أفضل؟ وإيش معنى الحموضة؟ عشان نعرف زيت الزيتون نبدأ من المكان اللي ارتبط فيه تاريخه لآلاف السنين، حوض البحر المتوسط. الزيتون من أقدم المحاصيل المزروعة في المنطقة، ومع مرور الوقت أصبح جزء أساسي من الطعام والحياة في بلدان تمتد من بلاد الشام واليونان وتركيا إلى إيطاليا وإسبانيا وشمال أفريقيا. وحتى اليوم يظل حوض البحر المتوسط المركز الأهم عالمياً لإنتاج زيت الزيتون، وأسبانيا تحديداً تتصدر الإنتاج العالمي. لكن قصة الزيت نفسها تبدأ من حبة الزيتون، والشيء الملفت إنه الزيت هنا موجود بشكل أساسي في لب الثمرة، بعكس كثير من الزيوت النباتية اللي نستخرجها من البذور. بعد قطف الزيتون يطحن ويتحول إلى عجينة، وبعدها تبدأ عملية فصل الزيت عن الماء وبقية مكونات الثمرة. وقديماً كان الفصل يعتمد بشكل كبير على الضغط، أما اليوم كثير من المعاصر الحديثة تستخدم أجهزة الطرد المركزي لفصل الزيت. لكن إيش معنى إكسترا فيرجن أوليف أويل أو زيت زيتون بكر ممتاز؟ هذه مو مجرد عبارة تسويقية. عشان يحصل الزيت على هذا التصنيف لازم يكون مستخرج بوسائل ميكانيكية بدون عمليات تكرير كيميائي، ويحقق معايير محددة في التحليل والطعم والرائحة، ومن أشهر هذه المعايير الحموضة. في زيت الزيتون البكر الممتاز لازم ما تتجاوز الحموضة الحرة 0.8%، لكن هنا في سوء فهم منتشر جداً. لما نسمع إنه الزيت حموضته 0.3% وزيت ثاني حموضته 0.7%، ممكن نتوقع إنه الأول أقل حموضة في الطعم، لكن الحموضة هنا مو المقصود فيها الطعم الحامض أصلاً، هي قياس مخبري لكمية الأحماض الدهنية الحرة في الزيت، وترتبط بحالة الثمار وطريقة التعامل معاها واستخراج الزيت. يعني نحن ما نقدر نتذوق الزيت ونحدد نسبة حموضته بهذه الطريقة. طيب وإيش حكاية اللون؟ كثير من الناس يشوفوا زيت الزيتون الأخضر الغامق ويعتبروه أفضل من الزيت الذهبي، لكن لون زيت الزيتون مو مقياس موثوق للجودة. اللون يتأثر بنوع الزيتون ودرجة نضجه ووقت الحصاد وعوامل ثانية. والأطرف إن المتخصصين لما يتذوقوا زيت الزيتون عشان يقيموه يستخدموا أكواب ملونة وغالباً زرقاء أو داكنة عشان ما يشوفوا لون الزيت أصلاً وما يأثر اللون على حكمهم. وفي علامة ثانية ممكن نفهمها بالعكس: المرارة والحرق الخفيفة اللي نحس فيها أحياناً في الحلق مع زيت الزيتون الجيد، البعض يتخيلها عيب في الزيت أو دليل على إنه الزيت قوي بزيادة، لكن في الزيت البكر الممتاز المرارة وهذا الطعم اللاذع صفات إيجابية، وترتبط بوجود مركبات فينولية طبيعية، ومن هذه المركبات الأوليوكانثال، وهو أحد المركبات المرتبطة بالإحساس بالحرقة أو الوخز في الحلق. وغالباً الزيت المصنوع من زيت زيتون قطف في مرحلة مبكرة يكون طعمه أقوى وفيه إحساس باللذعة وأكثر مرارة من الزيت الناتج عن ثمار أكثر نضج. وفي كمان عبارة ثانية نشوفها كثير على العبوات، وهي معصور على البارد. العبارة أصلها مرتبط بطرق العصر التقليدية لكن صناعة الزيت الحديثة اتغيرت، والفكرة المهمة هنا هي التحكم في درجة الحرارة أثناء الاستخراج، لأن الحرارة المرتفعة ممكن تأثر على بعض المركبات العطرية وعلى جودة الزيت. وفي النهاية، زيت الزيتون يختلف عن منتجات كثيرة ندفع فيها أكثر كل ما زاد عمرها، أما زيت الزيتون فما يتحسن مع الزمن، من لحظة إنتاجه يبدأ تدريجياً يفقد جزء من نكهته ورائحته ومركباته الطبيعية، والضوء والحرارة والأكسجين يسرعوا هذه العملية، وعشان كذا العبوة الداكنة والتخزين بعيد عن الحرارة شيء ضروري وله أهمية فعلية. فإذا كنا نبحث عن زيت زيتون جيد، مو شرط يكون اللي لونه أكثر خضرة ولا العبوة اللي مكتوب عليها أكبر عدد من العبارات. أحياناً أهم شيء في زيت الزيتون إنه يكون جيد من البداية ويوصل لنا وهو لسه طازج.

0: الخامسة معايا لهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: أسرار الألوان.
2: البرتقالي لون يجمع بين حرارة الأحمر وإشراقة الأصفر، ولهذا السبب غالباً ما يظهر لنا كلون حيوي دافئ واجتماعي. نشوفه في غروب الشمس، في الفواكه، بعض إشارات السلامة، وحتى في المطاعم والعلامات التجارية اللي تبغى تظهر بشكل ودود وحيوي. وفي دراسة عن الانفعالات والألوان نشرتها مجلة Psychological Research أو الأبحاث النفسية في عام 2018، درس فيها الباحثان ليسا ويلمز ودانيال أوبرفيلد تأثير درجة اللون والتشبع والإضاءة على الاستجابة العاطفية، ولقوا أن الألوان الأكثر سطوع وتشبع ارتبطت باستثارة أعلى، وأن اللون نفسه ما يفسر التجربة كاملة. وهذه نقطة مهمة جداً، البرتقالي الهادئ مو مثل البرتقالي الفاقع، نفس الاسم لكن تجربة العين مختلفة. ولهذا السبب يستخدم البرتقالي في كثير من التصميمات اللي تحتاج لحركة ولطاقة، لكنه يحتاج لتوازن مع ألوان أهدأ حتى ما يتحول المكان لإحساس بالازدحام البصري. وفي السلامة البرتقالي ليه وظيفة عملية كمان، لأنه واضح وملفت، عشان كذا بيدخل في بعض الملابس والمعدات التحذيرية. باختصار البرتقالي لون يقول الحياة فيها حركة والفرصة موجودة، خلينا نبدأ. بس أتذكر حتى الطاقة الحلوة تحتاج لشوية توازن. وهذا كان سر لوننا اليوم.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ريشة.
4: في هذه اللوحة لم يرسم دي لاكروا الحرية كفكرة، بل جسدها في هيئة امرأة تحمل العلم وتقود الناس، لذلك أصبحت اللوحة رمزاً للنضال والشجاعة في أنحاء العالم.
5: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. ذاكرة الإيقاع.
1: في أصوات تعرف كيف تحافظ على اللحظة، نسمعها اليوم في أغنية وبعد سنين لما نسمع نغمتها ترجع لنا تفاصيلنا اللي عشناها هذاك الوقت. الجيتار مو آلة جديدة، جذوره تمتد لآلات وترية قديمة اتطورت عبر القرون ألين وصل لشكله المعروف الحين، وصار واحد من أكثر الآلات حضور في الموسيقى حول العالم، من جلسات صغيرة لمسارح ضخمة، من الألحان الهادية للموسيقى الصاخبة. ظل الجيتار له قدرة غريبة على أنه يكون قريب من الناس مهما اختلف المكان والزمان، عشان كده كل عازف بيترك في أوتاره شيء منه. هذا هو الجيتار.

مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: السر بكبسة سر.
1: الشاشة كبيرة على يدك تنزل لك، الجوالات صار حجمها أكبر، والتحكم فيها بيد واحدة صار أصعب. وإذا كنت ماسك جوالك بيد واحدة وتحاول توصل لأعلى الشاشة، تبدأ حركة الأصابع الخطيرة اللي ممكن تنتهي بالجوال على الأرض. في كثير من الأجهزة تدعم أنظمة أندرويد فيها ميزة One Handed Mate، فعلوا من الإعدادات وبعدها بحركة بسيطة ينزل لك الجزء العلوي من الشاشة لمكان أقرب لإبهامك، يعني الإشعارات والمحتوى اللي فوق بيصير الوصول لها أسهل بيد واحدة. في بعض الأجهزة تقدر تضيف الميزة في الاختصارات السريعة. المرة الجاية وأنت ماسك قهوتك بيد والجوال باليد الثانية، لا تمد إصبعك وتعرض شاشتك للخطر. نزل الشاشة بكبسة زر.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: قصص رياضية.
3: في عام 1988 التقى الأسطورة مايك تايسون بالبطل غير المهزوم مايكل سبينكس لتحديد بطل العالم الموحد للوزن الثقيل. لم تدم المباراة سوى 91 ثانية فقط، حيث انقض تايسون بشراسة وسدد ضربات ساحقة أطاحت بسبينكس أرضا، ليثبت للعالم أنه أحد أكثر الملاكمين مرشحية وتدميرا في تاريخ الرياضة.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح

0: يمنح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
0: خلاصة:
3: تشعر أنك تعمل في مكان لا يشبهك وتتساءل متى تجد شغفك الحقيقي ومكانك المناسب. الجواب يشرحه كون روبنسون في كتابه الملهم اكتشف شغفك. الشغف ليس ومضة سحرية تبحث عنها، بل هو تقاطع نقطة قدراتك الطبيعية مع ما تحب أن تفعله حقاً. السر الذي يرتكز عليه كتاب اكتشف شغفك يكمن في خوض تجارب متنوعة بجرأة، فالشغف يصنع ولا ينتظر. تذكر، عندما تلتقي مواهبك باهتماماتك ينتهي الشعور بأنك تعمل وتبدأ بالعيش حقاً كما يؤكد كتاب اكتشف شغفك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
4: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار

0: والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلا العناوين. الاتحاد بعد التوقف يعاني، العميد بدأ مرحلة الشك. زعامة قارية وشخصية استثنائية، الهلال ينتصر على السد بثنائية. تأجيل كلاسيكو النصر والأهلي وقمة الاتحاد والشباب والرياض والهلال. نيوم الحاضر والمستقبل يفتتح الخليجية بمهرجان أهداف في شباب حضرموت.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي واذا عاد جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الاولى. انا خالد الشنيف ضيف الكرام الكابتن محمد الدعيم. مساء الخير ابو عبد العزيز.
1: مساء الخير ابو الوليد، اهلا وسهلا فيك.
0: سلطان الاحياني مساء الخير.
2: الخير وليد، مساء عليك على الزملاء المشاهدين.
0: ناصر الشمراني مساء الخير.
3: خير عليك وعلى المشاهدين.
0: على مين بعد؟
2: على ابو عبد العزيز
0: موجود
3: الاسطوره.
0: الاسطوره مساء الخير.
4: مساء النور ابو الوليد.
0: نفس الصف اللي امس.
3: هو زعلان؟
0: لا زال. ليش؟
3: بقول لك ليش. كمل ولا اسكت؟
0: قل ليش جايبيني؟ ليه؟ الهلال وفايز؟
3: قلت ولا ما قلت؟
1: انا قايلها يعني. انا تو اشوفه الحين، تو واصل، ما وصل متاخر يا خالد.
0: يجي بدري. لا انا اصلا
1: وين يجي بدري؟
0: وين جاينا؟
3: والله موجود.
1: احنا جايين كم الساعه
3: يا اخي؟
1: الساعه 9 وحنا.
3: انا عندي
0: ماكينه. ادخلوا في اموركم الخاصه اذا طلعت من الهواء. تكلموا متى جيت وما جيت، اموركم الخاصه اذا طلعت من الهواء. رسميا قررت رابطه الدوري السعودي للمحترفين تعديل مواعيد 3 مباريات ضمن الجوله 9 من دوري روشن، وذلك لاعتبارات لوجستيه مع مراعاه الحد الادنى لفترات الراحه بين المباريات. وبموجب التعديل تقام مباراتا الرياض والهلال والاتحاد والشباب يوم السبت 19 ديسمبر 2026، فيما تقام مباراة الأهلي والنصر يوم السبت 6 مارس 2027، وتستمر بقية مباريات الجولة 9 وفق مواعيدها المعتمدة دون تغيير. وراعت الرابطة في تحديد المواعيد الجديدة الحد الأدنى لفترات الراحة بين المباريات، إلى جانب المتطلبات التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بإقامة المباريات. وتأتي هذه التعديلات ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لإدارة جدولة المسابقة، بما يراعي مختلف الاعتبارات المرتبطة بترتيبات الفرق اللوجستية اللازمة لإقامة المباريات. رسميا تم تأجيل المباريات لسببين: اعتبارات لوجستية الكل عارفها، ظروف القاهرة، بجانب الحد الأدنى لفترات الراحة أعتقد ترتبط في الهلال، هنناقشها واحدة واحدة. تأجيل مفيد للفرق
1: أكيد يا خالد، مفيد.
0: أنت ضغط المباريات تكلم الأهلي والنصر والهلال.
1: طيب أكيد إنه مفيد للفرق يا خالد. أول شيء إنه تعرف أنت لما تسافر على خط وتروح، يعني هذه كلها متعبة صراحة. لكن لما أنت تأجل واللاعبين ترتاح، يعني شفنا إحنا مباريات اليوم صراحة، مباريات اليوم مباراة الهلال رغم إنه فاز الهلال فوز فقط من دون مستوى، مع احترامي. أنا أول مرة أشوف الهلال يا خالد اليوم الشوط الأول فرصتين بس. فرصة اللي طلعها الحارس.
0: طيب بكمل فن، خلنا على
1: التأجيلات وذكر المباراة. لكن أنا أقول لك إنه هذا من الأسباب، أقول لك أنا من الأسباب إنك
0: الهلال رايح طبعاً خط.
1: إيه تروح على باص، حنا مجربينه يا خالد، تروح على باص صراحة تأخذ نص مجهودك، يعني متعرف كم تقعد أنت؟ 4 ساعات تقريباً إلى 5 ساعات وأنت قاعد على كرسي. أنت تقول لي على الطيارة ممكن تمشي ولا لا؟ يعني هذا كله تأثير، يعني بالعكس التأجيل راحة للاعبين وراح للأندية بنفس الوقت. حتى تشكر لجنة المسابقات أنها أجلت المباريات هذه، لأن الجمهور يبغى يشوف مباراة كرة قدم، ما يبغى يشوف مباراة يلا يسحبوا رجولهم اللعيبة كله ويسبوا أشياء خارج عن الإرادة،
0: أشياء أشياء أشياء ظروف قهرية بكل تأكيد. أعطينا المباريات مرة ثانية، الهلال والشباب، الهلال والرياض، الرياض والهلال والاتحاد والشباب يوم 19-12، الأهلي والنصر يوم 6-3. من المستفيد الأكبر من هذه الست فرق يا ناصر؟ تأجيل.
3: والله شوف، اللي مستفيد المشاركين في دوري أبطال آسيا والنخبة الآسيوي هم المستفيدين لراحة لاعبينهم. احنا شفنا اليوم زي ما تفضل أبو عبد العزيز في تعب على اللاعبين حتى اليوم، يعني نشاهد كل مباريات اللي صارت فيها تعب، حتى لاعبين الاتحاد عليهم تعب واضح. فمن مصلحة الكرة السعودية راحة هذه الأندية واستكمال بعض الأندية جدولتهم، لأنه بصراحة احنا محتاجين حتى اللاعبين ذولي نشوفهم بأحسن حال.
0: من المتضرر؟
4: شوفوا، ما أعتقد أن في أحد متضرر للأمانة، لأن التأجيل جاء بسبب الظروف اللوجستية.
0: من المتضرر من الأندية، يعني المفروض الأندية اللي يكون في حالة جاهزية فنية، بحالة معنوية، ودي يلعب المباراة بهذا التوقيت.
4: بالعكس أيه. أنا أشوف أغلب الأندية بعض التوقف لا زال يحتاج علاج لبعض الأمور الفنية، يعني فما أعتقد إن في أحد متضرر. ما تشوف في فريق طالع
1: أتوقع يا أحمد الأهلي صحيح. صراحة الأهلي فورمة صح،
4: بالعكس الأهلي أكثر،
1: ومباراة الفتح والمباراة الثانية أعتقد
4: بالعكس الأهلي أكثر وقت يحتاج المدرب، يعني يحتاج وقت أطول، كل ما أخذ وقت أفضل.
0: لا لأن النصر عنده إصابتين، سيماكان وكومان، ما راح يكونوا موجودين.
3: النصر مستفيد، انا قلت لك
1: يقول من المتضررين
3: الاهلي. قلت لك الاهلي مستفيد. لا مستفيد
1: طيب. لا الاهلي مستضر، الاهلي المفروض انه يلعب مباراه هو يا ناصر، المفروض يبغى يلعب المباراه، لان عنده النصر عندهم اهم لاعبين مصابين.
3: انا معك، بس في برضو في جانب ثاني، في انديه مستفيده زي مثلا انا اتكلم عن نادي الشباب قبل الاتحاد، برضو الشباب مستفيد من التوقف هذا، وشوف متى الجدول حق المباراه وقت
0: إيه. لان شوف انه واضح الاهلي والنصر والاتحاد والشباب. الهلال كانت المفروض تلعب يوم 18
3: يوم الجمعه،
0: تكتشف انه يوم 19 الهلال عنده مباراه، يعني بيلعب يوم 18 19 كانت تقدم مباراته من 17 الى 18، بس يوم 19 مباراه الحزم والهلال.
2: صحيح. لا انا اشوف بالعكس، يعني تشكر الرابطه اول شيء على سرعة التأجيل ووضع جدول لها مستقبل،
0: تعديل مواعيد.
2: نعم
0: تعديل وليس تأجيل، تعديل
2: بسميه. نعم وضعت الجدول من نفس القرار، هذا شيء. لما تكلم وذكرت حتى مسببات اللي هي اللوجستية، وحتى الفترة اللي بين كل بين مباراة وأخرى، أعتقد لكل فرق النخبة هي شيء جيد هذا التأجيل لهم أو هذا التعديل لهم، بحيث أنهم يأخذون فرصة أكثر على استرجاع، يعني بالنسبة للاعبين بعد المنافسات وقرب المنافسات مع مباراة الدوري. للنصر كذلك شيء مهم بعد إصابات أهم لاعبين، وفي مباراة كلاسيكو مع الأهلي أعتقد أنها شيء جيد هذا التأجيل. وكذلك حتى للأهلي بعد لعب مباراة كبيرة دمع الوصل وعودته، فأعتقد أنها مستفيدة كل الفرق اللي مشاركة في دوري النخبة الآسيوي.
0: طيب أحمد بابكر في هاشتاج دورينا غير منصتك يقول الموعد الجديد لمباراة الأهلي والنصر سوف يكون يوم 27 رمضان. رابط الدوري المحترفين أعلن بداية الموسم عن عدم إقامة أي لقاء بالعشر الأواخر من رمضان، يقولون كلام ويخالفونه. محمد الدعية
1: على الظروف، هي
0: الظروف ما في
1: على الظروف ما تقدر، يعني الظروف هي دائما يا خالد هي اللي تحكم. يعني ممكن انا اليوم اقول شيء، بكره يمكن في ظروف قاهره تجيك اضطر للتاجيل، اضطر اني ما في الا الاوقات اللي هي العشر الاواخر. اعتقد انه لجنه المسابقات يعني حطتها في هذا، لانه فعلا الجدول لو تشوفوا ما في العشر الاواخر، يمكن ما في مباريات الا قليله، يعني بالذات 27 29 هذه ما فيه، لكن الظروف القاهره اللي الان ما في الا الوقت هذا وبالمكان هذا بالضبط. يعني
0: لان الاهلي والنصر مشاركين في الصوبة. ما يقدروا يلعبون يوم 19، وهذا اقرب وقت موجود. يعني اكيد في لجنه اداره المسابقات في الاتحاد السعودي

0: لقولهم مخرج وهذا اقرب مخرج.
1: بالعكس يشكرون على تعاملهم وسرعه
0: 27 رمضان.
1: شوف الظروف ظروف يعني هو ما كان في مباريات في رمضان في العشر الاواخر، فالظروف يعني احيانا تجبرك على انك تتخذ مواعيد يعني غير محببه يمكن، لكن ان احيانا الظروف وتحسب للرابط وعلى على ظروف الاهلي في كاس السوبر والنصر بيلعبون في 19، فمن الطبيعي انه بيكون في تعامل مع الرابط باخذ جميع الاعتبارات وباخذ جميع التوقيت اكيد. فاعتقد انه تعامل جيد يحسب للرابطه بسرعه التنفيذ سرعة اتخاذ التعديل وإشعار الأندية، يعني مهم أنك تشعر اليوم الأندية بشكل سريع.
0: هذه الأهلي والنصر طيب نتائجهم، يعني هذا ماجد مطيري في هاشتاج دورينا غير منصة إكس يقول بكل تأكيد تركت مباراة الكلاسيكو أثرا باليا ومنعطفا واضحا على مسيرة الهلال والاتحاد في منافستهم الآسيوية، ولكن بطريقتين متناقضتين تماما. الهلال دفع معنوي واستقرار، الاتحاد ضغوطات ومراجعة حسابات. للعلم النتائج الموجودة في الاتحاد إلى الآن خسران للأسف 2-1 أمام شباب الأهلي الإماراتي. ورونا النتائج من فضلكم، والمتبقي يعني 30 ثانية. مستمر الاتحاد، متبقي 30 ثانية وتنتهي المباراة للأسف. طيب فترة راحة ممتازة للاعبين النصر، ها
2: اكيد
0: عارف اللي الهلال والاتحاد والاهلي والنصر.
2: صحيح فترة راحة يريحون فيها، يشوفون اللاعبين، الاستشفاء، الاصابات، كل شيء. يعني احنا نتكلم مثلا عن الهلال على سبيل المثال. صحيح الهلال اليوم فاز،
0: بجي لك
2: لا لا انا اقول لك
0: صحيح برجعك.
2: لا لا انا بقول لك صحيح انه فاز، لكن التعب اللي واضح، نتكلم عن التعب
0: يا عمي. فايزين 2-0 وخارج ارضهم، واحد يقول لي سيء.
2: لا لا مش سيء، لا لا لا يا
3: اخي انا عارف لك السفر.
2: سفر.
3: انا قلت لك السفر،
0: تقول لي سيء.
3: انت سالتني سؤال
0: سيء.
3: لا سالتني سؤال اقول لك ليش سيء. سيء لان الخط وانك تمشي 500 كيلو يعني تقريبا 5 ساعات 6 ساعات وانت تمشي، يعني ما يا خالد هذا من التعب والارهاق شيء طبيعي يا خالد صراحه.
0: أنا تفضل
3: هذا السبب.
0: تفضل أبو علي.
2: والله تفضل المدرب الاتحاد سلم اليوم المباراة.
0: طيب هذه نتائج اليوم. خلاص أحد يبي له تعليق أخير بس على تعديل المباريات؟ عارف إنه المستفيد الأكبر من التعديل. تعال مخرجنا تفضلك. تعال مخرجنا. لاعبي الحالي أنا. المستفيد الأكبر هو ممكن يكون نادي القادسية. إذا انتصر واستمر بانتصاراته يكون متصدر حتى ديسمبر. المستفيد الأكبر بالتعديل ونادي القادسية، إذا فاز المباراة القادمة ممكن يتصدر حتى ديسمبر. ليلة طيب نتائج اليوم اللي لعبت في نخبة آسيا. أندية السعودية السد القطري والهلال السعودي 2-0 للهلال، الاتحاد السعودي وشباب الأهلي الإماراتي 2-1 شباب الأهلي الإماراتي. عن الهلال السد والهلال يا ناصر تفضل.
2: والله شوف اليوم الهلال كل أمانة لعب مباراة أنا أشوف أنها جيدة المستوى. صحيح ممكن زي ما تفضل أبو عبد العزيز ممكن التعب واضح اللاعبين، لكن اللاعبين اليوم كانوا حاسين بالمسؤولية واخذوا من المباراة الأهم اللي هي 3 نقاط. أنا أشوف إنه الهلال اليوم أخذ المباراة بأقل مجهود بكل أمانة. أتوقع ممكن كان في زيادة غلة أهداف، لكن أنا أحس إن اللاعبين اكتفوا في المباراة بالشيء اللي وصلوا له. شفنا التغييرات، المدرب عمل تدوير للاعبين. أنا أشوف إنها نتيجة عادلة للهلال ويستحق 3 نقاط.
0: أكبر المكاسب اليوم بالنسبة للهلال؟
2: أكبر مكاسب الهلال أنا ما شفت ولا إصابة الحمد لله.
0: آه ها بديت تفكر في
2: لا انا افكر قدام صراحه اكلمك اهم شيء ما في مصابين وهذا
0: النتيجه ايجابيه
2: وباقل مجهود الحمد لله وراحت بعض اللاعبين.
0: يلا دكتور الى مباراه الاتحاد وشباب الاهلي ماذا يحدث للاتحاد؟
4: مباراه ثانيه على التوالي، اعتقد ان قراءه فيسنج ما كانت قراءه جيده، سلم وسط الملعب فريق شباب الاهلي اللي انهى المباراه تقريبا في اول ربع ساعه بهدفين بتحولات هجوميه واضح من

0: ترتيب وتنظيم خطوط الاتحاد انه سهل ضربها. شفنا الاهداف كذلك حتى على مستوى التنظيم واحد، وكذلك حتى على مستوى جوده اللاعبين. وتكلم عن خط الدفاع سيميتش فارس عابدي، لو تشوف تعاملهم مع الاهداف واضح انها اخطاء فرديه قبل تكون اخطاء تنظيميه. هذا بالنسبه لطريقه الاتحاد على المستوى الدفاعي، اللي ذكرنا انه دفاع الاتحاد يحتاج رفع جوده عناصر بحيث انه يكون غياب كادش اثر بشكل كبير. لما تكلم كيف بديت بمحوري ارتكاز، لكن اطرافك في نالدوم بيرغوين وثنائيه الهجوميه ما كانت عندها حال دفاعي تحكم،
1: ما في توازن
0: على المستوى الدفاعي يصل للاتحاد ووصول خجول على المستوى الزياده الهجوميه. هذا واحد، وكذلك حتى ضربه بكل سهوله في كل تحولاته. ممكن الشوط الثاني لما دخل يعني مختار اصبح فريق الاتحاد يعني يلعب في ملعب فريق شباب الاهلي، شفنا كيف خطوره، شفنا كيف حتى على المستوى الهجومي اكثر تغييراته على المستوى الاظهر. نتكلم عن مهند، نتكلم حتى فارس عبد وتغييره، هذا الشيء صنع يعني طور الفريق على المستوى الدفاعي، واصبح فريق لا يعني فريق شباب الاهلي لا يصل لمرمى الاتحاد بشكل جيد. ولكن للاتحاد اعتقد انه قراءه بيسينج قراءه خاطئه للمباراه الثانيه على التوالي بعد مباراه المره الماضيه، فاعتقد هذا ما سلم المباراه لشباب الاهلي.
1: طيب احمد، وعن المباراه وتتحدث عن المباراه، ايش اللي قاعد، انا سالته وش اللي قاعد يحدث الاتحاد؟ يعني انت الاتحاد وانا قاعد ارجع مبارياته كان ينتصر، ها
2: صحيح،
1: بس ما كان مقنع.
2: شوفوا
1: مبارياته يعني قم عددها لك،
2: صحيح،
1: ها كان ينتصر يعني مثلا امام القادسيه،
2: صحيح،
1: امام الفيحة، ها
2: صحيح،
1: كان بس ما كان مقنع.
2: شوف انا يمكن مشاكل الاتحاد اكثر شيء، يمكن ما عنده الرفاهيه في تدوير نوعيه اللاعبين. حتى اليوم لما تشوف فرناندو ما هو اللاعب الطرف، يعني انت لما تجيبه عشان تشركه والاثنين المهاجمين متشابهين، ممكن جورج افضل على مستوى هذا لكن كامكانيات متشابهين على حد ما. فرناندو ما استفدت منه، انت ما راح تستفيد منه، نوعيه تركيبه اللاعبين غير مرتبطه ببعض، يعني ما في تركيب جيد. هنا هنا هنا هنا نرجع لموضوع اللي
1: كيف تصدر الدوري في فتره.
2: اي بس انا اقول لك انا قلت مباراه القادسيه كما يستحق، ولو تنعاد مباراه القادسيه كما يستحق، لكن في فتره شوف احيانا انت ممكن تقلل الامكانيات بعمل مدرب لكن ما تقدر تقللها على طول الموسم. يعني ممكن تجيك مباراه او مبارتين تبان الفوارق، يعني تبان عندك المشاكل. اليوم انت وش الحلول اللي ممكن يسويها فيسينج في الثلث الهجومي؟ وش الحلول اللي ممكن يسويها في وسط الملعب؟ هل عندك لعيبة جودة على مستوى عالي؟ ما في ذاك
1: يعني الحلول. هذا أقصى ما عند الاتحاد.
2: إيه هذا بالنسبة لي. طيب أنا أشوفه
1: أمس سألت سؤال وبرجع أسأله مرة ثانية عن آسيا، أخذ صدى قوي جدا، ها صدى قوي جدا عن آسيا، وبتناقش مع الضيوف فيها. قلت أمس مين اللي موجود؟ الهلال والأهلي ولا لا؟
3: صحيح.
1: الاتحاد بسبعات،
3: هذا هو مستواه اليوم. اليوم اللي كلام الأمس تأكد اليوم أن الاتحاد بعيد كل البعد عن مستواه. تبي المدرب، اختيارات المدرب كلها خطأ، قلنا فيه نواقص كثيرة، نحتل الفترة الشتوية.
1: مين مرة ثانية قل لي مين؟ أنا ما سمعتك ترى.
3: كيف؟
1: ما قلت من الآسيا؟
3: آسيا قلت لك أنا الهلال،
1: أيوة،
3: والأهلي فقط.
1: والاتحاد وين؟
3: الاتحاد قلت لك أنا
1: الخامس والرابع والثالث.
3: أمس وش قلنا؟ أعطانا اثنين، اليوم تأكدت. اليوم شوفوا الاتحاد اليوم هذا مستوى.
1: أي. أحمد
2: أنا أشوف الهلال الأهلي القادسية هم اللي الثلاثة اللي ممكن.
1: النصر والاتحاد برا،
2: النصر عنده مشاكل.
1: ناصر
4: أنا ما زلت أقول الاتحاد يكون معهم
1: مع
4: الأهلي
1: والهلال. أنا سلطان
0: نشوف الهلال أولا،
1: أي
0: قادسية والنصر ثانيا، الأهلي ومتم الاتحاد.
1: طيب ناصر أبروح لك إلى نتائج مباراة الاتحاد الأخيرة، تعادل مع الشمال، خسر من الهلال، خسر شمال قطري، خسر من الهلال، خسر من الشباب الأهلي الإماراتي.
4: تدري إيش مشكلة الاتحاد؟ مشكلة الاتحاد لما يخسر ما يعرف يطلع من خسارة بسرعة، وهذا اللي واضح.
1: عارف النادي زين أنت؟
4: إيه، هذه مشكلة المدرب.
1: يا لا هذه لحظة، هذه تركيبة نادي ولا المجموعة الحالية؟
4: لا شوف، هي ممكن لازم يطلعون من نقول الوعكة اللي هم فيها.
1: كيف يطلع منها؟
4: يطلع منها المدرب. زي اليوم المدرب عمل تبديلات بصراحة نفس العمل لكل لاعبين الموجودين، لوبي نفس شو اسمه نفس نفس اللاعب الكولومبي، صح ولا لا؟ جورج نفس نصيري، فينالدوم انت عملت تغييرين في المباراه
2: ما كان تحتاج
4: فالمفروض مفروض الغامدي اليوم يلعب احمد، المفروض مهند شنقيطي يبدا، المفروض مختار علي مع لوبي. تبغى تريح لوبي لعب المكسيكي
1: يتحملها المدرب،
4: مدرب يتحملها 200% اليوم
1: مباراه اليوم
4: اليوم يتحملها فعلا. انت بديت قدام الهلال الشوط الثاني كان فريقك تحسن وقلنا فيه ايش في تطور من نواحي ايش التنظيميه، لكن انت اليوم لا بديت بمختار لا بديت بمهند لا بديت بأحمد الغامدي. سميتش علامه استفهام كبيره، بيريرا نفس الكلام زي ما قال ابو احمد، ترى غياب كادش مع احترامي لبعض الجماهير اللي كانت تنتقد كادش، كادش اليوم علامه فارقه على مستوى الدفاع الاتحادي.
1: طيب
4: علامه فارقه
1: انا وانا اشاهد مباراه الاتحاد الخمسه القادمه، طبعا اجلت مباراه تعد عدلت مباراه تفضل يا ناصر.
4: فاحنا لما نتكلم المدرب لازم اليوم لازم يعدل اوراقه، لازم يجلس مع نفسه يجلس مع بعض اللاعبين. يعني احنا على سبيل المثال علامه استفهام كبيره على كابتن الفريق بيريرا، سميتش الاهداف اللي جات اليوم فيهم في اول ربع ساعه هذه لا يمكن تجي فريق نقول مرشح لبطوله النخبه، لا يمكن نقول فريق يبغى ينافس على الدوري.
3: هو اقول لك يا ناصر
4: صحيح
3: اخطاء المدرب، واضح اخطاء المدرب يعني واضح وضوح الشمس، يعني اختيارات خطا، الاخطاء الدفاعيه الفرديه احنا شفنا اليوم وشفنا مباراه الهلال، يعني هذا كله ترى تعتمد على المدرب، الفريق هو اللي مخطي. انت قلت 200% انا اقول لا مليون هذا بالمية، ما معقول انه فريق زي هذا تقول لي انت اذا الهلال الاهلي شو اسمه الاتحاد ما هو قادر يطلع.
4: تدري ايش المشكله في المباراه الشوط الاول؟
3: ترى هي على الجهاز الاداري برضه يتحمل الجهاز الاداري.
4: في مشكله في المباراه الشوط الاول، ممكن الشباب كلهم يوافقون الراي، ما في رده فعل من اللاعبين.
1: طيب انا برجع على اثار مباراه الهلال، استنزاف بدني ولا استنزاف ذهني ولا نفسي؟
3: الثلاثة كلها.
1: ولا وش أكثر شيء باين في المباراة؟ لأن حتى في الهلال مع السوء اللي كان فيه في الاتحاد أمام الهلال، مش في السوء اللي كان فيه اليوم.
2: صحيح. أنا أشوف ذهني، ليش؟ لأن لما تيجي هدفين في أول ربع ساعة معناته ذهني.
1: ما زال مستمر في.
2: مستمر في الصدمة في الخسارة المباراة الهلال. هنا لما تيجيك بدني، لما يجيك بعد في نص الشوط الثاني تحس إن اللعيبة استنزف بدنيا، لكن في بداية المباراة هذه دائما ذهنيه. انا اشوف اكثر مشكله الاتحاد ذهنيه، ويمكن اللي خلى المباراه تصعب الحاله الذهنيه، وان المدرب خلاص يعني ما عاد عرف يتعامل مع الموقف.
1: ضاعت الدنيا،
2: ضاعت في اول ربع ساعه وصعب.
1: طيب بروح لك الى سوء دفاع الاتحاد، وهذه ارقام 13 هدف، عفوا منها 6 اهداف في اخر 3 مباريات.
2: صحيح الحال الدفاعي،
1: شباك نظيفة. تخيل من 12 مباراة 3 شباك نظيفة فقط،
2: هذه نقطة ضعف فريق الاتحاد، حال الدفاع وجودة اللاعبين، مستوى جودة اللاعبين في دفاع الاتحاد أعتقد فقط اللي يعني جيد وأفضل من جيد فقط بيريرا، وكادج إصابته أثر بشكل كبير. من البديل لا يقدم مستوى جيد، أتكلم عن سيميتش كذلك، حتى الأظهرة لا مهند شنقيط الدفاعي.
1: هم أفراد ولا تنظيم؟
2: أفراد أولا، ولم تعالج تنظيميا. لما يكون أفرادك في أقل جودتها أقل، أنت كيف تعالجها؟ كيف تمنع عليها التحولات؟ يعني زي مباراة اليوم كان مفترض تلعب بثلاثة لاعبين في العمق، تمنع أي تحول هجومي. الهدفين وضحت لك سوء التنظيمي، وكذلك حتى مستوى الأفراد. يعني هدفين توضح لك أول شيء سهولة اختراق في أول ربع ساعة، هدفين بنفس الطريقة ونفس الأسلوب. إذا أنت أخطأت في التشكيل، أخطأت في الأسلوب، أخطأت كذلك حتى في التنظيم، واللي يعني صعب عليك المباراة إن جودة اللاعبين في الهدفين توضح لك يعني جودة اللاعبين ما كانت جودة عالية، خاصة في الهدف الأول. يعني أتكلم عن فارس عبدي، كان مفترض أنك على الأقل ما تخرج من اللعبة يعني بهذا السلايد، تكمل معاه، تمنعه على الأقل أنه يفكر فيك في عملية عرضية. كذلك حتى في الهدف الثاني شفنا كيف سيميتش، فكل هذه العناصر صنعت لك يعني صعوبة في العودة وسهولة اختراق الوصول للمرماك.
1: طيب. هذا الفيتو هشاق دورينا غير مناصتكس ناصر يقول تركيبة الاتحاد تحتاج لاعب صدوق يجيد اللعب بالقدم والرأس، وهناك فجوة واضحة بين سناتر الفريق. لعيبة شباب الأهلي اليوم رسموا الأهداف رسم. أبروح لك السؤال المرتبط وبروح لك المهاجمين، جورج والنصيري أنت تركيبتهم متناسقة؟
4: لا
1: ليش؟
4: أقول لك ليش. جورج والنصيري تقريبا في اللعب نفس اللعب، ترى اللهم يفرق جورج عنده حلول على مستوى القدم.
2: خصائص.
4: ممكن واحد ضد واحد يشوت ويسجل. نصيري لا فوق ولا تحت.
1: ايش لعب واجل؟
4: يجلس في الدكة.
1: ليش لعب المدرب؟
4: انا ما ادري عن المدرب، يعني احنا تكلمنا
1: فوق ولا تحت.
4: احنا تكلمنا والله صدق اكلمك، يعني نتكلم كل امانة. نصيري احنا امتدحناه وقلنا لاعب سجل افضل اهداف كاس العالم في 2022، لكن اليوم نصيري لا، ما قدم اللي يشفع عند جمهور الاتحاد ولا احنا كمتابعين كرة قدم. لازم احنا نتكلم بكل امان، ان كان انت تجري وتلعب وتبذل مجهود من غير فائده فما ينفع. انت مهاجم، انت مهاجم، المهاجم مش يا ابو الوليد، لازم تسجل. اليوم المدرب لو اعتمد على جورج وكثف وراء لاعبين الوسط ودخل في نالدوم تحت جورج ولعب احمد الغامدي على اليمين، انا اقول لك كان تفرق المباراه.
2: في نقطه الحين لما ترجع في النقطه تركيبه الاتحاد عامه الحين، الرويس اللاعب الكولومبي واللاعب السنغالي نفس الادوار، نفس التشاب، يعني نفس السيستم تقريبا، مختلف شيء بسيط. جورج نفس الحكايه مع النصيري، فرناندوم قريب من عوار نوعا ما. معناته التركيب انت قاعد تخسر لاعبين وتركيبه اللاعبين متشابهه، انت ما تقدر يصير عندك تميز في وسط الملعب اذا اذا اذا اذا الخمسه لاعبين متشابهين في لاعب واحد في طريقه لعب واحده. انت هنا ما عندك تنوع، ما تقدر. يعني الاتحاد هذه مشكلته اليوم، حتى لو يحاول يغير ما تقدر.
1: الخصائص
2: متشابهين نفس الحكايه، جورج نفس
4: الجزيره في اللعب.
2: اي يعني ما تقدر، ما عندك،
1: يعني عندك فينالدوم، عندك عوار، بيرغوين، رويس، ممكن احمد الغامدي.
4: احمد مصاب
1: اقول لا، انا اتكلم، انا قاعد اتكلم بشكل عام،
4: بشكل عام
1: ما عنده لاعبين الاطراف اللي ممكن لاعبين الاطراف
2: صحيح وما عنده لاعبين اطراف، ما لعب حتى لعيبه في ثمانيه لاعب على جوده عاليه ما عنده.
1: طيب انا بتكلم على فيسنج. انا عارف ان عندي لاعبين الاطراف اللي هم بيرغوين وفينالدوم ودائما يطلب منهم للداخل،
2: صحيح
1: شاهدناه كثير. الظهرين الموجودين ما يهاجمون،
2: ما يهاجمون هذه،
1: لا عبدي ولا جليده،
3: وحاط المهند اللي هو الافضل حاط احتياط، رغم ان مباراه مهمه اليوم بالنسبه له.
1: ترى ما نتكلم على مباراه اليوم، انا قاعد اتكلم على معظم مباريات الموسم.
3: هذا المشكله.
1: طيب هل الفوز يغطي مشاكل هذا الرجل؟ كان
3: صحيح
1: صحيح. هل الفوز يعني
4: يخفي العيوب؟
1: يخفي
4: العيوب الفوز، خذ كلام مني.
3: لما تكلم دائما لما نطلع السلبيات اثناء الفوز كلنا ننتقدنا يا خالد،
2: صحيح.
3: لازم عند الخساره بس تطلع، لا احنا على الطاوله هذه حتى والفريق فايز نطلع
1: مشاكله الدفاعيه
3: لها،
1: مشاكله الدفاعيه
3: اي مشاكل دفاعيه، انك انت احنا يعني لعيبه ونعرف الشيء هذا. ممكن تفوز اليوم بس بكره لا ما تفوز ترك. لما تجي لازم المدرب يسمع، يعني كثير من المدربين وكثير من الاداريين اللي لنتواصل معهم فعلا هذه نظرتك صح، نظره سلطان صح، ناصر احمد صح، هذه هي ترى هذه الطاوله احنا بمهنا المنبر هذا يا خالد نطلع حتى وانت فايز نطلع الاسباب.
1: هذا طلال العمري في العمري في هاشتاج دورينا غير منصه تكس يقول مدرب الاتحاد دخل بتشكيل سيء وادوار لعيبه متشابهه، ما ينفع لعب محورين كلهم ستة وراسين حربة كلهم تسعة، وعدم اللعب بعوار زاد السوء سوء، لا لعب بأطراف ولا عمق، الاتحاد كان ضايع والمدرب السبب.
2: اتفق،
1: فصلها تفصيل
2: بتفصيل واضح، بتفصيل واضح. أول شيء كطريقة وكتوزيع بالنسبة لخطوط الفريق، ولعب أكثر من يعني في كل مركز لاعبين بنفس الخصائص. أعتقد في المباراتين السابقة ممكن فشل أو ما قرأها بشكل جيد، ولكن ما قبل هذه المباراتين ترى قدم مباراة جيدة، قدم مباراة يعني كبيرة من بداية الموسم، والأغلب ما توقع الاتحاد أنه يوصل لهذه المرحلة. ولكن في القراءتين للمباراتين الأخيرة أعتقد أنه قراءته في التشكيل كانت خاطئة، ولم يتعامل مع السكواد اللي عنده بشكل أكبر.
4: تدري إيش الحلو؟ أنه إحنا نتكلم حتى المتابعين صرف، يعني ما بقول يفهمون كرة مثقفين كرويا، إحنا لما نتكلم في البعض يقول لك مثلا زي ما قال في وقت الفوز وقت الخسارة، لا احنا نقول شيء فني زي ما تفضل احمد، العمل ازدواجي في وسط الملعب حتى على مستوى الهجوم حتى على مستوى العناصر. طيب يا اخي انت لما يكون عندك نقص بهذا الشكل ليش ما تلعب ثلاثة ورا عشان تأمل؟ لو نشاهد اهداف كلها ضربوهم في خط
1: انفرادات
4: على خط واحد، يعني الركنية اللي جاء منها الجول مرتدة كان ممكن في وقفة أحسن من الوقفة اللي هم كانوا واقفين فيها لعيبة الاتحاد. يعني في أشياء في كرة القدم احنا نسميها بدائية. يعني أنا أستغرب احنا لما نتكلم هذا الكلام كله بعض المدربين ما يطبق يا أخي.
2: عشان كذا دائما أنا أقول أصعب شيء في كرة القدم تكوين الفريق، ما هو سهل. الناس تفكر
1: يعني اللي يفهمه منكم، خطوط الاتحاد غير واضحة، عارف اللي أقصد، خط الدفاع، خط الوسط، خط الهجوم غير واضحة.
3: يعني خالد
2: غير متخيل.
3: خالد يعني أنا كحارس مرمى الآن وشوف خط الدفاع هذا، يعني أنا لو أنا وراهم المعقول بيصير الدفاع بالشكل هذا؟ على طول بقول للمدرب هذا فيه كذا وهذا كذا وهذا كذا.
1: طيب ما هو يقول لك المدرب أنا كنت ألعب بالأسلوب هذا وجبت 17 نقطة
2: صحيح.
1: ها
2: صحيح. أو هذه
1: وصلت إلى أول الدوري أو ثاني الدوري،
4: بس فهم تفرق،
3: بس لازم أعطيه الأخطاء، أعطيه الأخطاء أنا وأنا فايز أعطيه الأخطاء.
4: اليوم فرق معهم عوار يا جماعة،
2: صحيح
4: عوار فارق، علامة فارق،
2: وكادش
4: إيه عوار وكادش يعتبرون من أعمدة الفريق.
2: عشان كذا الاتحاد هذه مشكلته، لو يغيب لاعب يتلخبط الفريق كامل. اليوم خلنا نقول غياب عوار وأحمد الغامدي كانوا هم حلول على المستوى الحالات الهجومية،
1: طيب
2: غابوا يصير عنده مشاكل كبيرة الاتحاد.
1: طيب هذا محمود في هاشتاق دورنا غير منصة تكس، ناصر يقول وجهة نظر المفروض تشكيلة الاتحاد اليوم تكون ضد الهلال، والتشكيلة اللي لعب ضد الهلال تلعب اليوم.
4: لا شوف التشكيلة هذه لو لعب ضد الهلال الشوط الأول ستة أكون معاك منطقي.
1: ترى لعب فيها أعتقد ضد النصر وفاز ولا لا؟
4: ضد النصر بس إيش الفرق؟
2: لعب ضد القادسية
4: وضد القادسية
1: وضد القادسية
2: ومطرود لاعب وفاز.
4: إيش الفرق؟ تدري إيش الفرق؟ إنه كان
1: صحيح لعب ضد النصر،
4: نصيري هو اللي كان يقوم بالنواحي الدفاعية وجورج هو اللي كان ثابت بين السنة.
1: لا مو ضد النصر، عفوا ضد القادسية
4: ضد الفيحة
1: ضد الفيحة
4: ضد القادسية. بس أنا بقولها اليوم العلامة
1: ولعب كم ياخذ؟
4: لو لعب بهذا التنظيم التنظيم السيء لليوم، انت متخيل اول 17 دقيقه
2: ربع ساعه
4: 2-0
2: ربع ساعه
4: ما يجوز يا اخي.
3: الشوط الثاني يا خالد الحارس وينه فيه؟ حارس الاتحاد
4: يصير
3: عند الدائره
1: حسب
3: يعني كل كوره مرتده ممكن تاكل، كل كوره مرتده جول.
1: وانا اقول الاتحاد بعد التوقف توقف.
5: ذهب للتوقف عميدا وعاد منه يفتقد لكل ما ذهب به، عاد من التوقف يفتقد صلابة الفريق الذي لا يخسر والحدة التي تتكسر أمامها كل المحاولات، عاد بلا أنياب تؤرق المنافسين ولا غضب يمتاز به الاتحاد، عاد من التوقف بخسارتين وهو الذي ذهب له بلا خسارة، خسر الكلاسيكو في الرياض وعاد ليخسر قاريا في جدة، ويجعل القلق يتمدد في قلوب عشاقه، وأن حماس اللحظات الأولى عاد لينتج مخاوف، وثقة ما قبل التوقف تحولت شكوكا الليلة. فيسينغ أظهر بعد التوقف نقيض ما قبله، وبدأت أرقام الانتصارات تتوقف، رقم الصفر في الخسارات يتحرك ويتغير مباراة تلو أخرى، وحالة من تباعد الخطوط التي كانت متقاربة يظهر جيدا في تموقع الاتحاد داخل الملعب. ليكون السؤال، أين ذهب الاتحاد ما قبل توقف، ولماذا توقفت سلسلته الإيجابية؟
1: استفتاء ناصر أحمد سلطان محمد، رأيك سبب خسارة الاتحاد أمام شباب أهلي دبي في نخبة آسيا؟ الأخطاء الدفاعية 24%، الحالة الذهنية 9%، فيسينغ وأفكاره 59%، ضياع الفرص 8%. سلطان
2: الأخطاء الدفاعية وقرارات فيسينغ في التشكيل.
1: عندك شيء جديد غيره؟
3: لا لا لا مع سلطان انا.
4: ايه انا رتويت للشباب.
1: رتويت للشباب. متفقين على
4: والله صدق يا ابو
2: الحاله الذهنيه والافكار في سينج.
1: طيب خلينا نروح بس للاشياء الايجابيه اللي حدثت اليوم. واتمنى يعني هو ترى النشيد الوطني هو النشيد ولا السلام الوطني؟
3: السلام
1: كلها يعني بس هو النشيد الوطني يقام قبل المباريات. في دورينا قبل المباريات المحليه قام فيها ومشاهده الاتحاد ولاعبي الاتحاد اليوم بالعاده كانوا يرددون نشيد الاتحاد، اليوم كانوا يرددون النشيد الوطني مع جمهورهم كامل. عمت أتمنى أنديتنا في المسابقات الخارجية تعمم هذا.
3: أتمنى أتمنى دائما جمهور الاتحاد يعطي دروس لجماهير الأندية السعودية دائما، يعني سوى تيفو ولا السلام،
1: لا النشيد الوطني، السلام الوطني،
3: السلام الملكي، الملكي. اعتقد انه اليوم المفروض انه اي مباراه خارجيه انه يصير السلام الملكي هو شعار المباراه.
0: والله بادره مهمه من جماهير الاتحاد، اعتقد انها ويعني موقف جدا مميز، وانت ذكرت نقطه مهمه، نتمنى كل انديتنا في البطولات الخارجيه تعمل بهذه الطريقه. النشيد الوطني لانديتنا
1: مع الجمهور،
0: مع جماهير الانديه
3: دائما سباق
0: تعمل هذا النشيد، لان المنجز للوطن باسم انديتنا، فكل انديتنا تحقق ان شاء الله البطولات باسم الوطن. وبالتاكيد يعني دائم يعني عودنا جمهور الاتحاد على هذا الابداع في كل في كل الحضور في كل تفصيل.
1: هذه الحضور الجماهير، الاتحاد والنصر 47,000، الاتحاد وشباب الاهلي الاماراتي 26,000، الاتحاد والخلود 18,000، الاتحاد والفيحة 17,000، الاتحاد والحزم 8,000. طيب مباريات الاتحاد الخمس القادمة بين دوري وآسيا، طبعا الشباب عدلت، الاتحاد والدرعية
0: اتفاق قبلها
1: والله اللي ما عندنا عند الدرعية
0: طيب اوكي
1: اللي عند اللي ظاهر للدرعية طيب اوكي، يقول الدكتور الاتفاق اذا الاتفاق غيروها. بعدين الاتحاد 23، الاتحاد اعتقد في مباراه قبلها
0: 20 اتفاق،
1: 20 الاتفاق، هذول سووا قفزه عن مباراه الاتفاق ها
6: عدلوها
1: اعطوني اياها. يلا تفضل يا ناصر، اتفاق درعيه حيبدا فيها.
6: والله صعبه كلمك بامانه، يعني انت تتكلم عن عوده للاتحاد بتكون الاتفاق حتى الاتفاق احوج انه يفوز بنقاط المباراه. الدرعيه نفس الكلام، الدرعيه فريق للامانه متطور جدا، صحيح انه اول سنه في دوري روشن لكن قاعد يقدم نفسه بالشكل الجيد.
1: انا ماني قاعد اتكلم لا على اتفاق ولا درعيه، اتكلم على الاتحاد في ظل الظروف الغير جيدة، وانت تكلمت على نقطة أساسية قلت الاتحاد عندما يسقط ما يرجع بسرعة،
6: وهذه هي اللي بقابل الاتفاق. الاتفاق دائما مبارياته مع الاتحاد دائما فيها يعني تحدي قوي دائما،
3: حتى الاتفاق يا ناصر طايح بعد برضه
6: انا معاه
3: النتائج الأخيرة.
0: كابتن خالد بس الشهر هذا كابتن خالد الخمس المباريات تكلم عن حصاد موسم، لما تكلم اتفاق درعيه وبعدين يلعب اسيا في اوزباكستان مع نفتشي ويرجع لابها وبعدين يلعب مع العين متصدر النخبه، اعتقد انها خمس مباريات صعبه جدا للاتحاد بالنسبه تحدد مساره على مستوى الدوري وحتى مساره كذلك حتى على مستوى نخبه اسيا.
2: بالنسبه لي انا الاتحاد النادي الوحيد في اللي المشارك في النخبه لازم يحدد هدف، لازم نكون واضحين للاتحاد، لان الاتحاد ما عنده رفاهيه في التدوير، ما عنده رفاهيه في اللاعبين.
1: الاتحاد بيشارك يقول ما في البطوله،
2: لا يحدد هدف للنخبه الدوري انه يرسم هدفه انه هو
0: اولويات
2: اولويات
1: الاتحاد.
2: انا اشوف بالنسبه لي النخبه لان هي اقل تنافسيه، اقل يعني اقل قوه من الدوري. انت بتستنزف
1: القوه في اهلي وهلال ونصر وقادسيه،
2: بس خليك
6: ما راح تقابلهم
1: اسمعني دور الثمانيه انا معاك، دور السته عشره في فريق سعودي بيقابل فريق سعودي،
6: هذا
1: دور 16
2: ما عندي مشكله،
1: هذه في مواجهه في دور 16.
2: انا ما عندي مشكله تقدر يعني توصل للمرحله هذه وتتعدل وتنافس على البطوله، لكن انت
1: يعني يسحب على الدوري
2: لا مو يسحب على الدوري،
3: ولا
2: اللي يسحب
3: لا لا شيء يا احمد عندك تقول لي اولويه ما اولويه الفريق كله الفريق
2: عشان كذا ابو عبد العزيز انت تروح للشيء،
3: انت رحت للاصعب الحين.
0: احمد قصده انه يركز بشكل
2: على على على نوعيه معينه
0: يضمن الصعود اول شيء في
2: النقطه، بعدين يعدل
0: بعدين يحاول يعني.
1: هذه الاتحاد الخمسه القادمه، الاتحاد الاتفاق 20-10، الاتحاد الدرعية 23-10، نفتشي الأوزبكي والاتحاد 29-10، الاتحاد أبها 30-10، هذا أعتقد فيها خطأ مستحيل.
0: 26 نفتشي
1: ها؟ نفتشي 26 يلا حطوها 26 يلا
7: حول ولا قوة إلا
6: بالله. قام عليك احنا صاحين مع الشباب.
1: صاحين انا. اخليكم معدين واشيل الفريق.
6: ركزين احنا مع
2: بالعكس. عشان كذا شوف لو تشوف الجدول لو تشوف الجدول.
6: كلنا مكملين بعض.
7: احنا ماخذينها من المعدين بالعكس. الله يجزاهم.
2: عشان كذا ابو احمد لما تشوف الجدول 20 23 26 29 30 30 26 30 يعني خمس مباريات في خلال كم؟ في 10 ايام تقريبا. عشان كذا انا اقول لك الاتحاد مفروض يحدد هدف معين، ما هو زي الهلال زي الاهلي زي النصر زي القادسيه عند نوعيه اي وعند اللعيبه ممكن الاحتياط يتوافق يعني افضل من
6: اليوم الموجود. اليوم على سبيل المثال الهلال ما لعب ناصر الدوسري
2: صحيح
6: عشان في عمليه تدوير
2: وغياب سمر فيلفي.
6: لكن انت اليوم مثلا الاتحاد اليوم لازم تركز انا ايش ابغى اليوم. احنا كلنا
1: ايش يبغى الاتحاد؟
6: انا اقول يبغى يركز على النخبه لانه جمهور الاتحاد.
1: طيب الفريق هذا يجيب النخبه؟
6: صدقني لو ركزوا تمام
3: النخبه يا ناصر النخبه اصعب من الدوري.
1: لحظه عفوا عفوا عناصريا مع احترامي الكامل للاتحاد بالاسماء هذه يجيب النخبه والنخبه موجوده في الرياض.
6: يا ابو الوليد
1: اسالك انت ها
6: انا اقول لك يقدر الاتحاد يجيبه ليش؟ في يناير في تعديل
1: ما ناصر ناصر
6: لا لا
1: في ناصر اسمعني اسمعني طيب خليني اقول لك بعطيك تكمل انسى الرفاهيه الماليه اللي كانت موجوده
6: اوكي ما في
1: هذه ما في من بيعدل
6: ما في. طيب نقول ما تدري الاتحاد ايش يحتاج؟ يحتاج لاعب لاعبين ما يحتاج 6-7
1: مين بيغير؟
6: هم يغير عندهم اداره جديده اليوم.
1: مين بيغير
6: اليوم عندهم اداره جديده؟
1: سؤال من يغير من الاجانب؟
7: كابتن خالد مباراه النخبه مباراه كؤوس ممكن
6: اي ممكن
7: يعني تحديات الاتحاد بهذا التشكيل هذا الموسم بدا مع الجزيره الآن الجزيرة متصدر الدوري الإماراتي وأخرج الجزيرة مع القادسية اللي منافس أول على النخبة وحتى ذا بنقص لاعب كسب القادسية.
1: عنده نقطة في النخبة تأسي.
7: أوكي بس أنا أتكلم في مباريات الحاسمة.
1: بي بيتأهل إن شاء الله بس لحظة أنا أتكلم أنا ما قاعد أتكلم على تأهل أتكلم على تحقيق البطولة لما شاهد الهلال النصر الأهلي القادسية
6: شفت يا بول
1: وأيضاً ضمنهم عارف مين العين الإماراتي. كله أعلى من الاتحاد.
6: أنا أتكلم أنت ركز تدري ليش؟
1: ليش؟
6: الأهلي يوم جاب النخبة الأولى ركز عليه الأهلي ركز على النخبة ساب الدوري ساب الكاس ساب كل شيء
3: فريق متكامل الأهلي.
6: أنا معاك بس ما
3: مدرب لاعبين داخل الملعب
2: كان كلهم مباراة الكؤوس مختلفة
6: مباراة الكؤوس مختلفة
2: اليوم خروج مغلوب مباراة واحدة الاتحاد ممكن يفوز يعني يقدر يفوز
7: وعاش تحديات يعني عاش
3: بالعناصر
7: هذا الموسم كابتن محمد مع القادسية والاتحاد ناقص لاعب وكسب القادسية
2: وفاز على النصر
7: وكسب النصر يعني التحديات الكبيرة بهذه العناصر
3: يظهر السكواد
7: إيه كسبها فيعني مو
2: عشان كذا الحين لما تجيك أبو عبد العزيز لما تجيك مباراة
3: لعبهم بالروح والحماس بس فقط
7: لا لا لا لا, لا ممكن
3: لا حضر راح حضرت الروح والحماس لعيبة الاتحاد
2: أبدع زي اليوم لو مثلا عندك مباراة في الآسيوية وبعدها الدوري وعندك يعني زي أحمد الغامدي وعوار اللي أنت تعتمد عليهم هل أشركهم مباراتين وراء بعض أو إني أركز على
6: ريفيتشي مثلا
1: صحيح بين الخمسة أندية السعودية الاتحاد رقم كم في تحقيق آسيا؟
6: أنا عن نفسي حطيته الثالث
1: الرابع من الخامس
3: قادسية ما عنده صف ثاني قادسية معليش
7: لا قياسا على الموسم والبطولة هو ده الخامس
1: فنياً
6: تكلمنا فنياً قلت لك أمس أنا الاتحاد القادسية حكم في لاين
3: واحد أنتم الآن تقولون أن الاتحاد منافس يركز على
2: ما قلت منافس
3: حطيته الخامس
2: لا أبو عبد العزيز لا ما قلت يعني هذا عبد العزيز ما قلت نفس الكلام عبد العزيز أبو دقيقة أبو الوليد أنا ما قلت منافس وحطيت الخامس قلت يركز عشان ينافس
1: طيب الآن هو بتكلم نادي مثل الاتحاد تبغى يركز على آسيا وينسى الدوري ولا لا طيب وإذا ما حقق نخبة آسيا ولا تأهل السنة الجاية إلى النخبة راح برا المركز الخامس
2: أجل هل الإمكانيات هل الإمكانيات الاتحاد
3: هذا الكلام أبو الوليد صحيح يا أحمد
1: يعني ضيع هنا
3: حطونا الخامس تقولوا ركز على اللي أسويه شلون تجي
2: بس الفريق الكبير أبو عبد العزيز أنت تعرف الفريق الكبير اليوم لما يحط هدف عنده شيء انا لما احقق النخبه بشارك فيها السنه الجايه
7: دقيقه
2: بشارك فيها السنه الجايه يعني انا احط
1: لو ما حققها وطلع
2: طبيعي طيب الهلال ممكن ما حقق الدوري ولا حقق النخبه العام الماضي هو افضل فريق طبيعي
7: هذا الموسم ترشيح النصر في الدوري اعلى ولا الاتحاد
1: النصر اعلى
7: ترشيح القادسيه في الدوري اعلى ولا الاتحاد
1: اسال نفسك انت
7: اسالك
1: انا تو انا اجاوب
7: ايوه القادسيه اعلى القادسيه والنصر بهذا المستوى وبهذا السكواد الاتحاد هزم
6: فاز عليهم
7: عشان كده اقول لك دوري نخبه اسيا ممكن الاتحاد يحقه لانه صحيح صحيح هو اقل انديتنا اقل انديتنا في الترشيح
3: بالماضي. احنا في مباراتين في مباراتين الان خسر امام الهلال وخسر امام شباب الاهلي.
1: اتصل لكم يا الاتحاد وين اين سينهي مركزه في الدوري؟
2: خامس بالنسبه لي.
1: خامس
2: خامس
1: عناصر
6: خامس رابع
7: خامس رابع
3: خامس
1: يعني نفس كل نفس الكلام
3: يعني طلع نفس
2: إيه بس حقق يعني حقق النخبه إيه؟ حقق النخبه وشارك فيها السنه الجايه
3: يعني ارجعوا الكلام
2: لا حقق النخبه
3: يعني الحين ركز على النخبه ها واذا طلع من يعني النخبه هو الخامس.
1: كلام الهرايفي صحيح اللي قال الاتحاد يستبعد من الدوري انا كلكم استبعدتوا
3: إيه نفس أنا أقول لك أنا
1: أنتم سبعتوا كلكم
7: حلو كترتيب بالمستوى الحالي وبالسكواد الحالي ما تدري كيف إذا كيف النتائج بهذا السكواد. الاتحاد هزم أندية مرشحة للدوري وأتكلم عن النصر والقادسية
6: أخذ منهم ست
7: لكن غيابات الاتحاد يعني غياب كادش غياب
6: عوار اليوم
7: عوار كل الأمور أثرت على
6: أحمد الغامدي
2: ما يتعوض صحيح ما تقدر
7: هذا الشيء اللي
2: غياب اللاعب غياب اللاعب الواحد
3: وشلون تبي تجيب النخبة لو صار يتأثر بغياب اللاعب
2: أبو عبد العزيز حبيبي أبو عبد العزيز النخبة
3: شوف الاتحاد يلعب
2: خلنا أوصل لك الفكرة خلنا أوصل لك
3: الرقم ولا
2: الحين النخبة
6: ترى النخبة يوم يلعب كيسيه يا أبو عبد العزيز قبلها كان مصاب قبلها قبل النهائي كان مصاب وروحوا نادي الأهلي ليش؟ ريحوا اللاعب لأنهم عارفين أنا هدفي هذه البطولة
1: اي بس انا انا انا انا اتكلم على اتكلم على الاتحاد اسمعني تقول لي هدف البطوله طيب واذا ما تاهل لنخبه اسيا السنه الجايه راح منها حتى المركز الخامس
6: والله شوف انا بالنسبه لي
1: اللي بياخذ الخامس حتى لو
6: الخامس يروح
2: حتى لو نافس على الدوري
6: يروح لاسيا
2: لو لعب حط ثقله في الدوري بياخذ الخامس الاتحاد ما هو مجهز للدوري ما هو فريق ما في اللي افضل منه واقعيا
1: صحيح
2: تركيبه
1: صحيح.
2: تركيبه
3: اللعيبه كل الخمسه الاوائل الحين كلهم معوا
2: بالخروج المغلوب مختلفه يا ابو عبد العزيز مباراه واحده ممكن ظروف المباراه تكون مختلفه مباراه الهلال
1: يعني اهداف الاتحاد المفروض تكون هذه السنه
2: كاس النخبه وكاس الملك
1: كاس الملك
2: اي
1: دوري ما ها
6: النخبه ايش قاعد نقول من اول نفس
7: نخبه اسيا اهداف كل الانديه المشاركه في اسيا إيه؟ اول اولويه لها نخبه
1: اي بس يعني مثلا الهلال والنصر والأهلي والاتحاد على كلامكم والقادسية الهلال والنصر والأهلي والقادسية بيتنافسون على الدوري
2: صحيح
1: ها
2: عشان كذا
1: الاتحاد يريح
7: لا ما يريح
6: لا ما يريح
7: استمر في المنافسة
6: استمر في المنافسة
7: لكن ركز بشكل
2: أكبر. لما تيجي مباراة زي مباراة الحين الجدول شفت أنت الدرعية
1: ورينا الجدول ورينا
2: الدرعية واتفاق
6: نفتشي شوف بينها نفتشي
1: ورينا الجدول من فضلك مباراة الاتحاد الخمسة القادمة من فضلك هذه لا بس عشان توصل الفكره قبل ما اطلع الفاصل الاتحاد الدرعيه يريح فيها
2: اي يعني ما هو الفريق اللي بينافس على الدوري اكيد لو عندك مو بجهازيه الكامله لبعض اللاعبين
1: يحط ثقله في
2: نفيتشي إيه طبيعي
3: وش بعد الاهلي عند الدوري الان كله التركيز على القارات
1: وجاب اسيا مرات
3: خلك من النخبه انا حكيك عن السنه هذه انه ركز على القارات
2: لا حال الاهلي
3: وخلى الدوري
2: لا
3: ابو الان طلع من القارات ورجع للدوري شوف الفرق بينه وبين
2: الاهلي حال الاهلي هذه السنه مختلف تغيير مدرب تغيير الاشياء
6: والله ما حد حاسهم الا مدربهم يا اسلم
1: وامس خسران اربعه
6: من كوفنتري يعني جد تكلم ابو عبد
1: بس وين
2: يسخن بيجي
1: سخي يجي
2: بس
1: أي نادي
2: يمكن يرجعون الأهلي ما أدري
1: ممكن
2: إنه يعبون على الجمهور
3: يتبارون فيه يعني
1: طيب بعد الفاصل الهلال هذا الموسم أكثر فريق تسجيلا للأهداف في جميع المسابقات

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على
1: حياكم من جديد على قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام ومنصة جهاد ومنصة الاولى. زعيم اسيا هو اكثر الاندية تحقيق الانتصارات في نخبة اسيا تاريخيا، 105 انتصار. اليوم رقم 105، حلو رقم 105،
2: اكيد انه حلو رقم.
1: فرق، ورينا الفريق الثاني من فضلك. الفريق الثاني عارف كم؟ 30، تشومبوك الكوري 30 انتصار، يعني يبغى له
2: ايه. اكثر فريق اصلا شارك في اسيا هو الهلال، شيء طبيعي انه الفوز هذا.
1: ليش الهلال ما يلعب تحت الضغط في اسيا؟ اتكلم في ادوار المجموعات غير ادوار النهائيات، فدور المجموعات يلعب براحه.
2: البيئة
1: أدوار عفوا الأولية، البيئة
2: يا خالد، أنه ما يحطون أولوية أنك تقول والله هذا سوية أو الدوري أو ما يحطون اللاعبين تحت الضغط. كل مباراة جاية يعطونا حقه، ما يفكرون أنه يقولك والله أنا بفكر مباراة الدوري، خلا أفكر الحين بريح اللعيبة عشان أفكر. لا، عملية التدوير سواء الجهاز التدريبي او الاداري ما يحطون اللعيبه تحت ضغط نهائي، وهذا احنا مجربينه.
1: صحيح محمد، تفضل محمد كمل محمد.
2: إيه؟ يعني احنا مجربينه يا خالد، دائما يقول لك فكر بالمباراه اللي جايه، ما تفكر بالمباراه اللي بعدها، المباراه الجايه هي الاهم. هذه هي ترى لما تزرع باللاعبين يا خالد، هذا تعطيك تستمر بالفوز وتستمر بالاشياء هذه كلها. تخسر كاس ولو تخسر انجاز يرجعونك ثاني مره نفس الطريق.
1: انا اجيت سمعت سؤالي، الهلال الموسم الماضي طلع من السد القطري
2: صحيح،
1: والموسم اللي قبله طلع من الاهلي السعودي،
2: ضربات بالبلنتيه
1: من الاهلي السعودي لم تخن الذاكره.
2: صح،
1: يعني يطلع في الادوار النهائيه، وش الفرق هنا عن هنا؟ ما في فرق،
2: ما اعتقد انه في فرق، لانه الهلال يشارك مره مرتين، يخسر مره الجاي يعوض.
1: عنده حصانه من الخساره في اسيا.
2: والله شوف بقول لك شيء،
1: انا اتكلم عارف
2: انا مجربك مناعة،
1: مش حصانه، مناعه.
2: انا مجربك لاعب،
1: اي
2: عندنا الاسويه، اذا خسرنا الاسويه اللي بعدها تجي نعطيها 200%. احنا كلاعبين ما يضغطك لا مدرب ولا رئيس نادي ولا جهاز اداري، انت كلاعب تشعر ان البطوله هذه راحت حرام. يعني يذكر ناصر،
1: إيه بس الهلال
2: خسرنا نهائي،
1: عارف كم
2: خسرنا نهائي؟
1: اكثر من 5 نهائيات.
2: لا بالنهائيين اللي المعروفات، هدرينك المفروض هدرينك خلاص يقضن على الهلال.
1: بس الهلال من اعتقد 18 او 19 سنه ما حقق اسيا.
2: كيف
1: 18 او 19 سنه ما حقق نخبه اسيا
2: بالمسمى الجديد؟
1: اسيا دوري ابطال اسيا.
2: اسيا انت لما تسميها، لما
1: قلت لك من 2000 2001 حتى 2019 لم يحقق.
2: اخر واحد انا محققها 2019
1: ونسيت 2019.
2: لا تقول، انت تقول من 2001 الى 19، يعني انت هذه
1: وين الهلال ايش ما حققها؟
2: يعني ما وفق، اقدر اقول سوى اللي عليه، ما وفق لما جابها. كم وصل نهائي فيها؟ مرتين أظن يا ناصر، صح؟
3: ثلاثة يمكن،
2: أو ثلاثة.
4: لا، الهلال وصل أربع وكسب اثنين وخسر اثنين.
2: لا قصده للفترة اللي ما حقق بها الهلال، أعتقد اثنين واحد انظلمنا فيها، الله لا يبارك فينا شمور هذاك.
1: سلطان تفضل عن المباراة.
5: نتكلم عن الهلال، أعتقد أن تذكرت نقطة مهمة، وفوزه في آسيا بشكل مستمر، الإرث الآسيوي والضغوطات على أندية منافسة للهلال لما يمتلك من نجوم ويمتلك حتى في حضور آسيا. فأعتقد مباراة اليوم توضح لك الهلال وإيش يعني كيف إدارة الموسم، خاصة مباراة اليوم لما يغيب سمرفيل، شوف كيف بديله مندش وأعطى الإضافة. لما تتكلم عن مباراة مع السد والسد على أرضه وبين جمهوره وخسران المباراة الماضية، فأعتقد أنه يعني كانت الرغبة والحضور للسد أعلى. الهلال في الشوط الأول تراجع، كان صحيح الخطورة في أول ربع ساعة ونص ساعة عليه كانت أكثر، خاصة في خط الدفاع لما تكلم بين عدم الاستقرار بين يوسف وبين كوليبالي، ولكن مع كل هذه الأمور عنده لاعبين قادرين على الإنهاء. وأعتقد ما تميز فيه هذا الموسم

0: والمدرب داخل الملعب.
1: شخصية اللاعب أول شيء، هو عنده شخصية قيادية للأمانة، وشخصية دائما حاضر ذهنيا، دائما تركيز، حتى لو تشوفه حتى على التوجيه، هذا ما يصدر أنه بس مجرد أنه وجوده بالتوجيه في لحظات، لا، هو شخصية اللاعب يحب دائما حاضر، دائما مركز، دائما يشوف المشاكل موين. في بعض الأحيان ممكن لاعب ما يكون في مكانه، في لاعب ما يكون، فهذه تحتاج نوعية اللعيبة هذه اللي عندها شخصية قيادية، شخصية ممكن ترشد اللاعبين. في أحيان عدم تركيز من لاعب دائما صاحي، فأعتقد نيفيز من اللعيبة اللي عندهم هذه الإمكانيات، هذه الشخصية غير الإمكانيات.
0: أكثر لاعبي الهلال مساهمة في الأهداف هذا الموسم، نيفيز ب 11 هدف، ووتكنز ب9 أهداف. من نيفيز هو لاعب الموسم بالنسبة للهلال، ترى نادرا ما تجد لاعبين يلعبون على نفس المستوى 90% 85%، هذا نادر، موجودة في نيفيز. معطيك 90% ثابت، يطلع 100% 200%، بس أقل شيء 90% ما شاء الله، تمرير، صناعة، تسجيل، دفاع، هجوم شامل، واللي قاعد يقدمه في الموسم هذا موسم خيالي. من نفز وعرف المهاجم يقول لي لما تفك ما حتفك، ووتكنز فكت معه
2: والله، إن شاء الله
0: ها؟
2: إن شاء الله.
0: وإحساس المهاجم لما خلاص برا ورا برا ورا برا يسجل، وش يحس فيه؟
2: والله شوف، أول شيء تنطبق على المجموعة اللي معه، مجموعة تساعد اللي هو يلعب معه، والهدف اللي جاء أساسا اللي جابه واتكنز، احنا لو نشوف بدت من عند مندش ومن عند مين، سافيتش اللي سوى تمويه حتى لاعبين السد ما توقعوا، ومتابعة واتكنز للجول هي اللي جابت الهدف. متابعة دائما واتكنز تلقاه يبحث وراء الكورة، مو الكورة اللي تبحث وراء، هو شوف وين بتطيح الكورة أنا أكمل.
0: أؤمن بالحظ أنت للمهاجم؟
2: أنا أؤمن بالحظ وأؤمن بشيء ثاني.
0: وش؟
2: إنك أنت في الصندوق لازم تخلص
0: بأي شيء،
2: لازم يا أخي. ترى جمالية الهدف تدري متى؟ لما تخش الشبكة. جمالية الهدف لما يعني
0: الكعب
2: ولا كعب، لا، جمالية لما تخش الشبكة ويتسجل اسمك من ضمن هدافين. إيش
0: ناصر هذه أرقامه في آخر 4-3 مباريات فقط، سجل 4 أهداف، صنع 4 أهداف، صنع 10 فرص، سدد 10 تسديدات منها 6 على المرمى.
2: أنا قلت لك هذا أنت تقولون واتكنز، أنا سميته من أول حلقة الكنز. إيه كنز، هذا كنز من أهداف، بس لازم تدري إيش الاستمرارية متى ما تتواجد حلول للاعب، واللاعب هذا عنده الفينش ما راح يتردد فيها أبدا.
0: طيب تكلمنا على جمهور الاتحاد ومع اللاعبين وترديد النشيد الوطني، اليوم لاعبي الهلال بعد المباراة محمد الصورة خيالية
3: أكيد بلا شك، لأن الهلال المباراة اليوم هي ممثل السعودية.
0: ما كانت تعمل سابقا؟
3: لا تعمل،
0: تعمل في كل المباريات.
3: والله تعمل يا خالد، احنا مشاركين، احنا لعيبة،
0: الصورة
3: علم السعودية،
0: صورة حلوة.
3: إيه علم السعودية هو اللي يعطيك أصلاً، شوف للعلم هذا راية التوحيد، تعطيك يا خالد، والسلام الملكي بنفس الوقت يعطيك حماس وروح يا خالد للبلد، حاجة غير طبيعية. يعني تلبس اللون الأزرق بس قلبك لون أخضر، ترى على فكرة إنه السلام الملك لما يجيك، ولما يجيك تشوف علم السعودية في المدرج وأنت تلعب باسم السعودية، وهذا اللي نقول دائماً، حنا ندعم أي فريق يلعب باسم السعودية جميع الألوان، اتحاد، نصر، أهلي، كلنا معه، ما في، وقلنا كلهم لازم يدعم أي فريق يشارك خارجيا باسم المملكة لازم يدعم. عشان كذا العلم هذا شفناه مباراة الاتحاد، مباراة الأهلي، مباراة النصر، مباريات كثيرة خارجية، شفنا العلم هذا راية التوحيد دائما ترفرف. واتمنى دائما الجماهير أن هذه تكون خلاص ثابتة.
0: طيب
3: ثابتة زي ما قلنا السلام الملكي يكون ثابت، إن شاء الله علم السعودية دائما هو يرفرف كل المناسبات الدولية.
0: إنزاغي مقنع
1: لحد الآن، مقنع لحد الآن،
0: يعني لما تقيم ال 18 مدرب الموجودين في المسابقات السعودية من الأفضل؟
1: أنا أشوف مدرب القادسية.
0: مدرب القادسية
1: لأنه ما عنده الرفاهية اللي موجود عند إنزاغي، فرق. يعني انا لو عند تعطيني انا الرفاهيه اللي عند انزاغي، اليوم غاب، اليوم خلينا نفرض غاب سمر في اللعب منتخب، بديله لاعب منتخب، ناصر بديله لاعب منتخب،

0: حسان بديله لاعب منتخب.
1: يعني المدرب هذا ما له دور؟
0: لا لا له دور
1: في صناعة هوية الفريق.
0: لا لا له دور، له دور، ما أقول إنه ما له دور، له دور وله هوية وله أوكي، لكن أي مدرب يمتلك هذه العناصر.
1: طيب أحمد، طيب وحنتناقش في الموضوع. تعرف لما يكون عندك كثافة من النجوم كيف تسيطر عليهم؟ هي أهم إدارتهم اللي خارج الملعب أهم من الإدارة الفنية.
0: طيب
1: هذا قادر يديرهم الرجل؟
0: طب أنا لحد الآن أوكي، بس في، في السابق
1: ما انسى.
0: لا لا لا في السابق، لا لا في السابق انزاجي، انت تتكلم عن انزاجي، ما جبت لك مدرب غير انزاجي. انزاجي في السابق ما قدر يديرهم، مشكله مع بنزيما، مشكله مع سالم، مشكله مع مالكم، مشكله صح ولا لا؟ ما يقدر يديرهم. لكن الحين من بعد التوقف اوكي، مبارتين، انا ما احكم في مبارتين، انا احكم لنهايه الموسم. هل يقدر يدير المجموعه لنهايه الموسم؟ هذا السؤال.
2: بالطريقة هذه يديرهم.
0: أنا أقول
2: السنة هذه بالذات، أنا قلت في اختلاف ترى بين العام وبين السنة هذه. العام أنا أنتقده كثير، السنة هذه لا أمتدحه كثير.
3: وش الاختلاف طيب؟
2: الاختلاف لأنه أول إنزاغي تبع
0: شخصية واحدة يا أبو عبد العزيز.
2: خليك من شخصية تقول لي واحد
1: ما يتطور الرجل.
0: لا
1: يا حبيبي، يعني المدرب ما يتطور في افكاره، في تعامله.
4: هو ما خالد، هذا هذا هذا الموسم تطور. لما تتكلم تطور فين؟
1: لا انا انسى فنيا، ها قاعد اتكلم على
2: الرجال.
1: انا ما قاعد اتكلم فني. لا
2: بقول لك شيء، بقول لك شيء خالد،
4: حسب الادوات يتطور، حسب الاساليب يتطور، حسب ما يمتلك من نجوم يتطور. اليوم انزاجي هذا الموسم غير انزاجي الموسم الماضي هجوميا. لما اتكلم
1: ما اكلمك فنيا، انا قاعد اتكلم في اداره المجموعه. من اداره المجموعه؟ ما اتكلم
2: فنيا. بسالك ابو الوليد، من المسؤول عن انزاجي العام الماضي؟ من اللي يناقش انزاجي؟
1: كان في هذا المفرج،
2: ما يقدر احد يناقشه. لكن السنه هذه لا،
1: كان في
2: يوم ملك الوليد النادي، ينوى بن سعد يناقش، جهاز إداري يناقش، نزل يعني الرياضة. كان أول العام الماضي ما يناقشوا أحد، لا بنزيما يقدر يناقشوا.
1: هذه معلومة.
2: أقول لك على كابتنية سالم الدوسري، مشاكل كثيرة ولا يهمه. لكن السنة هذه لا، احتاج أنه يلم الفريق.
1: طيب تفضل.
2: لأنه قالوا كلمة مدرب عالمي
1: طيب.
2: هناك في أوروبا، لكن عندنا حنا الخسارة اللي صارت العام كله والسبة عناده.
1: تفضل السلطان. ها،
4: ما تطور في الهلال هذا الموسم؟ الحال الهجومي تطور بشكل واضح صحيح، عناصر أضيفت، لكن كيف كيفها بأساليبها؟ لما تكلم لعب 8 مباريات، مباراتين في آسيا، مسجل تقريبا 30 هدف بمعدل 3 أهداف في كل مباراة. إذا الجانب الهجومي زاد بشكل كبير. صحيح دفاعيا على مستوى الجودة وعلى مستوى حتى التنظيم الدفاعي يحتاج تطوير أكثر، ولكن حلولك الهجومية أصبحت أعلى من الموسم الماضي. حلول كأفكار، حلول كأسلوب، حلول حتى على مستوى التسجيل وعلى مستوى صناعة الفرص.
1: الهلال
4: ومع هذه الأهداف كابتن خالد، ترى الهلال أكثر فريق صنع فرص وأكثر فريق أضاع فرص. فلاحظ الكم الكبير من الأهداف.
0: أبو أحمد الهلال حتى العام أفضل أكثر. أوكي يعني يمكن إذا ما خاب يعني، يمكن أنا ذاكرتي يمكن مو زي أبو عبد العزيز.
2: الذاكرة حافظة.
0: لا زي أبو عبد العزيز، أنا إذا ما كان الهلال يمكن العام، حتى العام سجل أهداف وصنع فرص. هي أنا بالنسبة لي هو مو بالمسألة في تسجيل الأهداف وكمية الأهداف، هو الشكل العام للهلال فنيا لحد الآن. صحيح في مباريات يظهر أفضل، لكن عنده لا زالت بعض المشاكل متكررة من العام.
4: بس الحال الهجومي تغير كابتن. إيه
0: بس نوعية اللاعبين اليوم أوكي. أنا اليوم لو سمر فيلي يسحب لي 2-3 فرق، هذا مو توظيف مدرب. هذا لما يجي لي مارتينيلي اليوم،
1: يعني مجموعة اللاعبين اللي في الهلال أي مدرب ينجح معهم؟
0: اللي ما ينجح معهم مو مدرب، اللي ما ينجح معهم المجموعة مو مدرب. صحيح
1: أنا أي مدرب حطه
0: أنا بالنسبة لي أي مدرب صحيح. إذا ما حطيته مع ذي المجموعة ومتى بتنجح؟ متى بتنجح؟
1: الهلال مسجل 32 هدف هذا الموسم.
3: وانت في الجولة كم؟
1: تتكلم لا تكلموا في الدوري
4: عن 10
1: جمع المسابقة
4: اوكي مع الكاس 11 مباراة، تكلم معدل 3 اهداف في كل مباراة.
3: كل مباراة 3
4: رقم صناعة الفرص. الهلال عن الثاني فارق الضعف في الدوري. طيب فانت صناعة الفرص اصبحت اعلى. كابتن احمد صحيح انت تقول نجوم الهلال ممكن اي مدرب ينجح معاهم، لكن اوكي، لكن نجاح انزاجي لازم ننصف على المستوى الهجومي.
0: طيب ابو احمد المشاكل الدفاعيه مستمره ولا لا؟
4: لا زالت اقل من الموسم الماضي.
0: اليوم
4: إيه صحيح
0: فرق اقل منك بكثير تسجل فيك
3: اليوم صحيح. انت لما
4: ولكن اليوم كابتن احمد صحيح دفاعيا هي نقطه ضعف الهلال، ولكن ممكن كتنظيم، ولكن اغلبها جوده لاعبين.
0: جوده
4: اغلبها
0: شلون يا ابو
4: حل كحل دفاعي
0: يعني جوده لاعبين شلون جوده لاعبين افضل جوده لاعبين
2: في الهلال انا بس كلوبالي كلوبالي السنه هذه
4: كلوبالي اقل
2: الاصابات الاصابات اللي قد حسان
4: حتى حسان
0: انا نشوف انا يعني يعني الهلال الحين مشكلته في عناصر الدفاعيه هل الهلال صنف لي الهلال من نوعيه صنف لي الهلال لعيبه الهلال الاسماء دفاعيا هل هو اقل من الانديه الخمسه المشاركه؟ لا الهلال افضل جوده افضل جوده حتى لو مو بمستواهم اذا مو بمستواهم افضل جوده
2: كلوبالي شوف
0: انت الحين تقارن لي انا بقارن لك انا بعطيك سؤال العمري ولا تنبكتي كافضليه؟ قال العمري انا بالعكس اشيد فيه انه من افضل المدافعين بس كجوده مين افضل؟ انا تنبكتي كجوده افضل لما تيجي تقارن لي كاسماء تقول لي مشاكل الهلال عنده نقص
4: بمستوى الحالي العمري افضل
0: المستوى انا اتكلم عن الجوده
4: عن جوده
0: جوده مين افضل؟
4: انت تبغى اداء ولا تبغى جوده؟
0: انا اتكلم عن الجوده هي سبب الاداء
4: انا اقيمك على اداء
0: اي بس الجوده هي سبب الاداء
4: انا جوده عاليه طيب. لكن ادائك لما يكون عندك اخطاء انا ما اقيمك على جودتك
0: لا هو اقيمك على اداء قاعد يمر اصابات لكن كجوده الهلال افضل جوده في اي نادي ما عنده اي مشكله في اي
1: جوده
4: نتفق ما يعني على المستوى جوده نتفق
1: انا عارف بيجلسون هنا شيل وحاط واحنا جالسين
3: انا بشارك هل لما نتكلم عن جودة لاعبين ما نختلف الهلال فيه جودة لاعبين لكن هل اللاعبين هذولي كقيمة فنية مثلا كلوبالي كوارث فنية فيها كلام
1: بغير كلوبالي
3: غير كلوبالي حسان متلازم مع العيادة
1: طيب اثنين والبقية
3: من البدلة يوسف مع احترامي ليوسف امكانياته على قده لجامي برضو يمر بحالة صحية
1: يعني غير مشكلة جيد. الهلال بس في قلبين الدفاع
3: الهلال لازم يشوف حل في يناير أنا قلتها وما زلت أقولها وبقولها من السنة اللي فات وأنا أقول ذلك
1: يجيب لاعبين في يناير بعد
3: لازم يجيب لو أنت اليوم تقول لي أنا فريق بطل كيف فريق بطل وأنت قاعد تستقبل أهداف
1: طيب ورونا أرقام
3: معانا
1: ورونا أرقام الدفاعية للهلال هذا الموسم من 11 مباراة لعب الهلال شباك نظيفة 7 أهداف متلقاة 8 تسديدات متلقاة 103 طيب يعني 7 شباك نظيفة من أصل 11
2: هذا القوة الهجومية عندنا
1: إيه بس 7 شباك نظيفة من أصل
0: 11 الرقم 103
1: عن 10 تسديدات في كل مباراة و9
0: يعني معناته الهلال يتلقى يعني عنده تنظيم سيء
3: الوليد تنظيم الدفاعي سيء يا رجل أنت لما تبغى تجيب بطولة دوري عندك حارس كويس ما نختلف عن بونو ولا أحد يقدر يقول لك بونو فيه قد كذا صح ولا لا السنة اللي فات كم استقبل لا تقول لي اليوم أنا أكلمك الموسم اللي راح وانت مرشح كبطل
1: طيب أنا أسمعني أنا قاعد أتكلم عن الموسم هذا وترجعني الموسم الماضي
3: لا أنا
1: أتكلم
3: أنا
1: على الآن
3: أنا أتكلم يا أبو الوليد أتكلم
1: الآن
3: مقارنة بسيطة أنا
1: طيب من أقرب للهلال فريق فني للهلال
3: أقرب فني
1: إيه فني
3: أنا أكلمك دفاعيا
1: لا فنيا بشكل عام من أقرب فريق للهلال
3: فنيا
1: إيه
3: القادسية والأهلي
1: أقرب فريقين
3: هم الثلاثة هذول
1: فاز على الأهلي 3
3: طيب
1: والقادسيه المباراة القادمة بتشوف ايش بيسوي فيه
3: طيب انا معاك
1: انا معاك اقوى يعني احد
3: يتكلم لا احنا بدايه الموسم
2: يا ناصر القوه الهجوميه
3: نتكلم بدايه الموسم
2: خلي المدافعين ما يصير 7 يعني لما تجيك تقول لي 7 مباريات شباك نظيفه لان القوه الهجوميه خالد
3: انا جالس انهي قبل ما توصل
2: بس
3: فاهمني
2: يعني تجيك هجمات مرتده ترى
1: يعني من اكثر فريق مكتمل بصراحه
3: انا معاك الهلال ما اختلف معاك مكتمل وكل شيء بس دفاعيا ما زال يعاني انا معليش انت لما تيجي تقول لي انا ابغى اشيل الدوري على سبيل المثال لازم حارسك كويس لازم دفاعك كويس ما تستقبل عدد اهداف هذا اللي بيشيل الدوري تكلم ونكون واقعيين
1: وعندك مهاجم
3: لا ما شوف الهجوم الثلث الامامي أنا ما راح أتناقش فيه في الهلال أبداً تدري ليش؟ لأنه كل سنة يسجلون أكثر معدل أهداف
2: وناصر دائماً نقول حنا دائماً حنا نفوز وننتقد
1: هذا طيب
2: نجيب السلبيات اللي صارت في المباراة
1: هذه هدفوا
2: دفاعية للأسف
1: هذه هدفوا الهلال هذا الموسم ناظر مين أعتقد هو نفز ولا واتكنز ولا مين اللي موجود في القائمة ها؟
4: مارتينيلي
1: نفز 7 واتكنز 5 سافيتش 5 مارتينيلي 4 سلطان مندج 3 كله يسجلها
3: تعددوا
4: شوف تعدد
0: تنوع عظم توم جايين
1: واتكنز ومارتن
0: إيه يعني عندنا
3: تكلم عشان كذا
0: اللي ما ينجح مع ذولي
3: احنا عندنا مشكله الهلال تدري في ايش؟ في الاداره. لكن السنه ذي انا اشوف انها زي ما قال عبد العزيز اهون من السنه اللي فاتت.

0: فلازم تتناقش مع مدربك.
1: الحين ما تقدر تتناقش
0: ما ما ينفع انت انه المدرب يسوي كل شيء وانا ما اتكلم. لا السنه دي انا اعتقد انه الامير نواف بن سعد شبه اسبوعي ممكن يكون عنده مشكله.
2: طيب الكلام هذا بيتغير في اول تعثر للهلال والحديث عنك انت. انا قاعد اسمع اشادات في انزاجي.
1: اقول لك انا
2: يعني ممكن اسمع خط ثاني.
1: لا لا
2: الخط
1: اللي انا ما اعتقد على المجموعه هذه وتعامل ايه؟ انزاجي ايه؟ وجود الامير نواف بن سعد وجود الامير شو اسمه وجود الكابتن نواف التميات اعتقد انه
2: ما تخاف من احد.
1: ما اخاف.
2: قلت لي برشلونه اخر مره
3: ولا يضرب ما يقدر على برشلونه.
2: لا في باريس سان جيرمان وبرشلونه الان.
1: والله شوف لو عندنا مدافعين يعني قلوب دفاع مثل ما تكلمنا ناصر قلوب دفاع صح اعتقد انهم ليش
2: برشلونه. لا باريس ولا برشلونه تخاف.
1: ولا باريس ولا برشلونه بس عطنا قلوب دفاع متفاهمين
2: ولازم انفسهم. خذها مني ها سقوط الهلال قريبا
1: أو لا يا ناصر.
0: شوف لك انا كنت مدافع بس والله شوف هو يا ابو الوليد يقول لك
1: لا هم يجيبون برشلونه. شوف
0: انا عن نفسي انا بنتقد الزاكي بنتقد
1: ناصر ناصر هم يجيبون اقوى فريق بالعالم وثاني فريق بالعالم برشلونه. شوف
0: باريس سان جيرمان. شوف اقول لك شيء قالوها في كاس العالم على مانشستر سيتي
1: اعطينا
0: اربعه بالرافه
1: والريال مدريد هو دائما يصيد وانا دائما اللي اتفوق عليه.
2: طيب انا اقول هلال البدايات كامل الصفات.
4: في البداية تظهر نوعا ما صور النهايات لا تأتي صورة كاملة لكن حدودها تبدو واضحة. ملامح الزرقاء فيها أكثر نضوجا من بقية الألوان. بدأ فيها الزعيم صدارة بالدوري وتأهلا بالكأس وعلامة كاملة في القارة. ظهر فيها بقوة هجومية لا تضاهى وبقدرات على التسجيل متعددة. أظهر فيها جودة التغيير وقيمة العمل وملامح الأفكار. كان فيها الثبات واضحا من تألق بونو ومحافظته على شباكه كثيرا وثبات الدفاع والقدرة على الخروج بلا خطر كبير عدة مرات وصلابة الوسط بقيادة الساحر نيفيز الذي يقرر متى يهاجم الهلال ومتى يدافع متى يركض ومتى يكسر الريتم. يصنع بأناقة ويسجل حين تأتي الحاجة. قائد بلا شارة وعازف يرتب مشاهد الزعيم. يجوره ناصر ويسنده كنو ويتألق دوما محرزي ومتعب. وفي الهجوم ثلاثي لا يعرف الرحمة ولا يعترف بصيام عن التهديف بين واتكينز ومارتينيلي وسامرفيل. هناك قصة تنتهي دوما باحتفال. الهلال هذا الموسم يبدو مختلفا وعلى تحقيق البطولات التي غاب عنها عازما. وما حماس إنزاغي طوال المباراة على الخط إلا طاقة تشحن غضب الزعيم ألا يهدأ. فهل سيكون الختام للهلال بمثل ملامح البدايات؟
2: هذا الاستفتاء وجهة نظرك ما سبب تميز الهلال هذا الموسم؟ الإدارة 15%، اللاعب السعودي 5%، أسلوب إنزاغي 25%، اللاعب الأجنبي 55%. دكتور
5: السكواد الأجانب وأسلوب إنزاغي الهجوم
2: واللاعب السعودي ما له دور.
5: له دور انت بتتكلم
2: بس اقل
5: اقل هي اول شيء سكواد الهلال اللي هو الاجنبي والسعودي وين كان الاجنبي اعلى واسلوب انزاغ الهجوم اليوم. وتذكرت الاداره كل هذا العمل خلفه اداره هي اللي اختارت كل هذه الامور ووفرتها للهلال صنعت هذا الهلال.
2: الميزه في الهلال في اللاعب الاجنبي ولا السعودي؟
0: انا بالنسبه لي مكملين لبعض
2: يعني عامل الفارق
0: عامل الفارق اكيد الاجنبي بس السعودي برضه مكمل كلهم لاعبين منتخب
2: لأن من مع الثمانية أجانب يقول لك امتلك لاعبين السعوديين هم اللي يجيبون لك الدوري
0: صحيح وهذا اللي سهل
2: لأن اللاعب السعودي نادر
0: الفترة دي ما
2: إيه الأجنبي سهل تلقاه تغير وتدور
1: ترى كلهم لاعبين منتخب اللاعبين السعوديين يعني لا العويس كنو ناصر سالم كلهم لاعبين منتخب يا اخي
2: عاد كملهم بعد محزري
0: متعب
1: يعني ما ابي انا
3: عشان كذا المدرب ينجح ولا ما ينجح ليش ما ينجح
5: تشكيله
0: اذا ما نجح
3: اذا ما نجح
0: السبب فين
3: في المدرب
0: شكرا لك
3: مدرب انا بالنسبه لي اذا ما نجح مدرب لا تقول لي لعيبه لا تقول لي ناقص ما ناقص انا بالنسبه لي مدرب.
2: هذه مباراه الهلال الخمس القادمه أول مباراة ستكون مباراة الرياض طبعا أجلت الهلال والحزم يوم

0: 19 10 القادسية والهلال يوم 23 10 القادسية اعتقد فاز على الهلال الموسم الماضي في الشرقية ولا لا؟
1: لا تعادل
2: تعادلوا تعادل لا حافظين
0: تعادل لا بس نيوم فاز على الهلال
2: ها؟
0: نيوم فاز على
2: لا خلها احنا
0: نبغى ابغى القادسية والهلال انا سمعت كلامك تو لا تخاف لا من باريس ولا
3: برشلونة
0: برشلونة ولا باريس
2: انت من اللي قلته برشلونة هو اللي قال برشلونة ما قلت برشلونة انا برشلونة افضل انا قلت لك انا ما اختاروا الا افضل فريقين انا قلت لك باريس سان جيرمان
0: اجيب لك اياها اجيب لك اياها
2: جبت
0: برشلونة
2: ما قلت ما اخاف بس وسكت انت اللي كملته طيب. انت اللي كملته
0: خاف القادسية
2: لا مدام معي سمرفيل وتوانكو
0: واتكنز
2: ما اعتقد
1: والله صعب ولا ما اخاف عبد العزيز
3: ترى صعب
4: اصعب اختبار للهلال
2: اقول لك عندنا قوة هجومية
0: كم نسبة فوز القادسية على الهلال؟
2: نسبة فوق فوز القادسية 1%
0: 1%
2: نسبة الفوز 99.9% للهلال
0: للهلال بعد الفاصل خلاص الأندية السعودية في النخبة هذه الجولة انتصارات الأهلي والنصر والهلال وتعثر القادسية والاتحاد

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف

0: حياكم جديد على قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الاولى. هذه نتائج الاندية السعودية: بخت الكرة الاوزبكي القدسي 1-1، الوصل الاماراتي والاهلي السعودي 3-1، الاهلي السعودي النصر السعودي النصر مع نفيتشي الاوزبكي 3-1 النصر السعودي، السد القطري والهلال السعودي 2-0 الهلال السعودي، اخيرا الاتحاد وشباب الاهلي الاماراتي، خسر الاتحاد 2-1 امام شباب الاهلي الاماراتي. راسلنا احمد الجابر مع جماهير الاتحاديه بعد المباراه.
1: صار اليوم من المدرب الله يسامح، ما اقول الا الله يسامح.
2: لا تسال عن الاتحاد ليش كذا، اسال مين خلى الاتحاد كذا، هذا السؤال الصح.
3: بس عندي عتب شويه للجمهور الاتحاد، العدد اللي جاء يعتبر هذا عدد بسيط يمكن 10%.
4: مدربنا اليوم الحقيقه لعب مباراه غريبه، وكانه فاهم ان الخساره من صالحنا.
5: اقسم بالله حرام، عوار اساسي يا اخي كل مباراه يا اخي، هذه المباراه دكه.
6: اول مره اشوف كره كذا تلعب، يعني انا لو نزلت ظهير بدال الاربعه اللي دخلوا والله لا ادي احسن منهم.
7: مباراه في اسيا يا اخي، سوي حاجه، افعل شيء في الملعب، انت ما قدمت ولا اي حاجه اليوم.
8: يعني اليوم لو ما لعب نصير كان جورج ماخذ راحته اكثر.
9: خساره مستحقه بامانه، لاعبين اليوم في تبادل ادوار، ما في لاعبين في الملعب، عرضيات ما حد يعرف يعرض للاسف.
10: ما عندك اجنحه جالس تلعب عرضيات، بس العبها صح 3-5-2 زي الفريق حق دبي ده، اهلي دبي.
11: اقسم بالله عيب الجمهور هذا يطلع زعلان من الملعب، اقسم بالله عيب. انا بكره والله يا عندي اختبار بكره واني جاي حاضر.
12: لقد رفعت في بدك انت حق فاز.
13: قصدك دقيقه ايش قصدك؟
0: هذا الاخ. طيب هذا الاتحاد التعليق على حديث الجمهور بحرقه يتكلمون.
14: والله الجمهور، انا قلت لك والله صار مو فاهمين كوره ومتحدثين. يتكلم يقول لك المفروض ما يلعب فلان مع فلان، المفروض عوار مو برا، المفروض يعني معقول المدرب حتى الجمهور عارف ايش تسوي وانت ما عرفت؟ هذه مصيبه ترى. انا ما الوم الجمهور. الاتحاد من حقهم يفرحون زيهم زي الانديه اللي فازت. وعلى ارضهم وبينهم يعني حرام صراحة.
15: واحد يقول مخلي امتحاني، عندي بكرة امتحان جاي عشان حب الاتحاد، بس لكن لا لاعبين ولا مدرب اليوم صراحة. يعني هذا هو حال الاتحاد.
0: طيب من الاتحاد نروح إلى النصر. يعني وسائل التواصل العالمي فيما عمل رونالدو في تقبيل الشعار صيفنا النخلة بجانب وجود الشال.
16: يشوف احنا يمكن تكلمنا عنه في الحلقه الماضيه، وهذه هي الاضافه اللي يضيفها رونالدو في دورينا، انه يتكلم في دورينا وبالشيء اللي موجود وينقل الصوره الايجابيه والصوره المجتمعيه والوضع اللي صاير في المملكه العربيه السعوديه، ترحب بكل شخص موجود في هذه الدوله. فاعتقد ان هذا هو التفاعل اكيد اللي موجود، وغير مستغرب من شخصيه رونالدو، لاعب كقيمه رونالدو. فشكرا رونالدو، اي شخص يمكن يكون بهذا العمل. اليوم شفنا جمهور لاعيبه الهلال، امس شفنا ديميرال ولاعيبه الاهلي، فاعتقد ان هذا دليل على كل
0: بادر بداها ديميرال، وكان حديثه جدا جدا ايجابي عن ما يحدث بكل تأكيد. وديميرال عارفينه متصريحة، كان جدا جدا مميز، تلاها رونالدو تلاها فينالدوم أعتقد في المؤتمر الصحفي يوم أمس، أيضا تحدث عن نفس الكلام ونفس الإيجابية بجانب ما حدث من الأندية بكل تأكيد. الهلال من جهة أخرى اللي حدث، الاتحاد كنادي، والأهلي بكل تأكيد قلت لك بديميرال كموجود، وأنديتنا حتى القادسية يمكن في المؤتمر الصحفي أنا ما شاهدته تجد نفس الإيجابية ونفس الكلام ككل. جماهير النصر بعد المباراة مع مراسلنا عايد العلاوي.
17: النصر مقنع
18: صراحة بالنسبة لي؟ لا والله النصر مزعلني شوي، بس تم يعني نأمل إن شاء الله المباراة الجاية إنه يعوضنا خير إن شاء الله، ومع الشتوية بإذن الله خير.
19: جميل، لكن تعرف شوية أغلاط بسيطة كل لاعب يمر فيها، شيء طبيعي جدا، لكن ان شاء الله الموضوع يتحسن.
20: بالله مستوى فنان هذا النصر،
21: دائما نطلع احنا مستانسين.
22: النصر ماشي كويس، بس يحتاج يكون جدي اكثر في اسيا، يعني هذه وجهه نظري.
23: انا اتحادي ترى في اسيا اتحادي، لكن برا مع الوطن كلها.
24: ايه الحمد لله مستوى كويس، بس يعني كويس بس اللي لعب الخيبري يعني.
25: والله كل شيء تمام، بس مستغرب من الجمهور. وين الجمهور؟ وينكم؟
1: وينكم يحتاجكم الفريق؟
0: والله بكل تأكيد لما أندياتنا تكون مشاركة خارجيا جميعها جميعنا مع الأندية بكل

0: بالتأكيد. الأهلي سلطان انتصار مهم خارج الديار.
1: صحيح. انتصار مهم خارج الديار ويتكلم عن أمام منافس صعب، تكلم زي الوصل. والأهلي شفنا كيف يعني من بعد العودة فترة التوقف كيف أصبح أعلى دفاعيا، وأتكلم عن التنظيم الدفاعي ما كان بدأ في الأهلي الموسم على المستوى الدفاعي. أعتقد أنه في المباراتين الأخيرة تطور، ولكن في المباراة الأخيرة أعتقد تغييرات بوسيتش على المستوى الهجومي وتغييراته حتى في التبديل أعطت فرصة أكثر للفريق الوسط يعدل النتيجة، ولكن يعني استثمار الفرص ووجود البديل الجاهز وتكلم عن الحال الهجومي زي فراس البريكان أعتقد أنه هو اللي صنع لك يعني التفوق بشكل أكبر. مباراة كانت مميزة في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني
0: دكتور احنا شايفين المباراة نعم بأثارها، أثارها على الأهلي،
1: أثارها أثارها أول شيء
0: مستقبلا
1: مستقبل أول شيء ثقة اللاعبين مع المدرب مع المجموعة على المستوى الدفاعي اللي عانى منه الأهلي تطور. إذا المدرب عرف الخطأ فين وعمل على إصلاحه وتطويره، وهذا الشيء اللي يصنع لك تطور على المباراة القادمة. لما تكلم أثارها كذلك حتى على مستوى النتيجة، تعادلت في المباراة الأولى وكسبت يعني بالتأكيد أعطتك أفضلية أكثر على مستوى آسيا، كذلك حتى ثقة المجموعة والبدلاء رغم الغيابات شفنا كيف حضروا.
0: إلى القادسية جدوة وكبوة جواد محمد
2: التعادل يا خالد، يعني ما خسر
0: ما خسر
2: ما خسر يعني
0: خارج أرضه،
2: خارج مثل ما قال الكابتن ناصر أمس أنه خارج أرضك لو ترجع بنقطة ترك كسبان. أعتقد القدسية لا القدسية ولا الفرق السعودية كلها ما خاف، مع احترامي للفرق الآسيوية اللي مشاركة معنا صراحة تفرق عنهم كل الفرق، حتى رغم خسارة الاتحاد اليوم الاتحاد إن شاء الله يرجع إن شاء الله. الخمس فرق كلها يا خالد متفوقين، الكره السعوديه الحمد لله متفوقه على الفرق كلها الموجوده في اسيا.
0: اي بس للتاكيد يعني انا رجعت اليوم اشاهد الترتيب على الترتيب النخبه، انديتنا السعوديه في نادي سعودي سيقابل نادي سعودي في دور ال 16 هذا اكيد ما فيها نقاش، لان عندنا خمسه انديه وباقي ثلاثه انديه نتاهل بحول الله، الخمسه انديه وباقي ثلاثه انديه كل تأكيد، لأن هيلعب الأول مع الثامن، الثاني مع الرابع، الثاني مع السابع، الثالث مع السادس، الرابع مع الخامس. إن شاء الله نشاهدها، بس نادي سعودي من نادي سعودي ولا أكثر من كذا. أتمنى مشاهدة على الأقل أربع أندية سعودية بدور الثمانية في نخبة آسيا بحول الله. بعد الفاصل. التعاون يسعى لتصحيح أوضاعه بمواجهة الريان القطري والاتفاق يستهدف نقاط كاظمة خليجيا ترامب.

0: جد اف ام على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء

0: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة فهم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. خليجيا نيوم ينتصر على شباب حضرموت 2-4-0. الشوط الأول انتهت؟
1: نعم الشوط الأول واضح من الشوط الأول الفريق الفني واضح كذلك حتى نيوم على المستوى الهجومي ودخوله بالأساسيين نتكلم عن بن رحمة ولاكازيت على المستوى الهجومي أنهى المباراة في كل ربع ساعة هدف. فأعتقد أنه تألق على المستوى الهجومي بن رحمة والإضافة اللي صنعها بعد العودة من الإصابة
0: تدريب كانت؟
1: نعم مباراة كانت من
0: تدريب
1: نعم مباراة من طرف واحد على مستوى الأفكار من طرف واحد على مستوى السكواد من طرف واحد حتى على مستوى الخطورة وصناعة الفرص.
0: هذه الإحصائيات المباراة ولا نتيجة المباراة أعطنيها إيش اللي موجود عندكم؟ هذه هي 4-0 لنيوم على شباب حضرموت. لاكازيت مهاجم فريق نيوم عمره سنة ترك الذيابي.
2: Congratulations, first of all, good game, good team, 4 goals and a clean sheet. Tell me.
3: Yeah, it's the first game in history for Neum, so we're really happy to win. The coach wanted us to win, to have a great game. I think we did quite good, even more in the first half. Second half, we played quite well as well. We didn't score, but it's okay. We won 4-0, clean sheet. Everybody's happy tonight.
2: Amazing goal.
3: Yeah, 4 amazing goals. Maybe not the team. Today is a team where everything we done was really good.
2: What's your message to your team's fans?
3: Thank you today for coming. I hope we're going to come even with more fans. But yeah, it was nice to play today in a different stadium.
0: زيت مهاجم فريق نيوم بكل تأكيد وحديث عن المباراة وهذا مع نيوم 43 هدف بكل تأكيد سجل لك زيت. بس للتأكيد هذه مجموعة نيوم في كأس الخليج للأندية هو دوري أبطال الخليج للأندية صحيح دوري أبطال الخليج للأندية. هذه نيوم السعودي الدحيل القطري الشباب العماني حضرموت اليمني.
4: أعتقد أن نيوم أنا يعني نيوم حتى
0: ترى يتأهل الأول وثالث أفضل الثواني.
4: يعني أنا أشوف نيوم هو اللي على مستوى السكواد على مستوى الجاهزية هو المرشح. يعني أنا أتمنى أن يحقق البطولة إن شاء الله.
0: من نيوم إلى أيضا غدا في مباراتين في بالنسبة للاتفاق وكاظم الكويتي والتعاون لا في آسيا عفوا الاتفاق وكاظم الكويتي الساعة 9 مساء. هل الصراع السعودي الكويتي في أبطال الخليج
5: أكيد ديربي أنا أشوف أنه الاتفاق يعني يركز ويفوز إن شاء الله بكرة على كاظمة لأنه إحنا نعرف الأندية الكويتية لسه ما بدوا موسمهم بالشكل الجيد ممكن بدوا بس ما هو زينا إحنا مشينا يمكن في كم جولة. فأشوف أنه رتم الاتفاق أعلى وأسرع وبإذن الله أنهم بكرة يفوزون ويمشون مع شقيقهم نادي نيوم في هذه البطولة. نتمنى اللي يحققها بإذن الله يكون نادي سعودي بإذن الله.
0: كل تأكيد الاتفاق الساعة 9 مساء في ملعب نادي الاتفاق مدرى اللاعب الاتفاق مع مراسلنا خالد جنان.
6: Good game, new competition, competition we like. We is something with that we have ambition for it. And we will do everything to win. It's something that the team need is win a trophy, so we will fight for it.
0: مدران بحول يصنع الفارق غدا أخيرا مباراة التعاون في آسيا 2 محمد الدعي التعاون الساعة 7 مساء أمام الريان القطري. يعني ما في أسوأ ظروف يمر فيها التعاون ممكن تكون هذه البطولة علاج للتعاون العودة للانتصارات
7: نقول إن شاء الله.
0: وكيف
7: لأن التعاون أعتقد أنه شوف هذه بطولة آسيوية وخارجية واسم المملكة العربية السعودية أعتقد أنه الدوري 3 نقاط ما هو هذا لكن بكرة إن شاء الله بإذن الله نرجع.
0: اللي أقصد محمد شفت الظروف اللي يمر فيها التعاون نتائج سيئة ممكن هذه المباراة ترجعه للوضع
7: الطبيعي اللي حنا نعرف التعاون فيه. التعاون بالدوري مخلص صراحة يعني منتهي مرة لكن هذه الفرصة للاعبين التعاون ورسالة للاعبين التعاون هذه الفرصة اللي تقدرون ترجعون فيها
0: صحيح
7: لأن هذه بطولة خارجية. يعني أعتقد إن شاء الله التعاون

0: جمهور التعاون بكره، اعتقد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله انتصار تعاوني.
1: فوق رازوفيتش مدرب فريق التعاون ماذا قال في المؤتمر الصحفي؟
2: على المستوى الشخصي أنا سعيدا جدا بالمشاركة في هذه البطولة، ندرك أن سنواجه فريقا قويا، لكن الأهم بالنسبة لنا كنادي هو أننا نمتلك طموحات كبيرة في هذه البطولة، وهذا ما يدفعنا إلى خوض المباراة بأقصى درجات الحماس والتركيز. نحن متحمسون للغاية، نتطلع بشدة لخوض مباراة الغد. سأكون صريحا، هدفنا إيجاد التوازن بين الأداء والنتائج، خصوصا أننا سنشارك في 3 بطولات. طموحنا هو الذهاب بعيدا في جميع البطولات وتحقيق تطلعات النادي. نحتاج إلى استعادة الثقة، ونعمل يوميا على تطوير جميع جوانب الفريق من أجل العودة إلى المستوى الذي نطمح إليه. بلا شك غياب عبد الرزاق حمد الله مؤثر، وسنفتقده في مباراة الغد، لكن في النهاية هناك أنظمة وقوانين يجب الالتزام بها، وهذه أمور ليست بأيدينا.
1: وحمد الله غير موجود أيضا يا ناصر بكرة أمام الريان القطري.
3: هذه كمان تعتبر من الأشياء السلبية على نادي التعاون صدق أكلمك، لأنه حلول هجومية بتكون أقلية عندك فيها، بالذات أنك تصطدم بنادي زي الريان متصدر الدوري القطري. شكرا
1: لك. تعليق سلطان سريعا.
4: مباراة صعبة وتحدي كبير للتعاون، كيف حيكون تنظيم الدفاعي أمام أقوى قوة هجومية حيقابلها؟ أتكلم عن الريان وجاهزيته متصدر الدوري وكذلك حتى في هذه البطولة، فننتظر من رازوفيتش اللي تعود عليه تنظيم الدفاع يكون بشكل جيد أن يظهر في هذه المباراة ويختبر الدفاع وأفكار الدفاعية بشكل مباشر.
1: شكرا محمد، شكرا سلطان، شكرا ناصر، شكرا أحمد، أقول سبحان الأخير، موعدنا غدا بحول الله.

0: بالعكس.
1: أيام ندخل غرفة نوقف فجأة، أنا إيش جابني هنا؟ إيش ودي أسوي؟ أو تنسى حتى اسم شخص قابلته قبل شوية وتقول يا ساتر ذاكرتي صارت سيئة. بس مو كل نسيان يعني إن عندك مشكلة في الذاكرة، وأحياناً بالعكس، ذاكرتنا مو كاميرا تسجيل عشان كل شيء يصير حولنا تتذكره. يعني معلومة من الأساس لازم مخك ينتبه لها ويشفرها بشكل يسمح له يرجع لها بعدين. فإذا أنت كنت مشتت تسوي أكثر من شيء أو ما ركزت على معلومة من البداية، ممكن المشكلة مو إن المعلومة انمسحت من ذاكرتك، يمكن هي أصلاً ما دخلت بشكل قوي من البداية. عشان كذا مرات نقول أنا ناسي وين حطيت المفتاح، والحقيقة أنت حطيته وأنت مشغول بشيء ثاني فما انتبهت للموقف أصلاً. فمو كل مرة ننسى نقول ذاكرتي ضعيفة، بالعكس، أحياناً اللي كان ناقص مو من الذاكرة، كان ناقصنا شوية انتباه.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام دبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. قصة اختراع.
2: كم مرة شغلت النور اليوم؟ أكيد مرة كثير، وبدون حتى ما تفكروا كيف بدأت قصة المصباح. المصباح الكهربائي ما كان اختراع يتنسب لشخص واحد، لكن توماس أديسون وفريقه كان ليهم دور مهم، والإنجاز الأهم كان في تطوير نظام عملي للإضاءة المنزلية يشمل المصباح ومصدر الكهرباء والأسلاك والمفاتيح وغيرها، بحيث يتم استخدامه على نطاق واسع. في عام 1879 نجح أديسون في تطوير مصباح متوهج عملي نسبياً بعد تجارب كثيرة جداً على مواد مختلفة للفتيلة، وبعدها اتطورت منظومة الإضاءة بشكل سريع. وتذكر مؤسسة سميثسونيان أو سميثسونيان إنستيتوشن إنه تطوير المصباح كان جزء من منظومة أكبر شملت الكهرباء والأسلاك والمفاتيح ومحطات التوليد، وإنه أديسون وفريقه اختبروا عدد ضخم من مواد الفتيلة حتى وصلوا لتصميم عملي. أما علمياً فالتيار بيمر في الفتيلة فتقوم تقاومه وترتفع حرارتها لدرجة كبيرة فتتوهج وتصدر الضوء. لكن مشكلة المصباح المتوهج كانت في أنه بيهدر جزء كبير من الطاقة على شكل حرارة، وعشان كذا ظهرت فيما بعد تقنيات أكثر كفاءة مثل المصابيح الفلورية أو الفلوريسنت وكمان الـ LED. يعني قصة المصباح ما تتعلق بإضاءة غرفة وبس، هي قصة بحث طويل عن طريقة تخلي الليل أقل ظلام والعمل أكثر استمرار. وهنا درس جميل، الاختراع ما يوقف عند أول نسخة، كل جيل يجي ويقول كيف نخليه أفضل، من فتيلة صغيرة لمصابيح ذكية تتغير ألوانها من الجوال. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، المصباح اللي نور العالم.
3: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن

0: كان بلان بي وكمان أونلاين وكمان
1: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
2: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
1: وتجارب وآراء
2: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: شجاعة في أنحاء العالم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام. فيروز وعبد الحليم حافظ واسمهان وشادية، أسماء أول ما نسمعها نتذكر أصوات وأغاني وأعمال عاشت مع أجيال، لكن الأسماء اللي عرفناهم فيها تختلف عن أسماءهم الأصلية. كيف جاء الاسم الفني؟ ومين اختاره؟ وهل وراء مجرد رغبة في اسم جديد أو حكاية من بداية الطريق؟ نبدأ بفيروز واسمها الأصلي نهاد حداد. في بدايتها بالإذاعة اللبنانية لفت صوتها انتباه الموسيقار حليم الرومي، تولى تدريبها وقدم لها ألحان، وكان هو اللي اقترح عليها اسم فيروز. وحليم الرومي تحدث بنفسه عن طلبه منها تغيير اسمها وموافقتها على الاقتراح. الاسم اللي بدأ باختيار من موسيقار آمن بموهبتها صار مرتبط عند الجمهور بصوت وتجربة كاملة، واليوم يكفي تقول فيروز عشان يعرف المستمع عن مين بتتكلم من غير ما تحتاج تضيف اسم عائلة أو تعريف ثاني. ونروح لعبد الحليم حافظ واسمه الأصلي عبد الحليم شبانة. وراء اسم حافظ حكاية مرتبطة بالإذاعي حافظ عبد الوهاب اللي دعمه من البداية، وبحسب رواية حافظ عبد الوهاب في لقاء تلفزيوني طلب منه عبد الحليم حافظ استخدام اسمه ليصبح عبد الحليم حافظ بدلا من عبد الحليم شبانة. وعبد الحليم وضح في لقاء آخر أنه أخوه إسماعيل شبانة كان يغني في الإذاعة أيضا، وأنه استخدام اسم مختلف يساعد على تجنب الالتباس بينهم. هنا الاسم الفني جمع بين التمييز عن اسم موجود والتقدير لشخص كان ليه دور مهم في البداية. أما أسمهان فاسمها الأصلي أمال الأطرش، وتنسب تسمية أسمهان إلى الموسيقار داود حسني اللي سمع صوتها في بدايتها وشجع موهبتها، ومن وقتها صار اسم أسمهان هو الاسم اللي ارتبط بأغانيها وحضورها الفني. اسم مختصر ومختلف عاشت معاه تجربة قصيرة في عمرها، لكن بقيت حاضرة في تاريخ الغناء العربي. أيضا الفنانة شادية واسمها الأصلي فاطمة أحمد كمال الدين شاكر، الاسم الأصلي طويل بينما الاسم اللي عرفها فيه الجمهور كلمة واحدة شادية، ومع تراكم الأفلام والأغاني صارت هذه الكلمة تستدعي صورتها وصوتها بشكل مباشر. وحكايات الأسماء بتكشف لنا جانب من صناعة النجومية، أحيانا يقترح الاسم شخص اكتشف الموهبة، وأحيانا يحمل تقدير لداعم، وأحيانا يمنح الفنان اسم أقصر وأسهل في التذكر، لكن الاسم في الآخر يظل بداية. الأعمال هي اللي تعطينا المعنى، والصوت والأداء والاختيارات هي اللي تثبته في ذاكرة الجمهور. نهاد حداد صارت فيروز، وعبد الحليم شبانة صار عبد الحليم حافظ، وأمال الأطرش صارت أسمهان، وفاطمة صارت شادية. أسماء مختلفة ووراء كل اسم بداية تستحق أن تروى.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.

0: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي ومناهل دحمان.
1: صاحب محل تجاري يتفاجأ الساعة 10 بالليل بإشعار سحب مالي غير معتاد من حسابه التشغيلي. المبلغ مو قليل أبد، والدفعة متجهة لحساب مجهول برا المملكة. في مثل هذه المواقف الثانية الوحدة تسوي فرق كبير بين إنك تنقذ حلالك وشقى عمرك، أو يضيع عليك المبلغ وما تقدر تسترجعه. كنا نعرف السيناريو المعتاد، تجلس تدور رقم خدمة العملاء وتنتظر الموسيقى بالدقائق، ويتكلم معك الموظف يلغي البطاقات، وبعدها يطلب منك تراجع الفرع الرئيسي الصباح وتعبي نموذج بلاغ يدوي، وتنتظر لجنة التحقيق، وعقبال ما يتحرك البلاغ ويجمد الحساب يكون المبلغ طار وتوزع بين عدة حسابات وصار من الصعب تتبعه. الحين المعاملة تمشي بذكاء وحماية حقيقية من أول حركة. الذكاء الاصطناعي بالنظام البنكي التقط النمط الغريب للعملية فورا بناء على موقعك ونشاطك المالي المعتاد. أوقف الحوالة المعلقة في نفس اللحظة بدون ما ينتظر منك حركة، وأرسل لك تنبيه أمني عاجل على جوالك. هل قمت بهذه المعاملة؟ وانت بلمسة واحدة منك على كلمة لا، كنسل النظام العملية بالكامل ورجع المبلغ لحسابك، وأصدر لك بطاقة رقمية بديلة بملفك تقدر تستخدمها فورا لتسديد التزاماتك، ورفع البلاغ الأمني الموثق للجهات المختصة بشكل أوتوماتيكي وخلال ثواني معدودة وانت جالس في مكانك ومحتاج تطلع من بيتك أو تتعطل أعمالك. الهدف الحقيقي من التحول بالتقنية المالية اليوم مو بس إننا نسدد فواتير ونحول فلوس بجوالاتنا، الهدف إننا نصنع حماية واستجابة فورية تخليك تدير تجارتك وأموالك ببال مرتاح. تحس إن وراك منظومة أمان واعية ومتطورة طول الوقت تغنيك عن المرمطة وتعقيد الإجراءات، وتضمن إن حلالك وجهدك محصنين بأعلى معايير الأمان.
0: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي ومناهل دحمان.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. أسرار الألوان.
3: ليش كثير من الناس لما يتخيلوا الهدوء يتخيلوا البحر أو السماء؟ يمكن لأنه الأزرق موجود حوالينا في أكثر المشاهد اللي تعطينا إحساس بالاتساع. الأزرق من أكثر الألوان ارتباط بالهدوء والثقة والاستقرار، وله حضور كبير في الشركات والتقنية والمستشفيات وحتى تطبيقات التواصل. وفي دراسة شهيرة نشرتها مجلة ساينس عام 2009 قارن فيها الباحثين رافي ميهتا وروي تشو بين تأثير الأحمر والأزرق على مهام عقلية مختلفة. النتيجة كانت مثيرة. الأزرق ارتبط بأداء أفضل في مهام إبداعية، بينما الأحمر كان أكثر فائدة في مهام تعتمد على الانتباه للتفاصيل. يعني الأزرق مو بالضرورة لون كسل أو استرخاء بس، ممكن يكون مناسب للأفكار الجديدة وحل المشكلات، خصوصاً إذا كان استخدامه بشكل متوازن. وفي مراجعة علمية أحدث حسب ما ظهر في نشرة ومراجعة علم النفس عام 2025 أو Psychonomic Bulletin and Review، ظهر أن الأزرق من الألوان اللي ترتبط بشكل بتكرر بمشاعر إيجابية ومنخفضة الاستثارة. عشان كذا ممكن تلاحظ حضوره في المكاتب، التطبيقات، غرف النوم والهوية البصرية للشركات. الأزرق يقول لنا خذ نفس، شوف الصورة كاملة وبعدها قرر. وهذا كان سر لوننا اليوم.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهان دبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خيار، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM

0: جدة اف ام على هواك. مرافق المملكة على جدة اف ام مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد، اخراج مناهل دحمان.
1: في قلب العاصمة الرياض وتحديدا على ضفاف وادي حنيفة التاريخي في حي عرقة، تنهض مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية مسك لتشكل أول مدينة غير ربحية في العالم تضع الاستثمار في الإرشاد البشري والقيادة والابتكار في صدارة المشهد العالمي. لم تصمم مدينة مسك لتكون مجرد تجمع تعليمي أو إداري تقليدي، بل تحولت عبر مخطط استراتيجي طموح على مساحة إجمالية شاسعة تبلغ نحو 3.4 كيلومتر مربع إلى بيئة حضرية ذكية متكاملة ومستدامة. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، تحتضن المدينة منظومة تعليمية ومعرفية متطورة تضم المقر الرئيسي لمؤسسة مسك ومدارس مسك وأكاديميات رفيعة المستوى، إلى جانب حاضنات ومسرعات للشركات الناشئة ومركز إبداعي ومراكز أبحاث متقدمة تركز على مهارات المستقبل والتقنية والعلوم الإنسانية. وتشير التقديرات الاستراتيجية إلى استهداف استيعاب نحو 19500 ساكن وتوفير أكثر من 14800 فرصة عمل نوعية وإسهام مباشر في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ مليارات الريالات. كما يضم المخطط مساحات مكتبية متطورة تتجاوز 300,000 متر مربع ومنطقة مركزية حيوية تعرف بالمشراق، إلى جانب المسارح والمنصات الفنية والثقافية والمناطق التجارية والسكنية. وعلى الصعيد التشغيلي والبيئي المتقدم، تعتمد المدينة على مفهوم مدينة المشاة وتخصص نسبة استثنائية تتجاوز 42% إلى 44% من مساحتها الإجمالية للمساحات الخضراء والحدائق المفتوحة والممرات المظللة. وتطبق أعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة بما في ذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية لحفظ البصمة الكبيرة

0: كربونية وتفادي إطلاق مئات الأطنان من الانبعاثات سنوياً، لتستحق بجدارة نيل شهادة الريادة العالمية في تصميمات الطاقة والبيئة لد. أغلق عينك قليلاً وتخيل حركة الشباب المبدعين وهم يعبرون الساحات المفتوحة بين المقرات التقنية والمراكز الفنية، وتدرج ضوء الشمس على واجهات المباني الحديثة المستوحاة من التراث بلمسة مستقبلية في مجتمع ينبض بالحيوية وشغف التعلم وبناء الغد. في أفق رؤية السعودية 2030 تثبت مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان وتمكين عقول المستقبل وصناعة قياداته. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند منارة المعرفة في مدينة مسك، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شادي الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج مناهل دحمان.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ريشة
3: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزا عالميا للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهان قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: يا ما كان على جدة أف أم مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
5: أهلا وسهلا فيكم، ويا ما كان اليوم رحلتنا إلى فرنسا، إلى بلدة صغيرة اسمها كوب فراي شرق باريس. هناك عام 1809 للميلاد ولد طفل اسمه لويس برايل، اللي هو محور قصتنا اليوم. في ورشة والده هو في الثالثة من عمره تعرض للأسف لحادث في عينه، يعني بأداة حادة تفاقمت الإصابة وفقد بصره في كلتا عينيه. الحكاية هنا لم تتوقف عند الظلام. انتقل لويس لاحقا إلى باريس ليدرس في المعهد الملكي للشباب المكفوفين، وكانت

0: والموسيقى والخيال والمعرفة. اليوم إذا ذهبت إلى فرنسا وذهبت إلى كوبفري ستجد منزل لويس برايل وقد أصبح متحفاً، يعني خلوه جزء من رحلتكم وزياراتكم. أما في باريس فترتبط ذكراه أيضاً بمعهد المكفوفين وبالبانثيون حيث نقلت رفاته تكريماً له مع بقاء يديه في قبره بكوبفري بحسب التقليد المحلي. يا مكان اليوم قصتنا يعني بتعلمنا شيء مهم، أحياناً لا يستطيع الإنسان تغيير ما حدث له، القدر إحنا ما نقدر نغيره، لكن ممكن هو يستطيع أن يقرر ماذا سيخرج من الذي حدث، أنا كيف أغير حياتي وحياة الآخرين بشكل إيجابي. لويس فقد القدرة على رؤية الحروف بعينيه، فقد القدرة على هذه الرؤية، لكن شارك في منح العالم طريقة لقراءتها للأصابع. هو شاف العالم وشاف الدنيا ونقل هذه المشاركة الجميلة للعالم من خلال أصابعه. بإمكان العتمة أن تغلق نافذة، لكن الإنسان قد يصنع منها بابا. شكرا لكم، أنا كنت معكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، وهذه قصتنا اليوم في يا ما كان.
1: يا ما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام على هواك. قصص رياضية.
1: في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 بإسطنبول، أنهى إيسي ميلان الشوط الأول متقدبا بثلاثية نظيفة أمام ليفربول، وأظن الجميع أن اللقب قد حسم تماما. لكن ليفربول عاد في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف متتالية خلال 6 دقائق فقط في سيناريو مذهل. امتدت المباراة للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح، حيث تصدى الحارس دوديك للركلة الأخيرة ليحقق ليفربول واحدة من أكثر العودات إعجازا في تاريخ الرياضة.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ريشة.
2: امرأة تقف بهدوء ممسكة بميزان صغير، لكن الرسالة أعمق من ذلك. يرى كثير من النقاد أن اللوحة تدعو إلى التوازن والتأني قبل إصدار الأحكام واتخاذ القرارات.

0: ريشة.
1: امرأة تقف بهدوء ممسكة بميزان صغير، لكن الرسالة أعمق من ذلك. يرى كثير من النقاد أن اللوحة تدعو إلى التوازن والتأني قبل إصدار الأحكام واتخاذ القرارات.
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
4: حاضر في جلسات الطرب والموسيقى العربية، صوته بيجي من بعيد، خفيف وواضح، وكأنه يترك الكلمة مكانها ويكمل عنها. ارتبط بالغناء والمقامات والقصائد، وصار واحد من الأصوات اللي نعرفها من أول نغمة، هو الناي.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.